اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت.

اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الغنى والفقر، وأسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين.

اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك، وأسألك حسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما، وأسألك لسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إني أسألك صحة في إيمان، وإيمانا في حسن خلق، ونجاحا يتبعه فلاح، ورحمة منك وعافية، ومغفرة منك ورضوانا.

اللهم يسر لي لليسرى وجنبني للعسرى واغفر لي في الآخرة والأولى. اللهم اجعلني من أئمة المتقين، واجعلني من ورثة جنة النعيم، ولا تخزني يوم يبعثون.

رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر الهدى إلي، وانصرني على من بغى علي. رب اجعلني لك ذكارا، لك شكارا، لك رهابا، لك مطواعا، إليك مخبتا، لك أواها منيبا. رب تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي واهد قلبي وسدد لساني واسلل سخيمة قلبي.

اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبيل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قابلين لها وأتمها علينا.

اللهم ثبت رجاءك في قلبي واقطعه ممن سواك حتى لا أرجو أحدا غيرك. اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي وأهلي

اللهم اجعلني ممن يحبك ويحب ملائكتك ورسلك وعبادك الصالحين. اللهم حببني إليك وإلى ملائكتك وإلى عبادك الصالحين.

بسم الله الرحمن الرحيم. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء

بسم الله الرحمن الرحيم. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. صدق الله العظيم.

0: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، لضمان وصول صوتنا إليكم بأعلى جودة ونقاء، نود إعلامكم بتعديل ترددات إذاعة دمشق على موجات FM لتصبح كالتالي: دمشق واللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.
1: مؤسسة الإذاعة التونسية تقدم طريق الهدى. تأليف الشريف شقرون، مراجعة الأستاذين أحمد خير الدين وحسين الجزيري، بطولة محمد السياري أبو سفيان، صالح الرحموني الحكم بن هشام، أنور العياشي سعد بن معاذ، صلاح مصدق عتبة بن ربيعة، ومقتاد مسلم في دور حمزة بن عبد

0: ومضى رأس الفتنة والخيانة والغدر حيي بن أخطب يحدث كعب بن أسد كبير اليهود في بني قريظة.
1: قد جئتك يا كعب بعز الدهر، جئتك بقريش وغطفان وبني سعد وبني أسد، لقد عاهدوني جميعا أن لا يبرعوا أماكنهم حتى يستأصلوا محمدا ومن معه.
2: والله ما أرى فيما جئت به خيرا، فانهض يا حيي، انهض ودعني وما أنا عليه، فإننا لم نرى من محمد إلا الصدق والوفاء.
1: ماذا؟ أتنصر محمدا بعد أن سعى لإذلال اليهود؟ وها نحن اليوم نهيم على وجوهنا بعد أن أخرجنا من ديارنا.
2: لا لا لا لا، هيا اتركني وشأني.
1: هذه فرصتنا، إن 10,000 رجل يقفون لمحمد بالمرصاد، فهلم وانقض عليه من خلف وانضم إلى الأحزاب لتأخذ نصيبك مما سيغنمون.
2: لا لا لا،
1: فكر فكر جيدا، فكر فكر فكر، إنها فرصة العمر، هيا لا تتردد.
2: ولكن أواثق أنت من النصر؟
1: وثوق من وجودك أمامي تحددني الآن.
2: وماذا لو انسحبت الأحزاب وتركتنا؟
1: هذا أمر بعيد الاحتمال.
2: سيقول المسلمون إننا غدرنا بهم وطعمناهم في ظهورهم وهم يقاتلون من أجل الحياة أو الموت.
1: لقد نفد ما لديهم من طعام بفعل حصارنا.
2: لكن أخشى أن
1: لا لا لا لا لا، لا تخشى،

0: أبلغك يا سعد بن معاذ ما فعل حلفاؤك بنو قريظة؟
1: ماذا فعلوا يا بلال؟
0: أرسلنا نشتري منهم برا فقالوا لا نبيع لكم.
1: أحقا ما تقول؟
0: وأكثر من هذا، إننا سألناهم أن يوفوا بعهدهم فقالوا لا عهد لكم عندنا بعد أن ائتلفنا مع الأحزاب.
1: بنو قريظة حلفائي يقولون هذا؟ لا لا لا لا أصدق. هل بلغ الرسول ذلك؟
0: أجل يا سعد، ولما رأى رسول الله أن الأمر اشتد على المسلمين وأن اليأس بدأ يطرق قلوبهم سعى إلى مصالحة غطفان على أن ينسحبوا من المدينة ويكون لهم ثلث ثمارها.
1: ثلث ثمارها؟ لقد كنا وغطفان على الشرك وما كانوا يطمعون في شيء من هذا. أحين أكرمنا الله بالإسلام نعطيهم أموالنا ليسكتوا عنا؟ لا والله، لا نعطيهم إلا السيف حتى يحكم الله بيننا وبينهم.
0: وأمر الرسول يا سعد؟
1: والله إن كان هذا أمر جاء من ربه فليس لنا إلا الطاعة، وإن كان شيئا صنعه شفقة بنا ورحمة فإن القتل أحب إلينا ما دمنا نقاتل في سبيل الله والرسول. قم يا بلال، قم فأبلغ رسول الله رأيي، وسأذهب إلى بني قريظة لأكفيكم شرهم.

0: كعب افتح، انا سعد بن معاذ.
1: أصحيح ما بلغني يا كعب من أنكم نقضتم عهد رسول الله محمد بن عبد الله؟
2: والله ما نعرف أنه رسول الله.
1: وعهدك أن تحارب من حاربه بعد أن عاهدك على مثله؟
2: لا عهد بيننا وبينه.
1: إذن فأنت تنكر أنه رسول الله وتتنكر لعهدك معه.
2: لو كان رسول الله لنصره كما نصر موسى على فرعون. أنجو بنفسك يا سعد، فإن الدائرة ستدور عليه وسيقضي العرب عليك.
1: أحذرك يا كعب من هذا الذي أقدمت عليه وأنت حليفي.
2: لا عليك، لا عليك، فنحن أبصر بأمورنا.
1: إنها لخيانة عظمى أن تطعن حلفائك في ظهورهم وهم يقاتلون.
2: إن حلفائي على باطل، وليس علي أن

0: أنصر باطلا.
1: حسن يا كعب، حسن يا كعب.
0: تدبر أمر نفسك يا سعد قبل أن تتدبر أمر غيرك.
2: واشتد خوف المسلمين وجزعهم حين علموا بأن بني قريظة قد نقضوا عهدهم، وأصبح عليهم أن يلاقوا عدوهم من كل جانب مما لا قبل لهم به. وارتفعت أصوات المترددين ودعاة الهزيمة يشككون فيما وعدهم به رسول الله من نصر، ورغب قوم في الانصراف يقولون إن بيوتهم عورة وما هي بعورة، وبدا للبعض أن كفاح الرسول الطويل وكفاح المسلمين معه قد أصبح في كفة القدر. وفي ليلة ظلماء قارسة البرد كثيرة البرق عاصفة، اتقدت شرارة الإيمان في قلب رجل في صفوف المشركين، فترك مكانه وقصد رسول الله وأعلن إسلامه وقال مرني بما شئت يا رسول الله، فإن قومي يثقون بي ولا يعلمون إسلامي. ذلكم هو نعيم بن مسعود.

0: ابن مسعود يا شعب.
1: نعيم، مرحبا بك أيها الصديق القديم. كيف تركت الأحزاب؟
2: إنهم يحمدون لك صنيعك وصنيع قومك بني قريظة بانضمامكم إليهم.
1: إننا ننتظر قتالهم لنقاتل. لقد وعدوا بالإسراع في قتال محمد.
2: لقد بدا لهم رأي جديد.
1: رأي جديد؟ أي رأي؟
2: قالوا لا قدرة لنا على إدراك محمد بعد أن حفر هذا الخندق، وأنهم إذا لم يدركوا الفرصة هذه المرة عادوا إلى بلادهم حتى تواتيهم الفرصة في وقت آخر.
1: يعودون بعد أن أعلننا للمسلمين العداء؟ هذه خيانة.
2: أعرف أن موقفكم سيغدو صعبا، وسيكون من حق محمد إذا شاء أخرجكم وإذا شاء أمر بقتلكم.
1: ليس لهم أن يدعون إلى هذا المصير.
2: إنهم سيقاتلون غدا، فإذا فشلوا لحقوا بلادهم. هذا ما استقر عليه رأيهم، والرأي ألا تقاتل معهم إلا أن يرسل لك رهنا من رجالهم حتى تضمن عدم رحيلهم.
1: نعم الرأي يا نعيم، يجب أن يرسلوا رهنا من رجالهم.
2: لا تقل إنه رأيي فيكيدون لي.
1: لا لا لا، اطمئن اطمئن، لن أفعل. فاطمئن.

0: بخيامنا والبرد يفري أجسامنا. لقد يأست الأحزاب من هذا الوقوف الذي طال.
1: سنقاتل غدا يا نعيم، وسنرسل إلى بني قريظة ليقاتلوا معنا المسلمين في المدينة. ما يضحكك يا نعيم؟
0: أضحك لاعتمادك على بني قريظة. لقد علمت أنهم ندموا على نقضهم عهد محمد، وأرسلوا إليه أن قد ندموا ويريدون أن يكفروا عن خطأهم بأن يقدموا له من كل قبيلة منكم زعيما فيضرب عنقه.
1: وكيف لهم أن يدركوا زعماءنا؟
0: سيقولون لكم: لا نقاتل حتى ترسلوا لنا رهنا من زعمائكم، يبقون معنا حتى لا ترحلوا.
1: لا أصدق هذا يا نعيم.
0: ستر، انظر، أرى قوما قادمين من حصون بني قريظة، على رأسهم كبيرهم كعب. سأمضي، فخذ حذرك.

0: مرحبا بكم يا معشر يهود. لقد رأينا يا كعب أن نقاتل محمدا غدا. امضوا معنا إلى قتاله.
1: إن غدا السبت يا أبا سفيان، وهو يوم لا نعمل فيه، ومع ذلك لا نقاتل معكم حتى تعطون رهنا من رجالكم.

0: فإنا نخشى إن اشتد عليكم الأمر أن تتركونا.
1: كيف؟ واللاتي لن ندفع إليكم رجلاً واحداً من رجالنا، فإن كنتم تريدون القتال فاخرجوا وقاتلوا.
0: لا والله، لا نقاتل حتى يكون عندنا رهن من زعمائكم.
1: لا نعطيكم أحداً.
0: ونحن لا نقاتل معكم أبداً. انهضوا يا معشر بني قريظة لنذهب إلى محمد فنصالحه.
1: كما تشاء. يا معشر الأحزاب، يا معشر الأحزاب، إنكم والله ما أصبحتم بدار مقام. لقد هلك كل شيء، وأخلفنا بنو قريظة وبلغنا منهم ما نكره. فارتحلوا فإني مرتحل.
2: كنتم مع طريق الهدى، تأليف الشريف شقرون، تمثيل
3: حداد بوعلاق، جمال ساسي، فتحي ميلاد، عامر المثلوثي، المنصف العجنقي، حسونة ناجي، نصيب البرهومي، النصر العكرمي، مراد الغرسلي، جهاد اليحياوي، وعلي بن سالم.
2: توظيب إدريس الشريف، مساعد مخرج ثاني حسونة ناجي. هندسة الصوت وتنفيذ التركيب والمزج حسام قدرية. مساعد مخرج أول عماد الوسلاتي. إخراج محمد المختار الوزير.
4: دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل. نمضي معاً.

0: هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل نمضي معا.
1: أعلام ثقلت موازينهم وعلت درجاتهم لمكارم أخلاقهم وطيب أصلهم وسعة صدرهم وعمق إيمانهم.
2: إذاعة دمشق بالتعاون مع اتحاد إذاعات الدول العربية تقدم
1: صحابة رسول الله، إعداد وتقديم الدكتورة رابعة دريملي.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة اليوم عن صحابي جليل، عن أول فرسان الإسلام المقداد بن عمرو. تحدث عنه أصحابه ورفاقه فقالوا: أول من عدى به فرسه في سبيل الله المقداد بن الأسود، والمقداد بن الأسود هو المقداد بن عمرو. كان قد حالف في الجاهلية الأسود بن عبد يغوث فتبناه فصار يدعى المقداد بن الأسود، حتى إذا نزلت الآية الكريمة التي تنسخ التبني نسب لأبيه عمرو بن سعد. والمقداد من المبكرين بالإسلام، وسابع سبعة هاجروا بإسلامهم وأعلنوه، حاملا نصيبه من أذى قريش ونقمتها في شجاعة الرجال وغبطة الحواريين.

كان موقفه يوم بدر لوحة رائعة لا ينفد بهاؤها، موقف شامخ تمنى كل من رآه لو أنه كان صاحب هذا الموقف العظيم. يقول عبد الله بن مسعود صاحب رسول الله: لقد شهدت من المقداد مشهدا لأن أكون صاحب

صاحبه أحب إلي مما في الأرض جميعا. في ذلك اليوم الذي بدأ عصيبا، حيث أقبلت قريش في بأسها الشديد وإصرارها العنيد وخيالائها وكبريائها، في ذلك اليوم والمسلمون قلة لم يمتحنوا من قبل في قتال من أجل الإسلام، فهذه أول غزوة لهم يخوضونها. وقف الرسول يختبر إيمان الذين معه ويمتحن استعدادهم لملاقاة الجيش الزاحف عليهم في مشاته وفرسانه، وراح يشاورهم في الأمر. وأصحاب الرسول يعلمون أنه حين يطلب المشورة والرأي فإنه يفعل ذلك حقا، وأنه يطلب من كل واحد حقيقة اقتناعه وحقيقة رأيه، فإن قال قائلهم رأيا يغير رأي الجماعة كلها ويخالفها فلا حرج عليه ولا تثريب. ولقد خشي المقداد أن يكون بين المسلمين من له بشأن المعركة تحفظات، وقبل أن يسبقه أحد بالحديث هم هو بالسبق ليصوغ بكلماته القاطعة شعار المعركة ويسهم في تشكيل ضميرها. ولكنه قبل أن يحرك شفتيه كان أبو بكر الصديق قد شرع يتكلم، فاطمأن المقداد كثيرا. وقال أبو بكر فأحسن، وتلاه عمر بن الخطاب فقال وأحسن، ثم تقدم المقداد وقال امضي لما أراك الله فنحن معك، والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون، بل نقول لك اذهب أنت وربك فقاتلا إن معكما مقاتلون. انطلقت الكلمات كالرصاص المقذوف، وتهلل وجه الرسول وأشرق فمه عن دعوة صالحة دعاها للمقداد، وسرت في الحشد الصالح المؤمن حماسة الكلمات الفاصلة التي أطلقها المقداد بن عمرو، والتي حددت بقوتها وإقناعها نوع القول لمن أراد قوله وطراز الحديث لمن يريد حديثه. كان المقداد حكيما، ولم تكن حكمته تعبر عن نفسها في مجرد كلمات، بل هي تعبر عن نفسها في مبادئ نافذة وسلوك قويم مضطرد، وكانت تجاربه قوتا لحكمته وريا لفطنته. وله الرسول عليه الصلاة والسلام إحدى الإمارات يوما، فلما رجع سأله النبي كيف وجدت الإمارة، فأجاب في صدق عظيم لقد جعلتني أنظر إلى نفسي كما لو كنت فوق الناس وهم جميعا دوني، والذي بعثك بالحق لا أتأمرن على اثنين بعد اليوم أبدا. لقد كان دائب التغني بحديث سمعه من رسول الله إن السعيد لمن جنب الفتن، وكان قد رأى في الإمارة زهوا يفتنه أو يكاد يفتنه، فإن سعادته إذن في تجنبها.

من مظاهر حكمته تمهله في الحكم على الرجال، وهذه أيضا تعلمها من رسول الله، فقد علمهم عليه الصلاة والسلام أن قلب ابن آدم أسرع تقلبا من القدر حين تغلي. وكان المقداد يرجئ حكمه الأخير على الناس إلى لحظة الموت ليتأكد أن هذا الذي يريد أن يصدر عليه حكمه لن يتغير ولن يطرأ على حياته جديد، وأي تغير أو أي جديد بعد الموت. حينما مر به رجل فقال مخاطبا المقداد: طوبى لهاتين العينين اللتين رأتا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لو وددنا أن رأينا ما رأيت وشهدنا ما شهدت. فأقبل عليه المقداد وقال: ما يحمل أحدكم على أن يتمنى مشهدا غيبه الله عنه، لا يدري لو شهده كيف كان يصير فيه، والله لقد عاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم أقوام كبهم الله عز وجل على مناخرهم في جهنم، أولا تحمدون الله الذي جنبكم مثل بلائهم وأخرجكم مؤمنين بربكم.

0: وبنبيكم. كان حب المقداد للإسلام عظيمة، وكان إلى جانب ذلك واعيا وحكيما، فحبه لرسول الله ملأ قلبه وشعوره بمسؤولياته عن سلامة الرسول، ولم يكن تسمع في المدينة فزعة إلا ويكون المقداد في مثل لمح البصر واقفا على باب رسول الله ممتطيا صهوة فرسه، ممتشقا مهنده وحسامه. وحبه للإسلام ملأ قلبه بمسؤولياته عن حماية الإسلام، ليس فقط من كيد أعدائه بل ومن خطأ أصدقائه. كان المقداد يتغنى بمقولة: لأموتن والإسلام عزيز. تلك كانت أمنيته أن يموت والإسلام عزيز، ولقد ثابر مع المثابرين في تحقيق هذه الأمنية مثابرة باهرة جعلته أهلا لأن يقول له الرسول عليه الصلاة والسلام: إن الله أمرني بحبك وأنبأني أنه يحبك. إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي هذه الحلقة، على أمل اللقاء بكم غدا في حلقة جديدة من برنامجكم صحابة رسول الله. تقبلوا تحيات الهندسة الإذاعية محمد صلاح، ولكم مني من الإعداد والتقديم الدكتورة رابعة لدريملي أجمل تحية، وأستودعكم الله.
1: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. أيها الأحبة، برامجنا مستمرة معكم على مدى 24 ساعة. نعود ونلتقيكم بعد لحظات.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم مستمعي ومشاهدي إذاعة دمشق الأكارم لهذا اليوم السبت 20 من ذي الحجة 1447 للهجرة، الموافق للسادس من حزيران 2026 ميلادية. خير بداية نستهل بها إرسالنا آيات عطرة من القرآن الكريم، يتلوها على مسامعنا فضيلة القارئ الشيخ سيد نقشبندي، يتلو علينا ما تيسر له من سورة النساء.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

منهم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلاً.

فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. تلا علينا فضيلة القارئ الشيخ سيد نقشبندي ما تيسر له من سورة النساء. نبقى الآن مع الحديث الديني للدكتور علي أسعد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأكارم، أيتها الأخوات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، تخيلوا معي مشهدا نراه كثيرا في حياتنا اليومية. رجل يرتكب خطأ واضحا ثم يمضي سنوات في تأويله وتزيينه، يجمع له المسوغات ويلتمس له المخارج ويصادر رأي كل من يختلف معه، حتى يتحول الخطأ في ذهنه إلى اجتهاد، والاجتهاد إلى حكمة، والحكمة إلى ثوابت لا تمس. وحين تناقشه بحجة يجيبك بانفعال، وحين تقدم له دليلا يواجهك باستنكار، لا لأن الدليل ضعيف، بل لأن عرشه الذي جلس عليه طويلا يرفض أن يهتز. أيها الإخوة، هذا المشهد لا نراه في رجل واحد، بل نراه في أسر وفي مؤسسات وفي مجتمعات بأسرها. وهذا المشهد الذي أذكره وصفته آية كريمة في دقة مذهلة، يقول سبحانه: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. هذه الآية أصل في التحذير من أن يكون الهوى الباعث للمؤمنين على أعمالهم ويتركوا اتباع أدلة الحق. ففي كل زمان يواجه الإنسان تحديات كثيرة، وتبقى من أخطرها تلك التي تتسلل إلى نفسه،

فيحسبها قوة وهي سبب ضعفه، ويعدها كمالا وهي أصل نقصه، ويراها بصيرة وهي حجاب بينه وبين الحق. ومن هنا تأتي هذه الآية: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، لتبين صورة من جعل هواه قائدا ورأيه مرجعا ورغبته ميزانا، فتحولت النفس من متبعة للحق إلى متبوعة، وأصبح الهوى صاحب الكلمة العليا في الفكر والسلوك والمواقف. هو ذاك الإنسان الذي يجعل ما تهواه نفسه حاكما على تصرفاته واختياراته، فيقدم رغباته على ما يقتضيه الحق والعدل والهدى. وهنا تبرز قضية شديدة الأهمية في حياة الأفراد والمجتمعات، وهي قضية الغرور المعرفي المقترن بالفساد الأخلاقي. فالجهل أيها الإخوة يمكن أن يزول بالعلم والتعلم والسؤال والبحث، أما الغرور المعرفي فهو حالة يرى فيها الإنسان نفسه مكتفيا بما عنده، مقتنعا بكمال رأيه، راضيا عن كل ما يصدر عنه، فيعيش داخل دائرة مغلقة تتردد فيها أفكاره على نفسها وتزداد رسوخا مع مرور الأيام. ومن أجمل ما قيل في هذا الباب قول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: وما ناظرت أحدا إلا ولم أبالي بين الله الحق على لساني أو لسانه. وهذه أيها الإخوة روح الباحث عن الحقيقة، روح ترى أن الغاية هي الوصول إلى الصواب، روح تفرح بالحق أينما ظهر. وهنا يظهر الفرق الكبير بين طالب الحق وصاحب الهوى. طالب الحق يسأل أين الصواب، وصاحب الهوى يسأل كيف أنتصر لرأيي. طالب الحق يزن الأفكار بالدليل، وصاحب الهوى يزن الدلائل بالأفكار التي استقرت في نفسه. طالب الحق يرى المراجعة قوة، وصاحب الهوى يرى التراجع عن الخطأ خسارة. أيها الإخوة أيتها الأخوات، لنتأمل هذا الفارق الشاسع بين طالب الحق وصاحب الهوى. طالب الحق إنسان يسير في الحياة وبوصلته الدليل العلمي والبرهان الواضح، يبحث عن الصواب أينما كان، يتسم بالتواضع الجم، وينصت بوعي، ويراجع أفكاره وقراراته باستمرار، مدركا أن الحقيقة أكبر وأوسع من أن يحيط بها عقل فرد واحد. أما صاحب الهوى فقد اتخذ قراره مسبقا، وحدد وجهته بناء على رغباته الذاتية ومكاسبه الضيقة. تراه يطوع الحقائق لتناسب رأيه، ويؤول الوقائع والنصوص لخدمة أهدافه الذاتية. ينظر إلى العالم كله من ثقب ضيق هو رأيه الخاص، فيتحول نقاشه إلى جدال عقيم، وحواره إلى صراع مرير لإثبات الذات. إن هذا الغرور المعرفي يبني جدارا سميكا يعزل العقل عن محيطه، ويحجب صاحبه تماما عن المراجعة والتصحيح والتعلم. يرى المغرور نفسه قد بلغ قمة العلم والحكمة، فيترفع عن الاستماع لنصح الناصحين، ويستنكف عن استشارة أهل الذكر والتخصص. وبسبب هذا السلوك تخمد في نفسه رغبة التطور، ويتجمد فكره عند نقطة معينة متوهما الكمال، بينما يسير العالم من حوله في حركة تجدد مستمرة. أيها الإخوة، إن ادعاء العصمة الفكرية هو البداية الحقيقية للجهل والانحدار المعرفي والأخلاقي. ولذلك كان العلماء الربانيون أكثر الناس تواضعا، لأن العلم كلما اتسعت آفاقه اتسعت معه مساحة الإدراك بحقائق النفس وحدود المعرفة. قال تعالى: وفوق كل ذي علم عليم. فالعلم الحقيقي يثمر إنصافا، ويورث تواضعا، ويقود إلى مزيد من البحث والتأمل. أما حين يقترن العلم بالكبر وتجاور المعرفة فساد الأخلاق، فإن الخطر يتضاعف، لأن الإنسان يمتلك أدوات التأثير، ويملك القدرة على الإقناع، ويستطيع أن يزين الخطأ ويمنحه صورة الحق. ومن هنا كانت خطورة الذين يعتقدون أنهم يحملون مشاعل الإصلاح، بينما يقودهم الهوى إلى مسارات أخرى. أيها الإخوة، الفكرة حين

تتحول إلى صنم في الذهن، والرأي حين يتحول إلى مقدس تصبح المراجعة أمرا ثقيلا على النفس، ويصبح النقد فرصة للصدام بدل أن يكون فرصة للتقويم. أيها الأحبة، تأملوا في مسيرة الحضارات عبر التاريخ. إن الحضارات تنمو حين تزدهر فيها ثقافة المحاسبة والتقويم والتطوير، وتبلغ أوج قوتها حين تتسع صدور أبنائها للنقد البناء والمراجعة المستمرة. فكل تقدم علمي بدأ بسؤال، وكل اكتشاف عظيم بدأ بمراجعة فكرة سابقة، وكل نهضة كبيرة انطلقت من الجرأة على إعادة النظر في الوسائل والأساليب والخطط. ولهذا فإن ثقافة المراجعة ليست مجرد قيمة أخلاقية أيها الإخوة، بل هي وقود الحضارة وسر التجدد وطريق النمو. وفي واقعنا المعاصر نرى مؤسسات بلغت مراتب عالية من النجاح. لماذا؟ لأنها جعلت التقييم المستمر جزءا من ثقافتها اليومية. ونرى أفرادا تتسع خبراتهم عاما بعد عام، لأنهم يحولون الأخطاء إلى دروس، والتجارب إلى خبرات، والملاحظات إلى فرص للتحسين. وفي المقابل تتراكم الأزمات حين يسيطر الشعور بالعصمة الفكرية، وحين يتحول الرأي إلى قلعة مغلقة، وحين يصبح الدفاع عن الموقف أهم من البحث عن الحقيقة. وقد أرشدنا القرآن العظيم إلى هذا المعنى في مواضع كثيرة. قال سبحانه: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. لاحظوا هذه الآية تدعونا إلى الانفتاح الواعي، وإلى حسن الاستماع، وإلى اختيار الأحسن والأقرب إلى الحق. وجاء في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. هذا الكيس أيها الإخوة أن يحاسب ويراجع ويقوم المسار، وهذا هو طريق النضج الحقيقي. فالإنسان يرتقي حين يحاور نفسه بصدق، ويرتقي حين يستقبل النصيحة بقلب حي، ويرتقي حين يرى في كل تجربة فرصة جديدة للتعلم. أيها الإخوة، إن التواضع العلمي ليس مجرد خلق جميل، بل هو مفتاح من مفاتيح الهداية، وهو الجسر الذي يعبر عليه الإنسان من حدود معرفته إلى آفاق أوسع، وهو الذي يجعل العقل أكثر قدرة على الفهم، والقلب أكثر استعدادا لقبول الحق. ولهذا كان السلف يعدون الرجوع إلى الحق فضيلة عظيمة، وكان يرون أن قيمة الإنسان تظهر في استجابته للدليل، وفي قدرته على تصحيح مساره متى تبين له وجه الصواب. نتذكر دائما صنيع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حين صدعت امرأة بالحق والبيان في المسجد، فأعلن أمام الجميع بكل شجاعة وإنصاف إصابة المرأة وخطأ عمر، مرسخا قيم الشفافية والعدل والتراجع على الخطأ كقيمة قيادية عليا. وقد رسخ القرآن الكريم قيمة الشورى والإنصاف في آيات محكمات كقوله تعالى: وأمرهم شورى بينهم. نسأل الله أن يرزقنا بصيرة تهدينا، وحكمة تقودنا، وقلبا محبا للحق، وعقلا منصفا يقبل الهدى حيث ظهر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

صباح الخير. سيكون تأملنا اليوم في إظهار ما يبطن بعض الناس خلافه، إنه الغدر بالقول والفعل. أصعب الألم يأتي من شخص وضع الإنسان فيه ثقته كلها. هنا يأتي الغدر. الغدر ليس مجرد خطأ عابر، بل كسر لمعنى الأمان، أن يطمئن الإنسان لقلب أو علاقة أو وعد، ثم يكتشف أن ما كان يظنه حياة كان وهما ليس إلا. لذلك يكون أثر الغدر عميقا، لأنه يؤلم الإنسان ويزعزع ثقته بالآخرين. الإنسان بعد الغدر لا يعود كما كان بسهولة، يصبح أكثر حذرا، أقل اطمئنانا، وأحيانا يحمل خوفا خفيا من تكرار الألم. الغدر من أكثر الصفات التي تضعف الروح، لأنه يقوم على استغلال الثقة بدل حفظها، وعلى خيانة القرب بدل الوفاء به. الأخلاق ليست كلمات تقال، بل أمانات تحفظ. وقيمة الإنسان تظهر حين يبقى وفيا، حتى حين تتغير الظروف.

الغدر لا يؤذي الآخرين فقط، بل يترك أثرا ثقيلا في نفس صاحبه، لأن القلب الذي يعتاد الخيانة يفقد إنسانيته وقيمتها. يظن البعض أن الغدر قوة أو ذكاء، لكنه في الحقيقة ضعف أخلاقي، لأن الإنسان القوي لا يحتاج إلى خيانة غيره ليحافظ على نفسه. والأصعب من الغدر نفسه أن يتحول الألم بعده إلى قسوة دائمة، فيغلق الإنسان قلبه تماما خوفا من التكرار. لكن الوعي الحقيقي أن يتعلم الإنسان الحذر دون أن يفقد نقاءه، وأن يفهم التجربة دون أن يسمح لها أن تحوله إلى نسخة مكسورة في داخله. صفاء القلب نعمة، وحماية الداخل من الحقد بعد الأذى نوع من القوة لا يقدر عليها الجميع. في هذا الصباح كن أنت، كن صادقا، لا تقل الكل يفعل هذا، لا تجعل الخطأ صوابا، كن مع الحق ولا تخشى إلا الله. الإنسان لا يقاس بما أخذه من الناس، بل بما أعطى بصدق. اللهم احفظ قلوبنا من الغدر، وارزقنا صدقا في العلاقات، ونفوسا لا تخون ولا تؤذي ولا تكسر من وثق بها. كنتم مع تأملات، تقديم الدكتور عمر جباهجي، وفي الإخراج محمد غزاوي.

خاطرة. تكتبها وتقدمها عائشة الخراط، يخرجها نورة سكريدي. مرحبا بكم أيها الأحبة. في كل مرة يحدث فيها سوء فهم أو خلاف أو مشكلة، نؤكد على فكرة الهدوء والتروي والحوار المنطقي المتزن وعدم اتخاذ قرارات ونحن في حالة غضب، لأننا لا نكون قادرين على اتخاذ مواقف جيدة مبنية على أساس منطقي موضوعي غير متأثر بالحالة النفسية أو العصبية أو الانفعال الذي نكون قد تعرضنا له، وهذا كله حقيقي وصحيح 100%. لكن لنكون واقعيين، هناك حالات لا ينفع فيها الحوار، لأن الشخص الذي نحاول خلق فرصة للحوار معه لا يتوقف عن الحديث ولا يحاول الاستماع إليك ليفهم ويغير وجهة نظره الخاطئة، أو أنه يستمع ولا يصغي وبالتالي لا يستوعب ماذا نقول. بعض الناس يتوقف عند النقطة التي أزعجته ولا يحيد عنها، ومهما حاولت تفسيرها له أو إزالة سوء الفهم الحاصل بينكما فأنت لن تنجح بذلك، لأنه لا يستوعب ما تقول ولا يفهم، أو أنه لا يصدق أي توضيح أو تبرير أو تفسير، وهذه بحد ذاتها مشكلة أخرى قد يصعب حلها، لأنك لن تستطيع تغيير هذا الآخر وطبيعته، وبالتالي لن يجدي الحوار نفعاً، ولن تستطيع التوصل إلى نقطة تفاهم بينكما تزيل الخلاف وتنهي المشكلة. أنت تجد نفسك متوتراً ومستفزاً تماماً، لذلك حتى حين تحاول تهدئة نفسك للاستمرار في محاولة إفهام الآخر حقيقة الأمر فأنت لا تستطيع، وغالباً ما تنتهي هذه الحوارات حيث بدأت، وتبقى الأمور عالقة في دوامة سوء فهم وخلاف لا ينتهي. كان الله في عون من يضطر لخوض نقاشات من هذا النوع غير المجدي.

سيدة المدن وهوى القلوب، قصة حب أبدية شامخة كجبالها، أرض الأنبياء ومهد الحضارة.

0: دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل، نمضي معا.
1: إذاعة الجمهورية العربية السورية من دمشق وبالتعاون مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي تقدم مع الفلاحين في حقول

التنفيذ نهاد إبراهيم. الإخراج مهند ديب.

أخي الفلاح، تتوفر الأعلاف الخضراء بكميات كبيرة تزيد عن حاجة الحيوانات في موسم وتشح في مواسم أخرى من السنة. ولغرض تزويد الثروة الحيوانية بالعلف وعلى مدار السنة، ولتجنب قلة الأعلاف خاصة في الصيف، لابد من الاهتمام بحش الأعلاف في المواسم التي تكثر فيها كمحاولة لحفظها وخزنها، ومن ثم إعطاؤها للحيوانات في مواسم الشح.

أخي الفلاح، يعتمد عمل السيلاج على خفض نسبة الرطوبة الموجودة في العلف الأخضر إلى الحد الذي يسمح بخزنه من دون أن يحصل له أي تلف أو تخمر بسبب الفطريات والأحياء المجهرية، وبذلك يمكن أن نحافظ قدر الإمكان على أكبر كمية من القيمة الغذائية.

0: أخي المزارع، ماذا نعني بالمخلفات الزراعية وكيف يمكن الاستفادة منها في تغذية الحيوانات في المزرعة؟ المزيد من التفاصيل مع المهندسة الزراعية بثينة الصفدي من مديرية الإرشاد الزراعي.
1: الإخوة الفلاحين، أسعد الله صباحكم بكل خير. إن المزارع الواعي هو من يحول أطنان المخلفات الزراعية إلى أطنان من الذهب الأخضر، فالاستثمار في المخلفات هو جني للثروة والصحة. موضوعنا اليوم عن كيفية تحويل المخلفات الزراعية إلى منتجات ذات قيمة يمكن الاستفادة منها. للحديث عن هذا الموضوع معنا المهندس عامر أبو غرة، رئيس دائرة الإرشاد الزراعي والتنمية الريفية بمديرية زراعة دمشق وريفها. أهلا وسهلا فيك أستاذ عامر.
2: أهلا وسهلا يا أستاذ.
1: صباح الخير. بالبداية أستاذ عامر، ما المقصود بالمخلفات الزراعية بالضبط؟
2: المخلفات الزراعية هي كل المواد العضوية اللي بتنتج عن الأنشطة الزراعية بعد الحصول على المنتج الرئيسي.
1: نعم.
2: احنا في عنا 3 أنواع للمخلفات الزراعية: مخلفات نباتية، مخلفات حيوانية، في عنا مخلفات تنتج عن التصنيع الزراعي. المخلفات النباتية مثل شو؟ مثل تفل الزيتون بعد العصر، حطب الذرة، جريد وسع في النخيل، تبن القمح والشعير والحمص والفول، قشور الفول السوداني، وبقايا الخضر والفواكه.
1: نعم.
2: المخلفات الحيوانية مثل ربث الدواجن والماشي، أبقار وكل شيء، يعني أغنام، أي شيء من هذا النوع.
1: نعم.
2: مخلفات تصنيع الزراعي مثل بعد تصنيع قصب السكر بعد عصره، تفل الزيتون. للأسف كثير ينظروا عليها إنه هي عبارة عن قمامة وبتخلص منها وبرميها وما بستفاد منها، وهي عبارة عن سروة مهدرة لأنه تحتوي على نسبة عالية من المواد العضوية والعناصر الغذائية التي يمكن إعادة تدويرها والاستفادة منها كسماد بالنسبة للمزارع.
1: حلو. هناك مجموعة من المشاكل تنتج عن سوء التصرف بهذه المخلفات، ياريت نسلط الضوء على هاي المشاكل لو سمحت.
2: أهم هاي المشاكل عنا إذا بتخلص منها عبارة عن حرق هاي المخلفات. حرق هاي المخلفات هي كارثة بيئية واقتصادية وكبيرة ولها أضرار متعددة.
1: نعم.
2: مثل تلوث الهواء الذي يسبب أمراض تنفس وحساسية، فقدان خصوبة التربة لأن الحرق يقضي على المادة العضوية والكائنات النافعة الموجودة بالتربة، مما يزيد الحاجة لاستخدام الأسمدة لأنه صارت التربة عندي فقيرة وبحاجة أسمدة، فبيرجع الفلاح بيعتمد على التسميد الكيماوي اللي له كمان له أضرار وسلبيات بالنسبة للتربة.
1: نعم.
2: ثالث شغلة هي إهدار هاي الموارد، لأنه نحن عم نحرق أموال يمكن أن نستفاد منها وتوفرنا بالنهاية سماد، فهي عبارة عن تعتبر مال مهدور.
1: نعم. للاستفادة من هذه المخلفات الزراعية بالتأكيد هناك مجموعة من الطرق علمية ذكية تحول هذه المخلفات الزراعية إلى كنز سمادي يمكن الاستفادة منه. ما هي هذه الطرق؟
2: في عنا كثير طرق، أهمها عنا التسميد العضوي واللي هو الكومبوست.
1: نعم.
2: هو أسهل وأشهر طريقة. نحن بستفاد من مخلفات القش والروث والبقايا الطعام، بضيفها فوق بعضها عبارة عن طبقات، وبضيف برتبها بالماء وبغطيها، بصير كل فترة أنا بقلبها حتى ترتفع درجة حرارة الكومة، نحن نسميها كومة، بتقوم البكتيريا الموجودة بالنسبة للروث وبهي البقايا بتحليل هاي المواد العضوية وتحويلها إلى أسمدة عضوية بيستطيع النبات امتصاصها بسهولة، وبتؤدي هاي المادة العضوية لتحسين خواص التربة وجعلها غنية.
1: نعم.
2: النقطة الثانية بأهم الطرق الاستفادة من المخلفات هي إنتاج الأعلاف غير التقليدية.

0: كيف يعني غير تقليدية؟ يعني أنا ممكن أفرم وأضغط حطب الذرة، مخلفات القمح والشعير، بعد معاملته باليوريا يصبح علفا حيوانيا شتويا يقلل من أعباء شراء الأعلاف بالنسبة للمربين. الطريقة الثالثة، تدوير المخلفات في المشروعات الصغيرة مثل جريد النخيل، بعد تجفيفه يصنع منه أثاث منزلي، كراسي، طاولات، حصر، أو بيستفاد منه كوقود حيوي. قشور الفول السوداني كمان تضغط لتصبح فحم مضغوط صديقا للبيئة والتدفئة والشوي. مخلفات عصر الزيتون كمان فينا نضغطها لتصبح قطع وبلوكات كمان للتدفئة. آخر شيء في عندي، لا مو آخر شيء، قبل آخر شيء، يعني إنتاج طاقة الحيوية بوضع هي المخلفات والروث النباتية في جهاز يدعى الهاضم، نسميه الهاضم الحيوي، لنحصل فيه على غاز الميتان للطهي والتدفئة وسماد السائل الممتاز، وهذا حل رائع للقرى والمناطق النائية.
1: نعم.
0: آخر شيء عندي شيء اسمه التقنيات الحديثة. كيف أنا بستفاد عن طريق التقنيات الحديثة لإنتاج هذه المخلفات؟ عندي إنتاج الخشب البلاستيكي عن طريق خلط ألياف المخلفات مع البلاستيك معاد تدويره، وفي عندي إنتاج الفحم الحيوي عبارة عن حرق هذه المخلفات في غياب الأكسجين لإنتاج مادة تحسن التربة وتخزن الكربون في التربة لمئات السنين.
1: حلو، جميل جداً. كل إنسان بينطلق من نفسه أستاذ عامر، فإذا حضرتك كنت فلاح من وين بتبدأ؟
0: أول شيء أنا يعني قبل ما ننهي بكلامنا حاب أحكي، إذا كنت أنت فلاح فابدأ بخطوة بسيطة.
1: نعم.
0: جزء صغير من أرضك جرب عليه إنتاج صناعة الكومبوست، جمع الروث والتبن لعمل الغاز أو البيوغاز، أو ابحث عن مراكز إرشاد الزراعي والجمعيات بقريتك لتأخذ النصائح كيف أنت بدك تستفاد. بكلمة أخيرة، نحن بالنسبة للفلاح نقول له لا تحرق ولا ترمي المخلفات الزراعية، فهي ليست مشكلة بالنسبة لك بل هي فرصة غنية لزيادة الدخل وتحسين التربة وحماية البيئة.
1: نعم، إذن هي كنز في أرض الفلاح ما لازم يهدره أبدا.
0: أكيد.
1: بالنهاية ألف شكر لحضرتك أستاذ عامر على المعلومات القيمة، ونتمنى الفائدة لجميع الأخوة الفلاحين.
0: الله يعطيك العافية ويسعد أوقاتكم يا رب.
1: أهلين أستاذ.
2: قدمت لكم إذاعة الجمهورية العربية السورية وبالتعاون مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي مع الفلاحين في حقولهم. الإعداد والتقديم قصي حمود.

التنفيذ نهاد إبراهيم. الإخراج مهند ديب.

سيدة المدن وهوى القلوب، قصة حب أبدية شامخة كجبالها، أرض الأنبياء ومهد الحضارات.

0: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، لضمان وصول صوتنا إليكم بأعلى جودة ونقاء، نود إعلامكم بتعديل ترددات إذاعة دمشق على موجات FM لتصبح كالتالي: دمشق واللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.
1: السابعة والربع، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
2: نشرة الأخبار الموجزة من إذاعة

طاب صباحكم وأهلا بكم إلى نشرتنا الموجزة. وبمناسبة اليوم العالمي للبيئة، أكد السيد الرئيس أحمد الشرع أهمية الحفاظ على الأرض والعناية بنعم الله، مبينا أن ما مرت به سوريا من حرائق وسيول وفيضانات أثبتت عظمة التكاتف والتضامن بين أبناء الشعب في حماية بيئتهم ومواردهم. وشدد الرئيس الشرع في تدوينة على منصة إكس على ضرورة المضي معا نحو إعمار وطن أخضر ومستقبل معافى يلبي آمال الأجيال ويسهم في العمل المناخي العالمي الهادف إلى صون الصحة والحياة. إلى ذلك، قال وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجراني إن حماية البيئة أصبحت جزءا أساسيا من مسيرة التعافي وإعادة الإعمار في سوريا ومن خطط الحكومة في الصناعة والطاقة والتنمية المحلية والاقتصاد في ظل التحديات التي تواجه البلاد من شح للمياه والتصحر والحرائق وآثار التغيير المناخي. وأوضح عنجراني أن الوزارة تعمل حاليا على حماية التنوع الحيوي والأصول الوراثية السورية ومكافحة الصيد الجائر وتحسين جودة الهواء والمياه والحد من التلوث ومعالجة ملف مكبات النفايات العشوائية. وشدد الوزير على أن البيئة ليست ملفا منفصلا عن حياة الناس، بل هي الماء الذي نشربه والهواء الذي نتنفسه والغذاء الذي نأكله وصحة أطفالنا ومستقبل أجيالنا، مؤكدا أن الاهتمام بها استثمار في صحة الإنسان وجودة حياته وضمان مستقبل وطن أكثر استدامة وازدهارا. أشاد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بافتتاح الرئيس أحمد الشرع لجسر الرستن في ريف حمص الشمالي، واصفا افتتاحه بأنه لحظة فخر لسوريا وللجميع. وأوضح البرنامج عبر حسابه الرسمي على منصة إكس أن الجسر أعيد تأهيله بتمويل من صندوق التمويل الإنساني في سوريا التابع للصناديق الإنسانية المشتركة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبالشراكة التنفيذية مع الدفاع المدني ووزارة النقل. وأكد البرنامج أن جسر الرستن يمثل شريان حياة لأكثر من 70,000 شخص شهرياً

حيث يربط بين 5 محافظات وسط سوريا. قال القائم بأعمال بعثة الاتحاد الأوروبي لدى سوريا ميخائيل أونماخت إن تعافي الاقتصاد السوري يتطلب استثمارات واسعة بمليارات الدولارات وشراكة فاعلة بين الحكومة السورية والقطاع الخاص والدول المانحة. وأوضح أونماخت في تصريح يوم أمس أن الدعم الدولي وحده غير كاف للتعافي المبكر، مشددا على ضرورة زيادة الاستثمارات وتوسيع التعاون الفني والاقتصادي لتحقيق تعاف مستدام، لافتا إلى أهمية دور القطاع الخاص السوري في هذه المرحلة إلى جانب توفير الحكومة والمانحين البيئة المناسبة والفرص اللازمة له. وكشف أونماخت عن إطلاق الاتحاد الأوروبي في القريب العاجل مركزا للمساعدة الفنية لدعم الوزارات والمؤسسات السورية وتعزيز قدراتها على التعاون مع القطاع الخاص عبر تقديم الدعم الفني وبرامج التدريب والاستفادة من الخبرات الدولية، مشددا على أهمية التنسيق الكامل بين الحكومة السورية والدول المانحة والاتحاد الأوروبي لدفع عجلة التنمية وإعادة النهوض بالاقتصاد. بحث وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس مصطفى عبد الرازق مع ممثلي المجلس السوري لتنسيق مجالس الأعمال المشتركة فرص تعزيز الاستثمار وتطوير الشراكات في قطاعات الإسكان والبنى التحتية. وذكرت الوزارة على معرفاتها الرسمية يوم أمس الجمعة أن الوزير عبد الرزاق استعرض خلال الاجتماع فئات المشاريع القابلة للاستثمار ورؤية الوزارة لفتح مسارات جديدة من الشراكات الاستثمارية بما يدعم خطط التنمية العمرانية ويوسع مشاركة القطاع الخاص في مشاريع الإسكان والخدمات. وشدد الوزير عبد الرزاق على أهمية بناء الشراكات الاستراتيجية مع المستثمرين السوريين، مرحبا بعودتهم للمساهمة في مشاريع التنمية والإعمار ودعم جهود النهوض الاقتصادي في سوريا. أكد مدير الاتصال الحكومي في وزارة الطاقة أحمد السليمان أن وفدا من الوزارة برئاسة الوزير محمد البشير يستعد للمشاركة في المنتدى العالمي للطاقة بالعاصمة الأمريكية واشنطن. وأوضح السليمان أن هذه المشاركة تمثل فرصة مهمة لتمثيل سوريا وبناء شراكات جديدة واستعراض فرص الاستثمار وإعادة تأهيل قطاع الطاقة بما يدعم التنمية والتعافي الاقتصادي. وفي خبرنا الأخير في الشأن الأمني، ألقت قوى الأمن الداخلي في مدينة حلب القبض على عصابة مؤلفة من 16 شخصا متورطين في سرقة السيارات، وذلك إثر تحريات ومتابعات مكثفة أسفرت عن الإطاحة بهم في مدينتي حلب والرقة. وأوضحت وزارة الداخلية عبر معرفاتها الرسمية أن التحقيقات الأولية أظهرت تورط أفراد العصابة في سرقة نحو 15 مركبة يقودها 4 أشخاص رئيسيين تولوا التنفيذ العمليات للسرقة وتصريف المسروقات. ولفتت الوزارة إلى أن الجهات المختصة تمكنت من استرداد 4 مركبات وسلمتها إلى أصحابها، فيما تتواصل الإجراءات القانونية اللازمة بحق المقبوض عليهم تمهيدا لإحالتهم إلى القضاء المختص. وصلنا إلى ختام نشرتنا الموجزة، هذه تحيات فريق العمل في الإعداد عمر زعتور، في الإخراج باسم محمود ومحمد إسماعيل، وكان معكم في التقديم بشار رضوان. دمتم بألف خير.

أسعد الله أوقاتكم متابعينا الكرام. من طرق التجارة إلى خطوط الطيران، ومن نبض الأسواق إلى حكايات الناس في مواجهة الطبيعة، نفتح معكم صفحة جديدة من حبر سوري لنقرأ معا أبرز ما كتبته الصحف ووكالات الأنباء العربية والدولية عن سوريا، والبداية بعد فاصل قصير. نبدأ متابعينا من السماء السورية، سماء كانت لسنوات طويلة خارج حسابات كثير من شركات الطيران، تعود اليوم لتستقطب حركة العبور من جديد. فبحسب تقرير نشرته وكالة رويترز، شهد المجال الجوي السوري خلال شهر أيار الماضي انتعاشا لافتا، بعدما أعادت شركات الطيران رسم مسارات رحلاتها لتجنب الأجواء المتأثرة بتداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. الأرقام تتحدث بوضوح، إذ أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السورية عبور أكثر من 11,800 رحلة خلال شهر واحد فقط، مقارنة بنحو 4,200 رحلة في شهر شباط، أي قبل اندلاع الحرب. أما بالمقارنة مع العام الماضي، فقد ارتفعت حركة العبور بنسبة تجاوزت 375%، لكن أهمية هذه الأرقام لا تقتصر على الملاحة الجوية فحسب، بل تمتد إلى الجانب الاقتصادي أيضا. فمع رفع رسوم عبور الأجواء السورية مطلع العام الحالي، تشير تقديرات رويترز إلى أن الإيرادات الشهرية المحتملة قد تلامس 6 ملايين دولار تقريبا، اعتمادا على رسم عبور يبلغ نحو 500 دولار للرحلة الواحدة. وتوضح بيانات منصات تتبع الرحلات أن مزيدا من الرحلات القادمة من دول الخليج والمتجهة إلى أوروبا باتت تختار المرور عبر الأجواء السورية، في خطوة توفر الوقت وتقلل استهلاك الوقود، وسط بحث مستمر من شركات الطيران عن المسارات الأكثر كفاءة والأقل تكلفة. ومن حركة الطائرات في السماء إلى حركة البضائع في الأسواق، ففي وقت يحاول فيه الاقتصاد السوري استعادة بعض حيويته، تبدو الصادرات السورية وكأنها تعيد رسم هويتها من جديد. صحيفة ثورة السورية سلطت الضوء على مؤشرات إيجابية في قطاع التصدير، حيث تجاوزت قيمة الصادرات السورية خلال العام الماضي حاجز 2 مليار دولار وفق بيانات هيئة تنمية ودعم الإنتاج المحلي والصادرات. مدير الهيئة المهندس منهل الفارس أوضح أن الهدف لم يعد مجرد زيادة أرقام الصادرات، بل بناء قدرة تنافسية حقيقية للمنتج السوري، تبدأ من تحسين الجودة والتغليف مرورا بالخدمات الرقمية والتسويق، وصولا إلى فتح أسواق وشراكات جديدة. واللافت في المشهد التصديري الحالي أن النفط لم يعد يتصدر القائمة كما كان في مراحل سابقة، إذ لم تتجاوز مساهمته 10% من إجمالي الصادرات. في المقابل برزت المنتجات الزراعية والغذائية والصناعات النسيجية والتحويلية بوصفها المحرك الأساسي للعائدات التصديرية. أما الأسواق العربية والإقليمية فما تزال الوجهة الأولى للمنتجات السورية من العراق والسعودية والإمارات والأردن ولبنان، وصولا إلى تركيا، مع حضور آخذ بالتوسع في بعض الأسواق الأوروبية والآسيوية والإفريقية. وفي قراءة أوسع لهذه المؤشرات، يرى الباحث الاقتصادي الدكتور فادي عياش أن الاقتصاد السوري يشهد تحولا تدريجيا نحو القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة، وهو ما قد يسهم في تنشيط المصانع والورش الصغيرة والمتوسطة، خاصة مع الإجراءات الحكومية الأخيرة التي خففت بعض الأعباء المرتبطة باستيراد مستلزمات الإنتاج. ومن الاقتصاد إلى الناس، إلى القرى والبلدات الممتدة على ضفاف الفرات، حيث لم تكن الأيام الماضية سهلة على كثير من العائلات. فقد أعلنت وزارة الأوقاف السورية إطلاق حملة تضامنية لجمع التبرعات في المساجد دعما للمتضررين من الفيضانات التي اجتاحت مناطق في محافظتي دير الزور والرقة. ووفق التعميم الصادر عن الوزارة، الحملة انطلقت ضمن آلية تهدف إلى تنظيم جمع التبرعات وضمان وصولها إلى الأسر المتضررة عبر مديريات الأوقاف والجهات المالية المختصة،
وتأتي هذه الخطوة بعد ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات خلال الأيام الماضية، وما نتج عنه من أضرار طالت عددا من المناطق والقرى الواقعة على امتداد ضفاف النهر. ورغم ما تكشفه هذه المشاهد من تحديات تواجه البنية الخدمية في بعض المناطق، فإنها تبرز في الوقت ذاته صور من التضامن المجتمعي ومحاولات الاستجابة المحلية والرسمية للتخفيف من آثار الكوارث الطبيعية على السكان. هكذا بدت سوريا هذا الأسبوع في عيون الصحف وبكالات الأنباء، سماء تستعيد جزءا من حركتها، وأسواق تحاول توسيع حضورها خارج الحدود، ومجتمعات تواجه تحديات الطبيعة بروح التضامن والتكافل. كنتم متابعين الكرام مع حبر سوري، شكرا لحسن المتابعة، وإلى لقاء جديد في حلقة قادمة. دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: الواحد يعني للأسف أحيانا ما بشوف غير الشيء السلبي من هذا المقابل فأنا بالعكس يعني دائما مع أنه لا نروح للفسحة الأكبر اللي هي البياض الجمال وممكن آخر شيء هيك بطريقة طريفة إنه
1: صارت هالقصة أنه فعلا بيكون الواحد عامل معك كتير أو أنت عامل معه يعني ما عم بحكي عن طرف واحد في تبادل وفي عشرة وفي كتير مقدمين لبعض أشياء حلوة بيغلط واحد مثلا بقصة صغيرة من هذا الطرف أو من هذا الطرف ما بعرف ليش فورا بننسى كل الأشياء الحلوة ومنركز على هي النقطة السوداء
0: وهون بتكون يعني أحيانا لاستمرار الخلاف أو لانقطاع هالصلة الجميلة اللي بتكون أحيانا بين أطراف كتيرة فلا حاولوا دائما تطلعوا على الكأس أو القسم المليان من هذا
1: صاروا يعرفوك أنك أنت من النوع المتفائل كتير والمتسامح كتير وأنا اللي وصمت بشرشبيل
0: يعرفوني
1: ومسمينك صاحب القلب الطيب
0: يا شريرة

0: صحة شادي.
1: على قلبك. للأسف أحيانا ما بيكون الفاصل واصل، ما بيكون شغال. بدنا نخبر. هلا نسيتيني الفكرة بموضوع الفاصل واصل. أكيد تصبيحاتكم مع العين والراس اللي يمكن بلش يبعثنا من الساعة 4:30 صباحا في رسائل، فبدي أتشكركم جزيل الشكر، ولكن رح أخذ قدر الإمكان اللي بلش صباحه أو رسالته مع بداية البرنامج. فصباح الخير للجميع، لمن يسمعنا ولمن لا يسمعنا ولمن يرسل لنا رسائله الجميلة الصباحية، لكم يصبحكم بالخير.
0: بس اللي ما عم يسمعنا شو كيف بدك توصل له يا هي إذا ما عم يسمعنا؟
1: من خبر برسائل على الواتساب نحن نخبره.

0: انت بتعرف انه سناء صيفيه؟
1: كانه صحيح.
0: ولك قلبتي شيء؟ قلبتي؟
1: ما قلتي لي. فاجأناك انا وياها هلا
0: يا باطل
1: دغري. جاوبت السناء انه ما بتعرفي انه قلبت؟
0: ما عرفت. كلكم ما شاء الله على التكوين.
1: انتوا هيك جماعه الصيف مزاجيين يعني للاسف.
0: هي شكلها وقت
1: تتقلبون في كل حال.
0: الحاره كثير تبع الصيفيه الماضيه
1: مزاجيين.

0: تمعينا إلى مديرية الأرصاد الجوية مع السيد المتنبي الجوي محمد طولي. يسعد لي صباحك.
1: صباح الخير أستاذ محمد.
2: يا صباح النور. يسعد صباحكم.
0: الله يعطيك العافية.
1: يعطيك العافية. تفضل.
2: الله يعافيكم يا رب. بداية يسعد صباحكم أنتم أستاذ المستمعين. هلأ لساتنا حاليا بفصل الربيع فلكيا. فالطقس المتوقع نهار اليوم منزوج بين الصيفية وبين الربيع تقريبا. درجات الحرارة بتكون حول معدلات أو أدنى بقليل، ولكن في عندنا فرصة أمطار الحقيقة بمنطقة القلمون نهار اليوم، فقط على منطقة النبك الدرعطية القارة تقريبا بالمناطق القلمون الشمالي. سليمي بالمناطق الشرقية والبادية، وخلال الليل بيكون الجو لطيف بشكل عام ومائل للبرودة في المرتفعات الجبلية، والرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيف والمعتدلة مع حبات نشطة تتجاوز سرعتها 55 كيلومتر بالساعة أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج. اعتبارا من نهار بكرة والأيام القليلة القادمة خلال هذا الأسبوع، في عنا الحقيقة ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة بتقترب من معدلات الصيفية اعتبارا من نهار بكرة والأيام القادمة. بالنسبة لدرجات الحرارة نهار اليوم في مدينة دمشق والمنطقة الجنوبية 31-17، والمعدل حاليا 33، الجبلية 26-10، الوسطى والشمالية 31-16، الساحلية 28-19، الشرقية والجزيرة 37-21، وأخيرا منطقة البادية 34-20.
1: تمام. لكن بكرة نحن على موعد مع يعني صيف في أكثر من ربيع أستاذ محمد.
2: تماما. اعتبارا من النهار بكرة في عندنا ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة خلال الأيام القليلة القادمة إن شاء الله.
1: وبيستمر بالأيام القادمة
2: أو مستمر لنهاية الأسبوع؟
1: في معناتها في،
0: ولكن ضمن المعدل. تمام. يعني لا، ما في هناك أي زيادة بالنسبة لدرجات الحرارة.
2: هلا نهار اليوم بتكون حول معدلات أقوى دنا بقليل. اعتبارا من بكرة في عندنا ارتفاع تدريجي،
0: قصدي بعد بكرة واللي بعده ممكن يكون في ازدياد
2: ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة. بتصير حول معدلات وأعلى بقليل،
0: يعني ممكن نوصل
1: يعني نهاية الأسبوع معناتها صيفي رسمي.
2: تماما. تماما
0: إن شاء الله. الله يبعث الخير دائما.
1: الله
0: يبعث الصيف. صباحك سيد محمد. شكرا لك، كنت معنا من مديرية الأرصاد الجوية.
2: شكرا لكم.
0: سلامات.

0: نذكركم مستمعينا للتواصل معنا دائما على رقم على الارقام الارضيه 225-346-225-347
1: ورقم الواتس طبعا باتصال او رسائلكم على الرقم 09-878-1950.

0: أبو أيها من اللاذقية، يسعد لي صباحكم أيها الأحبة، صباحكم خير وبركة، سلام للقلوب الصافية التي تعطي الأمل وتمنح الخير. ما دام المرء يتحرك فإن الله يفتح له من أبواب التوفيق ما لا يخطر على بال. بالتوفيق لطلاب البكالوريا، وبالتوفيق والنجاح للأهل، والصبر لأنه مفتاح الفرج. يسعد صباحك يا ويهم. أبو الحسن من دبي، يسعد صباحكم، أحلى إذاعة، عم تضيء شمعة صغيرة خير لك من أن
1: تنفق عمرك
0: طلع عن الظلام. يصعب مو يصعب،
1: لا هو أصدق بحب
0: بحب صبح عليكم جميع وعلى حجاجنا الأكارم، وربي يتقبل منهم ويصبح على الوالد الحج أم سامر بهدية وغنية رجعين ياها. وتحياتي أبو حسن من دبي، صدي صباحك.
1: صحيح حجاجنا بلشوا يرجعوا.
0: أحمد جمال أيضا من حلب بعتنا فيديو
1: ما فتح
0: يعني بكل أحوال يسعد لي صباحك يا أحمد. رضوان من الشاغور، يسعد صباحكم شادي وريهان، صباحكم رياضي
1: بامتياز.
0: اقترب كأس العالم الخميس القادم، ستقام أول مباراة بين المكسيك وجنوب أفريقيا، وأتمنى التوفيق للبرازيل وأن تحرز كأس العالم للمرة السادسة. أتمنى الفوز لنادي الوحدة بكرة بكرة السلة اليوم بصالة الفيحة على نادي أهلي حلب، والتوفيق لكل الفرق العربية الثمانية بكأس العالم إن شاء الله.
1: طالما بتتابع يا كوتش رضوان، يمكن محزن كتير شيء اللي صار من يومين ثلاثة بمباراة كرة السلة. ما هي الروح الرياضية؟ بكل أحوال يعني أنت ذكرتني أنك عم تقول صباحكم رياضي بامتياز، فنتمنى فعلا أنه تسود الروح الرياضية بكل مكان، مو بس بالملاعب، بس هو أنه بالملاعب ما يكون في هاي الروح الرياضية فكتير فعلا مخزي. هذا
0: مباشرة بينت الروح الرياضية من عند زوجته السيدة ميساء زوجة الكوتش رضوان، عم تقول صباحكم خير شادي وريهان، تحية من القلب لكم ولكل الفريق العامل في إذاعة دمشق والمستمعين. مسمية طبعا عدد من المستمعين، طبعا عم تقول أنا برازيلية للعظم. يسعد صباحك إن شاء الله بتفوز لكان سوريا كونك برازيلية

0: كيفي من تحية خاصة لإلك سناء، مسميكي الكونتيسة.
1: شو أنا أول طلال.
0: أنا للوهلة الأولى للوهرة الكورة بلشنا عند الصبح كأنه قريتها بالأول الكوتش سناء الحمود
1: الكوتشة
0: يمكن أخذ ببالي
1: ضليت مكمل بالرياضة.
0: يسعد صباحك يا أبو طلال بكل أحوال، شكرا. صباحكم خير وسعادة وسرور، للإخراج كل الود والأمنيات الطيبة، والفريق ولفريق العمل كل محبة وتقدير، لو بالإمكان أغنية دخل عيونك حاكينا. محمد جمال الحاج يسعد لي صباحك. صباح الخير يا وجوه الخير، يا رب التوفيق لجميع الطلاب وبنتي جود معهم أكيد إن شاء الله يا رب.
1: إن شاء الله يا رب جودي لجودي ولكل حد عم يقدم بكالوريا.
0: أما من يتحفنا دائما بصور الجميلة لوروده المزروعة ضمن سلام. بيته مصطفى سنكي من النشابية يسعد صباحك، وعم يصبح أيضا على المبدعة سناء الحمود.
1: صباحك ورد يا سيد مصطفى، أحلى صوتين بالإذاعة. شبك ما دا

0: عاد طلعت معه ليش صفنت صف ايه فكرنا عن سنة احلى صوتين. شكرا جزيلا ابو محمد يسعد صباحك. شكرا. كلك زو صباحكم جميل شعب سوريا الحبيب من عصام من الامارات. يسعد صباحكم كل سوري خارج سوريا هدول يعني هيك لهم حصة خاصة يلي عم يسمعونا خارج سوريا حبايبنا. صباح الخير كمان من أنقرة عم يسمعونا من تركيا. سيمضي بنا الزمن وندرك يقينا أن خير ما يظفر به الإنسان في هذه الحياة هو جبر الخواطر وحسن الخلق. يسعد صباحك أبو محمود من أنقرة.
1: شكرا يا أبو محمود.

0: تحبي تكملي انت لكم رساله قبل ما نفتح الموضوع؟
1: انا رهن الاشاره.
0: تفضلي.
1: صباح الحلوات والبسمات والامتحانات، الله يقدم الخير لكل شخص بحب الخير للغير. الله ينصر الحق وسلامي للجميع. من ست ناس عم تقول انه لا، نحن جماعة الصيف باقيين على رأينا مهما شوينا ومالنا مزاجيين. ماشي جادي، شكرا يا ست ناس. معروف خليفة، صباح الخير، صباح القلوب الطيبة والنقية، صباح الأمل والتفاؤل. عم يطلب أغنية سمحتك لا أصالة. تكرم إذا في مجال. معروف، صباح الخير كل الفصول حلوة، ونشكر الله على هالجو الحلو، عايشين بنعمة التنوع فعلا. صباح الخير من الرقم اللي آخرته 499. يا ريت تختموا الرسالة
0: بالاسم
1: مشان تماما. أم طارق من الشيخ بدر، صباح الخير، إذاعة تملأ قلوبنا بالطاقة الإيجابية.
0: يسعد صباحك الشيخ بدر لطرطوس، مو هيك؟ يسعد صباحكم أهلنا في طرطوس أيضا.
1: يسعد صباحكم كمان في من طرطوس كمان، يوجوه الخير. يسعد صباحكم ولكل كادر إذاعة دمشق العريقة ولمخرجتنا المتميزة سناء حمود، وبتطلب وعم يطلب شيء لمحمد منير. لا تخافوا، لحالة لازم تمرق. لا لازم تمرق محمد منير.
0: أيوة.
1: أحلى التحيات الصباحية ولكل العاملين. لو سمحتوا أغنية لسميرة سعيد وبتهدية لروح لي الاسم. المهم سنديان الزاما. يسعد صباحك. ومن سد الفرات كمان في صباح طيب. بس هي معلش، من سد الفرات رقم اللي اخرته 741، صباح الجمال والخيرات
0: عدنان
1: والبركات.
0: بي الاسم من فوق، عدنان ابو منان.
1: ايه بس هو مو يعني مو بعته، يا ريت ينبعد. مع دائما كمان مع هون صار في منافس لابو ممدوح
0: ايضا
1: في صور
0: من
1: النواعير وحما من فراس. صباح الخير وتمنياتنا بالتوفيق لطلابنا. فعلا في تنوع سوريا. نشوف شو بدها تقول لسنا.

0: يلا هالكم رسالة قبل ما نفتح موضوعنا، وبعدين منبلش أكيد نفوت باللي بيشاركوا بخصوص موضوعنا الصباحي. صباحكم عمار حليوة من دارية، كل التوفيق لطلاب البكالوريوس. على صباحك يا عمار، شكرا للطفك وذوقك يا أستاذ السناء المحترم المتألقة دائما. ما عرفت مين صاحب الرقم.
1: جمال الحاج.
0: جمال أيضا. صباحكم حلو وعسل، بهديكم أغنية لكاظم لو سمحتوا اللي بتقول بهديها 4 بوسات وممنونة.

0: لدو المخرجة ثناء نعمت من حلب، يسعد لي صباحك، شكرا.
1: اي الله اخر ثناء، مو ثناء،
0: ثناء نعمت. صباحكم نسيم بحري من اللاذقية.
1: تامر
0: سليماني، يسعد لي صباحك. يلا هلا نفتح الموضوع، تفضلي.
1: تفضل انا ولا تفضل سناء؟
0: تفضلوا اثنيناتكم. اهلا وسهلا فيكم يا ميت، اهلا وسهلا.

0: هذا التنوع يلي عم يبعثوا لنا، يعني في عنا صورة من تامر، من بحر اللاذقية، من نهر العاصي بحما، من يمكن جبال بلودان، كل منطقة بسوريا فعلا فيها جغرافيا معينة، فيها تضاريس معينة، فيها اختلاف، وطبعا
1: لهي الاختلاف بيكمل بعضه.
0: أكيد وكله أحلى من بعض وبيكمل بعض، وطبعا لهذا الاختلاف بالمناطق وبالشكل تختلف العادات وطباعة يعني السكان وأهل كل منطقة. يمكن لما بنذكر حمص أول ما بنقول الحماصنة فبنتذكر الروح الحلوة، النكتة الطرافة اللي بأهل حمص.
1: الأربعاء،
0: يوم الأربعاء بدك تروح على حلب فبتقول الكباب، الطراب، الأكل، التجارة، المفاصلة، أو هنا بيقولوها المكاسرة. الشوام بقى بيقولوا مفاصلة، بدك تفاصل، ما بيشتروا شيء بدون ما يفاصلوا. لكن يمكن أكتر شيء يعني لما بتحكي عن الشام أو عن الشوام فبيقولوا لك بيدلوك غلط، ما يعني إذا سألتهم عن شيء بتعمل جولة سياحية بتلف الشام كلها، بتلف كل مناطق الشام لحتى توصل بالصدفة يمكن على المكان يلي أنت رايح له. فهي القصة شو قصتها، ليش الشوام لازق فيهم هذا الصيت، شو قصة هي يعني التهمة، هل هي فعلا صحيحة من خلال تجاربكم صحيحة ولا لا ظلم أنه الشوام مو ما بيعرفوا يدلوا، بيدلوا غلط، يعني كأنه في تقصد أنه يدلوا غلط.
1: إن شاء الله ما يطلع لنا واحد شامي ويدلنا بطريقة غلط ويضيعنا
0: دلونا شو القصة معكم.

0: التاسعة والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
1: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
0: مستمعينا الكرام، أهلا بكم. بمناسبة اليوم العالمي للبيئة، السيد الرئيس أحمد الشرعي يشدد على أهمية حماية أرض سوريا ورعايتها، مؤكدا أن ما شهدته البلاد من حرائق وسيول وفيضانات جسد روح التكاتف والتضامن بين السوريين. برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يشيد بافتتاح السيد الرئيس أحمد الشرع لجسر الرستن في ريف حمص الشمالي، واصفا افتتاحه بأنه لحظة فخر لسوريا ولنا جميعا. القائم بأعمال بعثة الاتحاد الأوروبي لدى سوريا ميخائيل أونماخت يؤكد أن تعافي الاقتصاد السوري يتطلب استثمارات واسعة بمليارات الدولارات وشراكة فاعلة بين الحكومة السورية والقطاع الخاص والدول المانحة. وزير الأشغال العامة والإسكان مصطفى عبد الرزاق يبحث مع ممثلي المجلس السوري لتنسيق مجالس الأعمال المشتركة فرص تعزيز الاستثمار وتطوير الشراكات في قطاعات الإسكان والبنى التحتية. بالتنسيق بين وزارتي التربية والتعليم والداخلية، وحدات من قوى الأمن الداخلي والشرطة تؤمن نقل الأسئلة إلى المراكز الامتحانية في مختلف المحافظات قبل بدء امتحانات الشهادة الثانوية بفروعها كافة في سوريا. إلى خبرنا الأخير، في مستشفى التلي الوطني بريف دمشق ينجح بإجراء أول عملية تثبيت رقبي قذالي معقدة لمريض تعرض لحادث سير. نهاية الموجز، دمتم في أمان الله. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
2: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، لضمان وصول صوتنا إليكم بأعلى جودة ونقاء، نود إعلامكم بتعديل ترددات إذاعة دمشق على موجات FM لتصبح كالتالي: دمشق واللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.

هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل نمضي.

يسعد صباحكم من جديد، وأهلا وسهلا بكل يلي انضم لنا بفقرتنا، فقرة طرب على الصبح اليوم، وبصوت العندليب الأسمر من كلمات محمد الموجي، أو من كلمات نزار قباني والألحان طبعا لمحمد الموجي. نسمع الحليم.

في قصر مرصود، من يدخل حجرتها، من يطلب يدها، من يدنو من سور حديقتها، من

فحبيبة قلبك يا ولدي نائمة في قصر مرصود، من يدخل حجرتها، من يطلب يدها، من يدنو من سور حديقتها، من حاول

ستفتش عنها يا ولدي في كل مكان، وستسأل عنها موج البحر وتسأل فيروز الشطآن. ستفتش

في كل مكان، وستسأل عنها موج البحر، وتسأل فيروز الشطآن، ستفتش عنها يا ولدي في كل مكان، وستسأل

قلبها وتسأل فيروز الشطآن وتجوب بحارا وبحار.

ستفتش عنها يا ولدي يا

0: قادر.
1: يا صباح الخيرات والليرات فلو ياسمين ومنتور. وخلينا نبدا بموضوعنا شادي مباشره ونرجع نذكركم مستمعينا بالسؤال، هو انه شو هالصيت يا جماعه على الشوام؟

0: الشوام بيدلوك غلط. طبعا إلى أصل شادي من أيام السفر بلك، أيام ما كانت دوريات العصمة اللي بدها تروح تدور على الشباب، تأخذ الشباب لحتى تطلعن على التجنيد الإجباري. فبيقولوا إنه كان يعني من المحبة بين الجيران مع بعض لما حدا يفوت يسأل عن دوريات، تمام، مشان الشاب يعني ياخد وقته يتخبى يدلوه غلط على بيته. ما بيقدروا ما يدلوه، فيدلوا غلط مشان يكون هذا الشاب أخذ خبر إنه في حدا جاي ياخده من الدورية، فيروح يتخبى لبين ما يكونوا وصلوا. وكملت هاي القصة لبعد كمان وقت إجا الفرنساوي وقصة الكاريكون وكمان هاي القصة، وبيقولوا إنه سحبت حتى لبين بعض يعني لما تخلصنا من كل الاستعمار. ومشيت هاي القصة انه شوا فعلا بيدلوك غلط، بس الاساس والمبدأ كان هو المحبة، المحبة والخوف على بعض والحرص على بعض. فحدا عنده تجربة بدك تقول شيء،
1: هو
0: بيقول انه اذا حدا عنده تجربة وفعلا يعني بلاحظ انه الشوام بتسألوا عن يعني عن عنوان فبيدلوكم غلط تحديدا للشوام. ونحن عم نحكي بشكل عام كمان، كل محافظة إلى طباعها، وكل أهل محافظة وسكان محافظة إلى طباعهم يلي بيتأثروا فيها حسب البيئة يلي هن عايشين فيها.
1: الأحلى إذا بيطلع لنا شي محافظات تانية كمان بيدلوا غلط، هون منكيف ساعتها.
0: هاتوا لنشوف، اتحفونا.

0: يلا بس قبل ما نبدا اي كلام واي اتصال واي مسج، طبعا مع المحبه الكبيره والاحترام الكبيرين ويعني كل التقدير والاجلال لكل منطقه ولكل شبر في سوريا ولكل سوري داخل البلد او خارج البلد، هو اكيد ما بنتقبل اي اساءة لاي حدا مشان ما حدا يصطاد بالمي العكرة اياكم. من مبدأ يعني هيك فيها يمكن طرافة ومزح اكثر من انه جد. فهلا بنستقبل الاتصالات.
1: في اول اتصال. الو
2: الو،
1: صباح الخير
2: سادي.
1: يا هلا،
2: يسعدني صباحك.
1: حيا الله وصباحك يا حنان.
2: رحومي
0: حنوني،
2: صباحك جميل.
0: كيفك شو اخبارك؟
2: سهرة مع عبد الحليم حافظ.
0: اي حلوه ما حلوه.
2: روحتونا الوقت يا رحومي.
0: طب يلا لا تروحي زياده، هاتي لنشوف شو رايك. حنان انت شاميه؟
2: ايه رحومي، انا شاميه اصليه.
0: ايه والنعم والله، والنعم.
1: هاتي لنشوف دلينا غلط والله.
2: انا بالبدايه اول شيء اتمنى للطلاب التوفيق والتفوق والنجاح، بدي اقول لهم للاهل نصيحه، كفوا شوي حصاركم عن هالطلاب واعطوهم شوي متنفس.
0: طيب
2: شغله ثانيه، انا شادي انت بيهمك الرياضه؟
1: والله
0: ما له متابع رياضي. لا
2: انا قولا واحدا برازيليه.
1: ايوه
2: وبشجع البرازيل.
1: روح ان شاء الله بتخسر ولا كان.
2: لا
0: احنا ضامنين
2: الكاس.
0: حنان ادخلي بالموضوع يلا.
2: حاضر.
0: ايه حدا بيتهمك هالاتهام انك بتدلي غلط؟
2: هلا انت سمعت حكيك عم تقولي انه هيك كانوا من زمان صح؟ ايه هني كانوا لا كف بلا حدا عن حدا او
0: فرق
2: الاذى او شيء، فكانوا ما يدلوا. فهلا اليوم والله اذا بيسالنا حدا يعني ما حتى ناخده من وسط للو اذا
0: 100% بنطلعه معنا بالسياره او بنقول له امشي ورانا. صحيح
2: تفضل لنوصلك
0: 100%.
2: هلا شائعات مغرضه.
0: تمام يلا شكرا، وصلنا للنتيجه. حنان شكرا.
1: سلام.

0: كمان اتصال.
1: الو
2: الو، يسعد صباحك استاذ شادي.
1: يسعد صباحك انا ابو علي.
2: يسعد صباحك مدام.
0: صباح الفل. يسعد صباحك ابو علي، كيفك؟
2: يا غوالي ان شاء الله دوم بتضل منورين الاذاعه.
0: الله يطول
1: عمرك، تفضل.
2: اسم الحداد شادي، يحبك رغم انف الاعادي. ابنه الزين العزيزه ريهام، لك مني كل محبة واحترام. نظرات صوتك الجميل رمت فؤادي باتهام. أصابت منه مقطا بدل لي في الحي مقام. كتبوا عليه بخط واضح وعريض، هذا مرقدي من قتلته سهام صوتي ريهام.
0: سلامة قلبك.
2: بتضحكوا جمعة جمعة كاملة، جمعة كاملة بتضحكوا.
0: الله يسلمك ويخليك يا ابو علي ويسلم تمك.
2: مدام ريهام كثير كثير منحبكم انت والاستاذ شادي.
0: الله يخليك يا رب.
1: تسلم يا طيب، تسلم.
2: كل شادي والمدام سناء كثير كثير منحبها.
0: ابو علي منين عم تحكينا؟
1: من الغوطه.
2: والله من الغوطه.
0: شوام يعني؟
2: انا عندي مقطع يطاري هون بحزه، عرفتي شلون؟ قلب المقطع
0: تبعهم. شو رايك بهي المقوله؟ بدل الشوام غلط عن جد؟
2: نحن بالعكس، نحن اللي مندل، نوصل ناس المدل تحت اللي مندل.
0: نحن اللي مندل ما؟ ليش مطلعين هالصيت علينا لكان؟
2: نحن المكاتب العقارية نحن اللي مندل، ما يقولوا عشنا دلال، يقولوا علينا روح لعند الدلال.
0: دلال صح؟
1: أيوه.
2: إيه. هم بيقولوا في شقة وفي أرض وفي
0: محل. إيه أنتم بتدلوا بس على العقارات ما؟
1: يكون في استفادة بالموضوع.
2: ما بندل الأتراك على وين بتحبين يجود أرضك.
0: يلا الله يرزقكم يا ابو علي، صباحك
1: ويهون على اللي بده يشتري بيت طبعا. يسعد صباحك يا ابو علي، سلام.

0: طبعا مع المزح من ابو عبده ادلب عم بقول الشوام بدله غلط وبيمطوا بالكلام مع كل المحبه لكل الوان سوريا. يسع صباحك يا ابو عبده.
1: منين جايبه هالقصه؟
0: من وين؟
1: عم تمزح.
0: قال هذه المقوله بتزعجني جدا بانه الشوام ما بدله، هذه تهمه ونحن بريئين من هذه التهمه. هذا كان ايام سفر بلك اخذ عسكر لهيك يجيب
1: شو؟
0: لا تطرح هذه القضية لا من قريب ولا من بعيد يا رضوان الشامي العتيق.
1: يعني
0: عم نذكر
1: مزح يا
0: هذا
1: كوتش
0: الأمر
1: رضوان.
0: فكوتش رضوان بدك تخف علينا يعني عدم مؤاخذة. الله يسعد صباحك بكل أحوال. شكرا.

0: يلا في اتصال. الو
1: الو
2: الو السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
2: لك يسعدني صباحكم بذول النبي.
1: صباحك حبيب القلب.
0: صباح الفل.
2: منوريني زاد مشكور لك ما شاء الله. اللبس الحلو الانيق اللاتي الابيض والاحمر حلو.
1: تسلم تسلم حبيب القلب. عيونك الحلوة. عيونك
2: تحية مدام سناء الغالي اللي عم تحط الاغاني
1: الحلوة وهي بتصبح عليك ايضا.
2: الله يخلينا ياكم يا رب.
1: هات لنشوف
0: شو بيقولوا اهل الشاغور.
2: لك لا اهل الشاغور احنا من جد بس مثل ما قال اخي رضوان تحية له أبتعشون إنه من زمان أيام الأسرار
0: وهي
2: ودعكار
0: بس سحبت.
2: أوكي ياخذوا جاره ياخذوا ابنه.
0: تمام بس سحبت معهم لشوان فكرك لهلأ لهي الأيام.
2: لا بس قديم علينا والله طالع وينك وصور.

0: ظلما عليه الناس وصارين مشي علينا من آلاف السنين، بس لا
1: ظلما وبهتانا
0: والله. يا الناس الشام يجي واحد مثلا غريب جاي من غير بلد وأيام بيروح بدله بيروح
1: 100% كثير بتصير. صحيح صحيح.
0: الله يبعد

0: بيته للعنب حامض عنها يقول
1: اللي ما يطول العنب حامض عنها يقول.
0: يسعد صباحكم بكل خير وعافية. ما مهم مين سألك وقال لك كيف حالك، المهم يلي وقف معك وقت عرف أحوالك.
2: الله.
0: يسعد صباحك اللي عم بقول سعيد اليوم عم بسمعكم بهالصباح الجميل، ما عرفنا صاحب الرقم اللي أخره 145. أيضا أحلى صباح ريهام وشادي، أحلى صباح مع الغالي سلطانة الإخراج سناء. بلمساتها الفنية اليوم غير شكل مع سناء، ولما منسمع العندليب
2: سوسن
0: طبشة. يسعد صباحك وليد جبارة، صباح الخير من جيرود، الله يصبحكم بالخير. وسوريا أم الخير،
2: الله يسعد صباحك
0: أنت وأهلنا في جيرود. عبد الحليم حافظ أخذ كل الوقت برنامج تمام بكل أحوال. يسعد صباحك. صباح السعادة لإذاعتنا الجميلة ولمذيعيها الحلوين ومخرجيها المتألقين، معكم أبو أمير من حلب. يسعد صباحك يا أبو أمير. بدنا نشوف مشاركات في من الوسمي صاحب الرقم كأنه خارجي 541، تم الحذف الرسائل وفي مكالمة فيديو. بدي أقول لك يسعد صباحك ولكن لا نستطيع استقبال أي مكالمة فيديو. أحلى صباح من أبو مازن بكير لأحلى شادي وريهان. هلا هذا الوصل لكل أيام بس ولا للسبت؟ عم يسأل، بقول له لكل أيام طبعا. لكن الأمانة هلا كل محافظة، يعني مشان حد ما يفكر أنه نحن يعني لا سمح الله عم نسيء لحدا معين، كل محافظة تمتاز بشيء معين. وبالفعل يعني لو قديش بينحكى على الحماصنة وعلى موضوع المزح والأربعة وإلى آخره، ولكن الحماصنة فوق كل هذا الكلام إن من يعني من من يتميزون بالذكاء الخارق بقدر ما هو هذا
2: هو الأمر. يعني يبدو من كثر ضده يظهروا عكسه ضده، ما شو بيقولوا هيك شي، ما اسعفتني بالعاده سناء بتسعف. المهم احيانا فعلا يعني يلي الصيت بيكون هو عكسه تماما
0: تماما
2: صح 100%. يعني
0: فبكل محافظة في هناك يعني بعض الأمور اللي بيشتهروا فيها بطريقة ما بتتخذ صيت عليهم وعلى مر على مر الأجيال.
2: بس أكيد الحماسنة يعني قمة الهضامة والظرافة وخفة الدم
0: تماما.
2: لكن لما يعني بيربطوها بشيء سلبي هون أو بشيء سيء هون اللي نعترض عليه
0: أكيد.
2: ويعني بيكون لا ما أنه مقبول.
0: للأسف في بعض الاتصالات أو المسجات عم تجينا بخصوص البث، عم بقول ما في بث على الراديو مع أنه حاطط على التردد 95.5 بسمعكم من التلفاز. نعمة من حلب
2: عم تقول مررت
0: بدنا نشوف
2: تجربة. كنت طفلة بسيارة مع عمي بالشام بعام 91 على ما أذكر، وضعنا بالشام
0: وندلينا غلط
2: ولقينا لفينا لذات المكان مرتين لحتى وقعنا بإيد ابن حلال ووصلنا للمكان يلي بدنا اياه. هذا ابن الحلال هو الشامي يمكن.
0: والله مرة ثانية يا نعمة تجيلي معك حلبي ويدلك برأيي.

0: شامي بن هامي
1: قبل الهدف قال هلا شغلة الشوام هينة قدام شغلة الحموية.
2: ايه
1: الحموي إذا سألته الحموي إذا سألته يا سناء اسمعي عمكان ليدلك بصير بده يعرف ليش رايح لعنده وشو بدك منه. يعني عرفتي شلون هدول تبع الحشرية ما بعرف. بدنا نطلع صيت على الحموية هلأ. كل عوالي سعدني صباحكم في حماة.

0: صباحكم.
1: يا صباح النور.
2: صباح الخير.
0: كيف صحتكم؟
1: ليه زعلان؟
0: أنا مالي زعلان، مبسوط سمع صوتك.
1: بالعادة بكون هيك فرح صوتك مباشرة.
0: خليني إياك يا رب.
1: الله يسعدك حبيبي القلب.
2: تخيل بتاكسيك تاخذ حدا غلط، يعني هي ما بتزبط معك ابو طلال.
0: لا ما بتزبط. هلا شوفي، بالنسبه لنا نحن الحاره اللي ساكن فيها انا 40 50 بيت، يعني كلياتنا بنعرف بعضنا البعض.
1: كله بدل غلط.
0: اجى حدا غريب بده يسال على عنوان او كذا، يعني نحاول قدر الامكان نفهم منه انه شو بده.
1: ايوه.
0: بيسالوا مثلا عن شغل الزواج، مثلا بدهم يسالوا على عيله على كذا، يعني بنقول له نحن وبنقول له على عيلة انه هي مثلا عيلة محترمة، عيلة ما في منها كذا، يعني نعطيه شيء ضميرنا اللي نحن بنحكيه.
2: طيب.
1: غطيتوا على الحموية انتوا لكان بحارتكم.
0: اذا عم يسأل اسئلة ما له فيها بنقول له والله ما بنعرف العنوان.
1: ايوه.
0: يعني مثل الامن، ما الامن اذا عم يسأل بنقول له ما بنعرف العنوان وين، بنبعته على غير حارة.
2: لساتها مكملة لكان.
1: تمام، الله يسعد صباحك.
2: شكرا شكرا يا ابو طلال.
1: ما لحقت تطلب هدية.
2: والله فعلا مستحيل، يعني شام يسكر بابه بوش حدا. وكتير تسأل عن عنوان، أكيد صايرة معك شادي. سواء أنت يعني عملتها أو أنه حدا سألت عن عنوان بيقلك يلا أنا طالع لهذا المكان امشي وراي، وأنت أكيد بتعملها. فيعني هي مجرد هيك مزحة ويعني طرفة قديمة، لكن يبدو الصيت لسه مكمل. خلونا نكمل ونشوف أبو إبراهيم من بورصة. الله يسعدكم ويسعد صباحكم. لا تمطوها صعبة يا أبو إبراهيم.
1: مطيتها يا أبو إبراهيم.
2: أبو أحمد من لادقية، المثل ما بقول ما تاكل ما عرفته. أحمد من لادقية شو هو؟
1: مثل ما بقول ما تاكل، مثل ما بيقول ما تاكل. الله يسعد صباحكم.
2: أنا أحمد من لادقية.
1: يسعد صباحك بكل أحوال يا أبو حميد.
2: أبو يوسف هيثم حبيب من عين الفيجة، صباحكم ورد. أهل الشام وريف دمشق ما بيدلوا حدا غلط. وأهل حمص أنا كنت ضايع سألتهم عن الطريق، والله بيمشوا معك لحتى تعرف الطريق الصح. وقلنا تجارب معهم. يسعد صباحك. أكيد صحيح. أكيد هذا الحكي يا أبو يوسف. ماجدة من حلب، كم سنة عم تقول من كم سنة كنت بزيارة بالشام، بيدلوا غلط والسائق بيبرم فيك كمان وقت بيسمع كلامك انك انت من غير محافظة. حصلت معي وقلت للسائق وقت بدي اسأل عمو الشرطي قام غير مساره للوجهة الصحيحة. لا هذا ما بعرف. اوقات العجقة بتخلي التاكسي يغير طريقه. ما بتزبط ماجدة.

0: والقلب
1: يلا اتصال. الو
2: اليمان، صباح الخيرات.
1: سعيد صباح.
3: هلا ابو حميد،
2: كيفك استاذ شاطر؟
3: سعيد صباحك، حي الله فيك.
2: يسعد صباحكم جميعا.
1: هات لنشوف.
3: تفضل يا ابو حميد.
2: والله اول شيء بشكركم على الموضوع اللي قلتوه واللي طرحينه، وثاني شغله كمان بشكركم لانه قله عدد المشاركين هي لا بحد انه

0: هلأ الخط معي هي لتاني مرة هذا الشهر. استشاري لا المقولة غلط لأنه بدلوك وبوصلوا معك هالمكان اللي أنت بدك تقطع. أنا أيوة. صارت معي وأنت يعني صارت معي لا بدلوك وما بدلكوك أنه تطلع
1: تمام. من ما بيخلوك تايه أو ضايع. تمام يسعد صباحك. صحيح. شكرا
2: شكرا يا أبو حميد. سلامات حبيب.
0: اليوم هاي كان شرفنا من نورتنا.
2: الله يسعدك.

0: تصبيحة من أبو العبد عم بقول لي يسعد صباحكم. يلي بدل غلط من أهل الشام هذا بيكون زلمة غريب وبيعمل حاله شامي أو بيكون هو ما بيعرف شي بالشام فبيطلع دلالته أو بتطلع دلالته غلط. أيوة. يسعد صباحك يا أبو العبد. مثل ما ذكرت يعني بهذا الأمر شو؟
1: هو الأحسن الواحد يقول ما بعرف، يمكن في صعب على حدا يقول إنه ما بعرف يعني بيجتهد من عنده.
0: تمام، صباح الخير لإذاعتنا الغالية، تحية للطاقم الرائع وشكرا لكم من القلب. رأفت أبو منذر من ألمانيا، رسالتي متأخرة كثيرا للأسف كنت مشغول، يا رب تصلكم تصبيحتي. شكرا
1: صباحك أبو
0: يا
1: منذر.
0: أبو منذر أيضا رسالة ما عرفت شو اللي بعته،
1: بس طالب أغنية بعتها
0: يا معيبر
1: لسعدون جابر، طالب أغنية يا معيبر وبنسخة أصلية من
0: بالحارة الثانية تاني باب على اليسار يا معيبر. كل أحوالي سعد لي صباحك. الكردي قال بس تسأله على مكان للأمانة بدلك مظبوط، بس المهم عنده بده يعرف ليش ما تحكي كردي. صباح خير من شاهيناز باكير، صباحك يا شاهيناز. في يلا خلينا ناخذ آخر اتصال نكمل كم مسج بعدها. ألو
2: ألو ألو
0: يا صباح الخير.
2: صباح الفل والياسمين.
0: أهلا وسهلا.
1: يا هلا،
2: كيفكم يا حلوين؟
0: كيف حل أيامك يا رب؟
2: يسعد صباحكم يا رب. هلا الصوت مثل البصمي.
0: منيحة يعني ولا ما منيحة؟ ما عرفنا.
2: لا منيحة، لا تكون عرفتوني يعني من صوتي.
1: إيه عرفنا.
2: مين أنا؟
1: أنت محمد خير.
2: يعني عليك يا استاذ
0: ريهام. انا مين يا انا مين لو سالوني؟
1: صح بعرف دلك. شو الاخبار؟ تمام
2: والله الحمد لله رب.
0: الحمد لله.
2: انا صرت معكم على السمع والله
1: وعلى
2: معي الخط فورا يعني غريب.
1: منيح يلا نعمه. ما كنت عم تسمع يعني
2: ذكروني بالسؤال الله يرضى عليكم.
0: انت مره معك شي مره حدا من الشوام دالك غلط؟
2: دلني غلط
0: ايه
1: او ما بيعرفوا يدلوا،
0: سألته عن مكان او حارة او
2: والله خطرة صارت معي حاسي كنت بالبكالوريا
0: ايه
2: بس مركز البحوث العلمية طالب طلاب بده طلاب
0: ايوه
2: وانا علاماتي عالي بقيت وصلت على الشام متأخر يعني أيوة. 12 بس بدي اخذ تاكسي اجباري مش هنلحق.
0: تمام
2: والله اخذنا تاكسي منال على مركز البحوث العلميه بدي اروح دار عليه طبعا قلت له بس بدك تلحيني ترى لانه انا متاخر شوي وجاي حمص قال لي تكرم عينك اطلع
0: ايه
2: والله طالعنا والله وصلني على الوقت وما مشي حال ما قبلونا دار العلامات بيضربوها لسه بيعزلوها يعني بيطلبوا اكثر من اللي
0: بالباقي المهم وصلك
2: مباشره ويستفي امري والله
0: تمام
1: يلا الحمد لله على السلامة.
0: الحمد لله على السلامة.
1: صباحك فل يا محمد.
2: يسعد صباحك.
0: شكرا حبيبي. سلامة.

طيب لكان راح نتوقف هلا مع الزاويه الطبيه للزميله رغد الخطيب، وبنرجع من بعد الموجز 10:15 بنتابع معكم مستمعينا.

0: ومن جديد يصبحكم بالخير يا وجوه الخير، ومباشرة إلى الزاوية الطبية مع زميلي رغد الخطيب. يسعد صباحك يا رغد.
1: يسعد صباحك يا
0: السلامة أيضا
1: شادي. صباح الخيرات،
0: كيفك؟ إن شاء الله بخير
1: الحمد لله. تمام، أنت كيفك؟
0: الحمد لله
1: الحمد لله.
0: هاتي لنشوف شو اليوم حضرت لنا.
1: هيك اليوم فقرتنا الطبية خفيفة سريعة هتكون، رح نحكي فيها عن جفاف البشرة. نحن عادة لما نسمع جفاف البشرة فبيخطر لنا فورا أنه بالشتاء بيصير في معنا جفاف بالبشرة. نادرا ما يعرفوا الأشخاص أنه نحن حتى بالصيف بيصير في عنا جفاف بالبشرة، لأنه منتعرض للشمس لوقت أطول، لأنه في المسابح، التعرض لمية الكلور، بالإضافة لأنه روتين حياتنا بالصيف يعني بيكون مختلف. تمام، فنتيجة هذا الموضوع رح يصير في عنا للأسف جفاف بالبشرة.
0: تمام.
1: هو المايك اليوم شوي مو ظابط. فبالصيف منتعرض لعوامل عديدة بتسحب من بشرتنا الترطيب. فهذا هي الفقرة اليوم، هي مو بس كمان للصبايا، هي كمان حتى الرجال لازم يعرفوا موضوع الجفاف البشرة، لأن هو فعليا حاجز البشرة لما بيتضرر. فأنا فعليا ممكن أتعرض لحروق، ممكن أتعرض لتصبغات على بكير يعني. فبدنا نكون حذرين أكثر بهذا الموضوع. تمام، فكيف منعرف أنه نحن بشرتنا جافة؟ في مجموعة من العلامات لما تظهر بعرف أنه أنا بشرتي عم تتعرض لجفاف وأنا بحاجة ساعتها لأني أعمل حل. من هي العلامات، أولاً أنه بصير في بس غسل وشي بحس أنه هيك في شعور أنه شادة البشرة، يعني شادة مو بمعنى إيجابي، لا شادة بمعنى أنه في شعور يعني بنشفان أو بانزعاج. بيصير في عنا خشونة بالجلد، بيصير في عنا أحيانا حكة وأحمرار نتيجة الجفاف الشديد، بالإضافة لأنه بيصير في عنا أكيد فقدان نضارة البشرة، وبتصير البشرة هيك ما فيها رونق، ما فيها لمعة حلوة.
0: تمام.
1: فلما تظهر هاي الأعراض فأنا بكون عرفانة أنه بشرتي غالبا عم تتعرض لجفاف. هون نحن بحاجة ل يعني نلحق حالنا عبكير. اخترت الفقرة تكون اليوم لأنه نحن هلأ عم نبلش بالصيفية، لسه يعني ما فتنا فيها كتير.
0: تمام.
1: هلأ بالبدايات، ففي عنا مجموعة من الخطوات اللي فيني أنا أوقي نفسي فيها من جفاف البشرة. أول خطوة هي الخطوة البديهية اللي كلنا بنعرفها، أنه نحن بدنا نشرب كميات كافية من المي على مدار اليوم، لأنه أكيد ترطيب الجسم من جوا بينعكس على البشرة. تمام، فأول نقطة أنه نحن مو بس نشرب مي لما نتذكر. كتير أشخاص شادي لما يتذكروا بيشربوا، نحن بدنا نحاول نساعد حالنا نشرب كمية كافية بأنه نخلي معنا أنينة مي دائما، نكتر من السوائل اللي عم نشربها. تاني نقطة، بما أنه كل شيء بيدخل على جسمنا بينعكس، فبدنا ندير بالنا على الغذاء اللي عم ناكله، نكتر أكتر من الخضار ومن الفواكه، من الأشياء اللي فيها مية اللي هي فعلا بتزيد الترطيب الداخلي، لأنه حينعكس على البشرة. فهي أول نقطة. تاني نقطة اللي هي واقي الشمسي، استخدامه بشكل يومي هو أساسي. وهون عندنا نقطة كمان هيك للرجال اللي عم يسمعونا، أنه واقي الشمسي مو بس للبنات، حتى الرجال لازم يستخدموا واقي الشمسي. مثل ما قلت لك الشمس أضرارها كتير كبيرة على البشرة، يمكن بثقافة المجتمع عنا الرجال ما بيتجرأوا يحطوا. تماما، وبحسوا أنه هي منتجات أكتر للبنات أو هيك، ولكن فعليا وعلميا حتى إذا منطلع على برا بالبلاد الأوروبية فهنا غالبا حتى الرجال بيحطوا واقي شمسي، لأنه هو إجراء ضروري لصحة البشرة لقدام. يعني للأسف هيك الله يحمي الجميع، كتير أشخاص بيتعرضوا لسرطانات الجلد نتيجة أنه هن ما بيحموا جلدهم أو بشرتهم بالطريقة الكافية. فواقي الشمسي هو إجراء خفيف بيساعدنا أنه نحن نحمي بشرتنا قدر الإمكان. فاستخدام واقي شمسي بشكل يومي كتير مهم. ثالث نقطة، غسل الوش قبل ما ننام أو بآخر النهار، هي خطوة كتير مهمة. نحن أثناء النهار بنتعرض كتير ل يعني جراثيم، لتلوث فعليا، وانت ماشي بالطريق قديش في دخنة، قديش في مخلفات عم تتطاير بالهواء نحن ما بنكون شايفينها، فهي كلها تلقائيا بتجي على وشنا. ممكن نكون مسكنا مصاري او مسكنا وراء كتير إلام، هي كلها اشياء يعني هي فعليا مجرثمة. فنحن لما نحط ايدينا على وشنا كمان تلقائيا

0: يعني حتى تنتقل لبشرتنا
1: الجرثومة
0: تماما. فنحن بحاجة ليكون في غسول يومي عم نغسل فيه بشرتنا بنهاية النهار.
1: هلا في ناس تنصح بالنسبة للغسول يعني تحديدا يعني إن كان مع صابون أم بدون صابون، قديش مهم هذا الموضوع؟
0: نحن الأفضل نختار أصلا غسول طبي تماما. يعني في أشخاص بيستخدموا هي صابونة الإيد نفسها اللي ما غسل فيها لبشرتنا، لا تماماً. هي بتأذي البشرة لأنه هي
1: ممكن تعمل جفاف
0: تماما، هي ممكن يكون فيها مواد تنشف البشرة بدل ما هي تساعدها
1: تماماً.
0: فبحاجة ليكون بس في عنا يعني غسول طبي معين نحن نستخدمه. ممكن نروح على الصيدلية نختار الغسول بناء على نوع بشرتنا. آخر نقطة اللي هي استخدام مرطب لنحافظ نوعا ما قدر الإمكان على ترطيب البشرة. فهي صح يعني نقاط كتير هيك بسيطة اللي عم يتابعونا هلا حيشوفوا انه اي خلص نشرب مي من رطب، ولكن على التكرار اليومي الواحد الا ما يمل، يعني حيقلك كل يوم بدي رطب وكل يوم بدي حط واقي شمسي غالبا بيصير في ملل. ولكن النقطة المهمة اللي اليوم هيك بدي احكي فيها بالفقرة انه فعلا حماية بشرتنا بهي الخطوات ان شاء الله حتحمي كتير لقدام من الإصابة، ولو كانت احتماليته قليلة الإصابة بسرطان الجلد. يعني
1: حتى تحديدا على ما اعتقد يعني بموضوع الاهتمام يعني الجنس اللطيف بما يتعلق بالبشرة من شان موضوع الشيخوخة
0: تماماً.
1: فكثرة الجفاف على ما أعتقد
0: تسرع
1: من الشيخوخة
0: بالضبط. فنحن هيك لحتى نحافظ لما نكبر على شكل جميل قدر الإمكان وعلى صحة جيدة لبشرتنا، فبحاجة بس لنتبع هاي الخطوات لتكون دايما صحتنا بأفضل شكل إن شاء الله.
1: تمام إن شاء الله. هلأ موضوع يمكن هيك خطر ببالي أنه يعني دايما يمكن الوجه هو أهم يعني وتحديدا يعني هو أول شغلة بيشوفها البني آدم بالنظر
0: تماما.
1: فمنطقة يعني قد يعني يكون أحيانا مناطق مثل يعني تحت العين أو الخدود معرضة أكثر لأشعة الشمس غير الإيدين غير
0: تمام.
1: مثلا الكواع. فهذا الأمر يعني قديش يعني اهتمام بمنطقة على منطقة
0: يعني مثل ما
1: المرطبات
0: أو بالوش نحن أصلا في مناطق مثل تحت العين الجلد بيكون رقيق، فوق الجفن
1: حساس
0: بيكون
1: أكثر.
0: تماما حساس أكثر وتعرضه للشمس أكبر، فبالتالي نحن لا بحاجة لنكثف العناية فيه، لأنه يعني تعرضه الكبير للشمس حيؤدي لمشاكل كتير كبيرة من تصبغات من جفاف بعدين بينعكس على خطوط التجاعيد وإلى آخره. فهي شوية خطوات رح تخلينا هيك لقدام مثل ما قلت لك إن شاء الله بصحة أفضل وبشكل أجمل
1: إن شاء الله. والسلام للجميع. شكرا لك زميلتنا رغد الخطيب على هذه المعلومات. يسعد صباحك.

0: العاشرة والربع الساعة الآن في إذاعة دمشق.
1: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
0: حياكم الله إلى موجز لأهم وآخر الأنباء. بمناسبة اليوم العالمي للبيئة، الرئيس أحمد الشرعي يشدد على أهمية حماية أرض سوريا ورعايتها، مؤكداً أن ما شهدته البلاد من حرائق وسيول وفيضانات جسد روح التكاتف والتضامن بين السوريين. وزير الأشغال العامة والإسكان مصطفى عبد الرزاق يبحث مع ممثلي مجالس الأعمال السورية المشتركة فرص الاستثمار والشراكة في قطاعات الإسكان والتنمية العمرانية والإعمار. مفوضية اللاجئين ترحب بجهود تنفيذ المرسوم 13 الذي يتيح للسكان الأكراد السوريين المستوفيين للشروط بمن فيهم مكتومو القيد فرصة الحصول على الجنسية السورية. الأمن الداخلي في محافظة حلب يلقي القبض على شبكة لتزوير سبائك الذهب مؤلفة من 4 أشخاص بينهم امرأة. محافظة حمص تضع حجر الأساس لمشروع السلام مول وفرن بيت الخبز الآلي الحديث في منطقة الإنشاءات. وفي خبرنا الأخير، الجيش اللبناني يعلن مقتل عدد من العسكريين بينهم ضابط بغارة إسرائيلية استهدفت آلية عسكرية جنوب البلاد. إلى هنا ينتهي هذا الموجز، شكرا لطيب المتابعة.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: اللي جاب احمد سعد هنا؟
2: ما انا عمال اقول لكم محدش مصدقني.

0: بالدقائق الأخيرة بموضوعنا، بنرجع بنكمل أو بنذكر أنه هل صحيح فعلا هاي التهمة الملصقة بالشوام بأنهم بيدلوا غلط أو هن ما بيعرفوا يدلوا أو شو القصة، بغض النظر عن البدايات يعني وأصل هاي القصة، لكن هل فعلا استمرت وهل هلأ الشوام متقصدين فعلا بيدلوا غلط من خلال تجاربكم مو من خلال يعني ما قيل وقال؟
1: لكن أنا مع هاي الرسالة تحديدا يعني بموضوع أنه عم بقول أنس من دمشق أنه أنا بقول الأمر حسب الشخص هو وحظه. أنا أول امبارح وقف شخص سألني ودليته صح.
0: يسعد صباحك
1: كتر خيرك أنس. والله يا أنس
0: ليش
1: يعني
0: صحيح؟
1: فضلت عليه للشخص أنك دليته صح. كل عوالي يسعد لي صباحك. هي الأمانة ليك أحيانا عن جد وقت يعني ما فينا نعمم على أي يعني منطقة من المناطق، أحيانا بكون حي معين نتيجة ظرف صار مع هالشخص فبيطلق يعني هالصفة على هذا الحي بشكل كامل.
0: بكون أحيانا بتنسأل يعني بكون ماشي بيسألوني بس بتلبك ما بعرف دل لأنه بيكون يمكن يعني المكان بعيد فبتجي بتتلبك بتقول له من هون لا والله رجع وروح من هون لا بعيد لا خد تاكسي لا خد ميكرو لا خد يعني ما بتعرف الدل
1: انت رحي دغري لي ما بعرف
0: قل له ما بعرف لا هو حيفهم لحاله يعني
1: أحسن
0: من طريقتي أحسن ما يقول لي ما دليتيني غلط
2: علقوني

0: ايوه هاي هي. هذا هو لب المشكلة عن جد. جابتها سنة انه يلي عم يندل بيكون ما فهم عليك فبيقول دلوني غلط.
1: انا اقول ربك الحميد بهالايام يمكن الجوجل مابس هو يعني حل كتير امور انه ما عاد في داعي الواحد وخاصة يعني المواقع المعروفة.
0: لا تخيل بكرة حتى الجوجل مابس بالشام يطلع بيدلك غلط يدو ما يعرف. هلا
1: اذا تدخلوا بالتكنولوجيا الشوام فعمليا ممكن. عم نمزح عم نمزح حبايبنا الشوام. حبايبنا كل أسرة الإخراج من أخوكم مهانيس بسام يعقوبيان من حلب يكتب عن موضوع اليمن. لا يمكننا القبول بتعميم أي لقب على مجمل الناس في أي مدينة أو قرية في أي بلد في العالم، خاصة إذا كان ينقص من قيمتهم.
0: لا سمح الله أكيد.
1: فالترويج لصفات معينة قد يصدقها البعض وتشيع وتدرج التسمية عبر الزمن، وهذه الأحكام المسبقة توقع الظلم على الطيبين. يسعد صباحك يا وانيس، وبالفعل يعني أكيد كلامك نحن، ولكن عم نحكي هذا من أجل الـ يعني الطرافة مو أكثر منها.
0: عم نلطف جو يا جماعة.
1: ف يعني بحياتنا ما حدا دافع عن الحماسنا، أنه يعني أنا مدافع عنهم مع أنه ما إلي علاقة بحماس بس مدافع عنهم.

0: بس شو هي تهمة الحماسة اللي بدك تدافع فيها عنهم؟
1: انه يعني قديش بيمزحوا عليهم انه يعني اذكياء زيادة عن اللزوم. تماما نفس الشيء.
0: لطفش هادي
1: أحلى شيء
0: صار عندك اليمين شو عمو الحماس
1: ده ومشان كم لفرد مرة يعني نساوي فرد مرة هيك يعني يا أما يكونوا على الحموية اليوم هن اللي حكوا يعني
0: عن الموضوع الحشرية صحيح
1: أنه يعني ما بيكفي أنه بدهم يدلوك أو ما يدلوك بدهم يعرفوا ليش وين وكيف
0: ورح يروحوا معك شوي تاني على العزيمة.

0: هل شوفي انا ابو محمد من الشام، والله يا ريهام اذا كان جوجل شامي ما راح يدلك. صح
1: صحيح.
0: سعد صباحك يا ابو محمد. تفضلي.
1: راح تلتغى عم يقول هاي القصه بعد دخول خرائط جوجل.
0: كملوا فكرتي. صحيح حلوه.

0: بهيك نكون وصلنا نحن وياكم. أكيد يعني كل هذا الكلام يعني لا للتعميم بأي شكل من الأشكال. كل السوريين على العين والرأس أينما كانوا وأينما ذهبوا وأينما حلوا
1: نجوم ومبدعين وأصحاب خير أكيد
0: تماما
1: وقلب طيب وحنون
0: نحن هون بس بالعائلة يعني أحيانا مثل ما بقولوا مثلا الأخ الكبير والأخ الوسطاني والأخ الصغير كل واحد ماخذ حقه من الأهل بطريقة ما وهون نفس الشيء سوريا هي العائلة الكبيرة وبتلاقي أحيانا الأخوة بين بعض يعني بالمحافظات كل واحد ممكن هيك من باب الطرافة من باب المحبة فبتلاقي هذا الموضوع حتى بين قريتين موجودين بكونوا بنفس المحافظة متجاورتين بتلاقي كل قرية بتزد تهمة نوعا ما طريفة على القرية الأخرى
1: بس كله من باب المحبة والله أكيد. يديم المحبة يا رب يديم دائما اللمات الحلوة والخير والرزق وكل شيء حلو بين هالسوريين
0: آمين.
1: سواء دائما قلب البلد أو برات البلد والله يحمي البلد ويديم خير ونعم ورزق هذا البلد
0: كثير بدنا نتشكركم اليوم على اتصالاتكم على مشاركاتكم على هذه التصبيحة الجميلة يكفي انه اذا بنشوف واحد يعني حسيناه انه عم يبتسم لنا بطريقة ما فمنكون سعدنا كثيرا بهذا الهواء
1: فما بالكم إذا اللي عم يبتسموا كتار وفعلا حاسينا من القلب وصادقين
0: الأسبوع يعني. الجاي انطرونا بيعني شي صفة
1: هتكوني معنا سنة
0: للأدال بشكل عام يسعد لي صباحكم
1: تشكرات كتير كتير شكر جزيل وأمنيات حلوة لكم مستمعينا بقضاء النهار لطيف وممتع سواء مع برامجنا أو خارج برامج إذاعة دمشق بس بكل الأحوال كل ما صار معكم شي حلو تذكروا أنه كنتوا عم تسمعونا وادعونا إلى اللقاء شادي حداد
0: وريهام الزين
1: صباح السبت من إخراج
0: سناء حمود
1: بس هالسبت
0: مع التعيدية

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

صباح الخير والمحبة لكل مستمعينا ومتابعينا الأعزاء عبر هواء وأثير وشاشات إذاعة دمشق. صباح يحمل معه أمنيات جديدة وفرص جديدة ولحظات جميلة نصنعها مع من نحب. في كل صباح تشرق الشمس على بيوتنا حاملة معها دفئا خاصا يبدأ بفنجان قهوة وكلمة طيبة وابتسامة صادقة تمنح يومنا طاقة وأملا. طبعا

برنامجنا الأسري بلش معكم، معي من وراء المايك صابرين الورار، والإخراج للرائعة صفاء عسف.

صباح الطاقة الإيجابية، صباح أول يوم امتحان. مين عنده هيك يعني هذا الطقس الجميل؟ في هذا الصباح طبعا تختلف التفاصيل قليلا في كثير من البيوت، فهناك من استيقظ باكرا أكثر من المعتاد، وهناك من يراجع آخر الملاحظات، وأم تجهز الفطور بحب، وأب يحاول أن يزرع الطمأنينة بكلمات بسيطة قبل الانطلاق إلى الامتحان. إنه أول يوم من الامتحانات، اليوم الذي يحمل في طياته أكيد الكثير من المشاعر، شيء من التوتر، الكثير كمان من الأمل ورغبة كبيرة بأن تكون البداية موفقة ومطمئنة. في مثل هذه الأيام لا يعيش الطالب الامتحان وحده أكيد، بل تعيش الأسرة كلها، فتشارك أبنائها القلق والدعاء والدعم والانتظار. ومهما كانت أهمية الامتحانات، يبقى الدور الأكبر للأسرة بتوفير أجواء هادئة ومريحة بتمنح الأبناء الثقة بأن ما بذلوه من جهد هو الأهم، وأن النجاح يبدأ من الإيمان بالنفس قبل أي شيء آخر. حلقتنا اليوم رح نتحدث فيها عن أجواء أول يوم امتحان داخل الأسرة، كيف ممكن الأسرة والأهل يكونوا مصدر طمأنينة ودعم لأبنائهم بعيدا عن الضغوط والتوتر. خلونا نستمع آراء، إن شاء الله يا رب يكون النسبة اللي عم تتابعنا عندهم هيك تجربة، عندهم طالب عم يقدم على الامتحانات الشهادة الثانوية أو الإعدادية. حابة كتير استمع لآراءكم وتجاربكم ونصائحكم أيضا، والنصيحة الأهم دائما بتكون من اختصاصي تربوي، رح يكون معنا أيضا خلال هي الحلقة باتصال هاتفي. طبعا فيكن تتواصلوا معنا عبر رسائل قصيرة الواتساب على الرقم 0987110950، وأيضا تسمعوني أصواتكن الجميلة يلي بتعطينا طاقة كتير حلوة على الأرقام 2254446 2254447. وخلينا ننتقل أنا وياكن وصفاء لعادات صحية خلال أيام الامتحانات.

مع الامتحانات يميل الكثير من الطلاب إلى السهر وإهمال بعض العادات اليومية، لكن الحفاظ على نمط حياة صحي بيساعد بشكل كتير كبير على التركيز وتحسين الأداء الدراسي. ومن أهم هي العادات، أولاً الحصول على نوم كافي. النوم من 7 إلى 9 ساعات يومياً يساعد الدماغ على تثبيت المعلومات واسترجاعها بشكل أفضل. وجبة فطور متوازنة خاصة في أيام الامتحانات، لأنه بتمد الجسم بالطاقة وبتحسن التركيز والانتباه. شرب كميات كافية من الماء. الجفاف البسيط قد يؤثر على التركيز والذاكرة، لذلك ينصح بشرب الماء بانتظام.

اتخذ فترات راحة قصيرة أثناء الدراسة، استراحة من 5 لـ10 دقائق كل ساعة بتساعد على تجديد النشاط وتقليل الإرهاق الذهني، وأيضا التقليل من المنبهات والمشروبات الغازية. الإفراط بالقهوة ومشروبات الطاقة قد يزيد التوتر ويؤثر على النوم، ودائما ينصح بتناول وجبات خفيفة صحية مثل الفواكه، المكسرات، الخضروات بدلا من الحلويات والوجبات السريعة. أيضا ممارسة نشاط بدني خفيف مثل المشي لمدة 15 أو 20 دقيقة يوميا بيساعد على تحسين المزاج وأيضا تنشيط الدورة الدموية، وأيضا الابتعاد عن المراجعة المرهقة قبل الامتحان مباشرة، ويفضل استثمار الوقت الأخير في الهدوء والتركيز بدلا من محاولة حفظ معلومات جديدة. خلاص يعني اللي ضرب ضرب واللي هرب هرب. تنظيم وقت الدراسة وضع جدول واضح للمراجعة بيقلل الشعور بالضغط والتشتت. وأخيرا يعني آخر نصيحة لليوم، الحفاظ على التفكير الإيجابي، الثقة بالنفس، الابتعاد عن القلق المفرط بينعكسوا بشكل كتير مباشر على الأداء داخل قاعة الامتحان.

طبعا فقرة النصائح خلال فترة وأيام الامتحان خلصت، خلونا نروح هلا نسمع أغنية كتير حلوة من صفاء على ذوقها، وبعدها بنرجع لحتى نقرأ رسائلكم الجميلة وأيضا ننتقل لفقرة الترندات الأسرية.

الخير لكم وين ما كنتوا عم تتابعونا. يسعد صباحك يا سوسن طبشه. طبعا عم تقلي يسعد صباحك صابرين الغاليه، ليش ما عاد سمعنا صوتك بالبرنامج الصباحي؟ اشتقنا لك بالبرنامج، واكيد وانا كمان كثير اشتقت لكم، وهي عم التقي فيكم بالبرنامج الاسري انا وصفاء، فاكيد يعني التواصل دائم معكم. ايضا في عنا رساله بتقول صباح الخير، ابني اليوم عنده اول يوم امتحان من امبارح وانا متوتره اكثر منه، حاولت اخفي قلقي وشجعه والحمد لله طلع من البيت مبتسم. الله يوفق كل الطلاب، آمين يا رب العالمين. رسالة أيضا من الرقم يلي آخره 612 عم تقول أجمل عادة عنا بأيام الامتحانات أنه نجتمع على الفطور الصباحي قبل ما يروحوا الأولاد ونبدأ يومنا بالدعاء والكلام الإيجابي، هذا الشيء المطلوب يعني بأيام الامتحان. بتوقع يسعد صباحك يا أم عبد الله. أيضا رسالة بتقول بتذكر أيام امتحاناتي كانت أمي تترك لي ورقة صغيرة فيها كلمات تشجيع بين دفاتري، وهلا صرت اعمل نفس الشيء مع بنتي. يسعد صباحك يا رب يا وفاء. وهي يعني هذا التفصيل البسيط يلي ورثتيه عن امك قديش مهم بتعزيز الثقه بالنفس لدى الصبيه يلي عندك اياها بنوتك، الله يحميها يا رب. ايضا رساله بتقول رسالتي لكل الاهالي، لا تحملوا ابنائكم فوق طاقتهم، الامتحان مرحله وبتنتهي، اما الثقه بالنفس فبتبقى معهم العمر كله. مليون مليون بالميه عن جد. هي الرساله من عبد الله. طبعا يعني في كتير رسائل هلا رح اقراهم كلياتهم، ولكن خلونا انا وياكم وصفاء، شو رايك صفوقه؟ ترندات ترندات

صفوة، شو هالأغاني هاي؟ وين الطاقة الإيجابية صفوة؟ ترند عندنا اليوم، عشاء بلون واحد. فكرة بسيطة ومسلية انتشرت بين العائلات، حيث يتم اختيار لون معين قبل يوم أو عدة ساعات من موعد العشاء، مثل الأصفر أو الأحمر أو حتى الأخضر. يحاول الجميع ارتداء ملابس من اللون نفسه وتحضير أطعمة أو مشروبات بتحمل اللون المختار. لا يقتصر الأمر على الطعام فقط، بل يمكن تزيين الطاولة أو استخدام أدوات من اللون ذاته. هذا النشاط يضيف أجواء من المرح وبيشجع الأطفال على المشاركة والإبداع. الترند الثاني معنا خريطة الأصوات المنزلية. قال بيقول ترند يقوم أحد أفراد الأسرة بتسجيل أصوات مختلفة من داخل المنزل أو خارجه، مثل صوت غليان الماء أو إغلاق الباب أو صوت عصافير أو تشغيل الخلاط، ثم تشغل التسجيلات للجميع ويحاولون تخمين مصدر كل صوت. بيساعد هذا النشاط على تنمية الملاحظة والتركيز وبيخلق أجواء من الضحك والتحدي. أيضا يوم بلا كلمة لا، تحدي عائلي بيهدف لتحسين أسلوب التواصل داخل المنزل. خلال يوم كامل بيحاول الجميع تجنب كلمة لا واستبدالها بعبارات أكثر إيجابية. فبدلا من لا تترك أغراضك مثلا، يمكن القول لو سمحت ضع أغراضك في مكانها. بيساعد هذا التحدي على نشر الهدوء وتقليل التوتر والمشاحنات اليومية.

رسالة من وداد القصاص، يسعد لي صباحك يا وداد. بتقول صباحكم ورد وفل إلك صابرين ولصفاء للكادر والأصدقاء الكرام الأعزاء سمر الأمين وسامية علي وسوسن طبشة. حابة أتمنى توفيق والسداد لكل الطلاب وطالبات الثانوي وإن شاء الله من الناجحين، دمتم بخير وعافية وراحة بال. شكرا كتير لإلك يا وداد القصاص. طبعا لحنا دائما مهما كان في عنا هيك تجارب وخبرات ممكن لحنا نتبادلها مع بعض، ولكن بيكون رأي الاختصاصي التربوي له كتير من الأهمية لتنظيم حياتنا، وأيضا لكل أسرة يمكن عم تعيش هاي التجربة لأول مرة ما عندها الخبرة الكافية. لما بيكون بالعادة في ولد أو اثنين أو ثلاثة بتكتسب الأم والأب خبرة، يعني بتطلع كل التجربة بالولد الأول الحمد لله، ولكن لما بيكون في عنا فكرة مسبقة عن الخطوات الإيجابية يلي بتثمر بالنتائج بالنسبة لأطفالنا فمنتفادى ومنتجنب كتير من الأخطاء يلي ممكن أن نوقع فيها.

طبعا أول يوم امتحان، كيف يمكن أن تصنع الأسرة فرقا؟ ما بعرف صفاء، جاهز معنا الاتصال الأستاذ حسن مهيك؟ تمام. أكيد هلأ يعني بهي الأيام تعيش آلاف الأسر حالة من الاستنفار الإيجابي. هناك من يستيقظ باكرا لتحضير الفطور، وهناك من يراجع مع أبنائه آخر الملاحظات، وآخرون يحاولون نشر الطمأنينة في المنزل قبل التوجه لقاعات الامتحان. أول يوم امتحان ليس مجرد اختبار دراسي، بل هو بالفعل تجربة عائلية بعيش الجميع بمشاعر مختلطة بين الأمل، بين القلق وأيضا التفاؤل. كيف ممكن الأسرة تكون مصدر دعم لا مصدر ضغط؟ يعني للأسف بعض الأسر من كتر خوفهم وحرصهم على أبنائهم بيكونوا مصدر ضغط أحيانا، وما هي أفضل الطرق لمرافقة الأبناء خلال هذه المرحلة أيضا المهمة؟ هذا هو حديثنا لليوم. كتير حابة أعرف إذا حدا عنده

0: طبعا رسائلكم لسه عم توصلني. في رسالة من طالبة شهادة كتير حبيت اقراها، حابة اقول لكل الطلاب لا تخلوا الخوف يسرق تعب سنة كاملة، ثقوا بانفسكم والله ما بيضيع تعب حدا، ان شاء الله موفقة يا رب يا لما بكل امتحاناتك. صار معنا اتصال الاستاذ حسن خليل جاهز، يسعد صباحك.
1: يسعد صباحكم وصباح جميع مستمعي إذاعة دمشق.
0: أهلا وسهلا فيك. طبعا اليوم نحكي أول يوم امتحان شهادة ثانوية. أستاذ حسن، أهمية الجو الأسري بداية، بما أنه نحن برنامجنا عن الأسرة، بصباح أول يوم امتحان.
1: أول شيء خلينا نحكي عن الامتحان. بالنسبة للامتحان هو كثير من الأهالي والطلاب بيشوفون هو عملية مصيرية، أنه هذا راح يحدد لي مستقبلي المهني، مستقبل الاجتماعي، فيصير حالة توتر، حالة قلق، حالة خوف. الطالب في هذه المرحلة خلينا نقول هو أكثر ما يحتاج هو الثقة والطمأنينة. الثقة بيحصل عليها الطالب نتيجة الدراسة، دراسته طوال السنة. أما الطمأنينة فيحصل عليها من الأهل. فلذلك جو الأهل لازم يكون، الجو بالبيت يكون فيه هدوء، ما يكون فيه مشاحنات، ما يكون فيه توتر، ما يكون فيه مقارنات بين ابنه وحدة تانية، فهذا رح ينعكس على الطالب بشكل سلبي.
0: تمام، حلو كتير. أحيانا الأم من كتر خوفها على النتيجة أو على مستقبل ابنها، من كتر توتره وقلقها، هذا الشيء بينعكس سلبا أستاذ حسن على الطالب، يعني بيصير بده يرضي أمه، بده يعمل اللي هي بده إياه، ولكن بنفس الوقت ممكن تكون إمكانياته مو هيك، يعني ما بيقدر يكون مثلا يجيب علامات الطب فرضا. كيف ممكن صح نتعامل مع هي الثغرة الموجودة لدى البعض؟
1: صحيح، هذا الشيء صحيح، بنشوفه كثير عند الأهالي. يرفعوا سقف توقعاتهم من ابنهم، ويحاولوا بدل نتيجة حبهم وخوفهم الشديد على ابنهم وعلى مستقبل ابنهم، بدل ما يكونوا عامل مساعد لهذا الطالب بحيث يساعدوه انه يحصل على علامات اكثر، بيصيروا عامل ضغط وتوتر على هذا الطالب. بمعنى اذا ما جبت هيك انت راح نحن راح نزعل منك. ابن خالتك شفته انت كيف اخذ ودخل طب، ابن عمتك شفته ودخل صيدله، جارتنا عملت دورات وبنتها اخذت طب، انت شو ناقصك، انت كذا انت كذا. هذا الكلام كلياته راح يحبط الطالب وما راح يخلي الطالب يجيب العلامات جيده. انت كدورك كأم، انت دورك كأب في خصوصا في وقت الامتحان تكون عندك انت كلمات تشجيعيه بتشجع ابنك، ما بتذكر شو بدك تاخذ، شو بدك تجيب علامات، لا موضوع العلامات تنساه بشكل كامل طوال فتره الامتحانات، بتركز على شيء واحد، نحن واثقين فيك، ما شاء الله انت درست بشكل جيد، انت ذكي اكيد راح تعرف تجاوب ان شاء الله، ودراستك منيحه، ونأمن له جو امتحاني يساعده على الدراسه. اما ادخل بمجال مقارنات، ادخل انه اطلب منه وقت الامتحانات لازم تجيب التامه، اذا ما جبت التامه انت كذا، فهذا الشيء يوتر الطالب. هذا التوتر راح ينعكس على ادائه بالامتحان. كثير من الطلاب، وانا كمدرس يعني بشوف كثير من الطلاب مستواهم جيد واحيانا مستواهم جيد جدا، يجوا للامتحانات نتيجه التوتر، نتيجه الضغوطات، ما بيحلوا بشكل جيد. فهذا هاي المشكله ناتجه عن ضغوط الاهل. الأهل بيضغطوا بشكل كتير كبير، وخصوصا في بعض الأهالي أنه نحن حطينا لك دورات بسات مليون، نحن حطينا لك دورات بكذا، نحن عملنا لك كذا، نحن جهزنا لك، شو اللي ناقصك، شو اللي كذا. هذا الأمر يسبب عنده قلق وتوتر، يطل الطالب خايف أنه أنا ممكن ما رح أحصل على العلامة اللي بتها أمي، ما رح أحصل على العلامة اللي بتها يا أبوي. فبدل ما يكتب اللي بيعرفه بيصير حتى اللي بيعرفه ينساه. فنحن دائما نوصل الأهالي، نوصل الأمهات، الآباء في هذا الوقت رجاء حاولوا تكونوا رايقين كثير. الابن بهذه المرحلة بحاجة
0: طمأنينة،
1: بحاجة طمأنينة، مو بحاجة ضغوط. ضغط الامتحان لحاله هو كمان عنده ضغط المعاملة، أنا مستقبلي، أنا ممكن

0: مهندس، ممكن يصير مدرس، ممكن هذا الامتحان لا راح يكون له دور كبير في مستقبلي. فانتم احققوه من الطمانينه، لازم تخففوا هذا التوتر، مو تزيدوا هذا التوتر.
1: جميل جميل، حلوة هي الرسائل الإيجابية، لأنه دائما الطالب مثل ما ذكرت أستاذ حسن بيحتاج لسماعة، خاصة أيام الامتحانات. بعض الطلاب عندهم رهاب شديد، عندهم توتر قلق شديد، كيف ممكن نتعامل مع الطالب شديد الحساسية؟
0: هلا بالنسبة للتعامل مع التوتر والقلق، أنا حكيت إنه الأهل هم الدور لهم الدور الأكبر. هلا فيني أنا أتخلص من القلق والتوتر قبل الامتحان ممكن، لكن أثناء الامتحان في له عملية ثانية. هلا نحن صرنا في جو الامتحان، هلا العامل الأكبر يفقف على الأهل.
1: حتى داخل الامتحان يعني المراقبين مثلا، حتى داخل الامتحان الموضوع.
0: أنا أخلص من العامل النفسي، الضغط، وبعدين ادخل لجو الامتحان. العامل النفسي الاهل هن بيجهزوا طمانينه كامله في البيت، يبعدوا عن المقارنات، يبعدوا عن الضغوطات عن الابن، الابن يكون نفسيته مرتاحه. ممكن يروح الطالب على الامتحان، تمام؟ يدخل الطالب الامتحان، يكون في مشاكل، يصير مشاكل، ممكن الطالب يكون ناسي بطاقته. هاي كمان انا لساتني عم احكي على دور الاهل. الطالب قبل ما يروح على الامتحان، مهمه الام الأب يجهزوا له قلمين نفس اللون والنوع، بالإضافة بطاقته، هويته، لأن الطالب هون يكون شوي متوتر، ممكن ينسى هاي الأمور. يكونوا كلهم جاهزين، يقول لابنه يدخل الامتحان، لأنه الطالب لما يدخل الامتحان وين بطاقتك؟ نسيتها، رح ينسى مو بس البطاقة، رح يأثر عليه نفسيا بشكل كامل، فبينسى معلومات كثير، ينسى كل المعلومات كثير، أقلام، خلص القلم معه، ممكن يسبب عنده توتر. لأنه بالأساس في داخل عملية الامتحان عنده شوي توتر، فنحن ما بدنا نزيد هذا التوتر لدى الطالب. هاي الأمور لحد الآن أنا عم بحكي عن الأهل. بالنسبة نحن أنا هون نجي على المدرسة، المراقبين، فبعض المراقبين مع الأسف يعني أحيانا يدخل تلاقيه مع الصب حتى يضبط الغاعة، فيدخل بطريقة أنه عابس جدا. لا، ما في داعي لهذا الشيء، لازم نكون شوي هيك، نخفف الضغوطات عن الطلاب، نكون ودودين مبتسمين مع الطلاب حتى نخفف هذا الضغط عن الطالب.
1: جميل جميل. أيضا أهمية النوم الجيد في الليلة السابقة للامتحان أستاذ حسن، بعض الأشخاص، بعض الطلاب من كثر التوتر ما بيناموا، أيضا قديش مهم أو بيتأخروا بالسهر.
0: هاي المشكلة بتصير مع كثير من الطلاب مع الأسف. شو بيصير؟ قبل الامتحان بيومين ثلاثة بيغير نمط النومة عنده. تغيير نمط النومة، السيالة العصبية حتى تتعود على البرنامج الجديد مع الضغوطات والتوترات، فيصير عنده قلق إضافي. فالأفضل يكون في برنامج النوم مجهز قبل 15 يوم، قبل شهر، حتى يكون جسمه متعود ينام بهذا الوقت. اليوم انت وقت الامتحان تجي تغير بهذه النومه، في بعض الطلاب يقول انا ما خلصت الكتاب، خليني اخلص الكتاب. هو متعود ينام الساعه 12، عقله بيطفى، عمليا متعود عقله بيطفى الساعه 12، فانا ما خلصت خليني اكمل ثلاثه، معلش بلحق النوم. لا، انت هون دمرت نفسك. هذول 3 ساعات اللي درستهم زياده، هذول شكلوا لك عامل سلبي اكثر ما هو ايجابي. خلاص انت متعود تنام الساعه 12، مفترض انك تنام الساعه 12، لانه عقلك بحاجه راحه، لانه انت بكره بس قدمت الامتحان واستلمت الورقه، راح يكون عندك انت راح تقوم بعمليه تذكريه، التذكر بيحتاج الى راحه للدماغ.
1: جميل. أيضا التعامل مع ورقة الامتحان أستاذ حسن، بما أنه حضرتك مدرس واختصاصي تربوي، كيف ممكن يكون التعامل؟ بعض الأخصائيين بيقولوا أنه لابد من هيك نظرة سريعة للأسئلة بشكل عام، البعض بيقول لا، ما لازم يطلع الطالب على ولا سؤال، غير يعني يمشي سؤال سؤال، ما بيصير يكون عنده اطلاع كامل على كل الأسئلة.
0: أفضل شيء، أنا أول ما بستلم الورقة، هي نصيحة لجميع الطلاب، أول شيء بكتب اسمي، بكتب رقم الاكتتاب، أول خطوة. بعدين بلش دعوة بسيطة، أدعي الله سبحانه وتعالى، لأنه هذه الدعوة راح تكون مريحة لي. بعدها بلش بالأسئلة، استلمت الأسئلة، السؤال الأول بطرقه بهدوء وبشكل كامل. بعض الطلاب مع الأسف عم يصير عنده مشاكل في هذه الأمور، شاف السؤال لسه ما شاف السؤال مباشرة بيكتب، بيكون حافظ السؤال تمام، مباشرة يكتب، تمام هذا السؤال حافظ، وبلش يكتب بدون ما يقرأه بشكل كامل، لأنه أحيانا

0: احيانا يكون حافظ يكون اجى جزء من السؤال اللي انت بتعرفه، ولكن تكمله السؤال انت ما بتعرفه، يعني ما مو نفس اللي انت بتعرفه. فالافضل انك تقرا السؤال بشكل كامل. السؤال الاول انا بلشت بالسؤال الاول، قراته بشكل كامل بتاني، حليت السؤال الاول، ما بشوف السؤال الثاني. بس خلصت السؤال الاول بنتقل على السؤال الثاني، بحله
1: جميل.
0: وبنتقل على السؤال الثالث. اجيت على السؤال الثالث، السؤال الثالث كان صعب وما تذكرته، او عقلي ما تذكر كل، اتركه. السؤال اللي ما بعرفه اتركه، بنتقل على السؤال اللي بعده اللي بعرفه، السؤال اللي بعده بعرفه، اللي ما بعرفه يجي بعده ما بعرفه بتركه. الأسئلة اللي ما بعرفها بتركها دائما للأخير. هون بقعد بركز، هون بعد ما خلصت أنا الأشياء اللي بعرفها بيجي على الأسئلة اللي أنا ممكن يكون نسيانها، ممكن يكون ما بعرفها. بعض الطلاب مع الأسف بيتأثر بالمحيط اللي حواليه. في بعض الطلاب من خلال تكون سريعة بالكتابة تقدر تكتب بشكل سريع، أنت ممكن تكون بطيء بالكتابة، وممكن بحاجة عملية التذكر عندك تأكل وقت، فهني بيخلصوا بأول ساعة، أنت ممكن تحتاج ساعة ساعتين ونص
1: هذا
0: بتخلص
1: الشيء طبيعي؟
0: المدة كاملة.
1: تمام.
0: طبيعي جدا، طبيعي جدا. فهني إلهم أسلوبهم وأنت إلك أسلوبك، لا تتأثر بالآخرين، هني خلصوا معناته هني أفضل مني، لا، ممكن هو يسلم الورقة لأنه ما بيعرف.
1: بالعكس أنا كنت أدعي أنه كنت سريعة أنا مثلا، وأصدقائي اللي بيكونوا أبطأ بيكون عندهم يمكن تركيز أعلى، أنا بحس صح ولا ما شرط؟
0: لا ما ما ما شرط، ما شرط. هاي ترجع ل ترجع ل لذكاء الطالب وعقلية الطالب. في بعض الطلاب سريعين جدا، وفي بعض الطلاب دائما تلاقيهم عندهم هدوء وعندهم تأني، ولكن أحيانا السرعة جيدة ولكن التسرع غير جيد.
1: صحيح.
0: في هذا له مشاكل وهذا له مشاكل.
1: صحيح.
0: فأنا خلصت. في بعض الطلاب كمان أنا في عندي مشكلة، أنا خلصت الأسئلة، حليت الأسئلة اللي ما بعرفها، في سؤال أنا ما عرفته بشكل كامل، شو بعمل؟ طيب أنا هذا السؤال بقرأ السؤال مرة مرتين ثلاثة، شو اللي طالب مني؟ حتى إذا ما كنت أعرف الجواب بكتب، بكتب الشيء اللي بعرفه، بكتب. ما بترك سؤال، ما بترك شيء فاضي. ليش أنا ما بترك شيء فاضي؟ لأنه أنت ممكن إذا كتبت ممكن تأخذ علامة هذا السؤال من نفسك، أنت شرحت من نفسك، أنت ممكن تأخذ هذا السؤال، لأنه إحنا في عدنا بسلم التصحيح، إذا كتب الطالب كذا يحصل على كذا، إذا كتب الطالب كذا يحصل على كذا. أحيانا كلمة واحدة الطالب ممكن يحصل على 10 علامات، كلمة واحدة بس هو كتبها بطريقته بأخذ 10 علامات، وأنا ممكن هاي الـ10 علامات ممكن تدخلني هندسة، وممكن تدخلني طب، وممكن
1: تغير لي كل مصيري،
0: تغير لي كل مصيري. فأنا ليش أترك السؤال فاضي؟ تركت السؤال فاضي قطعا قطعا أنا ما راح أخذ علامته.
1: جميل.
0: إذا كتبته ممكن أنا أخذ علامته وممكن ما أخذ، فأنا عندي احتمال هون
1: بعمل اللي علي.
0: في طلاب مجرد ما سمحوا للطالب يطلع انتهى نص الوقت، مسموح لك تطلع، تلاقي يطلع. ليش لا تطلع؟ خليك، خصوصا إذا في أسئلة ما كتبتها، خليك روق، راجع.
1: صح.
0: راجع ورقتك بشكل جيد، ادرس بشكل جيد. هذا احد المشاكل.
1: جميل. استاذ حسن، بعد الخروج من الامتحان بقى اتفضل.
0: أنا في عندي نقطة كثير مهمة.
1: تفضل.
0: هاي كثير بلاقيها عند الطلاب موجودة. الطالب كاتب حال الصح، صحت له فرصة يغش، اطلع في رفيقه كاتب جواب، نقل جواب رفيقه، هو كاتب صح، يمسح الصح وبيحل الغلط تبع رفيقه. انتظام الحل الغلط صح، حتى عم تنقل منه مثلاً عم تأخذ منه هذه المعلومة.
1: والله.
0: كثير أنا هاي أثناء التصحيح بلاغ الطالب حال صح، ماسح ناقل الخطأ، إنه يعتقد إنه هذا، لأنه هو ما عنده ثقة بنفسه،
1: ما عنده ثقة بنفسه،
0: يعتقد إنه هذا الطالب الآخر هو حل أفضل. لا، أنا شو حليته أنا، هذا هو الصح.
1: جميل جميل. بعد الخروج من الامتحان هل من الأفضل مناقشة جميع الأسئلة فور الخروج؟ وكيف يمكن للأسرة أن تحافظ على التوازن بين التشجيع والمتابعة دون ضغط؟
0: أنا طالب ابني اليوم، أنا رجع على البيت، أنا مباشرة ابني شلون كتبت إن شاء الله تمام، كتبت منيح، كتبت مو منيح، كتبت كذا تمام، ما في مشكلة، كتبت مو منيح تمام، لسه إحنا هاي دي أول مادة، في عدنا لسه مواد تانية نكتب فيها، كتبت منيح تمام الله يعطيك العافية. ما في داعي، في بعض الأهالي وخصوصا اللي عنده حدا بالبيت يكون مثقف، تعال قعد جنبي، شو حليت هاي، شو حليت هاي، شو حليت هاي، شو حليت هاي، شو حليت هاي، بالألم اتركوا للطالب، ما في داعي.

0: هذا الامر، خليه، لانه انت اذا في شيء كان يعتقد انه حاله صح وطلع خطا رح توتره، رح ياثر عليه طوال اليوم الدراسي، هو بحاجه دراسه في في في ايام في ايام الامتحان، هو بحاجه نص ساعه دراسيه. فانت هذا السؤال الاسئله اذا اكتشفت له اخطائه فانت هون، انت هون وترته. فانا ما في داعي، كيف حليت تمام ان شاء الله تمام، ما حليت تمام اذا كان مزعوج ومتضايق تمام، ما في مشكله، الدنيا ما انتهت، لسه في عندنا امتحانات ثانيه، ونواصل منك انه انت بالامتحانات الثانيه ان شاء الله راح تجيب منيح، ان شاء الله هاي الماده خلينا نبلش بالماده الجديده نساها بشكل كامل، لانه اذا طلع لي انا بالماده السابقه وشو اللي خربطت فيه فراح ياثر على المواد اللاحقه.
1: جميل جميل. النصيحه الاهم استاذ حسن يلي بتوجهها للاسر في مع بدايه الامتحانات، اهميه مثلا الفطور، ايضا ما تحدثنا عن وجبه الطعام قبل التوجه للامتحان، انت بتأيدها ولا لا، بتقول انه يتروا شوي لبعد ما يرجعوا مثلا؟
0: هلا في كثير طلاب ما فيش الضغوطات ما بحس حالها جوعان، انه ما بحس حاله جوعان هذا الطالب، ما بحس حاله انه عنده جوع، فانا ما بدي اكل خلاص ما لي نفس، حتى اذا ما كان لك نفس انت لازم تاكل. قطعه تفاحه، قطعه موزة، اذا كاس حليب او جوز، تمر، اي شيء، هذا انت بتاكل ضروري جدا تاكل وجبه خفيفه. وجبه خفيفه وتروح على الامتحان، ليش؟ لحتى انت لحتى كل اجهزه الجسم بتشتغل، هذا يساعدك على التذكر، هذا يساعدك يساعدك على التركيز. اما لما تروح على الامتحان انت جوعان فهذا راح يخليك ما تتذكر الشيء اللي درسته بشكل جيد. خلينا الفطور، سؤال جميل، هي ضروريه جدا جدا جدا، سواء كنت تحب الفطور او ما كنت تحب الفطور. طبعا ما يكون فطور ثقيل وفول وحمص وبيروح
1: لا اكيد مو فول
0: تحطهم لحاله لا.
1: نصيحة أخيرة من حضرتك أستاذ حسن خليل الأخصائي التربوي لحتى نكمل أيام الامتحانات إن شاء الله بكل إيجابية.
0: هلا أهم نصيحة برجع أكررها اللي بلشنا فيه، إنه الطالب بحاجة لثقة وطمأنينة، أهالينا طمأنينة طمأنينة طمأنينة، يا ريت تأجلوا كل الدفاتر القديمة والمشاكل وال وال وال والخلافات
1: في
0: الامتحان.
1: بدنا نروق يعني
0: كثير من الأحيان بدنا نروق في هاي الفترة، نحاول حتى أحيانا في بعض الأهل هن يكونوا متوترين أكثر من الطالب، بالعكس هذا التوتر على الطالب. أهالينا رجاء
1: وطولوا بالكم إذا في خلافات هيك بين الرجل والمرأة، هدوا شوي.
0: بالضبط، هي في كثير مع الأسف في كثير من العائلات إنه بيحلى فتح الدفاتر
1: يجي على باله.
0: شوف تعال شوف يا ابني، شوف شوف أنا شو كنت أعمل مشانك، وشوف أبوك شو كان يعمل، أنا شو كنت أساوي وشوف كنت أساوي. فرجاء بعد إذنكم بس هالفترة
1: بس تأجيل، يعني ما عم نقلكم انه تضغطوا،
0: لا تلقوها، هاي ما بتلتقى هاي المشاكل، لازم نضل
1: من الحياه
0: فنأجلها نحن. بالنسبه للطالب، انا بنصح الطالب الهدوء الثقه، خليك واثق بنفسك، خليك هادي، لا تسرع،
1: وتوكل على رب العالمين.
0: وتوكل على رب العالمين، بالنهايه الله سبحانه وتعالى ما راح يخيب املك. اليوم هو يوم مميز، 6/6/2026 على قناة مميزة، نحن نتمنى تكون امتحاناتكم كلها مميزة، مستقبلكم يكون مميز، وبالتوفيق للجميع إن شاء الله.
1: شكرا لك الأستاذ حسن خليل أخصائي تربوي، كنت معنا، والله يعطيك ألف عافية.
0: الله يعطيكم بالتوفيق.

رسالة من صاحب الرقم 410 إلى أبنائنا الطلاب الثانوية العامة، محطة مهمة بالحياة لكنها ليست نهاية الطريق. ثقوا بأنفسكم واجتهدوا وادخلوا الامتحان بهدوء وثقة. كل دقيقة تعب بذلتموها ستؤتي ثمارة بإذن الله تعالى. نتمنى لكم النجاح والتوفيق وتحقيق الأحلام. شكرا كتير على هالرسالة. طبعا وصلنا لنهاية حلقتنا بالبرنامج الأسري. نتمنى التوفيق والنجاح لكل أبنائنا الطلبة، ولنتذكر دائما أن الامتحانات محطة مهمة في الحياة لكنها ليست المقياس الوحيد للنجاح. كلمة دعم صادقة وابتسامة مطمئنة وبيت يسوده الهدوء والمحبة قد تكون أعظم هدية نقدمها لأبنائنا في هذه الأيام. دمتم بخير، وموعدنا طبعا يتجدد الأسبوع المقبل في حلقة جديدة.

جديدة بإذن الله تعالى. كنت معكم من وراء المايك صابرين الورار، الإخراج صفاء عساف، وصباحكم نجاح وأمل وتفاؤل من إذاعة دمشق.

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: الحادية عشرة والربع، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: مستمعينا الكرام، أهلا بكم. بمناسبة اليوم العالمي للبيئة، الرئيس أحمد الشرعي يشدد على أهمية حماية أرض سوريا ورعايتها، مؤكدا أن ما شهدته البلاد من حرائق وسيول وفيضانات جسد روح التكاتف والتضامن بين السوريين. وزير الأشغال العامة والإسكان مصطفى عبد الرزاق يبحث مع ممثلي مجالس الأعمال السورية المشتركة فرص الاستثمار والشراكة في قطاعات الإسكان والتنمية العمرانية والإعمار. الأمن الداخلي في محافظة حلب يلقي القبض على شبكة لتزوير سبائك الذهب مؤلفة من 4 أشخاص بينهم امرأة. قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل شابا من مزرعة أبو مضرة بريف القنيطرة الجنوبي. محافظة حمص تضع حجر الأساس لمشروع

مشروع السلامول وفرن بيت الخبز الآلي الحديث في منطقة الإنشاءات. وفي خبرنا الأخير، الدفاعات الجوية الكويتية والبحرينية تتصدى لجمع لهجمات صاروخية ومسيرات إيرانية. نهاية الموجز، دمتم في أمان الله.

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: أجمل تحية لكم مستمعينا الأحبة، أهلا بكم إلى نشرتنا الرياضية.
2: أخبار الرياضة.

0: النشرة الرياضية من إذاعة دمشق.
1: نبدأ هذه النشرة من أخبارنا المحلية.

خسر منتخبنا الوطني أمام نظيره البيلاروسي 4-1 في المباراة الودية الدولية التي جمعتهما أمس في العاصمة البيلاروسية مينسك. أهداف المنتخب البيلاروسي جاءت عند الدقائق 3:11 و49 و78، بينما جاء هدف منتخبنا في الدقيقة 88 من ركلة جزاء نفذها محمود المواس. ومن المقرر أن يلتقي منتخبنا مع منتخب البحرين في ودية دولية ثانية في 9 من الشهر الحالي. نبقى في أخبارنا المحلية. افتتحت مباريات الجولة 8 من فاينل 6 الكبار المحترفين بلقاء هامشي، ويعد تحصيل حاصل جمع الشبيبة مع ضيفه الكرامة في صالة نادي الشبيبة في حلب. انتهى اللقاء كرماويا بواقع 91-88 بعد مباراة لعب الفريقان خلالها بأريحية بعيدا عن حسابات وضغوطات التأهل. فقدم أداء جيدا حيث انتهى الشوط الأول بتقدم الكرامة 51-48. تسدى الستارة اليوم على منافسات الجولة الحالية عبر مواجهتين مرتقبتين تحملان الكثير من الإثارة والندية في ظل احتدام المنافسة على المراكز المتقدمة واقتراب مرحلة الحسم. في 7 مساء تتحول صالة الفيحاء بدمشق إلى مسرح لإحدى أقوى لقاءات الموسم عندما يستقبل الوحدة متصدر الترتيب ضيفه أهل حلب في مواجهة ينتظرها عشاق اللعبة بشغف كبير. وعند 9 مساء تتجه الأنظار إلى صالة غزوان أبو زيد التي تستضيف مواجهة لا تقل سخونة بين حمص الفداء والنواعير في لقاء يحمل عنوان المنافسة على مراكز النخبة. أيضا من أخبارنا المحلية، تقام اليوم مباريات المرحلة الرابعة من دور الدرجة الأولى لكرة القدم في الدور المؤهل إلى الدرجة الممتازة لحساب المجموعة الثانية. الهلال المتصدر يلتقي عمال حماة على ملعب الجلاء في دمشق، بينما يتقابل دوما مع فريق شرطة حماة على ملعب إدلب البلدي. المنافسة على بطاقة التأهل في هذه المجموعة انحصرت بين الهلال المتصدر ب6 نقاط وبين فرق المركز الثاني الذي يحتله كل من الرواد وشرطة حماة ودوما، ولكل منهم 4 نقاط ويتقدم أحدهم على الآخر بفارق الأهداف. الرواد لعب 3 مباريات لذلك فرصته بالتأهل تبدو معدومة ولو فاز بمباراته الأخيرة على شرطة حماة. مجموعة من المباريات الدولية الودية أقيمت أمس. في النتائج المسجلة، التشيك تغلبت على غواتيمالا 3-1، المكسيك إحدى الدول المستضيفة لبطولة كأس العالم القادمة اكتسحت صربيا 5-1. أيضا في النتائج المسجلة أمس، سنغافورة خسرت من الصين 2-1، طاجكستان تغلبت على الهند 3-1، جورجيا فازت على البحرين 2 نظيفين، وسلوفاكيا تعادلت مع الجبل الأسود 2-2. أيضا من المباريات الدولية الودية التي أقيمت أمس، مولدوفا تعادلت مع بلغاريا 2-2، روسيا فازت على بوركينا فاسو 3-0، المجر فازت على فنلندا 2-1، وأذربيجان خسرت من مالطا 2 نظيفين، وأنغولا تعادلت مع موريتانيا 1-0. أيضا وديا الباراغواي اكتسحت نيكاراغوا 4-2، والسعودية فازت على بورتوريكو 3-0. كندا تعادلت مع إيرلندا 1-1، والبيرو فازت على هايتي 2-1. تستمر اليوم المباريات الدولية الودية الاستعدادية

بلجيكا تلعب مع تونس الساعة 4 بتوقيت دمشق. أيضا يلعب اليوم ليتوانيا مع لاتفيا، جبل طارق مع جزر كايمان، البرتغال مع تشيلي، رومانيا مع ويلز. أيضا ضمن المباريات الودية، ألبانيا مع لوكسمبورغ، وفي لقاء بارز الولايات المتحدة تلعب مع ألمانيا. أيضا وديا تلعب سويسرا مع أستراليا، بوليفيا مع سكوتلندا، إنجلترا مع نيوزيلندا، وقطر تلعب مع السلفادور. كشفت تقارير صحفية عالمية عن عرض رسمي تقدم به نادي الهلال السعودي للتعاقد مع الفرنسي عثمان ديمبلي جناح باريس سان جيرمان، في خطوة قد تغير ملامح الميركاتو الصيفي. وأكدت صحيفة اليوم السعودية أن الهلال دخل في مفاوضات مباشرة لضم ديمبلي الصيف المقبل في إطار خطة لتدعيم الخط الأمامي بصفقة من العيار الثقيل. أيضا من أخبارنا المتفرقة، أطلق ريان شرقي نجم المنتخب الفرنسي تصريحات نارية عقب الهزيمة المفاجئة أمام كوتيفوار بهدفين مقابل واحد في المواجهة الودية التي جمعت الفريقين استعدادا لكأس العالم، مؤكدا أن الديوك لن يكتفوا بدور المرشح لللقب بل يسعون لسحق كل من يقف في طريقهم. واعتبر شرقي أن الخسارة أمام الأفيال بمثابة تنبيه مبكر يساعد المنتخب على استعادة تركيزه الكامل قبل انطلاق البطولة العالمية، قائلا: الهزيمة من كوتيفوار بمثابة جرس انذار صغير يسمح لنا بالحفاظ على تركيزنا، مضيفا بلهجة حاسمة: لن نذهب إلى كأس العالم كمرشحين للفوز بل لسحق الجميع. تأهل الألماني ألكسندر زفيريف إلى نهائي بطولة فرنسا المفتوحة رولان جاروس، ثاني بطولات الجراند سلام هذا الموسم، بعد فوزه على التشيكي جاكوب نيسك بثلاث مجموعات مقابل واحدة 7-5 6-2 و3-6 و6-3. وقدم زفيريف أداء قويا في المجموعتين الأولى والثانية قبل أن يعود منسك ليفوز بالثالثة، لكن الخبرة حسمت المواجهة في الرابعة. ويأمل المصنف الثالث عالميا في تحقيق أول لقب جراند سلام في مسيرته بعد خسارته في ثلاث نهائيات سابقة، سيلتقي في النهائي الفائز من مواجهة إيطالية قوية تجمع بين بلافيو كوبولي وماتيو أرنالدي. بهذا نصل أيها الأحبة إلى نهاية أخبارنا الرياضية، هذه أجمل تحية من محدثكم قصي حمود، إلى اللقاء. هذه دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. متابعينا الكرام، مع ختام فترتنا الصباحية لهذا اليوم تحية طيبة، وإليكم عرض لسلسلة برامج إذاعة دمشق التي ستتابعونها على مدار هذا اليوم. عند 12 تماما يأتيكم برنامج أخبار لايت، وعند 12:05 يأتيكم برنامج على البال، والثانية عشرة وخمسة عشرة دقيقة يأتيكم موجز لأهم وآخر الأنباء. موجز لأهم وآخر الأنباء عند 1:15 1:30 يأتيكم برنامج شباب أونلاين، عند 2:15 تماما يأتيكم أو تأتيكم نشرة الأخبار الرئيسية. الثانية 2:45 يأتيكم برنامج خط تماس، والثالثة 3:15 يأتيكم موجز لأهم وآخر الأنباء، 3:30 يأتيكم برنامج أكواد السياسة. موجز الأنباء يأتيكم عند 4:15، وعند 4:30 يأتيكم برنامج مسابقات نصف الألف. عند 5:15 يأتيكم أيضا موجز لأهم وآخر الأنباء، وعند 6:00 تماما السباعية وأزهر العيد فرحا الحلقة 6:00. السادسة وربع تأتيكم نشرة الأخبار المحلية، وعند 7:30 يأتيكم برنامج لا مستحيلة. عند 8:15 يأتيكم موجز لأهم وآخر الأنباء، والثامنة ونصف يأتيكم برنامج بانوراما الصحف. برنامج رحلة في كتاب يأتيكم عند 9:00، وعند 9:15 يأتيكم موجز لأهم وآخر الأنباء، 9:25 تأتيكم إعادة لزاوية خاطرة، والتاسعة والنصف سهرات الإذاعة تبدأ معكم، وعند 10:15 يأتيكم الحصاد الإخباري. الحادية 10:10 يأتيكم إعادة برنامج يوميات من بلدنا، والحادية 10:15 يأتيكم موجز لأهم وآخر الأنباء، عند 11:05

40 دقيقة يأتيكم برنامج سفراء في المهجر. عند منتصف الليل، بعد منتصف الليل في 12:15 دقيقة

تعويض القوافي وهو إعادة. موجز الأخبار يأتيكم عند 2:15 بعد منتصف الليل، وعند 2:30 يأتيكم مسلسل حكايات الجارية دواهي الحلقة 32. مسلسل طريق الهدى من إذاعة تونس الحلقة 26 تأتيكم عند 24، وبرنامج صحابة الرسول الحلقة 15 تأتيكم عند 54. ونفتتح معكم بذكر للقرآن الكريم عند 5:00. 5:30 زاوية خاطرة، وعند 6:45 برنامج نجمة الصباح. عند 7:15 تأتيكم نشرة الأخبار الموجزة، وعند 7:25 برنامج حبر سوري، وعند 8:00 يأتيكم برنامج يوميات من بلدنا الحلقة 100 أو الحلقة 40 بعد 100. عند 8:15 يأتيكم موجز لأهم وآخر الأنباء، وعند 8:30 نبتدأ وإياكم برنامج صباحكم سوري، والذي يتضمن حتى 12:00 مواجيز لأهم الأنباء، ويستمر هذا البرنامج معكم حتى 12:00. كانت هذه سلسلة برامجنا التي سنعرضها لكم خلال هذا اليوم عبر أثير إذاعة دمشق. لكم كل التحيات من فريق العمل، نتمنى لكم متابعة طيبة ونهاركم سعيد. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. أخبار لايت، حلقة جديدة من أخبار لايت بلشت معكم لليوم، فاستعدوا معنا لموجة جديدة من الأخبار الغريبة والطريفة. خلونا نبلش رحلة حلقتنا لليوم بس بعد الفاصل. بوحدة من أغرب الوظائف الحديثة، حولت تايلور حيرة الآباء باختيار اسم طفل لمهنة مربحة، بحيث إنها بتقدم استشارات وبتراعي الجوانب الثقافية والاجتماعية وطبيعة اسم العيلة، بمحاولة منها لمنح الطفل اسم مميز بيناسب شخصيته المستقبلية. أسعار خدماتها بتبلش من $200، بس الباقات الحصرية يعني VIP بتوصل ل $30,000، وبتتضمن قوائم بأسماء فريدة مميزة. ومن عالم تسمية الأطفال المميزة رح ننتقل لقصة زفاف غير تقليدية، بحيث حول عريس فرنسي بدلة عرسه للوحة إعلانات. فقبل حفل الزفاف اكتشف الفرنسي داغوبر عجزه عن تغطية تكاليف اليوم يلي كان بيحلم فيه مع خطيبته، وبدل ما يلغي العرس ابتكر فكرة غريبة واستفاد من عمله بقطاع التكنولوجيا، وقرر يحول بدلة العرس لمساحة إعلانية للشركات الناشئة. انطلقت الفكرة كمزحة، بعدين تحولت لحملة حقيقية، وخيطت 26 شركة شعاراتها على السترة مقابل تمويل جمع منه حوالي $10,000.

0: أخبرتنا بقصة طبية استثنائية جسدت معجزة العلم الحديث بإنقاذ حياة جنين قبل ما يشوف النور، وهيك صار مع الطفلة لينلي المعروفة عالميا باسم الطفلة يلي ولدت مرتين بسبب عملية طبية نادرة أجريت إلها قبل ولادتها. فبالأسبوع 17 من الحمل اكتشف الأطباء وجود ورم خطير بيسحب الدم من قلبها وبيهدد حياتها بشكل مباشر وهي لساتها جنين داخل الرحم. ومع تزايد الخطر اضطر الأطباء لتنفيذ عملية معقدة أخرجوا فيها الجنين جزئياً من الرحم واستأصلوا معظم الورم خلال 20 دقيقة، بعدين رجعوه ليستمر الحمل. وبعد مراقبة دقيقة ولدت لينلي بعملية قيصرية بالأسبوع 36 وكانت صحتها منيحة. وهيك منكون وصلنا لنهاية جولتنا لليوم من أخبار لايت. كنا معكم فريق عمل أخبار لايت لليوم بالإعداد ديما صباح، بالتقديم ساندي ميهوب، وفي الإخراج صفاء عساف. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل نمضي.

بين أصداء الزمن وصدى الذكريات، نعيد استحضار لحظات خالدة نقشها القلب في وجدان لا

حلقتنا اليوم تأخذنا إلى عمل استثنائي لم يكن مجرد مسلسل بل مرآة صادقة للمجتمع. نتحدث عن السلسلة السورية الشهيرة مرايا.

0: بين اللازم والمو لازم عما يتمرجع.
1: مرايا الاسم وحده يكفي ليعيد إلى الأذهان عشرات اللوحات ومئات المواقف وآلاف الابتسامات التي كانت تخفي وراءها نقداً لاذعاً وذكاءً فنياً نادراً. انطلقت هذه السلسلة عام 82 واستمرت لسنوات طويلة حتى عام 2013 لتصبح واحدة من أبرز الأعمال الكوميدية النقدية في تاريخ الدراما العربية. وراء هذا العمل يقف اسم لا يمكننا أن نذكر مرايا من دونه، الفنان القدير ياسر العظمة، الذي لم يكن مجرد بطل للسلسلة بل كان روحها النابضة وكاتب العديد من لوحاتها وصاحب الرؤية التي جعلت من الكوميديا وسيلة

0: الفضول والنقد.
1: أبناء هذه الأرض الطيبة، إخواني الفلاحين، إخواتي الفلاحات، أشقائي الكادحين، شقيقاتي الكادحات، لكي تدور عجلة التطور لا بد من دفعها، ولكي ندفع العجلة لا بد من تسيير الدولاب، دولاب التنمية الشاملة. والدولاب عند النجار، والنجار بده مسمار، والبسمار عند الحداد، والحداد بده لحمة، واللحمة عند اللحام، واللحام بده خبزة، والخبزة بالطاحونة، والطاحونة مسكرة فيها مي معكرة. فعلينا إذن تنقية هذه المياه، تنقيتها من العكر لكي تعم الفائدة ونحصل على مياه الشرب النقية، وذلك أسمى آيات تضافر الجهود.

اعتمدت مرايا على أسلوب اللوحات المنفصلة، فكانت تقدم في كل حلقة مجموعة من المشاهد القصيرة التي تتناول قضايا اجتماعية مختلفة، من البيروقراطية إلى الفساد، مروراً بالعلاقات الأسرية والنفاق الاجتماعي وحتى التغيرات الثقافية. كانت اللوحات بسيطة في ظاهرها، لكنها عميقة في مضمونها، تضحكك للحظة ثم تتركك تفكر طويلاً. شارك في مرايا عدد كبير من نجوم الدراما السورية الذين تركوا بصمات لا تنسى في ذاكرة المشاهدين، أبرزهم سامي الجزائري، صباح الجزائري، حسن دكاك، عصام عبجي، سليم كلاس، سلمى المصري، مها المصري، عابد فهد، عبير شمس الدين، محمد قنوع، وغيرهم الكثير من الأسماء التي شكلت عماد هذه السلسلة.

أنجز العملاق ياسر العظمى حلقات مراياه بنفسه، وتناوب عدد من المخرجين في إخراج هذه السلسلة، منهم هشام شربتجي، عدنان إبراهيم، مأمون البني، وحاتم علي، فيما تولى إخراج الأجزاء الأخيرة سامر برقاوي وسيف السبيعي. ولكن في النهاية كانت تكمن المادة الأساسية في النص والممثل، وكلاهما يحمل توقيع الفنان ياسر العظمى.

0: خضعت سلسلة مرايا لتغيير في الاسم عدة مرات، فسميت شوفوا الناس وحكايا المرايا في بعض السنوات، ثم عادت لتكون مرايا. كما فتح ياسر العظمى الأبواب لكتاب جدد واستقبل نصوصا من كتاب معروفين، وهنا عادت المرايا لتزدهر. وشهدت مرحلة نهاية التسعينيات حتى 2013 كمن لا يستهان به من اللوحات الجديدة والمهمة.
1: أخي المسألة ما بدها شطارة، الكاس للألمان إن قلتوا إيه وإن قلتوا لا.
2: والله اللي بيشوفك متحمس كده للقد بيقول فيك عرق ألماني من ناحية جدودك.
3: شو عم تمزح أنت؟ ما بتعرف

0: بجوز يطلع الاخ بيرهوف قرايبه.
1: هلا لا حدا يقعد يتمسخر على بيرهوف، خليكم مهذبين، انا ما بسمح لكم ابدا. ها
2: لا سيدي، بدك تسمح لنا وحاج تحتد، بكره المانيا بتنقلع برا وبتقلب حضرتك بيناتنا قد الصوص.
1: لا والله ما حذرت يا حبيبي، البرازيل يلي بدها تطلع مو المانيا.
3: الله وكيلك، بننام على سيرة المباريات ومنفي على سيرة المباريات.
4: وابو محدين نفس الشيء. لا مو بس هيك، تصوري صار يحكي على المونديال بنومه الليلة الماضية، فاق بالليل وهو عم يصرخ جول جول. الله وكيلك انقطع قلبي من الرعبة، فكرته صار له شيء.
3: انا مبارح تأخرت شوي بتحضير الغداء، قام عصب لك علي شو تعصيبة وسحب لي كرت أصفر وقال لي مرة تانية بعطيكي بطاقة حمراء وبحردك لبيت أهلك.
4: فظيعين هرجال. الله يمضي هالمونديال على خير وسلامة، بنخلص من كل هالعيب.
5: الآن مارتين سوسايي أمام البرازيل في المباراة النهائية، ونحن في الدقيقة الرابعة والعشرين تقريبا. إذا فرغ بركة الجو الدفاع من
1: اللاعبين. اعود بأرضك، عود بعد زيدان ما في حدا.
6: منو هذا اللي عم يحكي؟
1: كسر راسك مثل زيدان ما بتكسر راس جول.
6: هاي راسنا جول هوائي على اللي ترقى.
1: واحد مثلك اللي بيخرس.
7: حققت السلسلة نجاحاً باهراً وعرضت أجزاء مرايا القديمة والحديثة على كافة الفضائيات العربية منذ الثمانينيات وحتى اليوم، وكان لها حضور قوي ومميز يترقبه المشاهد العربي في كل مكان، خاصة لتنوع قصص وحكايات الحلقات والأجزاء وإبداع وتميز بطل السلسلة، وكذلك النجوم المشاركون في تجسيدهم لشخصيات كثيرة متنوعة. ومع مرور السنوات تغيرت الوجوه وتبدلت الظروف، لكن مرايا بقيت وفية لرسالتها أن تقول الحقيقة ولو بابتسامة، وهذا ما جعلها تجمع العائلة حول شاشة واحدة.

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: 12:15 ساعتنا في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: أهلا بكم. بمناسبة اليوم العالمي للبيئة، الرئيس أحمد الشرع يشدد على أهمية حماية أرض سوريا ورعايتها، مؤكدا أن ما شهدته البلاد من حرائق وسيول وفيضانات جسد روح التكاتف والتضامن بين السوريين. وزير الأشغال العامة والإسكان مصطفى عبد الرزاق يبحث مع ممثلي مجالس الأعمال السورية المشتركة فرص الاستثمار والشركة في قطاعات الإسكان والتنمية والعمرانية والإعمار. الأمن الداخلي في محافظة حلب يلقي القبض على شبكتين لتزوير سبائك الذهب مؤلفة من 4 أشخاص بينهم امرأة. قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل شابا من مزرعة أبو مذرة في ريف القنيطرة الجنوبي. مع انطلاق اليوم الأول للامتحانات، وزير التربية والتعليم محمد عبد الرحمن تركو يتفقد عددا من المراكز الامتحانية لشهادة الثانوية العامة في محافظة القنيطرة. وفي خبرنا الأخير،

تطلق حملة معا لمكافحة اللاشمانية في حلب كأول حملة شاملة تستهدف مختلف مناطق المحافظة. نهاية الموجز، بأمان الله.

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
2: أحداث يومية متلاحقة تشهدها الساحة السورية، نحللها من خلال عدد من الآراء ونضعها في الميزان. تابعوا معنا البرنامج السياسي في الميزان، السبت، الاثنين والأربعاء، الثاني عشر وعشرون دقيقة ظهرا بتوقيت دمشق.
1: بعد اعتماد الأمم المتحدة قرار تنفيذ اتفاق منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في سوريا أواخر العام الماضي، تؤكد سوريا استمرار انخراطها الإيجابي للوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية، وتجدد دعوتها للمجتمع الدولي إلى دعم جهودها في التخلص النهائي من أي بقايا للبرنامج الكيميائي الموروث من حقبة النظام البائد،

حماية للشعب السوري من أهوال هذه الأسلحة وتعزيزا للأمن والسلم الدوليين. هذا الالتزام المسؤول صنعته رحى السياسة السورية التي تدور في فلك البناء والتنمية وإقامة شراكات استراتيجية أساسها احترام السيادة الوطنية المتبادلة، لتعلن للعالم أجمع أن سوريا اليوم باتت مختلفة كليا، فهي الدولة التي كانت ضحية لاستخدام السلاح الكيميائي والمصممة على التخلص منه، والتي تنظر إلى جميع الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة وتجدد دعوتها للمجتمع الدولي لدعم جهودها الكيميائية كشركاء يجمعهم هدف مشترك لتحويل الملف الكيميائي إلى ملف توافقي، بما يسهم في جعله نموذجا للتعاون الدولي في دعم نظام عدم الانتشار العالمي، بعيدا عن تسييس هذا الملف وانعكاسات ذلك سلبا على ما حققته الدولة السورية من قفزات نوعية في هذا السياق.

0: في كفتي الميزان اليوم سوريا بين الالتزام الكيميائي والتوافق الدولي. يسعدنا أن نرحب بضيفنا عبر الهاتف للإجابة عن بعض التساؤلات الكاتب والمحلل السياسي زياد المنجد. مرحبا بك أستاذ زياد.
1: يا أهلا وسهلا بك يا عزيزي.
0: أهلا بك. سأكون أيضا معكم في التقديم محمد أسطيلة وفي الإخراج صفاء عساف. أهلا بكم مستمعينا ومشاهدينا على شاشة وأثير إذاعة دمشق. فاصل قصير ونبدأ حوارنا. مرحبا بك من جديد أستاذ زياد.
1: يا أهلا وسهلا بك عزيزي.
0: أهلا بك. بداية أستاذ، اعتماد الأمم المتحدة قرار تنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية في سوريا أواخر العام الماضي، كيف تم التوصل إليه؟ وهل يعتبر ثمرة لجهود الدبلوماسية السورية؟
1: لا شك أن الدولة السورية ومن خلال معاناة المواطن السوري من التفاعلات والتزام أو قيام نظام الأسد باستخدام الأسلحة الكيميائية ضد الشعب السوري مرات عديدة، فهذا الأمر أدى إلى أن يكون للدولة السورية دور في منع انتشار الأسلحة الكيميائية، وبالتالي فهذا الأمر أمر يشغل حيزا هاما في مسار الدولة السورية الجديدة لمنع انتشار الأسلحة الكيميائية، وهذا أمر متفق عليه في كل دول العالم، وهنالك نصوص في الأمم المتحدة تتعهد بنزع انتشار الأسلحة الكيميائية، سوى أن هنالك بعض الأنظمة وبعض الدول تستخدم هذا السلاح لتحقيق أهدافها أهداف معينة، وبالتالي فالتزام سوريا في عهدها الجديد بنزع أسلحة السلاح الكيميائي هو مسار جديد والتزام من سوريا بما تقرره الأمم المتحدة في هذا المجال.
0: نعم أستاذ زياد، نود منك إيضاحات حول تأثير الحراك السياسي السوري في اعتماد قرار تنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية في سوريا.
1: أنا بالنسبة لي ليس لدي اطلاع كامل عن هذا الموضوع، وبالتالي هنالك لم أحضر حقيقة هذا الأمر. أنا كنت على أساس أنه نتغلم في هذه الحلقة عن زيارة السيد أسعد الشيباني إلى الجزائر، ولكن لابد لنا أن نقول بأن سوريا تحاول قدر الإمكان أن تواصل جهودها بالاشتراك مع دول العالم للعمل على

0: على يعني الحد من انتشار الأسلحة الكيميائية في العالم، وتحاول قدر الإمكان التقيد بما تقرره الأمم المتحدة في هذا المجال، وتحاول قدر الإمكان أن يعني تتفاعل مع المنظومات الدولية لتحقيق ذلك الأمر.
1: طيب أستاذ زياد، هناك أهمية لاعتماد هذا القرار، قرار تنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة، لا سيما أنه وصف بخطوة نوعية نحو إنصاف الشعب السوري. برأيك كيف سيتم إنصاف الشعب السوري من خلال هذا الملف؟
0: لا شك أن يعني هذا الأمر، وخاصة بما عاناه الشعب السوري من خلال استخدام الأسد للأسلحة الكيميائية مرات عديدة، فكان هنالك قرارات من الأمم المتحدة بإنهاء هذه المعاناة، وأصدرت الأمم المتحدة قرارات في منع نظام الأسد لاستخدام هذه الأسلحة، وعلى ما أذكر 2000 القرار 2801 على ما أذكر، ومنعت يعني أدانت نظام الأسد في هذا الأمر، وبالتالي أحالت هذا القرار إلى الفصل السابع في حال استخدام نظام الأسد للأسلحة الكيميائية مرة أخرى، ولكن نظام الأسد استخدم السلاح الكيميائي مرة أخرى، ولكن الأمم المتحدة لم تنظر إلى هذا الأمر ولم تحيل هذا القرار إلى الفصل السابع، وبالتالي فتمادى نظام الأسد في هذا الأمر، ولذلك الدولة السورية حريصة على أن يعني تستعيد مكانتها في ودورها الفاعل في منع انتشار الأسلحة الكيميائية في العالم.
1: طيب كيف يندرج هذا الاعتماد تحت تحقيق أو بند تحقيق التطلعات للشعب السوري، خاصة في إعادة الأمن والاستقرار سواء على المستوى المحلي والدولي أستاذ؟
0: يعني هذا الأمر يتم من خلال يعني تعزيز دور سوريا في هذا المجال، ودور سوريا يتم بالتفاعل مع ما تقرره الدول الأمم المتحدة ودول العالم في هذا المجال، وبالتالي فانعكاس ذلك سيكون حتما لمصلحة الشعب السوري ولإمكانية أن يكون هنالك قرارات حول يعني دور الحكومة السورية في تحقيق العدالة من خلال استخدام كل الوسائل لتنفيذ ما يلزم من أجل يعني القضاء على كل التفاعلات حول هذا الأمر، وبالتالي فهذا أمر يعني تسعى إليه الدولة السورية وتحاول جهد الإمكان أن يعني تتفاعل مع العالم لتحقيق هذا الأمر.
1: للتذكير بأن سوريا يسرت لفرق الأمانة العامة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية 32 زيارة للمواقع المشتبه بها، وسلمتهم ما يزيد عن 60,000 صفحة من وثائق البرنامج الكيميائي للنظام البعيد. أيضا أسهمت هذه الجهود في تقليص عدد المواقع المشتبه بها وتحديد الأولويات بنسبة كبيرة، وجعلت سوريا تنتقل من موقع الميسر لهذه الجهود إلى موقع قيادتها نحو التخلص من كافة مخالفات البرنامج الكيميائي. وأيضا أستاذ زياد، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي لمناقشة ملف السلاح الكيميائي أمس الأول، شدد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة الأستاذ والسيد إبراهيم العلبي على ضرورة إبعاد الملف الكيميائي في سوريا عن التسييس والحفاظ على طابعه التقني. لماذا شدد على ذلك برأيك؟
0: يعني يحاول قدر الإمكان الدولة السورية الجديدة على تأكيد احترام اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، يعني وتحاول قدر الإمكان أن تشدد على أن سوريا لا تنتج ولا تحوز على هذه الأسلحة الكيميائية، وتحاول قدر الإمكان التعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ومعالجة القضايا الفنية والقانونية التي ما زالت المنظمة تعتبرها غير محسومة بالنسبة لسوريا. وبالتالي فهذا أمر تحاول قدر الإمكان الدولة السورية أن يعني تتماشى مع ما تقرره الدول أو الأمم المتحدة حولها والمجتمع الدولي حول هذا الموضوع. فيعني دائما يعني لو نظرنا أنه إلى ما قامت به الدول في هذا المجال، نرى أنه في المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية زار دمشق في فبراير عام 2025 والتقى بالرئيس أحمد الشرع ووزير الخارجية، ويعني أعلنت المديرة العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية فتحت صفحة جديدة من التعاون بعد أن جمدت علاقات يعني المدير العام والمنظمة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية كانت مجمدة أثناء وجود نظام الأسد. وبالتالي يعني الدولة السورية الجديدة تحاول قدر الإمكان أن يعني تفتح علاقات جديدة مع المنظمة وتتفاعل مع قراراتها وتعلن أن سوريا هي دولة تحترم التزاماتها تجاه ما يقرره المجتمع الدولي حول هذا الموضوع.
1: نعم أستاذ زياد، هناك أيضا قفزات نوعية حققتها الدولة السورية في مسار التخلص من السلاح الكيميائي، ما هي برأيك أو الإجراءات التقنية التي اتخذتها؟ لكن أستاذ زياد نتوقف دقائق حيث حان موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة دمشق وما حولها، يرفعه بالصوت الشيخ محمد عبد الوهاب كريدي.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.

0: مشاهدينا ومستمعينا على شاشة وثير إذاعة دمشق، أهلا بكم من جديد في برنامجنا في الميزان الذي يتناول موضوعه اليوم بين الالتزام الكيميائي والتوافق الدولي. وأرحب مجددا بضيفي الكريم الأستاذ زياد المنجد، المحلل والكاتب السياسي. مرحبا بك من جديد أستاذ زياد.
1: يا أهلا عزيزي.
0: أستاذ زياد، قبل الفاصل قلنا هناك قفزات نوعية حققتها الدولة السورية في مسار التخلص من السلاح الكيميائي، برأيك ما هي الإجراءات التقنية التي اتخذتها الدولة السورية لأجل ذلك؟
1: حتما قامت الدولة السورية والعهد الجديد في سوريا بعد نظام الأسد بالسماح لفرق منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بالدخول إلى مواقع ومنشآت لم يكن الوصول إليها ممكنا في عهد النظام السابق، وهذا الأمر حقيقة لاقى ترحيبا من الأمم المتحدة وإشادة بمستوى التعاون الذي أبدته دمشق. في مايو 26 أعلنت المنظمة من خلال بحثها في الأراضي السورية العثور على عشرات الذخائر والمواد الكيميائية، وهذه المواد كانت غير مصرح بها سابقا في مواقع مرتبطة ببرنامج النظام السابق، وما زالت المنظمة تعتبر أن هنالك أسئلة لم تحسم بالكامل حول برنامج النظام السابق في الأسلحة الكيميائية، والعمل مستمر، تحاول المنظمة أن تعمل بشكل مستمر مع الحكومة السورية حول تقدير البرنامج الكيميائي السابق والتحقق من جميع المواقع والوثائق المرتبطة به، والدولة السورية تقدم كل ما لديها حول هذا الموضوع، وما زالت المنظمة تعتبر أن هنالك الكثير من المواقع التي تحتاج إلى تفتيش وتوثيق، وبالتالي فهذا الأمر، الموقف السوري من هذا الأمر يدل على التزام سوريا في عهد جديد باتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية والتعاون مع المنظمة في هذا المجال والكشف عن كل بقايا البرنامج الكيميائي الذي أنشأه نظام الأسد، ليس لاستخدامه للدفاع عن سوريا وحدود سوريا، إنما لاستخدامه ضد الشعب السوري، وما زالت الدولة السورية منفتحة على التعامل مع المنظمة وتسمح لها بعمليات التفتيش والتحقق الدولية، وهذا أمر يعني لا شك أنه أحد المفاتيح المهمة لتحسين علاقة سوريا بالمجتمع الدولي والمساعدة في رفع بعض القيود والعقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على سوريا في عهد النظام البائد، وما زال بعض

0: موجودا إلى الآن نتيجة هذا الموضوع.
1: نعم، أيضا للتذكير نعيد ونذكر ما ذكرناه قبل قليل بأن سوريا يسرت لفرق الأمانة العامة أو عفوا لأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية 32 زيارة للمواقع المشتبه بها، وسلمتهم ما يزيد عن 60,000 صفحة من وثائق البرنامج الكيميائي للنظام البائد. وأسهمت أيضا هذه الجهود في تقليص عدد المواقع المشتبه بها وتحديد الأولويات بنسبة كبيرة، جعلت سوريا تنتقل من موقع الميسر لهذه الجهود إلى موقع قيادتها نحو التخلص من كافة المخالفات للبرنامج الكيميائي. أستاذ زياد، إضافة لما ذكر، ما هي أبرز التحديات التي واجهتها وأيضا تواجهها سوريا اليوم في تنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية على الأراضي السورية؟
0: يعني لابد للحكومة السورية بعد نظام الأسد في الحكومة السورية الحالية أن تثبت يعني من خلال التزامها بحظر الأسلحة الكيميائية أن تثبت خلو الأراضي السورية من الأسلحة الكيميائية المحظورة، وأن تسمح بالتفتيش الكامل الدولي الكامل، وتسمح بالوصول إلى كل المواقع المطلوبة. هذا أمر يعني مطلوب من سوريا حتى تعلن أنها متفقة مع المجتمع الدولي في اتفاقية منع حظر الأسلحة الكيميائية، وأن تقدم كل الوثائق والمعلومات المتعلقة بالبرنامج الكيميائي السابق، وأن تدمر كذلك أي مواد أو ذخائر أو منشآت كانت تابعة لهذا البرنامج في عهد النظام البائد، وأن تنضم كذلك إلى الجهود الدولية لمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل. ولكن على دمشق يعني أن تأمل من الجهة الدولية أن تعزز الثقة بما تفعله الحكومة السورية، وتسهل كذلك رفع وتخفيف بعض العقوبات التي فرضت على سوريا تراءى يعني ممارسات النظام السابق، وأن تجذب أن تسمح الدول الأخرى لجذب الاستثمارات والمساعدة من أجل إعادة الإعمار، لأن هنالك عقوبات فرضت على سوريا نتيجة استخدام النظام السابق للأسلحة الكيميائية، وهذه العقوبات بعضها ما زال مستمرا حتى الآن، وتأمل دمشق بأن يساهم تعاون دمشق في هذا الأمر في رفع هذه العقوبات، وأن تتفاعل الدول والمجتمع الدولي مع دعم سوريا في عودة دورها الطبيعي إلى المنظمات والمحافل الدولية. فهذا هو أمر يعني تأمل به من خلال الحكومة السورية من خلال تعاونها مع المجتمع الدولي في هذا المجال أن يتحقق، وأن تعود سوريا إلى احتلال دورها الطبيعي في هذا الموضوع.
1: نعم أستاذ، أيضا نركز على نقص كبير في الكوادر وقلة المعدات والتجهيزات المقدمة فضلا عن شح المعلومات النوعية حول المواقع المشبوهة والعمل وسط بيئة أمنية بالغة الصعوبة. فسوريا ومنذ صدور القرار أكدت أنه يعكس مرحلة جديدة من التعاون الفاعل بين سوريا ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية. أستاذ فضلا، هل أوضحت نتائج هذا التعاون والتي بدت أكثر إيجابية بعد مرور عدة أشهر؟
0: لا شك أن يعني هنالك يعني تفاؤل من المجتمع الدولي بأن العهد الجديد في سوريا منفتح على التعاون بشكل كامل، ومن خلال التيسيرات التي قدمها لفرق منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ولكل الأمور الأخرى التي كانت سببا في فرض المجتمع الدولي في فرض عقوبات على سوريا. فسوريا الآن على كل المجالات لتقديم أي يعني مساعدة ممكنة لكل الفرق الدولية لتحقيق ما يمكن أن يتأكدوا من أنها ما فرض من عقوبات

0: نتيجة ممارسات النظام السابق، سواء في الأسلحة الكيميائية، سواء في الأعمال الأخرى التي كانت سببا في فرض عقوبات على سوريا، كتهريب المخدرات وصناعة المخدرات واستخدام الأراضي السورية لممارسة الإرهاب ضد دول العالم. فهذا أمر يعني يجعل المجتمع الدولي منفتحا على سوريا بشكل كامل وبشكل كبير، و يعني سوريا في عهدها الجديد منفتحة كما قلت على تحقيق كل ما يتطلبه أو ما يطلبه المجتمع الدولي للتحقق من أن سوريا عادت إلى وضعها الطبيعي كعضو فاعل في المجتمع الدولي من أجل تحقيق السلم الأهلي ومن أجل تحقيق الأمن في المناطق والأمن الدولي. والحكومة السورية حقيقة من خلال يعني تفاعلاتها مع قرارات المجتمع الدولي تقدم دليلا على أن سوريا لم تعد كما كانت في عهد نظام الأسد دولة مصدرة للإرهاب، مصدرة للممنوعات والمخدرات، ولم تعد يعني مكانا أو مصنعا منتجا للأسلحة الكيميائية التي تساعد على يعني تهديد السلم في المنطقة وفي العالم. وبالتالي فهذا أمر يعني لا شك أنه يلقى تقديرا من المجتمع الدولي.
1: طيب أستاذ زياد، التعاون الدولي تجسد مؤخرا بلقاء وزير العدل مظهر لويس مطلع الشهر أيار الماضي بالمدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية فرناندو أرياس في لاهاي، وتنظيم فعالية بعنوان الأدوار والمسؤوليات في السعي لتحقيق المساءلة بالشراكة مع منظمة حقوقية سورية، كما أعلن عن إنشاء فريق العمل الدولي باسم أنفاس الحرية كإطار تنسيقي بقيادة سورية لدعم الجهود ذات الصلة. أيضا سوريا اليوم تدعو لدعم الجهود لتحويل الملف الكيميائي إلى ملف توافقي بما يسهم في جعله. كيف توضح استراتيجية الدولة نموذجا للتعاون الدولي في دعم نظام عدم الانتشار العالمي السورية في هذه الدعوة؟
0: يعني سوريا كما قلت لك، ومن خلال معاناة شعب سوريا من استخدام النظام السابق للأسلحة الكيميائية ضد الشعب السوري، فإنها منفتحة على كل الاتفاقيات وتتفاعل مع كل الجهود لمنع استخدام الأسلحة الكيميائية ومنع تصنيع هذه الأسلحة التي تستخدم عادة من أجل يعني من أجل تدمير الشعب. وبالتالي فعلاقات وانفتاح سوريا على هذا المجال وتحقيق التعاون في هذا الموضوع أمر مهم، وتحاول قدر الإمكان تقديم الدلائل على أن سوريا ما زالت يعني منفتحة على كل القرارات الدولية في هذا الموضوع، وتحاول قدر الإمكان من خلال لقاءات المسؤولين السوريين بالمسؤولين عن منظمة مكافحة الأسلحة الكيميائية ومنع استخدامها في العالم، تحاول أن تقدم كل ما يطلبه المجتمع الدولي وتطلبه منظمة حظر الأسلحة الكيميائية من يعني تفاعل وتعاون مع الدولة السورية وتوقع الاتفاقيات اللازمة حول هذا الموضوع، وتسهل قدر الإمكان تقديم المساعدات للوصول إلى ما تعتقده هذه المنظمة بأنه يعني كان في يوم من الأيام وفي عهد النظام السابق مكانا لإنتاج هذه الأسلحة. وبالتالي فهذا أمر يعني لا شك أنه يلقى ترحيبا وتفاعلا مع المنظمة، منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والمجتمع الدولي، وهذا يعني موضع يعني يحاول موضعا تحاول الدولة السورية أن تكون يعني دائما مقدمة لكل التسهيلات حول هذا الأمر.
1: نعم أستاذ زياد، سوريا أيضا ثمنت الفقرة العاملة العاشرة التي بدورها رحبت بقرار المجلس التنفيذي المقدم من سوريا، وقال

0: قطر حول التدمير العاجل لأي بقايا من الأسلحة الكيميائية في سوريا. كيف تبين أهمية تفعيل الدور القطري في هذا السياق؟
1: لا شك أن دولة قطر تحاول قدر الإمكان أن تعود سوريا

0: من أجل عودة سوريا إلى هذا الموضوع. والدولة القطرية يعني قدمت كل الإمكانيات لتفاعل المجتمع الدولي مع سوريا، وتحاول قدر الإمكان أن تساهم هذا الدور في عودة سوريا إلى وضعها الطبيعي، وهذا أمر يعني مشهود لقطر، وتحاول قدر الإمكان أن تكون عونا لشعب سوريا وللدولة السورية الجديدة في تخطي هذه المنجزات. مشكورة قطر على هذا الدور وعلى هذا الأمر، وإن شاء الله سنصل في الأيام القادمة وفي القريب العاجل إلى أن سوريا ستكون ضمن هذا المجتمع الدولي بعيدة عن كل ما يمكن أن يشكل عقبة في تحقيق الأمن الداخلي السوري وفي تحقيق اندماج سوريا في المجتمع الدولي.
1: تمام أستاذ. إضافة للدور العربي القطري، هناك دور غربي من دولة بولندا الصديقة التي بذلت جهودا كبيرة في إعداد القرار، والسؤال هنا: هل تندرج هذه الجهود ضمن إطار تعزيز الشراكات السورية مع دول الغرب؟
0: لا شك أن سوريا في عهدها الجديد تحاول أن تخرج من العزلة الدولية والعربية التي فرضها نظام الأسد من خلال سياسته، سواء سياساته الداخلية وسياسته الخارجية. وملاحظ بأن للدولة السورية ولوزير الخارجية السورية دور مهم في هذا الموضوع من خلال زياراته للدول العربية والانفتاح على العمل والجهد العربي المشترك، ومن خلال زيارته إلى دول العالم. لذلك فنحاول قدر الإمكان من خلال مسيرة الدبلوماسية السورية أنها تسعى قدر الإمكان إلى يعني تجاوز الفترة السابقة وإشعار العالم بأن سوريا دولة جديدة منفتحة على كل الجهود من أجل الأمن والسلم الدوليين، وأنها تتفاعل مع كل مقررات وكل ما يحتاجه العالم لبناء الثقة بين سوريا الجديدة وبين العالم الخارجي. فالدبلوماسية السورية دور مشهود في هذا الأمر، وتتفاعل قدر الإمكان مع الجهود العربية ومع التفاعلات الدولية من أجل عودة سوريا إلى وضعها الطبيعي. ومشهود كذلك للدبلوماسية السورية بأنها حقيقة انفتحت على كل المسارات التي تحاول من جعل سوريا يعني تعود إلى وضعها الطبيعي كما كانت قبل نظام الأسد، وهذا أمر يشهد للدبلوماسية السورية في هذا الموضوع.
1: نعم. في الختام أستاذ زياد، ما هي الرؤى الاستراتيجية للمرحلة القادمة في ظل التزام سوريا بمسؤولياتها تجاه الملف الكيميائي؟
0: لا شك أن يعني التزام سوريا في مسؤولياتها تجاه الملف الكيميائي وتقديم كل التسهيلات للمنظمات الدولية المهتمة بهذا الموضوع، وتقديم الضمانات بأن سوريا لم تعمد ولن تكون مرة أخرى منتجة ومستخدمة للسلاح الكيميائي. سيكون هذا الأمر يعني محل تفهم وتقدير من المجتمع الدولي، وسيعزز العلاقة والشراكة بين سوريا وبين دول العالم وبين المنظمات الدولية، وبالتالي فهذا أمر يعني مقدر من قبل المجتمع الدولي، ويحاول قدر الإمكان تقديم كل ما لديه من تفاعلات حول عودة سوريا إلى وضعها الطبيعي، وتحاول يعني هذا يساهم في رفع العقوبات التي فرضت نتيجة استخدام النظام السابق على الدولة السورية نتيجة استخدامه للأسلحة الكيميائية، وتفاعل سوريا مع كل جهود منظمة حظر الأسلحة الدولية.

0: ومن الكيميائية ومن خلال تفاعلها مع كل قرارات الأمم المتحدة سيساهم في رفع ما تبقى من العقوبات على الشعب السوري، وبالتالي تخطي لسوريا لأزمتها التي وقعت فيها نتيجة سياسات النظام البائد.
1: إن شاء الله تعالى بهذا نصل وإياكم مشاهدينا ومستمعينا على شاشة وأثير إذاعة دمشق إلى ختام حلقة اليوم من برنامج في الميزان، ولا يسعني إلا أن أشكر ضيفنا الذي رافقنا للإجابة عن بعض التساؤلات، الكاتب والمحلل السياسي زياد المنجد من لندن. شكرا لك أستاذ زياد.
0: شكرا لكم، تحياتي.
1: وأيضا الشكر موصول لكم مستمعينا الأحبة على حسن المتابعة. لكم مني ومن فريق العمل أطيب الأمنيات. في الإشراف العام مصطفى المقصوص، الإعداد ملك عبد السلام، التقديم محمد أسطيلة، الإخراج صفاء عساف. على أن نلقاكم غدا في حلقة جديدة. دمتم في أمان الله ورعايته. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
2: أحداث يومية متلاحقة تشهدها الساحة السورية، نحللها من خلال عدد من الآراء ونضعها في الميزان. تابعوا معنا البرنامج السياسي في الميزان، السبت، الاثنين والأربعاء، الثاني عشر وعشرون دقيقة ظهرا بتوقيت دمشق.

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: الواحدة وربع الساعة الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: أهلا بكم إلى موجز لأهم وآخر الأخبار. بمناسبة اليوم العالمي للبيئة، الرئيس أحمد الشرعي يشدد على أهمية حماية أرض سوريا ورعايتها. وزير الأشغال العامة والإسكان مصطفى عبد الرزاق يبحث مع ممثلي مجالس الأعمال السورية المشتركة فرص الاستثمار والشراكة في قطاعات الإسكان والتنمية والإعمار. الأمن الداخلي في محافظة حلب يلقي القبض على شبكة لتزوير سبائك الذهب. قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل شابا من مزرعة أبو مذرة بريف القنيطرة الجنوبي. وزير التربية والتعليم محمد عبد الرحمن تركو يتفقد عددا من المراكز الامتحانية لشهادة الثانوية العامة في محافظة القنيطرة. وفي خبرنا الأخير، انطلاق حملة معا لمكافحة الليشمانيا في حلب. أيها السادة، هذه نهاية الموجز. شكرا لطيب المتابعة.

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
2: في كل حلقة نكون مع الشباب، نطرح همومهم ومشاكلهم وقضاياهم المتنوعة، نتفاعل معهم على الهواء مباشرة ضمن برنامج شباب أون. كل سبت 1:30 ظهراً على إذاعة دمشق.
1: شباب أون.

نهاركم سعيد متابعينا بحلقة جديدة من برنامجكم شبابون. اليوم بحلقتنا رح نناقش تحول السعي الطبيعي للقبول لاستنزاف يومي، وكيف صار كتير من الناس يغيروا بشخصيتهم وقراراتهم وحتى أفكارهم ومشاعرهم كرمال ما يخسروا الآخرين. حلقتنا لليوم بتسلط الضوء على متلازمة إرضاء الآخرين وكيف بتأثر على الشباب وعلى حياتهم. وقبل ما ندخل بموضوع الحلقة بنعرف بفريق العمل لحلقتنا لليوم، رح رافقكم بالإعداد والتقديم دعاء قنطار.

متابعينا عبر إذاعة دمشق، منذكركم مثل العادة أنه نحن رح نكون بانتظار اتصالاتكم على الأرقام الظاهرة على الشاشة 22-5-3-4-6 و22-5-3-4-7، ولا وقتها أكيد بتقدروا من البداية أنه تشاركونا بتجاربكم وبأراءكم بالفكرة يلي عم نطرحها بموضوعنا لليوم من خلال إرسال رسالة على رقم الواتساب 0987 810 950.

وكمان أكيد لا تنسوا تتابعوا بثنا المباشر بالصوت والصورة على قناتنا على تيليجرام، قناة إذاعة دمشق على المعرف دماس راديو اف ام. في ناس ما بتعرف تقول لا، مو لأنه قلبها كبير بس لأنه خوفها أكبر. في شباب بتضحك وهي تعبانة، بتوافق وهي رافضة، وبتجامل وهي مخنوقة بس لحتى ما تخسر حدا. جيل كامل تربى على فكرة كون مؤدب، خليك لطيف ومحبوب وما تزعل حدا. بس السؤال هون، شو بيصير لما ترضي العالم كله وتخسر حالك؟ رح نبدأ حلقتنا بالتعريف بمتلازمة أو عقدة إرضاء الآخرين، أو ما يعرف بـ People Pleasing. وبحسب علم النفس هي حالة نفسية وسلوكية تتميز بحاجة قهرية لأسعاد من حولك على حساب احتياجاتك وصحتك النفسية، ولا تعتبر مرض عقلي، وإنما هي نمط شخصية بينطوي على الهشاشة العاطفية، الخوف من الرفض وانخفاض تقدير الذات. وطبعاً هيك حالة بتدفع الفرد للتضحية باحتياجاته ورغباته ووقته وحتى مبادئه بسبيل إسعاد الآخر ونيل الاستحسان، وكل هذا طبعاً بيكون هرب من الخوف العميق من الرفض أو الانتقاد أو الشعور بالذنب.

وأكيد رح نحكي شوي أكثر عن المشكلة ونعرف متابعينا على أسباب انتشار هاي المشكلة خاصة بين الشباب. وقبل ما نبدأ بالتعريف بأسباب المشكلة وانتشارها، بدي أقول أنه متلازمة إرضاء الآخرين صفاء بتبدأ لما تتعلم بأنه مشاعرك أقل أهمية من مشاعر غيرك، وبالتالي أنت بتصير بتتجاهل نفسك.

حالك لحتى ما تضايق حدا، وبتخلي راحة الآخرين قبل راحتك، ومع الوقت بتنسى أنه إلك حق الاختيار بإنك تختار نفسك. وبالنسبة لأسباب انتشار المشكلة لدى الشباب، كتير مهم نعرف أنه متلازمة أرضاء الآخرين ترتبط ارتباط وثيق جداً بتقدير الذات، وبتعود لعدة عوامل منها نفسية وأيضاً جذرية. وأولا هو الخوف الشديد من الرفض، Fear of Rejection، وهو الخوف من الهجر أو الإقصاء من قبل المحيطين. يعني بيصير الشخص بيعتقد بأنه يعني بيكون بيعاني من عقدة أرضاء الآخر، بيكون بيحس أو بيشعر أنه إذا قال رأيه الحقيقي أو قال كلمة لا، فالناس رح تتوقف عن حبه وعن قبوله.

المسطرة يا صفاء، شو هالأغنية؟ ولا حد بيطمر فيه. آسف على صرحتي، والله ما تعتذر يا عمر دياب، لأنه نحنا بمواقف معينة مفروض عن جد نحط حد كتير عالي للناس يلي هي ما بتقدر تقدر الشي يلي عم يتقدم لها، ولازم تستنزفك لآخر حد.

وآسف على صراحتي، وبنكمل بالأسباب لانتشار عقدة أرضاء الآخر، وأيضا من أسباب تدني تقدير الذات. لو سيلف إيستم، يعني الشخص هون بصير بيربط قيمته الذاتية بمدى تقبل الآخرين له وبالشيء اللي بيقدمه لهم من خدمات، فبصير بحس أنه هو ما في استحقاق إذا ما قدم، وهي كارثة كبيرة.

وأيضا من أسباب انتشار متلازمة عقدة إرضاء الآخرين ما يسمى بالصدمات وتجارب الطفولة، وهذا الشيء غالبا بينشأ نتيجة بيئة طفولة مشروطة. يعني دائما نحن بنلاحظ أنه الأهل مثلا يعني بتصير تعلم الطفل بأنه هو لا يحصل على مكافأة معينة لازم يقوم بعمل معين، يعني أنت لازم تكون مطيع، لازم تلبي متطلبات الحواليك لحتى تحصل على الحب المشروط من أحد الوالدين.

بالصراع والتوتر. هدول الأشخاص بيصيروا بيعانوا من حساسية مفرطة تجاه أي مشاعر سلبية أو توتر بالعلاقات، وليتجنبوا هذا الشعور بعدم الارتياح يلي بيكون ناجم عن الخلافات أو عن الفروقات مع بعض الأشخاص، بيختاروا التنازل والموافقة على كل شيء للحفاظ على السلام الظاهري.

وبننتقل لآخر الأسباب لانتشار متلازمة إرضاء الآخر والتي تسمى بالاعتمادية العاطفية كود بيدنسي. والمقصود هون أنه المتلازمة بترتبط بشكل وثيق باضطراب الشخصية الاعتمادية، ومن خلالها بيستمد الفرد أحساسه بالأمان والهدف من السيطرة على مشكلات الآخرين والاعتناء بهم. يعني بيصير الشخص بحس حاله أنه بيستنزف بحل مشاكل الآخرين وهمومهم والاستماع لهم على حساب نفسه، وبيكون أكيد هذا الشيء غالبا على حساب استنزاف الطاقة النفسية والعاطفية لهدول الأشخاص.

بدنا نحكي كيف بدك تكتشف أنك بتعاني من متلازمة عقدة إرضاء الآخر. أكيد لحتى نعالج أي مشكلة مهم نعترف أولاً بوجودها، وقبل هالشي مهم الشخص يعرف إذا كان من الأشخاص يلي بتعاني من الأعراض يلي ذكرناها لحتى يقدر يساعد حاله. يعني إذا كنت من الناس يلي بتعتذر كتير صفاء وبتخاف إنك تواجه وبتوافق بسرعة، يمكن ما تكون شخص لطيف مثل ما أنت مفكر، ممكن تكون مرهق من محاولة إرضاء الجميع. ونقطة مهمة كمان لازم نعرفها لحتى نحدد المشكلة أكثر، مو بالضرورة أفعالك الودودة تكون دليل على اللطف. أحياناً بتعكس حالة من إرضاء الآخر على حساب نفسك، مثل أنك مثلاً تكبت رأيك بموضوع معين كرمال ما تجرح الطرف الثاني، أو أنك تعيش شعور الذنب لما ترفض، وأنه يتملكك القلق والخوف إذا تغيرت نبرة شخص محدد معك، وبتصير بتفكر بكلامك بعد أي نقاش وبتصير تحلله وبتقول أنه أنا يعني حدا مسؤول عن مشاعر الجميع. هون بدي أقول شي صفاء، أنه نحن خلينا دايما نعرف أنه نحن ما لنا مسؤولين عن إسعاد العالم، ولا نحن آلة لتحمل المجتمع.

ومكملين بموضوع حلقتنا لليوم من شباب أون للحديث عن متلازمة عقدة أرضاء الآخر وكيف بتأثر على سلوكنا وعلى حياتنا وعلى تعاملنا بالمجتمع. خليني أذكركم بأرقام الاتصال يلي نحن ناطرين مشاركاتكم عليها.

22-5-3-4-6 و22-5-3-4-7. وأيضا بانتظار رسائلكم على الواتساب على الرقم 0987-810-950.

وبعد ما طرحنا المشكلة وحكينا عن أعراضها، ضروري اليوم نحكي عن الطرق العلاجية لهي العقدة وتأثيرها على سلوك الشباب وعلاج متلازمة إرضاء الآخرين. بيتمحور حول إكسابك القدرة على وضع حدود شخصية وأنك تتوقف عن القبول على حساب صحتك النفسية.

وطبعا العلاج لمشكلة عقدة إرضاء الآخر بيتضمن عدة خطوات عملية ونفسية لتقدر أنك تغير سلوكك. وأول خطوة بتكون بأنك تتدرب على أنك تقول لا. هون بقى زبدة الموضوع.

يعني نحن مو مفروض دايما نقول ايه ونوافق على اي شيء بينطلب منا. تعلم انك ترفض الطلبات الصغيرة بهدوء وتطلب وقت لحتى تفكر بدون تردد، واذا بدك اجل الاجابة الفورية ما تخلي هذا الشيء ابدا يكون على حساب راحتك النفسية.

وضمن تغيير السلوك أيضاً بيندرج تحديد الأولويات، يعني قبل تقديم أي مساعدة بتسأل حالك إذا وقتك وطاقتك بيسمحوا لك بهالشي ولا لا، أو إذا أنت رح تقوم بهذا الفعل برضا تام أو تحت الضغط من الخوف من أنهم يزعلوا منك. وكمان بيساعد على علاج هاي المشكلة تدوين المواقف، يعني مثلا أنك تكتب الحالات اللي حسيت فيها بالإجبار على الموافقة، وأنك تقارن بين شعورك الحقيقي وتمن هذا القبول والتعب يلي سبب لك يا هذا الشيء. وعلى فكرة هي شغلة كتير ممكن تساعد الشخص، لأنه ممكن تخليه يرجع يعيد التفكير بقراراته ويرجع خطوة لورا قبل ما يفكر يعني يقول إيه على أي شيء. وأنا برأيي أنه أخطر أنواع التعب بأنك أنت تصير نسخة تحب كل الناس إلا أنت. أما الخطة الثانية للعلاج فبتكون من خلال التغيير الفكري المعرفي، وبتبدأ بإدراك الاستحقاق، يعني أنك تذكر حالك دائماً أنه احتياجاتك لا تقل أهمية عن احتياجات الآخرين، وأنه رفض طلباتهم ما بيعني أبداً بأنك شخص سيء أو أنك رح تفقد علاقتك فيهم. وبدي أقول هون أنه أنت يعني لما بتحسس الناس أو بتعودها على أنك شخص متاح كل الوقت وقيمت ما طلبوك أنت رح تلبيهم، رح يغضب الناس منك ويتخلوا عنك أو ياخدوا موقف بأول مرة بتحاول أنك تحمل.

ومعنا أول مشاركة عبر الواتساب من رقم نهايته 780. عم يقول: السلام عليكم، عندي أخت مرتي الكبيرة مسيطرة على 3 أخوات ومرتي منهم، وشو ما بتقول لازم يساووا، وهن الأربعة متجوزين وهي ما يتجوزة، وعندها 3 بنات ومسيطرة على بناتها وبدها تسيطر على أخواتها الثلاثة المتجوزين. بتقلهم تعوا بدهم يجوا وجيبوا معكم كمان بدهم يجيبوا، ناموا عند أمكم وأبوكم لازم يناموا. شو بدنا نساوي معه؟ يا ريت تقولي لي شو بتنصحينا، وعم عاني كتير من هالقصة وما عم تعرف مرتي إنه هي عم تسيطر عليها. تمام، يسعد أوقاتك وأهلا وسهلا فيك وشكرا لمشاركتك. هلأ أنا يعني والله مو سهلة أبدا، يعني إذا أنت زوجة وأختها مسيطر عليها، شو هالأخت هاي فظيعة. هلأ أكيد الشيء اللي بقدر أنصحك ياه يعني بناء على الدراسات وعلى الشيء اللي نحنا عم نحكيه اليوم بالحلقة، هو إنه تقول لا، وإنه إذا كان هي فعلا هذا الموضوع مضايقة تحط له حد، بس بدون كمان أكيد ما تخسر أختها أو إنه هي تعمل شرخ بالعيلة. بس يعني قلبي معك فعلا، مشكلة أبدا ما أنا سهلة.

ومكملين معكم لنحكي أكثر عن طرق علاج عقدة إرضاء الآخر، وضمن التغيير الفكري بيندرج التخلص من الشعور بالذنب، هي اللي كلنا منعاني منها إذا قلنا لا، أو إذا يعني حسينا أنه الموضوع ما بيناسبنا وقلنا لهم اتركونا نفكر شوي. يعني من الطبيعي أنك تشعر بالانزعاج بالبداية لما بتحط حد لهدول الأشخاص، ولما تحط حدود بالعموم لعلاقاتك بالمجتمع، ومن خلال استيعاب أنه هذا الشعور هو مؤقت وبيساعدك على تجاوزه.

والخطوة العلاجية الأخيرة لمتلازمة أرضاء الآخرين بتكون بتقنيات الدعم النفسي، وهذا الشيء طبعاً من خلال العلاج السلوكي المعرفي، وطبعاً عند حصول المشكلة بيساعدك اللجوء.

الرسالة اللي شاركنا فيها الأخ هون، الشخص لما بيحس حاله أنه هو ضروري يشوف أخصائي لا يتردد أبداً، لأنه ممكن المشكلة إذا تفاقمت تكون بحاجة لأخصائي. وطبعاً لحتى يقدر الشخص يتعامل بطريقة صحيحة ويتخلص من هي المشكلة بشكل كلي، لازم يعدل بعض المعايير عنده، وأهم بناء الثقة بالنفس من خلال التركيز على تقدير الذات بشكل مستقل عن آراء وردود أفعال المحيطين بك. يعني ما تخلي ثقتك بنفسك مبنية على قدي بيحبوك أو قدي بيتقبلوك أو قدي بيبرروا لك أبداً. يعني خلي ثقتك بنفسك وتقديرك لذاتك عالي، لأنه لما بتكون أنت متمكن هون فما كتير بيعني لك.

ومكملين معكم أكيد بموضوع حلقتنا، ومنرجع منذكر بالأرقام الظاهرة على الشاشة للتواصل معنا وتحكولنا تجاربكم ورأيكم بفكرة الحلقة 22 5 3 4 6 و 22 5 3 4 7.

وقبل ما ننتقل للفقرة التالية للحديث عن مشكلة عقدة أرضاء الآخرين، معنا رسالة من رقم نهايته 852 عم تقول: مساء الخير، عندي طفل عمره 5 سنوات وهو عدواني، شو الحل معه؟ يسعد أوقاتك وأهلا وسهلا فيكي. هلأ الطفل العدواني يعني ما بتوقع إلى علاقة أبدا بموضوع حلقتنا، ويعني عدواني ممكن يكون السلوك على أكثر من اتجاه. هون أنت عم تحكي بدك تعرفي إذا عم يلعب بالجنينة عنده رفقات، عدواني مع الكل، أو عدواني مثلا مع الأهل. فيعني غالبا بدك تلجأ إلى أخصائي أو حدا يقدر يساعدك بهي المشكلة.

في دراسات بتأكد بأنه الشباب هنن أكثر عرضة للمشكلة. هلأ السؤال يلي بيطرح نفسه اليوم بمجتمعنا هو ليش الشباب أكثر عرضة لهي العقدة؟ خلينا نعرف شو السبب. غالباً لأنه السوشيال ميديا ضاعفت المشكلة، وبحسب دراسات خلت الشباب اليوم يعيش تحت مراقبة مستمرة بين اللايكات والتعليقات والتقييم الدائم، والخوف أيضاً من الرفض الرقمي مو بس الواقعي، لدرجة صار القبول الاجتماعي عم ينقاس بالأرقام. وطبعاً هذا الشيء سماه

يعني سموه علماء النفس بالهوية المرنة اجتماعياً. شو يعني صفاء؟ يعني الشخص بيصير بيغير بنفسه باستمرار حتى يتناسب مع المحيط.

ومعنا رسالة من رقم نهايته 258 بتقول: شباب أون، تحياتي. بالنسبة للموضوع تقسم لعدة أقسام أو يقسم لعدة أقسام: أولا، حبه لذلك الشخص الذي يلبي طلبه، والخجل من الشخص أيضا، والخوف منه، واندفاعه وحبه لخدمة ذلك الإنسان، سواء العمل يتجه للخير أو غير ذلك. لذلك يجب على الشخص أن يتخذ موقف دون ذلك إن كان خارج القانون، وأن يتجنب هؤلاء الأشخاص. يسلم تمك، لكم خالص حبي وتحياتي، معكم عبد الناصر الحسن من صوران حماة، مقيم في هولندا. يسعد أوقاتك يا عبد الناصر، وأنا بشد على إيدك بهالكلام.

ومعنا أيضا رسالة من أبو ممدوح بتقول: يعطيك العافية، الله يعافي قلبك يا أبو ممدوح. تعرف شو أحلى رزق لما رب العالمين بيبعت بحياتك شخص بيعرف كيف يهتم وبيعرف كيف يخلق البسمة على وجهك ويعوضك عن كل شيء مر بحياتك ويكون رفيق لسعادتك. هذا الشخص هو أحلى رزق بالدنيا. أي والله. وبعتلنا ورد، يعني يا سلام، تسلم إيدك يا أبو ممدوح وشكرا لمشاركتك.

طبعاً هذا الشيء بيبرر ردود فعل الشباب خوفاً من رفض الآخر إلهم، مثل تغيير الرأي حتى ما يتعرضوا للهجوم، وهذا الشيء اللي بيخليه يختار شيء هو مو مقتنع فيه بس خوفاً من مواقف الآخرين، وبيتصنع لحتى يرضي المجتمع وبيوافق على بعض الأمور بس لأنه الأكثرية من المجتمع وافقت على هالشيء لو حتى كان صفاء ضد قناعته الشخصية. وأيضا معنا رسالة من الرقم يلي بينتهي بصفرين 9. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام، يا أهلا وسهلا فيك. عم يقول أنه الموضوع كتير هادف. شكرا كتير لمشاركتك

يعني أكيد مهم كتير نعرف أنه اليوم الشخص يلي بيعاني من عقدة متلازمة أو متلازمة أرضاء الآخرين هو شخص أبداً غير مستقر، لأنه دائماً عم يبني سعادة الآخرين وعم يبني رضاهن على حساب راحته وسعادته النفسية، وحتى على بعض القرارات اللي هي ممكن تأثر عليه بحياته. بيحاول يرضي الآخرين ويشكل حالة من القبول بالنسبة إلهم، وإذا تخلف شوي أو رجع خطوة لورا ممكن يواجه خذلان كتير بشع.

لهون منكون وصلنا لختام حلقة اليوم من برنامج شباب أون. بختام حلقتنا بدي أقول للشباب أنه النضج الحقيقي بيبدأ لما توقف عن تعديل نفسك بكل غرفة تدخل عليها.

يمكن أخطر شعور بالحياة مو الوحدة، أخطر شعور بأنك تعيش عم تمثل نسخة ترضي الكل لحتى تنسى مين أنت فعلاً. وآخر جملة بدي أقولها لمتابعينا الشباب ببرنامج شباب أون، تذكر أنه إرضاء الناس غاية لا تدرك، لكن خسارة نفسك خسارة مؤكدة. كون لطيف بس ما تكون نسخة قابلة للمسح لحتى ترضي غيرك. بدي أتشكر كل المشاركات والرسائل يلي حكت معنا وشاركت بموضوع الحلقة، وبدي لكم كل الحب من فريق عمل البرنامج. وقبل ما أختم بس في عنا مسج وصلتنا بتقول: أنا شخصياً واقع بمشكلة إرضاء الآخرين، وأرهقتني حقيقة أنه ما بقدر أقول كلمة لا وإني عيش مرتاح، والفضل بعد الله سبحانه وتعالى يعود إليكم. حفظكم الله أيها الشعب الأبي، يعطيك العافية ويسعد أوقاتك. خليني أقول لك أنه بالوقت يلي أنت بتفكر فيه تختار حالك وتعيش مرتاح، رح تتخلص من عقدة إرضاء الآخر. كنت معكم بشباب أون بالإعداد والتقديم دعاء قنطار. وبالإخراج صفاء عساف. نلتقي الأسبوع الجاي بموضوع جديد وحلقة جديدة. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية،
1: وساعتنا تشير إلى 2:15 في إذاعة دمشق.
0: نشرة الأخبار الرئيسية من إذاعة دمشق.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا ومستمعينا على شاشة وأثير إذاعة دمشق، أهلا بكم إلى نشرتنا الرئيسية ونستهلها بالعناوين بعد الفاصل.

0: السيد الرئيس أحمد الشرع يؤكد أهمية حماية أرض سوريا ورعايتها ويشيد بتكاتف السوريين في حماية بيئتهم.
1: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يشيد بافتتاح الرئيس الشرع لجسر الرستن في ريف حمص الشمالية.
0: القائم بأعمال بعثة الاتحاد الأوروبي لدى سوريا ميخائيل أونماخت يؤكد أن تعافي الاقتصاد السوري يتطلب استثمارات واسعة بمليارات الدولارات.
1: وفي نشرتنا أيضا انطلاق امتحانات شهادة الثانوية العامة بفرعيها العلمي والأدبي والثانوية الشرعية والثانوية المهنية بمختلف المحافظات. نشرة رئيسية من إذاعة دمشق يقرأها عليكم إيمان شكري ومحمد الصيرة، وتفاصيلها بعد الفاصل.

0: أهمية الحفاظ على الأرض والعناية بنعم الله، مبينا أن ما مرت به سوريا من حرائق وسيول وفيضانات أثبتت عظمة التكاتف والتضامن بين أبناء الشعب في حماية بيئتهم ومواردهم. وشدد رئيس الشرع في تدوينة على منصة إكس مساء أمس على ضرورة المضي معا نحو إعمار وطن أخضر ومستقبل معافى يلبي أمل الأجيال ويسهم في العمل المناخي العالمي الهادف إلى صون الصحة والحياة.
1: وفي سياق متصل، قال وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجراني إن حماية البيئة أصبحت جزءا أساسيا من مسيرة التعافي وإعادة الإعمار في سوريا ومن خطط الحكومة في الصناعة والطاقة والتنمية المحلية والاقتصاد في ظل التحديات التي تواجه البلاد من شح المياه والتصحر والحرائق وآثار التغير المناخي.
0: أشاد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بافتتاح الرئيس أحمد الشرع لجسر راستن في ريف حمص الشمالي. وأوضح البرنامج أن الجسر أعيد تأهيله بتمويل من صندوق التمويل الإنساني في سوريا التابع للصناديق الإنسانية المشتركة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبالشراكة التنفيذية مع الدفاع المدني السوري ووزارة النقل السورية. وأكد البرنامج أن جسر راستن يمثل شريان حياة لأكثر من 70,000 شخص شهريا، حيث يربط بين 5 محافظات وسط سوريا.
1: بحث وفد من هيئة الطاقة الذرية مع فرق تقنية من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وعدة دول أخرى الترتيبات الخاصة باستبدال وقود مفاعل البحوث المصغر منسر عالي التخصيب بوقود آخر منخفض التخصيب. وأشار رئيس هيئة الطاقة الذرية السورية الدكتور مضر العكلة إلى أن استبدال قلب المفاعل يؤكد التزام سوريا الكامل بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية والعمل بموجبها أو بموجبها على تطوير الاستخدامات السلمية والأمينة للطاقة الذرية. تفاصيل أكثر عن التزام سوريا بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية يرصدها التقرير التالي.
2: في خطوة تعتبر امتداداً لالتزام سوريا بمعايير الأمن والأمان النووي العالمية ومبادئ عدم الانتشار، بحثت سوريا سبل استبدال وقود مفاعل البحوث المصغر منسر عالي التخصيب بوقود آخر منخفض التخصيب. المفاعل المصغر منسر، والذي يعتبر مفاعل أبحاث صيني الصنع ذو طاقة منخفضة تقدر بنحو 30 كيلووات، حصلت عليه سوريا في تسعينيات القرن الماضي، ويخضع بشكل مستمر ومنتظم لنظام رقابة وعينات بيئية دورية من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية. عملية استبداله اليوم تأتي تأكيداً على التزام سوريا الكامل بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية والعمل على تطوير الاستخدامات السلمية والآمنة للطاقة الذرية، والاستفادة من هذه العملية لفتح آفاق جديدة في تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية السورية الشابة وتطوير خبراتها بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بما يضمن رفع كفاءة التشغيل ومواكبة المعايير الدولية المعمول بها في مجالات البحوث العلمية والتطبيقات السلمية للطاقة الذرية. على مدار عقود من الزمن أدار نظام الأسد المجرم برنامجاً واسع النطاق للأسلحة الكيميائية استخدمها في قتل آلاف المدنيين خلال سنوات الثورة السورية، على الرغم من توقيعه على اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية عام 2013 وإعلانه امتلاك مخزون يبلغ 1300 طن، إلا أنه استمر في استخدام تلك الأسلحة المحظورة، حيث خلصت عدة تحقيقات دولية إلى أنه استخدم غاز أعصاب السارين وكذلك غاز الكلور وغاز الخردل. يختلف الأمر اليوم، فسوريا التي كانت تراوغ على ذلك الملف عهدة نظام الأسد البائد عبر إخفاء استخدام الأسلحة الكيميائية والذرية تتحول اليوم إلى دولة تعمل على تطوير الاستخدامات السلمية والآمنة للطاقة الذرية. الحكومة السورية الجديدة تعهدت بفتح صفحة جديدة والقضاء على الأسلحة المحظورة ومنح المفتشين حرية الوصول الكاملة إلى المواقع المراد دخولها، وما تسلمها لرئاسة شبكة الهيئات الرقابية

0: النووية والإشعاعية العربية لمدة عامين خلال نيسان الماضي إلا تأكيد على هذا التحول السوري. واليوم يتوج هذا التأكيد باستبدال وقود مفاعل منسر بوقود منخفض التخصيب، ما يعني التزام سوريا فعلاً بمعايير الأمن والأمان النووي العالمية ومبادئ عدم الانتشار.
1: المفوضيات السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في سوريا بالجهود المبذولة لتنفيذ المرسوم الرئاسي رقم 13 لعام 2026 الذي يتيح لسكان الأكراد السوريين المستوفين للشروط بمن فيهم مكتوم القيد فرصة الحصول على الجنسية السورية بعد سنوات من عدم اليقين القانوني المرتبط بانعدام الجنسية وغياب الوثائق المدنية. وأشارت المفوضية في بيان لها عبر موقعها الرسمي إلى أنه استجابة للإقبال المستمر على العملية وبعد انتهاء الفترة الأولية لاستلام الطلبات والتي استمرت شهرا واحدا، تم تمديد فترة التقديم لمدة 15 يوما إضافيا في بعض المراكز.
2: قال القائم بأعمال بعثة الاتحاد الأوروبي لدى سوريا ميخائيل أونماخت إن تعافي الاقتصاد السوري يتطلب استثمارات واسعة بمليارات الدولارات وشراكة فاعلة بين الحكومة السورية والقطاع الخاص والدول المانحة. وأوضح أونماخت في تصريح أمس أن الدعم الدولي وحده غير كاف للتعافي المبكر، مشددا على ضرورة زيادة الاستثمارات وتوسيع التعاون الفني والاقتصادي لتحقيق تعافي مستدام. وللوقوف على هذا الموضوع ينضم إلينا المحلل الاقتصادي الدكتور ياسر الحسين، خبيرا في القضايا الاقتصادية.

0: نعود ونرحب بضيفنا المحلل الاقتصادي الدكتور ياسر الحسين خبيرا في القضايا الاقتصادية. مرحبا بك يا دكتور.
1: مرحبا بكم، حياكم الله.
0: أهلا بكم. بداية دكتور، القائم بأعمال بعثة الاتحاد الأوروبي ميخائيل أونماخت يؤكد عدم كفاية الدعم الدولي لتعافي الاقتصاد السوري. هل موضوع زيادة الاستثمارات من شأنه تسريع هذا المسار والتعافي، وهل هناك عقبات تعترض هذا الأمر؟
1: شيء طبيعي أن في مسار التعافي الاقتصادي. أول شيء مرحبا لكم، في شكرا لكم على الاستضافة.
0: أهلا بكم.
1: شيء طبيعي أن الدول يعني في إعادة الأعمار لا تكفيها فقط هي المساعدات الدولية، إنما يحتاج أيضا إلى الاستثمارات، وهذه الاستثمارات بناء عليها يتم يعني وضع أسس إعادة الأعمار. فإعادة الأعمار في سوريا تحتاج ليس فقط دعم دولي، إنما هناك نظرية اقتصادية معروفة في التنمية الاقتصادية اسمها نظرية البوش. هذه النظرية الاقتصادية تقول أن التنمية الاقتصادية وإعادة الأعمار تحتاج في البداية إلى ما يسمى دفعة. هذه الدفعة هي التي تؤمنها المساعدات الدولية. بعد المساعدات الدولية يأتي الآن دور الاستثمار. دور الاستثمار هو أن يعني هو الذي يجب أن يعمل بشكل مستمر. ولذلك إحنا نقول يعني رؤية المبعوث يعني الأمم الاتحاد الأوروبي وكلامه صحيح من الناحية النظرية والعملية. فلا يجب أن نقف فقط عند المساعدات الدولية، إنما يجب أن نذهب باتجاه الاستثمار. ويعني كل شيء يساعد على هذا الموضوع الاستثمار، مثل المركز الذي يحاولون يعني او يعني سيبدؤون في اقامته في سوريا، هذا كله يعني يصب في اعاده الاعمار في سوريا. فنحن نقول ان اعاده الاعمار حقيقه تتطلب بدايه مساعدات دوليه. اذا هذه المساعدات الدوليه توفرت فخيرا، وان لم تتوفر فيجب الذهاب دائما ودائما الذهاب نحو الاستثمار. والاستثمار هو يعني المحرك الاساسي للاقتصاد. طبعا لذلك نقول انه يجب توفر بيئه يعني تزيل كل عقبات الاستثمار، يعني من الاستقرار التشريعي والتنظيمي وتحديات التمويل والحاجه لتطوير البنيه التحتيه. هذه الامور التي تحد من الاستثمار يجب يعني العمل على ازالتها حتى

0: تسير الأوضاع الاقتصادية بشكل جيد. نعم
1: أستاذ، الاتحاد الأوروبي يعتزم قريبا إطلاق مركز لدعم الوزارات والمؤسسات السورية المحلية، كيف سيعزز دعم المركز فنيا لبرامج الوزارات والمؤسسات في الدولة وأيضا دفع عجلة التنمية؟
0: بالنسبة للمركز الذي يعتزم الاتحاد الأوروبي إطلاقه لدعم الوزارات في سوريا، حقيقة هذا المركز هو ليس التجربة الأولى في العالم، إنما هناك تجربة أيضا في دول البلقان مثل البوسنة والهرسك ودول ما يسمى سابقا أوروبا الشرقية. بعد الحروب التي مرت في هذه البلدان قام الاتحاد الأوروبي بإنشاء مراكز حقيقة، وأيضا أعتقد في العراق تم إنشاء مثل هذا المركز. حقيقة هذه بعض الدول استفادت من هذه المراكز بشكل جيد، لأنه يخدم عدة مجالات. يعني هذه المجالات فينا نقول بناء القدرات المؤسساتية. المركز كيف يعني نبني قدرات مؤسساتية؟ يدرب الكوادر الحكومية ويطور مهارات التخطيط الاستراتيجي لدى القائمين في الوزارات والمديريات الحكومية، وأيضا يحدث أساليب الإدارة العامة، يحدث أساليب الإدارة العامة. هذا كله يؤدي إلى رفع كفة المؤسسات. أيضا في مجال آخر وهو نقل الخبرات الأوروبية، فالمركز هنا يساعد على نقل الخبرات الأوروبية عن طريق طبعا الخبرات الأوروبية المتقدمة، فأوروبا تمتلك خبرات متقدمة في مجال الإدارة المحلية والتحول الرقمي وإدارة المشاريع والحوكمة والشفافية. هذه أمور يعني صراحة المركز يساعد على نقلها إلى البلد المستهدف هو سوريا. أيضا المجال الثالث الذي يمكن يلعبه المركز هو تحسين جودة السياسات العامة. كيف؟ يدعم الوزارات في إعداد الدراسات الاقتصادية ويحلل وتحليل البيانات وتقييم السياسات، وأيضا قياس أثر البرامج الحكومية. هذا كله يحسن جودة السياسات العامة. في مجال آخر وهو المجال الرابع دعم التحول الرقمي. نحن نعلم الآن أن الدول تتسابق ويعني في مجال التحول الرقمي، فيمكن المركز الاتحاد الأوروبي أن يساعد ويساهم في رقمنة الخدمات وتطوير قواعد البيانات في سوريا وتحسين الربط بين المؤسسات العاملة في سوريا. المجال الأخير الذي يمكن أن يساهم فيه المركز هو تحسين قدرة سوريا على استقطاب التمويل والاستثمار. طبعا هذا هو لب يعني أو نقول نستطيع أن نقول أن المركز إذا استطاع أن يخدمنا في هذا المجال فهو يستطيع أن يعني يقدم لسوريا خدمة كبيرة جدا، وهي طبعا كلما أصبحت المؤسسات أكثر كفاءة وشفافية وقدرة على تنفيذ المشاريع زادت ثقة المستثمرين والجهات المانحة والمؤسسات المالية الدولة، وبالتالي يصبح جذب التمويل والاستثمارات أسهل. يعني المركز هنا يحسن قدرة سوريا على استقطاب التمويل عن طريق رفع كفاءة وشفافية وقدرة المؤسسات على تنفيذ المشاريع، وبالتالي يصبح جذب التمويل والاستثمارات أسهل. فينا نستطيع أن نقول أن يعني التنمية لا تحتاج فقط إلى أموال، بل تحتاج أيضا إلى مؤسسات قوية. وإذا نجح المركز الأوروبي في تعزيز القدرات الفنية للوزارات السورية ونقل الخبرات الدولية، فإن هذا يشكل خطوة ورافعة مهمة لتحسين كفاءة الإدارة العامة وتسريع وتنفيذ برامج التعافي والتنمية الاقتصادية. نعم.
1: إن شاء الله تعالى. المحلل الاقتصادي ياسر الحسين، كنت معنا، شكرا جزيلا لك.
2: وفي الأخبار الأمنية، توغلت دورية تابعة للاحتلال الإسرائيلي مؤلفة من 4 سيارات في قرية العشا بريف القنيطرة الجنوبي، قامت بعملية تفتيش للمنازل واعتقلت أيضا مواطنا واقتادته إلى داخل الأراضي المحتلة دون معرفة أسباب الاعتقال.
1: وإلى خبرنا الأخير، حيث انطلقت صباح اليوم امتحانات الشهادة الثانوية العامة بفرعيها العلمي والأدبي والثانوية الشرعية والثانوية المهنية بفروعها الصناعية والتجارية والنسوية في مختلف المحافظات. ومع انطلاق اليوم الأول لهذه الامتحانات، تفقد وزير التربية والتعليم محمد عبد الرحمن تركو عددا من المراكز الامتحانية لشهادة الثانوية العامة في محافظة القنيطرة، واطلع وزير التربية بشكل مباشر على آليات الانضباط والتأكد من وصول مغلفات الأسئلة وتوزيعها في المواعيد المحددة، كما استمع إلى آراء الطلبة حول مستوى الأسئلة ووضوحها ومدى ملائمتها للوقت المخصص. يذكر أنه تقدم لامتحانات الشهادة الثانوية بفروعها كافة قرابة 369,000 طالب وطالبة موزعين على 1570 مركزا امتحانيا.
2: وصلنا إلى ختام نشرتنا الرئيسية لهذا اليوم، هذا تذكير بأبرز العناوين.

0: السيد الرئيس أحمد الشرعي يؤكد أهمية حماية أرض سوريا ورعايتها ويشيد بتكاتف السوريين في حماية بيئتهم. برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يشيد بافتتاح الرئيس الشرعي لجسر الرستن في ريف حمص الشمالي. القائم بأعمال بعثة الاتحاد الأوروبي لدى سوريا ميخائيل أونماخت يؤكد أن تعافي الاقتصاد السوري يتطلب استثمارات واسعة بمليارات الدولارات. كان أيضا في نشرتنا انطلاق امتحانات شهادة الثانوية العامة بفرعيها العلمي والأدبي والثانوية الشرعية والثانوية المهنية بمختلف المحافظات.
1: الختام هذه تحية لكم من الزملاء في منظومة الأخبار في إذاعة دمشق. كنا معكم في تقديم هذه النشرة محمد الصيلة وإيمان شكري. وكانت في إخراجها حليمة إبراهيم.
0: على نلقاكم غدا على خير وعافية، دمتم في أمان الله ورعايته. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: إذاعة دمشق تقدم خط تماس. الإعداد فاروق حسون، التقديم قصي حمود. الإخراج حليمة إبراهيم. أجمل تحية لكم مستمعينا الأعزاء في حلقة اليوم من برنامج خط تماس. أيها الأعزاء، في إطار التطوير المستمر لرياضة التايكواندو في سوريا، يسعى الاتحاد العربي السوري للتايكواندو إلى رفع مستوى هذه الرياضة بما يتوافق مع المعايير الفنية الدولية والقوانين الحديثة، وذلك من خلال إقامة عدة نشاطات وبطولات محلية ودورات لتأهيل الكوادر من أبناء اللعبة. مستمعين الأعزاء، للحديث عن العمل السابق والحالي والخطط المستقبلية للاتحاد العربي السوري للتايكواندو، يسعدنا أن نرحب بالكابتن شريف ديركي، الأمين العام لاتحاد اللعبة. كابتن شريف، أهلا وسهلا فيك في استوديوهات إذاعة دمشق.
2: أهلا وسهلا فيك أستاذ قصي، طبعا الشرف أن بتواجد معكم بالإضاءة على رياضة التايكواندو.
1: أهلا وسهلا فيك أستاذ شريف. بالبداية حبذا لو وضعتنا بصورة عملكم وأنشطتكم خلال الفترة السابقة من يعني استلام مهامكم بعد التحرير إلى يومنا هذا.
2: الحمد لله. السلام عليكم أول شيء.
1: أهلا وسهلا.
2: طبعا شريف ديركي، الأمين العام للاتحاد، مدرب وحكم دولي، رئيس الاتحاد سابقا، الأمين العام حاليا. نحن برياضة التايكواندو بعد التحرير وتشكيل الاتحاد العربي السوري للتايكواندو بدأنا خطة نشاطنا بدورات اعتماد وصقل للمدربين. تمت على مرحلتين، الاعتماد

0: عدد المدربين والحكام بشكل رسمي وحصر عدد الأعداد الحكام والمدربين الموجودين بسوريا طبعاً اللي كانوا موجودين بالداخل واللي اجونا من المناطق المحررة أو كانوا خارج سوريا اعتمادهم أصولاً بشكل رسمي بالاتحاد واتباعهم الأندية والمراكز اللي هن عم يدربوا فيها بشان يكون اطلاع الاتحاد على كافة نشاطات المدربين. بعد منا نحن قمنا ببطولة الجمهورية لمختلف الفئات بالحزام الأسود. من خلال بعد بطولة الجمهورية عملنا تجارب انتقاء منتخب وطني لفئات الأشبال والناشئين والشباب والرجال تحضيرا للنشاط اللي بده يقوم خلال هذا العام. كانت عنا أول مشاركة ببطولة الفجيرة بالإمارات العربية المتحدة، لم نشارك كمنتخب ولكن شاركنا كأندية باعتبار أنه هي بطولة أوبن مفتوحة للمنتخبات والأندية.
1: متى أقيمت البطولة الفجيرة؟
0: بشهر 2/1/2 تحديدا
1: لهذا العام.
0: هلأ كان قدمنا طبعا وزارة الرياضة بالمشاركة ولكن ارتأت الوزارة انه بداية عام والتجارب صارت من فترة قريبة والتشكيل الاتحاد كان من فترة قريبة انه يكون بالمشاركات القادمة يكون في اعداد افضل للمنتخبات. شاركنا بثمان لاعبين بالبطولة، طبعا حققنا 5 ميداليات
1: ما شاء الله.
0: ميدالية ذهبية عبر اللاعب خالد ديركي وميدالية فضية عبر اللاعب شمس احمد متواجدة بالإمارات شمس. حاليا هي لعبت منتخب وطني سابقا وبطلة آسيا وبطلة عرب. وعنا البرونزيات اجت عن طريق جوليا ديركي بفئة الأشبال، بفئة الشباب عبر اللاعبين ليس زكريا وآدم سعد. وكان معنا اللاعب عبد الرزاق السلام العلي من اللاعبين المميزين ولكن ما توفق بعد انتصار بثلاث مباريات ما توفق للحصول على ميدالية. وكان في معنا اللاعب كمان في لاعب آخر موجود كمان ما توفق بحصول على ميدالية. يعني حصيلتنا 5 ميداليات من اللاعبين تعتبر يعني جيدة
1: طبعا.
0: شارك فيها 56 دولة 2400 لاعب، يعني على مستوى عالمي.
1: والاستعداد كان يعني كافي بالنسبة للاعبين ولا لا؟
0: اللاعبين اللي شاركوا هن معظمهم لاعبين منتخبات سابقا، يعني مثل خالد وجوليا وشمس وعبد الرزاق، ولكن مشاركة أولى كانت لليز زكريا وآدم سعد إنه يحققوا ميداليات بأول مشاركة دولية بالنسبة لهم، يعني تعتبر إنجاز
1: أكيد
0: بالنسبة لهم. هلا نحن بصدد تحضير لبطولة كمان حتكون للأندية وليس للمنتخبات الشهر القادم بالأردن، هي بطولة كأس النخبة العربية مشاركة فيها تقريبا 10 دول للأندية هي البطولة. فإن شاء الله بنتأمل يعني عندنا مشاركة تقريبا ب20 لاعب موجودين من الحسكة من دمشق من الهيئات، يعني في عنا تشكيلة من اللاعبين اخترناهم يكونوا على قدر كبير من المنافسة وهن معظمهم لاعبين منتخبات ومعظمهم محققين مراكز على مستوى الجمهورية على الأقل 2-3.
1: هلا حاليا شو بيكون يعني في معسكرات بالنسبة لهؤلاء اللاعبين قبل هذه البطولة؟
0: طبعا نعمل لهم تجمع لهدول اللاعبين، بيكون في تركيز عليهم بالتدريب. طبعا بعد المسافة بين الحسكة وبين سوريا يعني بين دمشق بيكون كتير صعب انه نعمل لهم تجمع، نعمل لهم تجمع قبل السفر تقريبا 10 ايام نتجمع وننطلق بعدين على البطولة من هون. طبعا المدرب اللي موجود معهم بالحسكة كمان المدرب على درجة عالية من التحضير والتأهيل ومدرب وحكم دولي، فكلنا نتنسق بكل المدربين الموجودين وخاصة انه بطولة اندية فنحن بنعول على المدربين انه يكونوا دائما جاهزين لأي مشاركة خارجية.
1: يعني أنت بالنسبة إن كان مدربين ولا إن كان حكام في رضا تام عليهم ولا لا ينقصون القليل من الخبرة أو
0: البعض
1: أو الدورات؟
0: البعض يعني نحن قليلة من المدربين اللي موجودين بسوريا هن كانت عندهم مشاركات خارجية. بالفترة السابقة كانت معظم المشاركات على النفق الخاصة، يعني الفترة اللي مضت بتولي فراس معلا كانت زمام الاتحاد الرياضي العام ما كان عندنا مشاركات غير على النفق الخاصة
1: أبدا.
0: ما كان في تشجيع أبدا للمنتخبات والمشاركات الموجودة على حساب المنتخبات إلا يعني الشيء الرسمي كثير، يعني تصفيات أولمبية بطولة آسيا. أما باقي البطولات مثل الأعداد هاي نحن البطولات عنا بتنقسم لثلاث فئات، فئة اللي هي منافسة وفئة اللي هي احتكاك وفئة اللي هي إنجاز. يعني
1: صحيح.
0: بشكل عام نحن هيك بنقسم كاتحاد مستوى المشاركات، فلازم يكون عندك مشاركة بهدول الفئات الثلاثة لحتى أنت اللاعب ينسقل من مرحلة لمرحلة. يعني أنا لاعب أول مرة بده يشارك مو معقول زدته تصفيات أولمبية أو أخده مباشرة عن بطولة آسيا، بده يكون على الأقل عنده خبرة البساطة اللي بده يشارك عليه خارجيا.
1: صحيح.
0: لأنه غير بطولات الجمهورية، يعني بده يكون الجو العام الحكام الصالة الجمهور المستوى مختلف لما أنت تلعب مع منتخبات غير لما تلعب ببطولات دولية على مستوى الأندية والمنتخبات.
1: نعم، بل خلينا بالمدربين والحكام. الكادر السوري من مدربين

0: مدربين وحكام كابتن شريف هل يحظون بالثقة الدولية؟
1: معظمهم. هلا نحن في شروط،
0: يعني يتم استدعائهم
1: تماما المدربين المنتخبات حصلا بده يكون في شروط. نحن ما عندنا

0: لازم يكون حاصل على كوتشنج ليفل 1 اذا بده تكون بطولات اوبن، بطولة اسيا بده يكون ليفل 2، بطولة عالم بطولات اولمبيه لازم يكون ليفل 3.
1: تمام.
0: فهذا الموضوع مرتبط بتواجده واستمراريته عن طريق متابعته للشهادات وللمراكز اللي بدها تكون موجوده.
1: يعني بعض الحكام والمدربين يتم استدعائهم للمشاركه الخارجيه.
0: الحكام خارجيا لازم يكون حكم دولي معتمد له ملف موجود بالاتحاد العالمي للتايكوندو. بالاضافه لهذا لازم هذا الحكم كل سنتين يرجع يعمل دوره ريفريشر. هذا الحكم اذا مو كل سنتين بيرجع بيعمل هي الدوره فالاتحاد الدولي بيعتبره حكم غير عامل. فما بيتم استدعائه ابدا.
1: نعم.
0: هلا بسوريا نحن فعليا عندنا اربع حكام دوليين معتمدين. في عندنا اثنين ناشطين بشكل رسمي ويتم استدعائهم ببطولات اسيويه والعالميه، منهم حكمنا عبد الواحد غزالي هو مقيم بالامارات العربيه. اخر بطوله شارك فيها بطوله اسيا اللي كانت بمنغوليا من 10 ايام، وقبل منها كان ببطوله العالم كمان للناشئين اللي صارت باوزبكستان. وعم نعول من عليه لهذا الحكم انه يكون ضمن الحكام الاولمبيين بدوره اولمبيه للوس انجلوس. يكون ممثل لسوريا لانه دعوه كمان للمعسكر المغلق اللي حيتم من خلاله انتقاء الحكام الدوليين للاولمبيات القادمه
1: ان شاء الله. كابتن شريف، الخطوط العريضه لعملكم في المرحله الجديده واهم الصعوبات اللي بتواجهكم.
0: اهم الصعوبات الروتين اللي صار كثير بالوزاره. من وقت ما تشكلت وزارة الشباب والرياضة صار في روتين كتير كبير بالموافقات بالنشاطات بالحد من صلاحيات الاتحادات نوعا ما. يعني انت بدك تعمل دورة حكام بدك موافقة، بدك تعمل دورة مدربين بدك موافقة مسبقة، بدك تعمل بطولة بدك موافقة مسبقة، وايام بالبريد عم يتأخر شهر ايام عم يتم الكتاب لحتى يطلع. فانت بتكون محدد موعد بدك تضطر بعد ما تاخذ الموافقه تغير الموعد اللي انت عم تشتغل عليه. فبنتمنى من الوزاره انه يكون يعني المرحله القادمه هي تكون بالعمل على استقلاليه الاتحادات. يعني الاتحادات لازم يكون عندها استقلاليه ماليه واداريه ترتبط بالوزاره بالامور الاداريه فقط، اما الادوار الفنيه لازم تكون موجوده للاتحادات. هذا الشيء معمول عليه بكل دول العالم. يعني نحن بسوريا بس اللي من أيام اللي كانت موجودة سابقا يعني هي اللي كانت تضغط علينا بهذا الموضوع، لأنه كان في مركزية بالعمل ما كان في حرية بالعمل.
1: في دعم مالي جيد حاليا بالنسبة للاتحاد؟
0: يعني لسه بدنا وقت.
1: طيب هلا يعني المستمع ممكن يتبادر إلى ذهنه أنه رياضة التايكوندو لا تحتاج إلى تجهيزات. أنت جيت على ذكر البساط، يعني ممكن يكون بساط أو أو أو واقيات.
0: لا لا لا لا.
1: هي تحتاج إلى تجهيزات
0: رياضة
1: متطورة.
0: التايكوندو هي من أكثر رياضات الألعاب القتالية اللي بحاجة إلى تجهيزات متطورة. ليش؟ لأنه نحن برياضة التايكوندو نظام التحكيم الإلكتروني. يعني مثل المبارزة لما السيف بيلبس البدلة بيسجل نقاط. نحن هذا السيستم موجود بالتايكوندو وهو السيستم الأولمبي المعتمد بالبطولات الرسمية الدولية العالمية. نحن اللاعب بيلبس سنسور بالرجل، هذا السنسور حقه $100. بيلبس واقية صدر $500، واقية الراس $500. السيستم اللي بيشتغل عليه مع السيرفر تبع المجمع البيانات مع الشواحن مع الكاميرات اللي بتعيد نقطة الفيديو مع اللابتوبات مع مع مع مع فهي تجهيزات كتير كتير غالية. يعني احنا السيستم لما جبناه بال 2019 كلفنا $120,000 بهديك الفترة. ومشي على هذا الموال. المشكلة انه انت عندك هذا السنسور اللي بيلبسه بالرجل واللي هو الحساس تبع القدم هو شيء مستهلك. ونحن صار له عنا
1: هو رقمي يعني الكتروني.
0: تماما. فهو عنا صار له من 2019 بنشتغل عليه. صار له 7 سنين فهو استهلك. فنحن هلا بصدد انه قدمنا اكثر من طلب للوزاره بقيد الدراسه لساتهم للتكلفه الماليه تبعيتهم. يعني هلا نحن اذا بدنا نطلب 100 جوز خلينا نقول نشتغل عليه $5,000. فهذا عم نحكي على السنسور، ما حكينا على باقي المعدات.
1: طيب كابتن، ما في تعاون بينكم وبين الاتحاد الدولي لهذه الرياضه لتطويرها او لدعمها؟
0: هلا نحن بنبحث بهي الامور مع الاتحادات الدوليه والاسيويه. هلا نحن كان لنا تواصل بالفتره السابقه مع السفاره الكوريه الموجوده بلبنان باعتبار ما في بسوريا سفاره. وفي هنيك مين مسؤول عن الملف الرياضه بالسفاره، هو مسؤول عن الملف ببيروت ودمشق يعني.
1: نعم.
0: سوريا ولبنان. قدموا لنا 300 قطعة بساط، يعني 3 حلبات تقريبا دعم للاتحاد بشكل مبدئي. وطلبنا منهم نحن معدات الكترونية بالمرحلة القادمة اللي هي الكاميرات، لأنه السيستم تبع الكاميرات طبعا من 7 سنين تغير. يعني صار بده مواصفات أعلى لحتى يكون في مصداقية أكثر باللقطة تبع النقطة اللي بدك تلغي فيها النقاط أو تضيف فيها نقاط.

0: لأنه نحن عنا شيء اسمه الفيديو ريبلاي، أيام إذا في خطأ بالتسجيل أو في ضربة ما تسجلت على الرأس بالتحديد، المدرب بيقدم اعتراض فبينعاد على الفيديو، إذا في إصابة بتنضاف. إذا ما في إصابة بينسحب منه الكرت، ما عاد يحق له يعترض مرة تانية. يعني طول ما أنت اعتراضك صحيح ففينك تعترض، بس تغلط مرة واحدة بينسحب منك الكرت، ما عاد فينك تعترض مرة تانية.
1: إذن هذا بالنسبة لي يعني اللبس او القناع او
0: لا، هي التقنيات التحكيم غير اللباس تبع اللاعبين.
1: طيب الجاهزيه اللوجستيه للصالات والمراكز الرياضيه في العموم تلبي الطموح فنيا؟
0: اكيد لا، لانه نحن عندنا صاله
1: هلا عفوا يعني نحن بنقول تايكوندو
0: تماما،
1: بيختلف عن البوكسينج عن المواي تاي.
0: عم نحكي كانديه ولا كمنتخبات؟
1: ككل بدنا صورة، بدنا نتيجة نهائية.
0: كأندية الصالات الموجودة بالأندية الحكومية هي صالات كبيرة، صالات مخدمة نوعا ما. بالأندية الخاصة لعبتنا منتشرة بشكل عام، نحن فينا نعد نحن والكيبوكسن والكاراتيه من أكثر الألعاب انتشارا، خلينا نقول بالصالات الخاصة بالتدريب. تختلف نوعا شوي عن الجيدو وعن باقي الألعاب المصارعة.
1: هل هي كصالة مشتركة إن كانت تايكواندو ولا كيبوكسينغ؟
0: تماما، الأرضيات
1: ولكن التجهيزات،
0: ولكن التجهيزات تبع التدريب تختلف من رياضة لرياضة. مقبولة بشكل عام، انتشارنا كبير بسوريا نحن كعدد لاعبين كعدد مدربين كتوزيع على المستوى الجغرافي السوري ممتاز. هلا نحن بنحكي كمنتخب ما عنا صالة خاصة لحد الآن، نحن عنا صالة ولكن قيد التجهيز صلى من 2022 لحد الآن ما خلصت
1: قيد التجهيز.
0: يعني نحن اشتغلنا عليها ولكن لم تنجز بالمرحلة السابقة، والمرحلة الحالية من قدمنا صنم أدمين أكثر من 4 كتب وقيد الدراسة.
1: معناتها كابتن شريف نحن مطولين لنستضيف استحقاقات قارية أو دولية في سوريا؟
0: لا،
1: شو بينقصنا؟
0: يعني نحن مو هو الصالة مرتبط بهذا الموضوع. نحن كان عنا بطولة دمشق أوبن بشهر 4 كنا لازم نساويها، وهي مصنفة عليها 10 نقاط مؤهلة لأولمبياد لوس أنجلوس من ضمن أجندة الاتحاد العالمي للتايكوندو، وهي أول بطولة برعاية اتحاد عالمي يعني حتصير بسوريا بعد التحرير. ولكن الظروف اللي صارت ببداية العام بالحرب اللي صارت بين إيران والخليج نوعا ما ارتئينا أنه نأجل البطولة لشهر 9.
1: بطولة دمشق الدولية المفتوحة؟
0: تماما، هي دمشق أوبن هي تسميتها السيستم، فأجلناها ل24/9. الصالة هي بتتطلب بعض الأمور، في مواصفات معينة بضمن صالات صالة البطولات لازم تكون موجودة، وعندنا صالات نحن بدمشق بضل الصالة عندنا 4 والإقامة
1: يعني في جاهزين لاستضافة هذه البطولة، بطولة دمشق.
0: نحن عنا بس عائق صغير اللي هو موضوع الوزارة، أنه تعتمد الرصيد المالي اللي بده ينشغل لهي الوزارة، فنحن لهلأ لسه بهذا الصداد عم نشتغل مع الوزارة.
1: يعني ممكن تتأجل البطولة مرة أخرى؟
0: ممكن أنه نأجلها، وممكن أنه لأ في خلال المرحلة القادمة أنه نكون يعني هي ماكسيموم. نحن لازم مع نهاية هذا الشهر نكون بلشنا بالتحضيرات الرسمية،
1: لأنه هذا التخبط كابتن شريف أكيد بده يأثر على الاستعداد والتجهيز.
0: تماما هلا هي استعداد
1: ونفسية اللاعبين حتى
0: ما يعني هلا نحن حتى بالبطولة كاتحاد كنا عم نتناقش بهذا الموضوع، كنا باجتماع الاتحاد البرنامجي. نحن حنترك المشاركة أوبن مفتوحة للأندية وليس فقط المنتخبات، ما حنشارك باسم منتخب إلا للاعبين جدا مميزين اللي حنتم انتقاؤهم من خلال الانتقاءات الماضية، هنا هشاركوا باسم منتخب، لأنه هون الترتيب بيجي على الميدالية. فنحن حناخد نخبة معينة هي تشارك باسم المنتخب، ولكن معولين على المشاركة الكبيرة للأندية أنه تكون موجودة بالبطولة. بطولات الأوبن هي من بطولات التنافسية الاحتكاكية، بطولة ميداليات، وخاصة أنه نحن البطولة عاملين لها 8 فئات، يعني 8 فئات عمرية. أنت بسوريا يعني أقل أضعاف الإيمان لازم يكون مشارك فيه 400 لاعب من سوريا كنخبة.
1: نعم.
0: أما إذا بشكل عام لازم يوصل العدد أكثر من هيك، عم نحكي كسوريا، أما من باقي الدول متوقع العدد يوصل للألف لاعب.
1: طيب كابتن شريف، الخطط والبرامج الاستراتيجية اللي بأروقة الاتحاد، يعني أنتم عم تخطوا هلا أكيد مهم نحن نحقق ميداليات، يعني نستثمر بالأفضل، ولكن كفيل بتخريج جيل يرفض جيل يرفض جيل يعتلي منصات التتويج؟
0: هلأ
1: نحن بدنا دائمة، خطة دائمة. يعني
0: هلأ الخطة الدائمة بتشتغل بناء على
1: مو طفرة، يعني أنه فلان وفلان وفلان بعدهم غبنا 10 سنين.
0: نحن اشتغلنا على دفعة بالفترة الماضية من عام 2016 أو

0: 17 تمينا معهم لل 2022.
1: نعم.
0: خليني أقول لفترة قبل التحرير. هاي الدفعة اشتغلنا عليها هنين كانوا تقريبا شي 15 لاعب حققوا بما يزيد عن 70 ميدالية لسوريا.
1: تمام.
0: هدول اللاعبين.
1: جميل.
0: حققوا بهاي الفترة نحكي من 2017 لل 2022 12 ميدالية آسيوية. بين كأس اتحاد آسيا، بين بطولات آسيا الرسمية اللي بنحكي نحن ناشئين شباب رجال.
1: جميل.
0: بجميع الفئات. هاي المجموعة كان عم ينشغل عليها للمستقبل. ولكن أيام الظروف بتلعب دور، يعني الفترة اللي اجت بعد منا بال 22 قلة المشاركات الخارجية. وهدول اللاعبين وصلوا لمرحلة البكالوريا ومرحلة الجامعة ومرحلة الهي، فصار في شوية تركيز على موضوع الدراسة أكتر، أثر على هذا الموضوع. وقلة المشاركات من خلال عامين أنت للاعب يعني إنه ما يشارك بطولات، فهذا كتير بالنسبة له مشكلة.
1: صحيح.
0: وحتى عنا بال 2024 كان في عنا تأهل أولمبي، عنا اللاعب شمس وصلت على المباراة اللي قبل التأهل ضيعنا. يعني نحن ربحنا هونغ كونغ، ربحنا اللهم صل على النبي الإمارات بهديك الفترة، وخسرنا مع اللعبة اللي كان تصنيفها أول على آسيا وهي اللي أخذت التأهل بهي المباراة.
1: يمكن نقول كابتن شريف أنه نحن الفئات القوية عندنا أو الاعتماد عليها أكثر هي الفئات الصغيرة
0: بالعمل. بدك تشتغل بالتدريج، يعني أنت ما فينك تروح تغري على فئة الرجال وتقول أنا بدي نافس على مستوى العالم، لأنه اللي ما عنده خبرات سابقة التايكوندو دائما بحالة تطور مستمر بأنظمة التحكيم، بنظام المباريات، بستايل المباريات. يعني هلأ صار في تعديل مع بداية هذا العام بقوانين التحكيم، اللي ما عنده اطلاع عليها من الدربين وحكام بيروح بيضيع البطولة.
1: يعني أنتوا كيف تكتشفوا المواهب وبترعوها؟
0: احنا من خلال البطولات الجمهورية وتجارب انتقاء المنتخب بنحدد العدد اللي بدنا نشارك فيه. يعني احنا البطولات نحن عندنا مشكلة بالتايكوندو انه عم يعملوا البطولة لكل الفئات، فعم بيكون في كم، والكم انت يعني ما لك كره قدم او كره سله لحتى يبعثوه كهي، فعم نختار نحن نخبه النخبه. فنخبه النخبه هي ايام اللي نحن عم نختار، وعم تكون اوزانهم خارجيا كتير قويه. يعني هو لاعب جيد بسوريا ولكن بوزنه برا صعب. اذا اخذت لاعب تاني اقل،
1: خاصه نحن في منطقه اسيا،
0: ولكن وزنه بينافس اكثر، فانت تتهم هون بال تعرف انت بقى بالوساطه يعني لهذا اللاعب. انت بتشرح هاي وجهه النظر الفنيه بالنسبه لك. يعني انت تاخذ لاعب يشارك بوزنه 8 لاعبين مثلا لتحقق ميداليه، ولا بتاخذ لاعب بوزنه 90 لاعب؟
1: صحيح صحيح.
0: يعني هاي في امور فنيه.
1: صحيح.
0: ولكن المدربين والاهالي وحتى المدربين التانيات ما بيتقبل ايام منك هاي وجهه النظر، يعني بيقول لك لا هذا احسن من هذا. طيب انا معك بقناعه انه هذا احسن من هذا، بس هذا ما بينافس بهذا الوزن ولا بينافس بهي الفئه. في عندي هذا اللاعب بينافس.
1: هو الفكرة أنه هاي اللعبة القتالية في آسيا
0: هي
1: مشهورة، يعني
0: مشهورة وقوية،
1: فكتير صعب أنك تحصل على ميدالية في هيك منافسة.
0: غير هيك نحن بألعابنا هي ألعاب احتكاك. ألعاب الاحتكاك تختلف عن الألعاب الرقمية. يعني أنا برفع أثقال ممكن أعرف حالي قبل ما أروح البطولة شو بجيب مركز. أنا بلعب سباحة بعرف حالي وين رح أجي. أنا بلعب ألعاب قوة بعرف حالي أنا وين رايح.
1: نعم.
0: أما الألعاب اللي فيها احتكاك عدة عوامل بتلعب فيها دور. من العامل النفسي، من الفورمة تبع اللاعب. أيام بيكون لاعب أحسن لاعب بس مو يومه.
1: صحيح.
0: وأيام أنت بتكون أخذ معك لاعب هو يعني للاستعداد للبطولات القادمة، بتلاقي هو اللي جاب الذهبية. بيكون يومه.
1: صحيح.
0: فألعاب الاحتكاك حتى القرعة بتلعب دور، حتى مستوى المنافسين اللي بالوزن بيلعب دور، يعني نفسية بتلعب دور. فألعاب الاحتكاك نحن دائما مظلومين. إن كان نحن ولا الملاكمة ولا الكاراتيه ولا الجودو ولا الكيك ولا إنه بيعاملونا نحن نفس معاملة الألعاب الرقمية. يعني بالألعاب الرقمية بيقول لك خذ 2 3 بكفي. أنا ما بمشي الحال 2 3 طيب. بكفي.
1: كابتن شريف، من خلال مطالعتي لأخبار الرياضة السورية أنا سمعت عن الأكاديمية الوطنية للتايكوندو،
0: هي اللي نحن بصدد في دمشق
1: في تجهيز لها.
0: هي الصالة اللي حكيت لك عليها من 2022 لحد الآن لسه ما خلصت. هلا نحن محطروحة هلا بمكتب الاستثمار الصالة حاليا انه يعرضوها كمناقصة لاستكمال الأعمال فيها. هلا هي منجزة خلينا نقول بمعدل 60 أو 70%.
1: هانت.
0: فصفيان هذا الجزء اللي هو بده الدفعة المالية الصغيرة لحتى نخلص من هذا الموضوع.
1: طيب.
0: الأكاديمية بتتألف من 3 أقسام احنا عملناها وقت كنا نشتغل عليها مع المكتب الهندسي بوزارة الشباب والرياضة. قسم اللي هو صالة البطولات، فيها مدرجات، فيها ستيج، فيها

0: مساحة بتسع لثلاث حلبات،
1: آه.
0: بالإضافة للحمامات، بالإضافة لإذاعة، بالإضافة لغرفة التجهيزات
1: جميل.
0: الإلكترونية، بالإضافة لبوفيه موجودة برا وريسبشن. القسم الداخلي فيه صالات تدريب وإحماء، فيه مشالح للاعبين، وفيه حمامات للاعبين، وفيه بوفيه كمان خاصة باللاعبين داخليا. القسم الثالث اللي هو الفندق والمكاتب، عملنا فندق إقامة للاعبين يتسع لـ30 شخص، أربع غرف مقسمين لقسمين، قسم سويتات اللي هو بشان البنات تمام، في لهم خصوصية.
1: وين مقرر يكون مكانه؟
0: لا هو مكانه موجود وعم بينشغل عليه، هو موجود بشارع برنية بمدينة الفيحاء الرياضية.
1: نعم.
0: فوق المسبح، المسبح
1: إن شاء الله إن شاء الله يتم
0: وفي
1: تجهيزه.
0: وفي عندنا قسم اللي هو مع الفنادق، هو قسم المكاتب الأساسية تبع الاتحاد، فيه قاعة فيديو، فيه قاعة اجتماعات، فيه قاعة مكتب شهادات، فيه مكتب رئاسة الاتحاد.
1: يعني طراز حديث، يعني
0: أكاديمية متكاملة. يعني هي بتمنى أن تكون النموذج الأول المطبق
1: إن شاء الله،
0: كنا عم نسعى عليه لكل الاتحادات. هو يفضل لكل اتحاد يكون عنده صالاته الخاصة. ليش؟ أنت هون ما عاد بدك حجز الصالة تقول لك مشغولة وما لها مشغولة، وبدي أعمل دورة لأجل، بدي أعمل بطولة لأجل. نحن فعليا صالتين بس اللي شغالين بدمشق، والصالتين ما بيحملوا 36 اتحاد.
1: صحيح.
0: وبدك تروح على المحافظات الأخرى كمان نفس الشيء، مثلا باللاذقية في صالة واحدة، بحرب في صالة، بحمص في صالة، كمان هذا الضغط عم يشكل عبء على الوزارة وعلى الاتحاد وحتى على المشاركين.
1: صحيح صحيح. كابتن شريف، في إطار دعم الرياضات القتالية، نالت سوريا في شهر نيسان الماضي عضوية المكتب التنفيذي للاتحاد العربي لرياضات الكيك بوكسينج.
0: تمام.
1: هذا شيء أكيد. على ماذا يؤشر ذلك؟
0: هلا نحن كمان أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العربي، وحاليا كمان إجانا إيميل اليوم وصل من الاتحاد الآسيوي باعتمادي كعضو بلجنة المدربين بآسيا، واعتماد الأستاذ غياس الترزي كمان عضو بلجنة التطوير للفئات العمرية.
1: إذن هي عودة لسوريا إلى الساحة الرياضية.
0: يمكن أول مرة على المستوى الآسيوي نحن ندخل باللجان الرئيسية الموجودة بآسيا. طبعا هذا الشيء بده شغل، بده مشاركات، بدهم يشوفوك دائما، بدهم يشوفوا إنجازاتك دائما، بدهم يشوفوا مشاركاتك الموجودة. ما رح يختاروا هنن أعضاء بلجان ما بيعرفوها أو مو شايفينها. يعني أنت عم تحكي على مستوى قاري مش على مستوى داخلي أو على مستوى عربي.
1: تمام.
0: بالإضافة للاتحاد العربي كمان السنة كان عندنا تمثيل بأكثر من 10 لجان بالاتحاد العربي، من لجنة المدربين، لجنة الحكام، لجنة التسويق، لجنة التطوير، لجنة البحث والتطوير، لجنة يعني بمختلف اللجان بالاتحاد العربي. هي كانت أول مرة كمان نحن منكون موجودين بمختلف اللجان بالاتحاد العربي.
1: جميل.
0: بتشكيلة موجودة فيه.
1: جميل.
0: هذا بيعكس المدربين أنه تطور من نفسها، تشتغل على حالها.
1: أكيد رح ينعكس على
0: اللعبة، رح ينعكس على اللعبة، على أرض اللعبة، على الواقع.
1: نعم. باقي معنا حوالي دقيقتين كابتن شريف. روزنامة المشاركات أو دقيقة واحدة عم تقلي المخرجة. مشاركاتنا القادمة، حكينا عن كأس النخبة في الأردن الشهر القادم.
0: نحن بيصدد هلأ صفيان عنا مشاركة واحدة هتكون قادمة، على الأغلب هي بطولة قطر أوبن، هي من البطولات المصنفة على المستوى العالمي ومن أهم البطولات هلأ بتجي بعد بطولة الفجيرة بالمنطقة. وتحضيرنا لبطولة دمشق أوبن كمان
1: 24/9 قطر.
0: 24/9 إن شاء الله. لا قطر بشهر 10، نحن دمشق 24/9. فإن شاء الله يكون هدول التحضير، هدول البطولتين الخارجيات اللي صفيوا عنا على الأغلب. داخليا هلأ نحن باستكمال درجة استكمال رزنامة، هلأ هذا الشهر عنا بطولة الناشئات والشبلات للإناث الأحزمة الملونة، بالإضافة للصغيرات يعني أعمار من 8 سنين لل 14 سنة. في عنا دورة صقل واعتماد صقل وترفيع للمدربات للمدربين والحكام الوطنيين. في عنا دورات أونلاين طبعا، هي لازم يخضعوا إلى المدربين ريفريشر بالتحكيم.
1: تمام.
0: والتدريب. وبصدد إنجاز الرزنامة تبعنا من هون لنهاية العام، نحن عملنا بطولة الذكور اللي هي الأشبال والناشئين والشباب والرجال أحزمة ملونة. هلا بيبقى عنا الحزام الأسود، وبيبقى باقي الفئات اللي هن السيدات والشابات والبراعم، وبعد منا بيجينا بطولة الحزام الأسود، بعد منا عنا كأس الجمهورية اللي بتجي فرق.
1: نعم.
0: فإن شاء الله خلال المرحلة القادمة عنا نشاط حيكون كبير
1: إن شاء الله. بالتوفيق، وإن شاء الله بلقائنا القادم نكون عم نحكي عن إنجازات وعن ميداليات براقة تم إحرازها. في الختام، كل الشكر لضيفي الكريم الكابتن شريف ديركي، الأمين العام للاتحاد العربي السوري للتايكوندو، ضيف عزيز في استوديوهات إذاعة دمشق. شكرا كابتن شريف.
0: شكرا لك أستاذ قصي، شكرا على الاستضافة.
1: في ختام حلقة

0: قد اليوم من خط ماس نترك السؤال مفتوحا، لأن الرياضة ليست ملفا عابرا بل قضية شباب وجمهور ينتظر الفعل للوعود. من إذاعة دمشق يستمر صوت واحدا مع الإصلاح، مع العدالة، ومع رياضة تليق بسوريا الجديدة. إلى لقاء قريب في خط ماس. الإعداد فاروق حسون، التقديم قصي حمود، الإخراج حليمة إبراهيم.
1: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. صوتنا من عبق الماضي، وإلى أمل المستقبل نمضي معا.
2: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، لضمان وصول صوتنا إليكم بأعلى جودة ونقاء، نود إعلامكم بتعديل ترددات إذاعة دمشق على موجات FM لتصبح كالتالي: دمشق واللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.
3: الثالثة وربع الساعة الآن في إذاعة دمشق.
1: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
3: أهلا بكم إلى موجز لأهم وآخر الأنباء. قائد الأمن الداخلي في محافظة إدلب العميد غسان باكير إلقاء القبض على أحد عناصر ميليشيات النظام البائد المتورط في سلسلة من الانتهاكات بحق المدنيين. المتحدث باسم الفريق الرئاسي المكلف بتنفيذ اتفاق 29 من كانون الثاني مع قسد أحمد الهلالي يعرب عن اعتزازه بانطلاق امتحانات الشهادة الثانوية العامة في محافظة الحسكة. مفوضية اللاجئين ترحب بجهود معالجة انعدام الجنسية لمكتومي القيد بين الأكراد في سوريا. الدفاع المدني يستجيب ل181 حريقا و19 حادث سير في عموم سوريا. انطلاق حملة معا لمكافحة الليشمانيا في مختلف مناطق محافظة حلب. وفي خبرنا الأخير، تخرج الدفعة السادسة من طلاب كلية الصيدلة لعام 2024-2025 في جامعة إدلب. أيها السادة، إلى هنا ينتهي هذا الموجز، شكرا لطيب المتابعة.
4: سيدة المدن وهوى القلوب، قصة حب أبدية شامخة كجبالها، أرض الأنبياء ومهد الحضارة.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: أكواد السياسة.

الإعداد مصطفى المقصوص. التقديم والحوار علاء الدين فطراوي.

مرحبا بكم مشاهدينا ومستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج أكواد السياسة. في الحلقات السابقة تحدثنا عن الدولة والسلطة، واليوم نغوص في الأنظمة السياسية ونتعرف على الفروق بين الديمقراطية وغير الديمقراطية. كيف تعمل هذه الأنظمة؟ وما تأثيرها على حياة المواطن؟

0: أرحب بضيفي في هذه السلسلة الدكتور عبادة التامر الأستاذ في العلوم السياسية. أهلا وسهلا بك دكتور عبر أثير وشاشة إذاعة دمشق.
1: أهلا وسهلا بك أستاذ علاء، مساء الخير لك وللمستمعين.
0: حياكم الله. فاصل قصير ونبدأ الحوار.

0: أجدد الترحيب بكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام، وأجدد الترحيب بضيفي الدكتور عبادة التامر الأستاذ في العلوم السياسية. وقبل أن أبدأ بالحوار دكتور، هل فعلا نوع النظام السياسي هو الذي يحدد شكل حياة المواطن اليومية؟
1: تأكيد إلى حد كبير تنعكس من خلال علاقات المنظومة السياسية. هذه العلاقات تعكس بشكل أو بآخر بعض التفاصيل التي تهم المواطنين جميعا، بمعنى أن كل ما يتعلق بحياة المواطن مرتبط بالجهاز السياسي الذي يدير شؤون الدولة، وبالتالي شكل نظام الحكم، طبيعة نظام الحكم تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين، سواء كانت الحياة العامة أو جزء حتى من الحياة الخاصة.
0: ما المقصود بالنظام السياسي؟
1: النظام السياسي هو مجموعة العلاقات التي تتم بين الفرد والمجتمع والسلطة. فعندما نتحدث عن ما يسمى بالإنجليزية political system، فنحن نتحدث عن مجموعة علاقات. هلا أي system، أي شيء بنسميه system أو منظومة أو نظام، هو مجموعة أشخاص أو جهات تتفاعل مع بعضها البعض، ونتيجة هذا التفاعل تحدث أحداث أو تنشأ أحداث. وبالتالي النظام السياسي ليس فقط هو

0: شكل نظام الحكم، وإنما هو التفاعل الذي يتم بين أطراف هذه المنظومة، وهي الأفراد، المجتمع، والجهاز السياسي الذي يدير هذا المشهد. فإذن ليس النظام السياسي، ليس المقصود به الجهاز السياسي، وإنما النظام السياسي مقصود به كل ما في كل التفاعلات الناشئة عن وجود سلطة ووجود أفراد وانتظام هؤلاء الأفراد في ما نسميه بالمجتمع.
1: إذن يعد أساسيا لفهم كيفية عمل الدولة.
0: طبيعي.
1: نعم.
0: لأنه التفاعلات تتم في هذا المكان اللي هو المنظومة السياسية أو النظام السياسي.
1: نعم. نبسطها أكثر.
0: هل نحن هنا للتبسيط.
1: نعم. هل النظام السياسي هو طريقة لإدارة الدولة؟
0: هو مجموعة التفاعلات، يعني ما ينشأ عن هذه التفاعلات هو الطريقة التي تدار بها الدولة.
1: نعم.
0: تفاعلات، يعني فرد يطلب مطالب معينة، ومجموعة من الأفراد تطلب مطالب معينة، تستجيب لها السلطة هنا أو لا تستجيب لها السلطة هنا. هذا التفاعل الناشئ عن وجود هؤلاء وهؤلاء وما ينتج عن ذلك من قرارات، هذا هو النظام السياسي.
1: نعم.
0: لاحظ، ممكن أن نقول نظام سياسي ديكتاتوري،
1: تماما،
0: لكن ما نقول حكومة ديكتاتورية، لأنه نظام سياسي بمعنى هنا المنظومة التي يعيش بها الناس هي منظومة ديكتاتورية.
1: ما الفرق بين النظام السياسي والدستور أو القانون؟
0: النظام السياسي هو تفاعلات، كل التفاعلات التي تتم، كل التفاعلات.
1: نعم.
0: أما الدستور فهو ما ينظم هذه التفاعلات في الدول الحديثة. لكن إن أحببنا تفصيل أكثر لنصل إلى هذا الخلط بين النظام السياسي وما قلت قبل قليل الدستور أو الحكم.
1: نعم.
0: أو شكل الحكم.
1: نعم.
0: شكل الحكم، منظوم نمط الحكم. بدنا نميز بين مصطلحين، وآسف لأني راح استخدم الإنجليزية هون لشرح هذه النقطة.
1: نعم.
0: أو المصطلحات الإنجليزية، لازم نميز بين مصطلحين: political system و political regime. البوليتيكال سيستم هي النظام السياسي، أي اللي هي التفاعلات التي تتم بين هؤلاء الأفراد فيما بين بعضهم البعض والمجتمع والسلطة. بينما بوليتيكال ريجيم، الريجيم هنا بمعنى شكل نظام الحكم،
1: شكل نظام الحكم،
0: وليس التفاعلات التي تتم. فمنظومة سياسية هنا بمعنى منظومة سياسية، وهنا بمعنى نظام سياسي.
1: هل من الممكن أن يكون هناك دستور ممتاز لكن هناك نظام سياسي ضعيف؟
0: طبعا، وهذا يحصل في كثير من الأحيان أو في بعض الأحيان. يمكن أن يكون هناك قوانين جيدة ودستور جيد إلى حد ما، وتطبيقه غير جيد.
1: غير جيد.
0: من المسؤول عن هذا الأمر؟ الشيء اللي بنسميه البوليتيكال ريجيم وليس البوليتيكال سيستم. البوليتيكال سيستم أو المنظومة السياسية أو النظام السياسي هي مجموعة التفاعلات التي تحصل بين أطراف هذه العملية السياسية كلهم.
1: نعم.
0: أما ريجيم بمعنى شكل نظام الحكم،
1: شكل نظام الحكم
0: أو هذه الطبقة التي تحكم.
1: تماما.
0: أو تلك.
1: كيف يمكن تبسيط المفهوم السياسي للشباب؟
0: هلأ قلنا، كل يمكن قلنا سابقا أنه التبسيط أمر شديد التعقيد.
1: إذا أردنا نشرح لشاب بعمر 18 عاما،
0: التبسيط أمر شديد التعقيد على من يبسط أو يحاول أن يبسط بعض التفاصيل، ولكن هذا الأمر متاح. طيب، المصطلحات، نحن نقصد بتبسيط المصطلحات السياسية.
1: نعم.
0: والأكواد التي
1: نطرحها
0: أو تطرحها.
1: نعم.
0: في هذا البرنامج، أولا علينا أن نكلمه بلغة يفهمها. ما هي هذه اللغة التي يمكن استخدامها؟ نبتعد قدر الإمكان عن المصطلحات الأكاديمية. طب قبل قليل دكتور أنت كنت عم تقول لي بوليتيكال ريجيم وبوليتيكال سيستم والفرق بيناتهم وكيف بدي. طب لكن برجع بعد ما استخدم بعض هذه المصطلحات بفككها

0: طيب هذول أخذت رأيهم؟
1: لا أخذ رأيهم
0: بعد شهرين. هن أنت رح تحكمهم؟
1: أنت صحيح
0: أنت نفسك رح تحكمهم بس ما أخذت رأيهم. إذن ما سأقوله أنه ليس هناك من نظام مثالي، لكن هناك أنظمة أقل أو أكثر سوءا من أنظمة أخرى.
1: أكثر سوءا؟
0: إيه؟ وهناك أنظمة أفضل من أنظمة أخرى.
1: أفضل من أنظمة أخرى. كل مجتمع دعنا نقول أو كل نظام يسعى لأن يكون ديمقراطي.
0: كيف يعني ديمقراطي؟ يسعى لأن
1: يعني هناك دول كثير تسمي نفسها ديمقراطية. لكن هل بالحقيقة هذا موجود؟ وكنت تحدثت سابقا.
0: يعجبني إلى حد كبير تعريف أحد الآباء المؤسسين في الولايات المتحدة الأمريكية للديمقراطية.
1: نعم.
0: قلنا ما رأى ندخل
1: في, ندخل في
0: تعريف الأكاديمية.
1: نعم.
0: أبدا. لكن يعجبني إلى حد كبير تعريف أحد الآباء المؤسسين في الولايات المتحدة الأمريكية لكلمة الديمقراطية. قال هي حكم لأجل الشعب. حكم
1: لأجل الشعب.
0: لأجل الشعب. ما الذي يعني هذا الأمر؟ أن يكون هذا الحكم منصبا لخدمة
1: المجتمع
0: ومصلحة
1: الشعب.
0: هذا المجتمع. لم يحدد، لم يقول حكم التعريف المتداول حكم الشعب نفسه بنفسه ولنفسه.
1: نعم.
0: هذا الأمر مستحيل، لا يمكن أن يحصل. هي فلسفة إلى حد كبير. حكم جميع الشعب نفسه بنفسه لنفسه ما بتزبط. لذلك ظهر ما يعرف بالديمقراطية التمثيلية. يعني حتى الديمقراطية لها أكثر من مثال، أكثر من صنف، أكثر من نوع. في عندي الديمقراطية الشعبية، الديمقراطية العمالية، الديمقراطية التمثيلية، وهي الأكثر تداولا في دول العالم حاليا. الديمقراطية التمثيلية أنا بقول لواحد واثنين ثلاثة كمواطن، أنتم ممثلي هذا الفرد في اختيار واحد اثنين ثلاثة، فبيقوم هذول الأشخاص بيمثلوا هذا الشخص. هذا الحق في التمثيل مرتبط بتوقيت معين. يعني أنا بقول لك أنت موكل عني 4 سنين تختار عني رئيس البلدية.
1: نعم.
0: هاي ما يعرف بالديمقراطية التمثيلية. إذن هناك أنواع عديدة للديمقراطية، لكن يعجبني كما قلت لك هذا التعريف هو حكم لأجل الشعب.
1: حكم لأجل الشعب.
0: أن يكون هناك حكم يقيم للشعب أو للمواطن وزنا ويقدم مصلحة هذا المواطن وهذا الشعب على أي مصلحة أخرى.
1: نعود للفرق بين الديمقراطية الحقيقية والديمقراطية الشكلية.
0: هل الديمقراطية كلمة يعني من أكثر الكلمات التي تم استخدامها في 70 سنة الماضية؟
1: أو حتى تصديرها بمفهوم خاطئ دكتور؟
0: من أكثر الكلمات التي استخدمت وتستخدم وتم بحثها بشكل كبير ومفصل، ويعني إلى حد لا تستطيع فيه أن تحصر كم الأبحاث والروايات والكتب والتي كتبت في كلمة الديمقراطية. لكن بالنتيجة ليس هناك من نظام حكم مثالي
1: بكل تأكيد.
0: هناك أنظمة حكم جيدة، هناك أنظمة حكم تقترب من هموم المواطنين، من رغباتهم، من تطلعاتهم، وبالتالي يمكن تصنيفها بأنها أفضل من غيرها. أما ديمقراطية جيدة وديمقراطية سيئة، يعني ما فيها التمييز بيناتهم أو القدرة على تحديد هذه ديمقراطية جيدة وهذه ديمقراطية سيئة.
1: نعم. أتوقف عند نقطة، أنت تريد السلطة وأنا أريد السلطة ونسعى،
0: وغالبا ما يأتي آخر ليأخذ.
1: نعم. ونسعى لذلك لكن بدون صراع. هل يمكن للنظام السياسي أن يتغير بدون الصراع؟
0: ما اللي صار خلال الفترات، خلال صراع عنفي.
1: نعم عنفي أو حتى يعني
0: العملية السياسية التي يتم من خلالها تداول السلطة هي صراع.
1: نعم صراع بكل تأكيد.
0: ولكن انتقل من ميدان استخدام السلاح إلى ميدان استخدام أوراق الانتخابات.
1: أوراق الانتخابات.
0: فبأوراق الانتخابات أصبح بالإمكان تجنب الكثير من التكاليف.

0: الجلف والدماء في لتداول السلطة، أو لما يعرف بتداول السلطة.
1: لكن بعد هذه الانتخابات والصندوق، ألم تحدث أحداث عنفية؟
0: طبيعي، بطبيعة الحال ب90% من الحالات والتجارب والدول تحدث. العنف ظاهرة متأصلة في المجتمعات، يعني لا يمكن أن نتحدث عن مجتمع لا يوجد فيه عنف. لكن إذا قلت لي أيهما يحقق رغبات المواطنين أكثر، وخيرتني بين ديمقراطية وحكم قانون،
1: نعم.
0: ديمقراطية بمعنى مشاركة كل المجتمع،
1: كل المجتمع
0: في الوصول إلى أو الاتفاق على من يحكمه،
1: نعم.
0: إذا وضعت في هذا الخيار قل لك لا، حكم القانون.
1: حكم القانون، هناك من
0: حكم القانون،
1: هناك من يعني رادع وموجود،
0: يعني أن يطبق القانون بطريقة عادلة على الجميع،
1: على الجميع.
0: يعني القانون يحكم،
1: القانون هو الذي
0: في عندي
1: يحكم.
0: قوانين ما يتم تجاوزها، هذه برأيي الخاص هي أنسب لأي مجتمع من أي شكل آخر. للنظام المثالي أو الأقرب للمثالي هو النظام الذي يكون فيه القانون مقدم على أي شيء آخر. حكم القانون
1: هو سيد الموقف،
0: هو سيد الموقف.
1: نعم، فاصل قصير ونكمل الحوار في المحور الأخير دكتور.

0: أجدد الترحيب بكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام، وأجدد الترحيب بضيفي الدكتور عبادة التامر الأستاذ في العلوم السياسية. دكتور، أنتقل إلى المحور الأخير، تأثير النظام على حياة المواطنين. كيف يؤثر النظام السياسي على الحقوق الأساسية والواجبات اليومية للمواطن؟
1: كل شكل من أشكال المنتظمات السياسية يتجسد بصورة معينة، هذه الصورة تؤثر مباشرة على حياة المواطنين. إذا أخذنا أمثلة، يعني النظام الديكتاتوري الذي يحكم بقبضة الحديد لمصالحه،
0: لمصالح هذا النظام،
1: أيوة لمصالح هذا النظام مو لمصالح المجتمع، صاحب يحكم بالقانون لكن لمصالحه، بيجير كل هاي التفاصيل لمصالحه، هذا يؤثر على البنية النفسية حتى للأفراد وللأشخاص. فبيقول لك لا تحكي شيء الحيطان إلى أذان، ولا تعمل كذا بكذا،
0: وامشي الحيط لحيط وقول يا رب السترة.
1: فما بتتخيل في إنسان سوي بيكون، أو بينشأ إنسان سوي نتيجة هيمنة النظم الشمولية والديكتاتورية. بيظل فيه نوع من أنواع الثقافة السياسية اللي فيها نوع من الخوف والتوجس والقلق بشكل دائم.
0: نعم،
1: هذا مثال بسيط على المستوى النفسي. كيف على المستوى الاقتصادي وعلى المستوى، طب الأنظمة الفاسدة التي تسرق أموال الدولة نفسها،
0: صحيح،
1: هاي أيضا تؤثر على دخل المواطنين، على أرزاقهم، على ممتلكاتهم، الفساد الذي وغيره. يعني هي تؤثر على كل جانب من الجوانب التي نعيشها، اجتماعيا واقتصاديا، ثقافيا، دينيا وغيرها.
0: إذا نوع النظام ممكن يعني يحدد حتى تفاصيل، يحدد تفاصيل صغيرة حتى في حياة المواطن.
1: أكيد أصغر التفاصيل يتأثر بشكل النظام السياسي أو بطبيعة النظام السياسي. ليه؟ لأنه الإنسان يعيش في مجتمع، هذا المجتمع يأخذ قيمه وطريق

0: التصرفه من منظومات. شو المنظومة السائدة؟
1: منظومة السائدة حسب
0: ما هي المنظومة السائدة؟ هي منظومة قلق، منظومة خوف، منظومة استبداد، منظومة عنف، منظومة كذا، وبتشرب تلقائيا بهذه المنظومة أو ثقافة هذه المنظومة، والثقافة هم تتحول إلى سلوك.
1: إلى سلوك.
0: يعني عمليا نحن لما نتحدث عن ثقافة نحن نتحدث عن تمظهر هذه الثقافة. كيف تتمظهر هذه الثقافة؟ بسلوك الأفراد.
1: بسلوك الأفراد
0: طبعا. يعني الثقافة أول شيء بتأثر على سلوك الشخص، يعني نعم. كيف بيتصرف.
1: نعم. هل المواطن قادر على تغيير النظام السياسي؟
0: مواطن واحد لحاله؟
1: بكل تأكيد لا. لا نقصد نحن مواطن شخص واحد، يعني هل محصور في المواطن العادي أم النخب قادر على تغيير نظام؟
0: اللي أثبتت الثورة السورية أنه لا، الأفراد
1: هم البسطاء.
0: البسطاء كذا أهم من كثير من النخب. هذا ما أثبتته الثورة السورية. أناس شباب يافعين لديهم إيمان بمبادئ وقيم تجاوزوا كل النخب التي كانت بين قوسين تناضل صوتيا أو بالظاهرة الصوتية.
1: نعم.
0: فإذا الأفراد قادرين، المواطنين قادرين، لكن هل فرد بإمكانه ذلك؟ هل ثلاثة أفراد بإمكانهم ذلك؟ لو لم تتوافر الإمكانية والرغبة لدى المجتمع، ما كان عندهم هذه الحاضنة
1: تماما
0: لاحتضان هذه الأفكار.
1: والرابط الذي يجمع الجميع، دعنا نتحدث أن هناك رابط قد جمعهم. نأخذ مثال الثورة السورية، هناك رابط قد أجمع عليه هؤلاء الشباب أو الشباب بشكل عام حتى تم تغيير.
0: صحيح. وهناك احتضان للمجتمع لهم
1: تماما،
0: رغبة بالتغيير، وهذه الرغبة بالتغيير هي التي قادت باتجاه هذا. طبعا الرغبة في التغيير والإصرار والنضال والبذل هو ما أوصل إلى هذه النتيجة. إذن بالإمكان، لكن بشرط توافر هذه الإرادة. يضاف إلى ذلك أن الأفراد يستطيعون التغيير عندما يكون النظام نفسه هش مو بمعنى هش أمنيا، غير منسجم مع مجتمعه، منفصل عن واقعه. بهذه الحالة طبيعي أن يتم تجاوز هذه الأنظمة أو تجاوز هذه الأنواع من الأنظمة.
1: نعم.
0: عندما تكون منفصلة عن واقعها وبعيدة عن مجتمعها، وليست لا تقدم هموم المواطن باعتبارها الهموم الأساسية للحكم.
1: نعم. دكتور، كيف يعرف المواطن أن نظامه يحمي مصالحه أو يقيدها؟
0: سؤال عميق جدا، لأنه عادة المواطن يطلب، ومستوى الرضا من الأداء، من أداء أي منظومة حكم، هو إلى حد كبير مرتبط بتلبية ما يرغب به المواطنون، وليس هناك من إجماع على ما يرغب به المواطنون.
1: نعم.
0: وبالتالي أنت بحاجة إلى معادلة دقيقة جدا أو ميزان دقيق جدا تزن به كل الأفعال، كل القرارات السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية وغيرها. وفي اللحظة التي يتم اتخاذ أي قرار فيها، عليك أن تعرف أن هناك مجموعة سيعجبهم هذا القرار، وآخرين سواء قلوا أو كثروا.
1: نعم.
0: والآخرين سواء قلوا أم كثروا سيعجبهم وينسجموا معه ويتقبلوه، وآخرين سيتضررون من هذا القرار، وبالتالي هم يرغبون بمطالب أخرى. إذن هذه عملية دائمة وعملية مستمرة، تقوم الحكومة أو يقوم الجهاز السياسي بأخذ هذه المطالبات وتحويلها إلى قرارات. اليوم يعني صار في مطالبة بأنه بدي منك هذا القلم، تعطيني هذا القلم، طلع أنا بحاجته لثلاث أيام.
1: تماما.
0: رح أعطيك إياه يومين ورجع لي إياه، رح أكتب فيه كذا كذا وأعطيه لجاره. يعني هون عملية من خلينا نسميها شبه تفاوضية.
1: نعم.
0: أنا بستطيع

0: ما فيني اتخلى عنه، فيني اعطيك اياه لك لانه لازم اعطيه لجارك كمان.
1: تمام دكتور عبادة، اذهب الى هذه التقاطعات القصيرة، يعني بنعم او بلا او بكلمة كما تحب، هل الديمقراطية دائما افضل ام هناك حالات ربما تفشل؟
0: ما بدي اقول انه الديمقراطية بكلمة واحدة، لانه لما تتحدث عن عن عن اي شيء بكلمة واحدة فانت تعطي احكام قيمية.
1: نعم،
0: ونحن لسنا بصدد اعطاء الاحكام القيمية. الديمقراطية اذا عرفناها بأنها حكم لأجل الشعب،
1: شعب نعم،
0: وأن يوضع الشعب أو المواطنون موضع المركز في هذا في أي حكم فهي إيجابية.
1: نعم،
0: وصفها بأنها إيجابية أو سلبية في المطلق لا لا لا أستطيع أن أصفها بأنها إيجابية أو سلبية في المطلق.
1: هل المشكلة في النظام أو بمن يدير الحوار؟ الحوار السلطة
0: حوار السلطة مع من؟
1: حوار السلطة أو هي التي تقوم بإدارة المجتمع.
0: لا، المشكلة أنه ما في شيء كامل، الحياة ما فيها كامل، ما فيها كمال، الكمال لا يوجد
1: كمال
0: على
1: الله
0: الدنيا.
1: نعم،
0: لا يوجد على الدنيا الكمال، وبالتالي أنت دائما لديك مثالب في أي شكل منظومة حكم.
1: نعم،
0: أي شكل لديه مساوئ، أي شكل على الإطلاق. يعني اليوم في دولة من الدول تم انتخاب رئيس ب 51% أو 52%.
1: نعم،
0: وبعد بأسبوعين 10 أيام 3 شهور
1: صار
0: مستوى استطلاعات الرأي، التأييد في مستوى استطلاعات الرأي 37% مثلا. بيحمل حاله وبيمشي؟
1: بكل تأكيد لا.
0: طبعا طبعا لا، بكمل مدته.
1: نعم،
0: أنت لو سألتني مثلا هل حكم القانون إيجابي ولا سلبي؟ يقول لك إيجابي بغض النظر شكل القانون. طبعا القانون الجيد.
1: تمام،
0: وإذا بدنا ندخل هون على القانون الجيد، من يصوغ القانون الجيد فتنا بفلسفة، وما بدنا ندخل بهذه الفلسفة.
1: نعم،
0: لكن لما بيكون في مسطرة أنا بقيس عليها كل أفعالي وأنت بتقيس على ذات المسطرة كل أفعالك، ونحن محتكمين إلى هذه المسطرة متفقين عليها وهذا هو القانون اللي بدي يحكمنا، فتأكد انه رح تكون الاقل انواع المثالب في مثل هذا النظام. على فكرة الغرب لا يتفوق على الدول الاخرى بديمقراطية وغير ديمقراطية وانتخابات وغير انتخابات. الغرب يتفوق على الدول الاخرى بحكم القانون،
1: بحكم القانون،
0: بمنظومة حكم القانون. هذه المنظومة هي من يتيح أو يعطي الاستقرار، وبالتالي يتم تتم التفاعلات في المجتمع بين أفراد المجتمع من جهة والسلطة من جهة بناء على هذا القانون الذي تم التوافق عليه.
1: هل نحن أمام أنظمة حقيقية أم مسميات أم مجرد مسميات؟
0: لا، هي أنظمة حقيقية، يعني بمعنى عندي نظام حكم.
1: نعم،
0: احيانا يعطي شعارات اكبر لكن هو في النهايه نظام حكم.
1: نعم،
0: في كل دول العالم، في كل دول العالم لدي انظمه حكم، يعني ما في مكان ما في نظام حكم.
1: من يحدد شكل نظام الحكم، الشعب ام القوى المسيطره؟
0: الله
1: لا
0: الله عز وجل يحدد. لا. الاراده الالهيه تحدد.
1: نعم،
0: شكل من شكل نظام الحكم.
1: نعم،
0: ليه؟ لانه ليس الشعب بنفسه من يستطيع ذلك، ولا القوى النخب تستطيع ذلك. إذا قلنا القوى المسيطرة يعني،
1: نعم،
0: برأيك بمقصودك الدول الأخرى المسيطرة أم القوى التي داخل الدولة المسيطرة؟
1: القوى التي داخل الدولة.
0: طيب هاي كيف صارت مسيطرة؟
1: تماما، نحن تحدثنا سابقا
0: يعني كيف صارت مسيطرة؟ المجتمع،
1: مجتمع قام لو افترض بعملية أو
0: قدمها أو هي نتيجة تفاوت معين في المكانة والأداء والثروة وغيرها وغيرها، وصلوا إلى مرحلة النخبة.
1: نعم،
0: هؤلاء رأيهم يعني إلى حد ما سيؤثر في آراء الآخرين، وبالتالي هم قادرون على أن يعبروا عن آراء الآخرين. في مثال جميل،
1: تفضل،
0: في تعريف أهل الحل والعقد، وإن كنت أدخل في مجال ليس مجالي.
1: تفضل.

0: من هم أهل الحل والعقد؟ في كثير من الأدبيات يتم توصيفهم بكذا وكذا وكذا، لكن لفتني أيضا توصيف جميل جدا في أهل الحل والعقد أو من هم أهل الحل والعقد، وهو من إذا قالوا تبعهم الناس.
1: من هم إذا قالوا تبعهم الناس؟
0: تبعهم الناس، يعني أهل الحل والعقد هن إذا قال شيء الناس قالوا وراء نعم
1: وفعلوا
0: وفعلوا مثل ما قال، فهذول هن أهل الحل والعقد.
1: نعم.
0: اللي هن رأيهم مطاع ومحترم ومقدر عند الناس. ليه الناس بدها تقدرهم وتحترمهم وتقدم رأيهم؟ لأنه هذول هن أهل الحل والعقد، عم يقدموا مصلحة هؤلاء على مصالحهم.
1: نعم.
0: وبالتالي أهل الحل والعقد يعني طلعنا اليوم بعبارتين أنا بعتقد أنه هن المركزيات. الديمقراطية هي الديمقراطية حكم لأجل الشعب،
1: حكم لأجل الشعب،
0: وأيضا أن يكون هم هذا الحكم هو الشعب، وأهل الحل والعقد
1: هم
0: من إذا قالوا تبعهم الناس.
1: نعم.
0: وبالتالي تتجسد من خلال هذه المنظومة رضا الناس، لأنه العلاقة بين الحاكم والمحكوم إيش هي؟ وكلتك لسنتين تدير هذا الأمر، أو مقابل. لخمس سنين تدير هذا الأمر، أو لعشر سنين تدير هذا الأمر، أو لخمسين سنة تدير هذا الأمر، وهذا العقد يتطلب رضا
1: طرفين.
0: الطرفين هو عقد بين أي طرفين.
1: ومتى يفسخ؟
0: يفسخ كما يفسخ أي عقد، إذا في له شروط بهذا العقد. مثلا هذا عقد بيع، أي مدك تفسخ؟ خلص بعت.
1: تمام.
0: عقد أجار،
1: إيجار
0: مثلا، في شروط بأي عقد مكتوبة، وهذا أيضا يحدده القانون اللي هو الدستور.
1: دستور. بأهل الحل والعقد أنهي حلقة اليوم من برنامج أكواد السياسة. كل الشكر للدكتور عبادة التامر الأستاذ في العلوم السياسية على هذه الإضاءات حول الأنظمة السياسية وفروقاتها. شكرا جزيلا دكتور.
0: شكرا لكم.
1: في الحلقة القادمة سنناقش الحريات والحقوق السياسية وكيف تترابط مع النظام السياسي وحياة المواطن اليومية. هي سلسلة طويلة دكتور، لا نريد أن ننهيها مبكرا.
0: إن شاء الله.
1: إن شاء الله تعالى. دمتم بأمان الله وحفظه، تقبلوا تحيات فريق العمل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكواد السياسة.

هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى

0: محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل، نمضي معا.
1: الرابعة والربع، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: أهلا بكم. قائد الأمن الداخلي في محافظة إدلب العميد غسان باكير يعلن عن إلقاء القبض على أحد عناصر ميليشيات النظام البائد والمتورط في سلسلة من الانتهاكات بحق المدنيين. المتحدث باسم الفريق الرئاسي المكلف بتنفيذ اتفاق 29 من كانون الثاني مع قسد أحمد الهلالي يعرب عن اعتزازه بانطلاق امتحانات الشهادة الثانوية العامة في محافظة الحسكة. مفوضية اللاجئين ترحب بجهود معالجة موضوع انعدام الجنسية لمكتومي القيد بين الأكراد في سوريا. محافظة دير الزور تستقبل وفدا من اليونيسف لبحث أضرار فيضان الفرات واحتياجات القطاعات الخدمية. انطلاق حملة معا لمكافحة الليشمانيا في مختلف مناطق محافظة حلب. وفي خبرنا الأخير، برعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تخريج الدفعة السادسة من طلاب كلية الصيدلة لعام 2024-2025 في جامعة إدلب تحت اسم صناع الأثر. نهاية الموجز، شكرا لمتابعتكم.

اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماء

أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.

إلى كل العالم، هنا دمشق نرسم مستقبلاً جديداً للإعلام الإذاعي، لنتفاعل معكم ونقترب منكم من أحلامكم وهمومكم.

رح نكون معكن على الهواء بمسابقات مميزة، رح نساعدكن في نص الجواب، وعليكن تعرفوا الإجابة ببرنامج المسابقات نص الألف. نص الألف تابعونا كل سبت 4:30 عصراً بتوقيت دمشق.

يلا بلشنا كل الصوت من عندي. يلا بلشنا كل سبت 4:30 بتوقيتك يا شعبة. مساء الخير لكل اللي انضموا بالصوت والصورة، مرحبا.

يسعد اوقاتكم مستمعينا عبر اثير وشاشه اذاعه دمشق بحلقه جديده من برنامجكم مسابقات نص الالف.

0: مسابقة نص الألف برنامج أسبوعي كل يوم سبت على الأربع ونص، أكيد ناطرين مشاركاتكم واتصالاتكم لحتى تربحوا الجوائز العديدة اللي منقدمها بنهار كل سبت. واليوم الجوائز تقدمت
1: عطورة أبو دقة بمكان المعروف بالحريقة مستمعين المقر الرئيسي وأيضا بدوما وبالبابة.

0: كمان يا هبة قبل ما نروح لعندك مع أرقام الهواتف، منصة جان الإعلانية بجديدة عرطوز ساحة العمان قدمت لنا أيضا بفلات وسماعات بلوتوث. بحلب هوليوود بساحة أو بسيف الدولة أيضا قدم لنا بلازما للشعر. خليك سلغني بس حب هذا الكوبلي يا هيبة.
1: طيب يلا
0: خليك لا تروح وتجي. معي آسف هيبة.
1: اسمع يلا.

0: أحمد، الحالة اللي عايشها لازم نعمل لك برنامج ما يطلبه الجمهور وتنقي أغاني على ذوقك وتقعد تسمعون
1: بحب الغنية. والله بحب الغنية.
0: إن شاء الله دائما هيك تكون فرحان ومبسوط ومودك دائما عالي. بنرجع لبرنامجنا ورح نذكر بأرقام الهواتف لكل حدا حابب يتواصل معنا ويشارك بمسابقة نص الألف. من دمشق وريف دمشق 225 44 46.

0: وفيكم تكملوا معنا الاتصالات على 225-44-47.
1: ميتين وثمانية وعشرين أربعة وأربعين ثلاثة وأربعين

0: معنا أول اتصال هاتفي. ألو، أنتوا على الهواء، مرحبا.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، أهلا ومرحبا. من معنا؟
1: راما من ريف دمشق.
0: راما من ريف دمشق، قد ايه عمرك راما؟
1: 25.
0: 25، مبيني أصغر من هيك. عم تدرسي؟
1: لكم متخرجة.
0: شو تخرجتي؟
1: صيدلة.
0: صيدلة، برافو، لازم نتوصف فيها، كوني خريجة صيدلة.
2: أتعرف على الاسم الكامل بالله؟
1: راما. راما محمد عثمان.
2: راما محمد عثمان، كيفك يا راما؟
1: تمام.
2: شو الأخبار؟
1: تمام الحمد لله.
2: يا أهلا ويا سهلا.
1: بس أنا متلبكة شوي يعني.
2: أو أنا متلبك أكثر منك راما. يلا بدنا حدا يفك التلبك بقى. راما؟
1: نعم.
2: بدي اديكي غنية من عند حليمة وبعدها بنرجع حتى يفك التلبك، شو رأيك؟
1: اوكي.
2: يلا عندك حليمة، دكتورتنا حليمة بقى.

0: وانا سوري واصلي من سوريا. راما من وين اخوالك؟ راما روقنا ولا لسه؟ راما
1: لا
2: لا راح صوتها لراما تلبكت بزيادة. راما كيفك؟
1: تمام.
2: بأنو منطقة أنت ساكنة؟
1: ما بدي
0: أقول لك
1: يعني بعد
0: القطيفة.
2: بعد القطيفة. كيف الجو عندكم اليوم؟ شوب عادي؟
1: لا والله شوب كتير.
2: شوب كتير ما؟
1: وشوبت أكتر.
0: يلا راما.
1: نعم.
0: كصيدلانية
1: ايه
0: الرجيم عادة لشو نعمل الرجيم؟
1: أكيد طبعا للتنحيف.
0: أكيد
1: أكيد.
0: ما إلو يعني قصص تانية؟
1: هلا في شغلات مثلا كصحة بدنية طبعا. فأكيد لازم إنه يكون في رجيم. أو
0: في نتائج ما بعرف الرجيم بيعطي نتائج بتخفيف الوزن ولا؟
2: طبعا طبعا وفي أنواع عديدة من الرجيمات أكيد. نعم
1: احنا واسل راديو بس.
2: اكيد يا ريت والله.
0: عملي له رجيم للراديو كمان احسن.
1: ايه تمام تفضل.
2: ايه كنا عم نقول انا واحمد انه الرجيم دائما هو يتبع احيانا مو بس لانقاص الوزن، احيانا بيكون في مشاكل صحيه معينه مثل السكري فبيتم اتباع حميات معينه، ارتفاع الكوليسترول ايضا في حميات معينه.

0: تماما. وموضوع الرجيم لخسارة السعرات الحرارية أيضا هناك أنواع عديدة منها، الرجيم الكيميائي والرجيم اللي بيعتمد على الخضار، الرجيم
1: الصيام المتقطع كمان يعتبر رجيم،
0: الكيتو دايت، فالصيام المتقطع، في أنواع عديدة من الرجيمات. نحن عم نحكي هون إذا أراد الشخص خسارة وزن باتباع نظام غذائي معين، صحيح؟
2: هلا صحيح
0: اكيد. تمام
1: طيب أكيد. تسمحي لي بسؤال راما، انت كصيدلانيه عاده بالصيدليه الناس بتروح بتاخذ يمكن ادويه تنحيف، ما هيك؟ بكل صراحه بكل امانه دكتوره راما، تنصحي فيها ولا لا؟
2: لا.
1: السبب
2: لانه في اعراض جانبيه ممكن انه تؤدي انه المعده احيانا تتقلص زياده عن اللزوم. بيصير عندنا هون احيانا الواحد يعني هي الوحده اللي بدها تتنحف حالها او شيء، بيصير عندها تقلص زياده، او احيانا في عالم كمان ما بتستفاد ابدا، فما بنصح فيها ابدا. وبيصير معنا كمان شو اسمه، اللهم صل على سيدنا محمد، مثل النقص بالفيتامينات،
0: نقص فيتامينات
2: صح، وبيصير كثير مشاكل
0: وخاصه بالدنيا. كمان راما اكيد بتعرف انت من خلال دراستك، هي الحبوب هي حبوب مؤقته، هي عباره عن يعني هي ضد الشهيه، فمجرد ما تم ايقافها ترجع الشهيه مثل قبل ضرب ثلاثه، فبيرجع كل الوزن اللي خسره الشخص بيكسبه اضعاف مضاعفه بعد ايقاف هي الادويه، صحيح؟
2: لا هلا في عالم عم اقول لك تخلص معدتها كثير، فما بيصير يعني في احيان يعني كاجسام، في اجسام بتستفيد، في اجسام لا ما بتستفيد ابدا.
0: صح صحيح،
2: بترفض هذا الشيء ابدا.
1: طيب راما، مو هذا سؤالي لا انا ولا هبه، تمام؟ اذا ما عملنا رجيم، صحي لي موضوع رجيم، ثقافتي كثير ضعيفه فيه، ادويه، اعشاب، اوكي، ورياضة، هدول كلهم ما عداهم، كان في اختراع قديما كتير لتنقيص الوزن وتخفيف الطعام، شو هو؟ شو بيخترع بالك؟ شو ممكن يكون؟
2: غير الأعشاب؟
0: غير الأعشاب، غير الأدوية،
1: غير الأدوية، غير الرياضة، غير المشي، غير
0: كل شيء بنعرفه،
1: غير كل شيء بنعرفه، شو ممكن يخطر على بالك حتى ما ناكل؟ هيك سهلنا لك إياها أنا وهبة بعام 1900 وبلا ما نقول التاريخ، يلا ما رح أقول التاريخ، بدي أنا أنت هيك شو بيخطر على بالك على فكرة، بس هيك إنه
0: يعني هي كانت وسيلة تماماً تم اختراعها بهذا العام لإنقاص الوزن
1: بعام 1982،
0: ورح سهل لك ياها بزيادة، هي الوسيلة يعني هي بتساعد بموضوع
1: الأكل. أي تمام،
0: هي العلاقة بالأكل،
1: تماما العلاقة بالأكل،
0: شو علاقتها بقى بالأكل؟
1: ورح أزيدك من الشعر بيت، تمام، معلومة، نص المعلومة خلينا نقول أنه هذا الاختراع بعام 1982، شو هبة، حدا اشترى؟ ما حدا اشترى أبدا،
2: ما حدا اشترى.
1: إيه جد ما حدا
0: لأنه
1: اختراع غبي، أنا بحسه ما بعرف،
0: هي من الاختراعات اللي ما لقت نجاح، أو خلينا نقول ما
1: غريب.
0: ما أثبتت يعني
1: جدواها،
0: وخاصة هي معظم الاختراعات بتكون سلاح ذو حدين، في جانب إيجابي وفي جانب سلبي، ولكن هي من الاختراعات اللي طغت الجوانب السلبية على الإيجابية.
1: وراح نساعدك أنا هبة كمان، نعطيك نص برافو، نهاية الرقم 747، شفتي
0: يعني
1: لا مزبوط، انا اذا بدك الصراحه هبه انا بعتبر
0: هلك احنا سمعناها على فكره شوي ببعض، حتى في كثير من المسلسلات حاولوا السكتشات، حاولوا
1: كوميديه
0: عملوها كوميديا، وحاولوا يسقطوا هاي المعلومه ببعض السكتشات الدراميه، فشو هي
1: هذا الاختراع
0: التقنيه او هذا الاختراع يا راما؟
1: انت بس اعطينا كلمه مفتاحيه ونقول لك مبروك عليك الجائزه، يلا دكتورة راما.
2: لا هي صعبة شوي،
1: لا أبدا،
2: لأنه أول مرة بتسمع فيها
1: يا راما. راما اختراع له علاقة بالأكل، هو منه كبسولات دوائية، بعام 1982، يعني مش من وقت كتير، يعني بعام
0: هو يقلك التاريخ
1: تماما، يعني هو بهذا الوقت يمكن في عن الرجيم والتنوع في موضوع يعني خلينا نقول تخفيف الوزن، احنا عم نقلك شيء خارجي، أوكي، شيء خارجي، هذا طيب الخارجي بيمنع تناول الطعام
0: تماما. هي النقطة بدي لك عليها راما، يعني هاي الشيء الاختراع اللي عم نحكي عنه له علاقة بإنقاص الوزن، كيف

0: من قياس الوزن بالإيقاف
1: الطعام.
0: بإيقاف الطعام. كيف بيتم إيقاف الطعام؟
2: هي كبسولات ولا
1: لا لا لا أبداً يعني هو سبحان الله ليكي
2: الصيام
1: لا لا منو الصيام ليكي الأربات صعب الناس عم تجاوب صح يا دكتورة راما.
2: في مين؟
1: في ناس عم يجاوبونا صح على الواتساب عرفوا الجواب.
2: هلا أنا لو إني قبل شوي يعني قبل ما تقترح السؤال علي يعني لو إني سمعان طب يجوز إني أعرف جاوب عليه.
0: لأنك معنا على الهواء تلبكتي.
2: إنه هيك صدرة ديكب.
1: هو لو إنه نحن ببرنامج تاني غير نص الألف كنا أعطيناكي سؤال هيك يكون خفيف بس ما مشكلة عم نعطي نص المعلومة هلا أعطينا ثلاثة أرباع المعلومة بس بحدا يتصل بيقول يا أخي الاختراع اللي بتحكوا عنه هو كذا وهذا الاختراع فشل لأنه ما حدا اشتراه لأنه ما بعرف منه ظابطة.
0: كارثي.
1: عن جد كارثي للأمانة يعني.
0: صحيح.
2: طيب كان
0: ما في حدا جنبك راما يساعدك.
2: هلا حدي ما في حدا لحالي.
0: جوجل ما له جنبك.
2: مين؟
0: جوجل.
2: لا والله.
1: أنا ضد. لا أنا ضد.
0: لا أنا مع لما أنا ما بعرف عن جد. لما
1: أي
0: معلي أنت لما مجرد ما فتحت وبحثت عن المعلومة وأنت عرفت شو هي المعلومة شو بضمونة خلاص علقت معك فأنا أكيد يعني ولو آخرة بدون
2: يعني
0: نرجع لجوجل
2: يعني هلا
1: بتفتح على
2: جوجل.
1: لا هلا
0: خلاص راحت بقى.
1: راما نتمنى رجعت ترجعي.
2: أنا بستعمل ذكائي.
1: طيب ما شاء الله عنك وما حد بيتحداك بذكائك بس يمكن خانتك الذاكرة على كل حال فيك ترجع تتصلي فينا من شوي. متابعينا ومستمعينا هذا الاختراع تم اختراعه عام 1982 واحد من الاختراعات الفاشلة وطبعا أنا وهبة اليوم حابين نحكي عن اختراعات فشلت ما كملت وأول اختراع حابين نحكي عنه هو اختراع تم اختراعه عام 1982 هاي الفكرة هي لتساعد الأشخاص اللي عندهم سمنة مفرطة لإنقاص الوزن الحل كان بهذا الاختراع هذا الاختراع اللي ما حدا اشتراه أبدا هو الخارجي ليس داخلي ما له علاقة لا بكبسولات لا له علاقة برياضة لا له علاقة بريجيمات لا له علاقة بالصيام شغلة اخترعوها قال مشان يمنع الشخص انه ياكل اسهل من هيك ما عاد فيه بقي ثلاث ارباع المعلومه من

0: كملين معكم بمسابقات نص الألف ومعنا أيضا اتصال. ألو.
1: ألو مرحبا.
0: أهلا ومرحبا.
1: كيف أنت؟
0: الحمد لله نشكر رب العالمين. مين معنا؟
1: أسامة قبالة من ريف حلب.
0: أسامة قبلان؟
2: قبالة.
0: قبالة. حاكينا من قبل أسامة.
2: ما ربحت معنا أسامة لسه؟
1: والله ربحنا وبالعيد ما ربحنا.
0: ربحنا وبالعيد ما ربحنا.
2: ربحت معنا يعني؟
1: ربحت بس ما
2: استلمتنا
1: في
2: جوائز، شاركت
1: بالعيد.
2: طيب هلا ان شاء الله تربح معنا اليوم من هوليوود. ان شاء الله. عرفت الجواب للمعلومه؟
1: هي ماده اسمها
2: بي بي ا. ماده بي بي ا، شو هي ماده البي بي ا؟
1: شلون؟
2: شو هي عباره عن شو هي الماده؟
1: والله ما عباره عن، انا قريت اسمها الله على جوجل.
2: معقولة كتب لك المادة بي بي او بس جوجل؟
0: شو هي هاي المادة؟
1: ايمال حاطة اراها.
2: طيب ارانا اياها ما في مشكلة. يلا يلا ارانا اياها نشوف. الله يخلينا جوجل. طبعا حنحكي شوي عن بعض الاختراعات الفاشلة هلا بعد شوي، عن سيارة كهربائية فشلت. ايه تفضل.
1: المادة في الاصل مضاد احتقال انك، ولكنها تعمل كمنصب لجهاز العصبي المركزي.
0: طول بالك هدي، نحن ما عم نحكي لا عن احتقال.

قناة الأنف ولا عن التهابات ولا عن احتقانات ولا شيء. عم نحكي عن الاكتراع اللي تم اكتشافه أو تم صنعه بعام 1982، وكان موجه للأشخاص اللي بيعانوا من سمنة مفرطة وحابين يتخلصوا من الوزن.

0: بده ينزل وزنه، فراح عند الدكتور قال له يا اخي انا ما عم بيمشي حالي، لا عم بقدر يعني اترك الاكل، وما فيني اخذ انا يعني اعشاب او
1: وما فيني العب رياضه،
0: وما فيني العب رياضه وما عم قاوم الاكل، اعطيني حل. قام قال له تكرم عيونك، بهذا الحكي بعام 1982، فراح اخترع، فهو ما عم يقدر يقاوم الاكل، قال له بسيطه بالعيونك ما بتقدر تقاوم الاكل، بدي اعمل لك اختراع. فراح عمل له بلا بلا بلا حتى ما ياكل، تمام، استعماله خارجي منه داخلي. أكثر من هيك يعني نحن بقي يمكن 1% من المعلومة تقولونا أنه هذا الاختراع هو كذا. يلا يا أسامة، حدا عم بيقول من الإنجليزي أو زيت الخروع، شفت الدهون؟ لا
1: شو يا أسامة، طلع معك شيء؟
0: يلا ارجع اتصل فيك.
1: نعتذر منك يا اسامه.
0: بدي اعطي معلومه مستمعينا من الاختراعات يلي ما كملت بحياتنا لليوم يا هبه، موضوع انك تشتري او سياره 3 دواليب وتسوقيها وانت مستلقيه، عرفتي كيف؟ تخيلي دخلتي اختراع السيارة، يعني واحد هيك مستلقي وعم يسوق السيارة. طبعا الاختراع هذا اكيد فشل، لانه وطبعا قبل كل شيء طبعا كان الهدف منه، من هذا الاختراع السيارة ذات العجلات الثلاث، هو توفير وسيلة نقل فردية ونظيفة ورخيصة الثمن للمدن، لكن فشل لانه هاي المركبة تحديدا كانت عم بتعاني من ضعف بالمحرك، وهذا الشيء عجز، كانت عاجزة عن صعود التلال أو تطلع الأماكن المرتفعة، وطبعا انخفاضها الكبير عن الأرض، وأنه شوفير يا حليمة بيكون مستلقي ما فناس ما حتشوفه، وهذا بيعرض طبعا أنه يكون غير مرئي للشاحنات والسيارات العادية، وهذا كان بسبب خطر أمني قاتل للناس. وطبعا فشل هذا الاختراع، والشركة اللي عملت هاي السيارة فشلت. السيارة كان اسمها
1: شيء طبيعي، يعني
0: تتخيلي كيف تكون كتير واطية وعم تسوقيها وانتي مستلقية، هي من اللعبة. اسم السيارة سيارة سينكلير C5 الكهربائية عام 1985.

0: يعني ما بعرف إذا هو سؤال صعب ولا نحن وضحنا أبداً. كثير معلومات
1: أبداً يعني حتى في شغلة أحمد لما أي شخص بتقوله مثلاً بدي نحفي لك كلمة مثلاً أنه بطل أكل أو سكر تمك بالعامية فهي الكلمة خليها تكون مفتاح للجواب.
0: طيب تمام،
1: تسكير الفم كيف بيتم تسكير الفم؟
0: ونحن عم نقول خارجي
1: تسكير واختراق. الفم يعني هي كل الجواب حول هي الكلمتين، أكثر من هيك ما ضل،
0: يعني أعطيت الجواب مجهز بس بحدا يجي شوية تتبيل يعني وخالصين وللأكل
1: يحكي فورا. لنا يا هيك بأسلوب يعني يمتد إلى الاختراع اللي حكينا
0: على فكرة
1: عنه.
0: هبة نحن قبلانين بأي شيء جواب، مش بأنه يعطينا الاسم
1: تمام.
0: الحقيقي للاختراع.
1: للاختراع
0: بدنا شيء يعني يشبه بالمعنى.
1: طيب خلينا ناخذ الاتصال احمد لنشوف يوم. اذا حزروا او لا. الو
2: الو
1: مرحبا.
2: بيس مرحبا،
1: يا هلا، مين معنا؟
2: حازم يوسف عيسى من حلب.
1: حازم يوسف عيسى، اهلا وسهلا يا حازم، عم يا تسمعنا وتابعنا من اول الحلقه؟
2: ايوه
0: حي الله حي الله بحازم،
1: شكله هيك يعني عرفان الجواب.
2: احمد ربط تمك الله يوفقك.
0: حبيت كيفك.
2: ربط تمك ربط تم
0: الله يسعدك. كيفك يا حازم؟
2: الحمد لله.
0: عم تحكينا من حلب، من وين؟
2: من منطقة الحمدانية.
0: والنعم، كيف حلب اليوم؟
2: إلهي نحمده ونشكره رائع
0: دائما وابدا.
2: تشتهي زيارتكم،
0: نتشرف قريبا إن شاء الله بهالحلب. حازم شو بتشتغل بالحياة؟
2: ما بشتغل شي، معاق لا إيدين ولا عيون وبيرك بالبيت.
0: نحن إيديك ونحن عيونك نورتني يا حازم. حازم شو المشروع، شو هذا الاختراع اللي ما نجح؟
2: ربط الفم.
0: ربط الفم برأيك ناجح إذا كان موجود؟
2: والله ناس استعملته ونحفت نحفت نحفت، هي فكت رباط رجع كل شيء، رجعت حليمة لعادتها القديمة.
0: على فكرة هذا المعنى الحرفي لكلمة سكر تمك.

0: سكرت بك.
1: هو الجواب معك يا
2: هو بالفعل يعني قربت كتير على الجواب، ولكن التسمية الحرفية لهذا الاختراع الفاشل جدا يا حازم اسمه قناع الوجه المضاد للأكل، اللي تم اختراعه 1982، هو على شكل قناع معدني شبكي بيتثبت على الوجه وبيتم قفل هذا هذا القناع بمفتاح، يعني بالفعل هو قناع بيتم قفله بمفتاح حول الفم.
1: وسبب الفشل اعتبروه مثل ما قلتي هبة هو انه
2: غير انساني
1: مهين
2: أبداً.
1: وغير انساني
0: هو صار ياخذ الغذاء عن طريق الشلل،
1: ما في اكل ممنوع،
2: ما في اكل
1: لا.
2: ممنوع
0: لا سوائل بس عصير وعن طريق الشلموني.
1: هلا ما دخلنا بهي التفاصيل كتير، بس هو على فكره كان يعمل حتى مشاكل بالتنفس، وحتى وقت حدا بيحكي معه تخيل انت تقافل تمك بالاساس يعني. وهذا المشروع اساسا ما حدا اشتراه،
2: بس انا حابه اعرف شو اسمه يا مخترع هذا القناع. انا مو
1: كاتب اسمه،
2: لا
1: خجلان بحط اسمه
2: خجلان من عملته.
1: حازم يوسف عيسى بدي اقول لك مساء الخير، كل عام انت بألف خير
0: وانت بألف خير،
1: وقديش مبسوط اني سمعت صوتك، وتحياتي لحلب الغالي على قلوبنا كلياتنا. اكيد
2: تحياتنا لكل مستمعينا بمحافظه حلب، بدنا نقول له مبارك لحازم
1: من هوليود. بس حازم قديش عمرك اخي حازم؟
0: 60 سنة.
1: قديش؟
0: 60.
1: والله لو قايل لي 25 مصدق، لانه ما شاء الله الطاقه والروح والاحساس وصلني شباب 100%.
0: الحمد لله.
1: الله يخليك ودي مالك الصحة أخي حازم. رح تربح معي من هوليوود بسيف الدولة بلازما للشعر.
0: لا أقرع أنا لا أطلع ما في شعر.
1: شو الحل هلا؟
0: أنا أطلع ما في شعر.
1: عندك حدا بيخصك؟ طيب فيك تهدي الهدية لحدا بيخصك يا حازم،
2: ولو أنك أكيد موجود بمحافظة دمشق أكيد كانت الهدية، يعني هي مشكلتنا المحافظات الثانية ما عم بيكون،
1: وعم نحاول نريحكم فعلا موضوع الهدايا. فحازم بدي أبارك لك الهدية مقدمة من عند هوليود، أكيد بتعرفون، فيك تعمل سيرش عنهم على الفيسبوك بتلاقيون أكيد. بدي أحييك وأتمنى لك مساء سعيد.

الأجواء خليجية اليوم مع حليمة. على كل حال مساكم خير حبايبنا متابعي إذاعة دمشق بصوت وصورة عبر نائل سات وعبر الإف إم، معنا اتصال أيضاً.

0: معنا اتصال على الهواء. الو.
1: الو.
0: مرحبا.
1: سلامات.
0: سلامات.
1: كيفك استاذ احمد؟
0: كتر خير الله. مين معي؟
1: دورك يا جاري.
0: الله يسعد مساك.
1: جاري يا حموده.
0: جاري يا حموده اهلا وسهلا. مين معي بس؟ حياك الله.
1: حياك الله. كيفك؟
0: انا كتر خير الله منيح. مين معي بس؟
1: انا اسمي محمد عصام المشكاوي. ابو محمد.
0: محمد عصام المشكاوي. ابو محمد عم تحكينا من وين؟
1: عرطوز.
0: ونام.
1: منه.
0: يلا ارباح معي وبعتك هلا فورا على جديدة.
1: يلا
0: يلا جاهز؟
1: جاهز.
0: قال يا صاحبي في عندك مخترعين كبار منهم اديسون. شو اخترع اديسون؟
1: اديسون اديسون شو اخترع؟
0: اخترع شغلة مهمة جدا.
1: كهرباء.

0: الكهرباء يعني عليك، واحدة من أكثر الاختراعات أهمية بعالمنا اليوم.
1: طبعا
0: هبة، ضروري اللي بيخترع كهرباء بيخترع كل شيء مميز.
2: هلا بيخترع احيانا شيء مميز واحيانا شيء مميز بالمعنى السلبي.
0: بالمعنى السلبي.
2: فأديسون يعني صاب لهي الجملة
0: مرة صابت ومرة خابت
2: بعينها بقى.
0: اخترع اختراع دوماس أديسون.
1: استاذ احمد كيفك؟
0: انا منيح.
1: تمام.
0: في شيء بقل البحصة يا ابو محمد. ابو محمد عم تسمعني؟
1: ايه عم اسمعك.
0: عم اقول بدي اياك تبقل البحصة وبتجاوبني على السؤال.
1: تفضل.
0: يلا. أديسون اللي اخترع الكهرباء من حوالي أكثر من 100 سنة اخترع شغلة خوفت الأطفال وفشلت فشل ذريع. أذكر لنا هذا الاختراع الفاشل لأديسون، توماس أديسون. يعني مثل ما بيخترع نخترع أشياء مهمة، في ممكن نخترع أشياء غير مهمة. توماس أديسون عراب الكهرباء بعام 1809 بالتسعينات، ما هيك يا هبة؟ اخترع شغلة للأطفال
2: قبل 125
0: عام 1890 بالضبط. هاي نص المعلومة. شو هو الاختراع الفاشل لأديسون وفشل؟
1: فروت الفلين.
0: فروت الفلين؟
1: تذكرها فروت الفلين؟
0: لا.
2: شو هاي؟
1: فرد كان يحطوه بيلعبوها بالولاد.
2: فرد يعني مسدس؟
0: لا لا لا لا
2: لا لا لا،
0: هو له علاقة بالأطفال، وهذا الاختراع اللي عمله أديسون حرفيا أخاف الأطفال. بعام 1890 مخترع الكهرباء توماس أديسون اخترع اختراع خلينا نقول
2: كان يعني اختراع كتير كان ردة الفعل عليه سلبية، وكان بالفعل يعني اختراع لم يكن بمكانه. بتستغرب من شخص أديسون. مثل أديسون اللي اخترع المصباح الكهربائي وبالتالي الكهرباء، يخترع شيء يعني له كتير تأثير سلبي، وخاصة على شريحة عمرية حساسة اللي هن الأطفال. فسهلنا لك إياها كتير يا أبو محمد لحتى تعطينا الجواب.
0: توماس أديسون.
1: جهاز فرصة أصوات العالي.
0: توماس أديسون مستمعينا.
1: جهاز فرصة أصوات العالي.
2: لا لا لا.
1: فرز.
0: مين لا مين جنبك؟ مين جنبك؟
1: عابني خذ أحكي معه.
0: هذا نحكي معه.
3: ألو.
0: ألو كيفك؟
3: يعطيك العافية.
0: هلا تركت كل شيء. تركت لي كل شيء من اختراعات أديسون ورحت لي على جهاز الصوت.
3: جهاز فرصة الأصوات الآلي هذا كمان كان لا اختراع لا فاشل.
0: لك لا لا، في مش اختراع أفشل من هذا. عرفت شو؟ له علاقة بالأطفال وأخاف الأطفال. شوش الأطفال شو بيحبوا؟
3: والله ما عم اسمعك.
0: الأطفال كيف. الأطفال شو بيحبوا؟
3: الأطفال بيحبوا الألعاب.
0: طيب حكمل لي، يلا كمل هات لنشوف. طبعا قبل ما يكمل، اسمك محمد؟ معي محمد. ما
3: محمد؟ ايه
0: محمد. افكر بين ما نعطي شويه معلومات عن اهم الاختراعات لأديسون. طبعا الفونوغراف، آلة التصوير السينمائي، كل اختراعات توماس أديسون، بالاضافه ايضا للمصباح الكهربائي يلي هي الكهرباء.
2: لكن بدايه يعني اختراع الكهرباء هو المصباح الكهربائي اللي اخترعه أديسون. صحيح
0: يا هبه. لكن في اختراع بعام 1890 اخترعه أديسون لم ينجح وأثار خوف الأطفال، شو هو هذا الاختراع؟
3: والله ما مرقت علي صراحة.
0: أنا لما أعطيتك تلميح
2: من خليني زيدك من الشعر بيت يا محمد. حكيت كميرا. أنت من شوي معلومة، لا حكيت أنه شيء علاقة بالصوت. هذا الاختراع هو فيه صوت،
3: اختراع فيه صوت.
0: ايه طبعا وأخاف الأطفال،
2: والصوت اللي كان يطلع منه أو العبارة اللي كانت تطلع منه كانت تسبب ذعر كتير كبير لدى الأطفال.
3: ثواني بس.
0: يلا طبعا كمل معكم المستمعي إذاعة دمشق ببرنامج نص الألف، عم نعطي أكثر من نص المعلومة للأمانة.
2: صحيح.
0: شو صار معنا؟ جيراني بعرطوز الشباب. بس هلا اذا ساعدت بيقولوا ليك عنه جيرانه
2: واسطه.
0: واسطه، ما انا ضد الواسطه.
2: شو يا محمد شو طلع معك؟
3: هلا هي لعبه
0: خلص.
3: تمام، لعبة أديسون
2: المتحركة. صار ساعة ناطر تقول كلمة لعبة كرمال يربحك يا جارو.
0: لا والله بس برافو انه هي لعبة. كمل.
3: هي لعبة أديسون المتحدثة.
0: ايوه ايه كمل المعلومة.
3: 1890.
0: ايوه.
3: تحتوي على جهاز تسجيل صوتي مصغر داخل جسمها.
0: ايوه.
3: هي الصوت مرعب نظرا لضعف تقنية التسجيل. كانت الأصوات الصادرة عنها مشوهة.

0: تصدر صرخات مزعجة.
1: صرخات، وهذه الصرخات كانت بتخوف الأطفال. ممكن أخذ اسمك الكامل جوجل شو برا بعد إذنك؟ اسمك الكامل؟
0: محمد يونس، محمد عصام المشكاوي.
1: جوجل محمد يونس.
0: محمد يونس محمد عصام المشكاوي.
1: والنعم منك. وسلم لي على جوجل معيتك بطريقك يعني.
2: الله يسلمك. هلا المهم انه صارت المعلومه محفوظه عندك صح، بغض النظر انت طلعتها من جوجل ولا من معلوماتك.
1: بس ايه برافو، احنا بدنا المعلومه
0: من جوجل.
1: ايه ممتاز
2: خلاص. يعني. خلاص المهم صارت المعلومه مركزه عندك صحيح
1: 100%. وانا متاكد انه هلا محمد حفظ المعلومه انه اديسون اخترع
2: اللافت بهي.
0: انا صراحه ما كانت مره معي، بس انا على جوجل طلعت.
2: خلاص انا نعرف هلا من اخترع لهي الدميه الشريره.
0: ايه اكيد.
1: على فكره على فكره يمكن في فيلم من افلام الرعب انا معها كثير، الدميه اعتقد
2: شاكي يمكن كان اسمها.
1: انا ما حبيته لهذا الفيلم.
0: هي كانت
2: شاكي او
1: شاكي بس مرعب الفيلم صراحه.
0: هي كانت الدميه اللهم صل على
2: النبي كان اسمها شاكي او شيء هيك بتذكر. شاكي هيك بتذكر.
0: شاركي ايوه.
1: يا محمد سلامي للوالد.
0: الله يسلمك.
1: وبدي اطلب منك تنزل على جزيده بكره ان شاء الله تستلم بلوتوس سماعات بلوتوس عفوا وبفل من عند منصة جان.
0: من عند مين؟
1: منصة جان بساحة العمال.
0: منصة جان
1: ايوه بساحة العمال بجديدة اذا بتعرفها.
0: ايوه
1: منصة جان بتقدم خدمات اعلانية. ايوه. وكتير قصص، فتحياتنا لزميل جان وشكرا للهدية الحلوة اللي مقدمين اياها. بدي احييك يا محمد.
0: على راسي حبيب القلب.
1: حبيب القلب نورتني.
0: ماشي توكل
1: على الله. الله الله بخير.

0: طبعا احنا عم نحكي عن الدمية اللي اخترعها توماس اديسون مخترع المصباح الكهربائي. هي الاختراع حسب ما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، هي الدمية من اكثر الدمى اللي ارعبت الاطفال قبل 125 عام لدرجة فقدانهم الوعي.
1: تخيلوا
0: الجملة اللي بيستخدموها
1: السحرة والمشعوذين،
0: العاب الخفة لما بيقولوا هابرا كدابرا، طلع اصلا من هي اللعبة. تخيلوا لوين كان درجة الرعب. كانت تكرر هاي اللعبة تحت مسمى الجملة الشيطانية حسب ما أوردت صحيفة الديلي ميل البريطانية. هيكرو ديكرو دوك، يعني شوف الكلمات والله العظيم
1: دراما، هي مرعبة عن جد. هيكرو ديكرو دوك،
0: هيكرو ديكرو دوك يعني هابرا كدابرا، يعني هاي كلمات نفسهم الحروف نفسهم الكلمة. فلما كانت تقول هاي الدمية هاي الجملة الشيطانية كان يهرب الأطفال مذعورين. وتحمل هذه الدمى تسجيلا بنظام صوتي دقيق يعتمد على خلق موجات مجهرية باستخدام الإبرة. كان من غير الممكن استرجاع هاي التسجيلات، ولكن العلماء تمكنوا من تفعيلها من خلال نظام المسح الضوئي.
1: على كل يعني هاي هي لعبة أديسون المتكلمة مستمعينا وفشلت، وطبعا كان في تصور لهي اللعبة. يعني
0: هل هي مانا مرعبة؟
1: لا هي عن جد مرعبة. هي إذا
0: ما بعرف أنا ماني شايف أنه ماشي حالي، بس الصوت اللي بيطلع من قلبها هو المرعب حسب مو مذكور بالصحيفة، ولكن كشكل نوعا ما لا بأس.
1: حذري شو ممكن بذاك الوقت يعني بعام 1890 ما كان في تقبل انه لعبة بتحكي ويعني كسر هذا، خلينا نقول هاي الخصوصية للدمى. تعرف قديش كان لها ارتباطات مع الأطفال،
0: دمى صامتة
1: او في كان في علاقة روحية بين الطفل والدمى. فتخيل تجيك الدمى متكلمة، لا كان في شيء حالة من الخوف. اذا هاي كانت معلومتنا لليوم، كملين ما بعرف اذا معنا اتصال اخير بحلقة اليوم من نص الألف.

0: آخر اتصال معنا دقيقتين إن شاء الله بنقدر نلحق ناخذ فيه إجابة. ألو.
1: ألو.
0: مرحبا. حي الله حي الله، مين معي؟ سيدي
1: هبة كمان معه.
2: أهلا ومرحبا، يا هلا، مين معنا؟
1: سامر توفيق صبلية.
2: سامر؟
1: توفيق صبلية.
2: توفيق؟
1: صبلية.
0: طبلية، أهلا وسهلا.
1: يا هلا
0: يا مرحبا. أبو سمرة بتحكينا من وين؟
1: بدويلعه.
0: يلا بدويلعه، أهل دويلعه. بعام 1922 الاختراعات الفاشلة.

0: كان في مش اختراع فشل ذريع، تمام، هو له علاقة بالأطفال الرضع تحديدا. تعرف لي شو هذا الاختراع؟ حتى اسمه غير إنساني. طبعا هذا الاختراع كان يعتبر خطر هائل، تخيل كان هو خطر هائل على سلامة الأطفال، وفينا نقول اختفى تماما بالنصف الثاني من القرن العشرين. يعني خلينا نقول انه كانت الناس عم تستخدمه لهذا الاختراع.
1: والمضحك يعني المبكي بالموضوع انه شو خطر بباله هيك فكرة،
0: يمكن لانه
1: هي تحمل كتير خطر كبير، وعلى مين؟ على
0: لانه يمكن
1: الرضع.
0: انا لك يمكن الهدف
1: كان هو استغل قصة انه ما بيتحركوا،
0: ممكن كان الهدف هو انه يعطوا طاقة للطفل، طاقة اشعة شمس، فيتامين د، يمكن في بعض الابنية ما عم تفوت الشمس.
1: كيف له قلب الواحد يعني
0: انه يحط ما بعرف شو يا سامر، بدنا نربح. شو ممكن يكون هذا الاختراع اللي عم نحكي عنه انا وهبة؟
2: والله
0: خطر على البال
2: بس شوي
0: هيك
2: يعني،
0: راح
2: وبتذكر
0: هذا الشيء انا يعني. تمام. شو
1: يا سامر؟ شو ما فهمنا عليك شيء؟
2: هو الاختراع فيها بس
1: يلا ناطري.
2: والله
0: الوقت.
1: جواب سريع سامر لأنه الوقت داهمنا.
0: سامر الاختراع اللي عم نحكي عنه كتير بنعتذر،
1: حكينا الأسبوع اللي جاي يا سامر كرمال تربح معنا إن شاء الله.
0: هو كان أقفاص يحط الطفل فيه برا على الشباك، قفص تثبت هذه الأقفاص على الشقق المرتفعة بالمبنى،
1: على نوافذ،
0: تخيلوا يعني قفص
1: يعني ابنك برا البيت،
0: ايوه حاطه بقفص برا البيت على ارتفاعات شاهقه، قال شو مشان الطفل يستنشق الهواء
1: النقي ويتعرض لاشعه الشمس لانه ما بيستنشقه جوا البيت.
0: وعمل كانت الناس عم تشتري على فكره هاي الاقفاص الخاصه بالاطفال يحطوه برا على الشبابيك ويخل
1: مين يعني ما بتخيل حبته حليمه
0: بتقول له حلو هذا الاختراع.
1: حليمه كثير قلبه كبير.
0: حبايبنا بدنا نقول مبروك، بس للاسف اليوم كان اسئلتنا والله كان سهله، بس اعطونا بس كلمه
1: كانت حلوه يعني بنفس الوقت
0: طريفه ايضا.
1: كثير من الاختراعات نحن بنعرفها ولهلا عم نستخدمها وعم نهي، في اختراعات يعني ما لقت رواج او ما اخذت حقها، وفي اختراعات مثل اللي حكينا عنها اليوم منيح اللي ما أخذت حقه وما لقيت رواج
0: وانه انتهت. نص الألف خلص. الأسبوع القادم بنفس الموعد والتاريخ نلتقي على خير. كل المحبة من داخل الاستوديو هبة الراف
1: وأحمد الشامي،
0: والإخراج
1: حليمة إبراهيم.
0: ضلوا بخير،
1: إلى اللقاء.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: الخامسة والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: أهلا بكم. قائد الأمن الداخلي في محافظة إدلب العميد غسان باكير يعلن إلقاء القبض على أحد عناصر ميليشيات النظام البائد والمتورط في سلسلة من الانتهاكات بحق المدنيين. المتحدث باسم الفريق الرئاسي المكلف بتنفيذ اتفاق 29 من كانون الثاني مع قسد أحمد الهلالي يعرب عن اعتزازه بانطلاق امتحانات الشهادة الثانوية العامة في محافظة الحسكة. الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش تكشف مخالفات مالية وإدارية في مكاتب بريد ريف دمشق وتنهي تكليف أحد رؤساء المكاتب. محافظة دير الزور تستقبل وفدا من اليونيسيف لبحث أضرار فيضان الفرات واحتياجات القطاعات الخدمية. برعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تخرج الدفعة السادسة من طلاب كلية الصيدلة لعام 2024-2025 في جامعة إدلب تحت اسم صناع الأثر. وفي الخبر الأخير انطلاق حملة معنا لمكافحة الليشمينيا في مختلف مناطق محافظة حلب. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل.

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: كل مدينة تشبه كتابا مفتوحا، صفحاته من حجر وسطوره من بشر. كل حجر يحكي قصة، وكل شارع يبوح بأسراره. تعالوا نفتح معا دفاتر المدن ونمشي بين شوارعها لنسمع ما تقوله الذاكرة حين تنطق. دفاتر المدن. أنا نهر قبل أن أكون مدينة، أنا فرات يجري قبل الأسماء، وضفة اختارها الإنسان لأنه عرف أن الماء لا يكذب. كل من أراد أن يحكم هذه الأرض جاء إلي أولاً، لأن من يملك الفرات يملك الخبز، ومن يملك الخبز يملك كل شيء.

مر به الأشوريون والفرس والسلوقيون والرومان والبيزنطيون، ثم جاء العباسيون فجعلوا مني عاصمة للدنيا، حين كان الخليفة هارون الرشيد يسير أمور إمبراطوريته من هنا. ومن هنا كانت الرسائل تصل إلى بغداد وإلى بلاط شارلمان في آن واحد. ثم مضى الخلفاء وبقيت أنا، والنهر لا يزال يجري. يقولون مدينة على الفرات، وأقول أنا الفرات نفسه حين أراد أن يكون تاريخاً.

نسافر اليوم من دمشق باتجاه الشمال الشرقي عابرين حمص ثم متجهين شرقاً نحو بادية الشام في رحلة تقطع نحو 450 كيلومتراً قبل أن يظهر الفرات فجأة في المشهد كخط أزرق يشق الحجر والحصباء. الطريق يمتد عبر سهول جافة تتخللها بلدات صغيرة ومحطات

بلاط وقود، والأرض تتحول تدريجياً من الأخضر الذهبي ثم إلى البني، وكأن الألوان نفسها تعدك لمشهد مختلف. ثم حين تقترب من الرقة يتغير كل شيء دفعة واحدة. شجر على ضفة الماء، ونخيل، وخضرة تشق الجفاف، والفرات واسع هادئ لامع تحت الشمس كأنه لم يتغير منذ آلاف السنين.

هذا النهر الذي تراه أمامك هو نفسه الذي رآه أول إنسان جاء هنا يبحث عن ماء يشرب. هو نفسه الذي بنى على ضفافه ملوك وخلفاء وقادة. والمدينة التي نشأت هنا لم تكن بحاجة إلى أسباب كثيرة، كانت الضفة وحدها كافية. ومع الدخول إلى المدينة تبدأ بقراءة شيء آخر. الرقة مدينة تحمل في اسمها وأزقتها وفي التراب تحتها طبقات من الحضور البشري لا تنتهي. المدينة الحديثة تمشي فوق مدينة عباسية، والعباسية فوق بيزنطية، والبيزنطية فوق رومانية وهيلينية وما قبل ذلك. هنا لا تحتاج إلى متحف لتشعر بثقل التاريخ، الأرض نفسها تحمله. نيقيفوريوم، المدينة الأولى قبل أن يأتي العباسيون. نبدأ من البداية، من الاسم الأول، قبل أن تعرف هذه المدينة بالرقة، وقبل أن يصل العباسيون. كانت هنا مدينة أخرى اسمها نيقيفوريوم أو كيلينيوم كما عرفت لاحقاً، تقع في نفس البقعة التي تجلس عليها الرقة الحديثة اليوم. اسم نيقيفوريوم يوناني صريح، يعني حامل النصر أو المكان الذي يجلب منه النصر، وهو اسم يخبر مباشرة بالدوافع وراء تأسيسها. أما من أسسها فالمصادر القديمة منقسمة، بعضها كابلينيوس وإيزيدور الخراكسي ينسب تأسيسها إلى الإسكندر الأكبر نفسه، وبعضها الآخر كأبيان يعزوها إلى سولوكس الأول نيكاتور. لكن المؤكد أن المدينة توسعت وأخذت اسمها الثاني كيلينيوم على يد سولوكس الثاني كيلينوكس في القرن الثالث قبل الميلاد، الذي أضاف اسمه إليها إضافة ملكية واضحة. وكأن المدينة كانت منذ البداية تستقطب من يريد أن يثبت وجوده على هذا النهر. ذاكرة نيقيفوريوم. في العصر الروماني نمت المدينة وأصبحت محطة عسكرية وتجارية مهمة على الحدود الشرقية للإمبراطورية، حيث الخط الفاصل بين روما وفارس يمر من فوق الفرات نفسه، وشهدت ضفافها في تلك الحقبة معارك حاسمة بين الرومان والساسانيين. كانت المدينة فيها خط المواجهة الأول على النهر. جاء البيزنطيون وأبقوا على المدينة واسمها، وبنوا فيها كنائس ومنشآت دفاعية، وأعاد تحصينها الإمبراطور لاوون الأول في القرن الخامس، فعرفت حينها باسم ليونتوبوليس قبل أن يعود اسم كالونكيوم ليغلب. ثم جاء الفتح الإسلامي في القرن السابع الميلادي، فدخلها المسلمون في عهد الخليفة عمر بن الخطاب دون مقاومة تذكر، وبدأت المدينة تأخذ اسمها الجديد تدريجياً. الرقة، وهو اسم عربي قديم يعني الأرض المنخفضة اللينة المحاذية للماء، وكأن العرب حين وصلوا نظروا إلى

المهر والضفة ووصفوا ما رأوا بدلاً من أن يخترعوا اسماً. لكن تلك الضفة نفسها ستشهد بعد قرن من ذلك لحظة لم يتخيلها أحد من مؤسسيها الأوائل. نيقيفوريوم اليوم لا تراها بالعين المجردة لأنها تنام تحت الرقة الحديثة وتحت الرقة العباسية، لكن الأساسات مبنية عليها والشوارع تسير فوقها، والفرات لا يزال هو نفسه الذي رآها في أول يوم. المدينة الأولى لا تموت، تصبح قاعدة لما يأتي بعدها. الرافقة والقصر العباسي حين كانت الرقة تدير العالم. ننتقل الآن إلى أكثر فصول الرقة إضاءة في كتب التاريخ والأكثر غياباً في الوقت ذاته عن الوعي العام. نتحدث عن مدينة بنيت في القرن الثامن الميلادي لتكون قرينة لبغداد، ثم أصبحت لفترة من الزمن العاصمة الفعلية للخلافة العباسية وقطب العالم المعروف. الخليفة العباسي المنصور هو من وضع الحجر الأول، في عام 772 ميلادية أمر ببناء مدينة جديدة تماماً على الضفة الشمالية للفرات، متاخمة للرقة القديمة لكن منفصلة عنها. أسماها الرافقة، أي الرفيقة والمرافقة، إشارة إلى أنها رسمت على نفس مخطط بغداد المدورة، كأنها نسخة أخرى منها تجلس على الفرات. لكن اللحظة الكبرى لم تأتي مع المنصور بل مع حفيده. في عام 796 ميلادية اختار الخليفة هارون الرشيد في ذروة مجد الخلافة العباسية أن ينقل مقر إقامته من بغداد إلى الرافقة، فأصبحت المدينة فجأة لا مجرد ثكنة على الحدود بل قلب الإمبراطورية النابض. أقام هارون الرشيد في الرافقة نحو 13 سنة من سني خلافته، منذ انتقاله إليها عام 796 حتى وفاته عام 809 في خراسان. وخلال تلك السنوات كانت الرافقة والرقة معا تشكلان مجمعا حضريا ضخما بامتداد يقدر بأكثر من 10 كيلومترات على ضفة الفرات من القصور والحدائق والمساجد والأسواق وثكنات الجند. كانت واحدة من أكبر مدن العالم في ذلك الوقت.

ومن الرافقة كان هارون الرشيد يتراسل مع شارلمان ملك الفرنجة في أوروبا. تلك المراسلات الشهيرة التي وصفها المؤرخون كلحظة فريدة التقى فيها أقوى رجلين في العالم عبر رسائل ومبعوثين وهدايا. وفي إحدى تلك المبادلات أرسل هارون الرشيد إلى شارلمان هدية بالغة الدلالة، الفيل المسمى أبو العباس، ومعه ساعة مائية وحرير ومباخر وشمعدانات نحاسية أدهشت بلاط شارلمان في آخن. وقد عاد بهذه الهدايا المبعوث إسحاق اليهودي عبر رحلة طويلة انطلقت من الرقة، حيث كانت الرقة حينذاك مركز الثقل. وما بقي من تلك الحقبة ماثل جزئياً حتى اليوم، سور الرافقة الهلالي الضخم بأبراجه الدائرية والمبني من الطوب المحروق بأسلوب المنصور ذاته في بغداد، لا يزال قائماً في أجزاء منه على أطراف الرقة الحديثة، شاهداً على هندسة عباسية صارمة.

محكمة. وداخل السور كشفت الحفريات الأثرية عن بقايا القصر العباسي الكبير بجدرانه المزخرفة بالجص المنقوش وأرضياته وقنواته المائية الداخلية، وكأنه أراد أن يثبت أن الترف والسلطة يسيران معا دائما. حلبية وزلبية، قلعتا الفرات اللتان بنتهما ملكة تحدت روما. نتجه الآن غربا على امتداد ضفة الفرات نحو 45 كيلومترا جنوب غرب الرقة، حيث يضيق النهر فجأة بين جرفين صخريين متقابلين، ويبدو المشهد كأن الأرض قررت بنفسها أن تبني بوابة على الماء. وعلى الجرف الشرقي زلبية، قلعتان متقابلتان تتحدثان عبر النهر كأنهما كانتا دائما تتناجيان بسر لا يسمعه غيرهما. الاسم حلبية يعود في أصله على الأرجح إلى جذر آرامي، وقد عرفت قديماً باسم زنوبيا نسبة إلى من أسسها. أما زلبية فاسمها أقل وضوحاً في الاشتقاق، وقد يكون تحريفاً لاسم آرامي أقدم ضاع أصله في طيات الزمن. الحكاية تبدأ بامرأة في القرن الثالث الميلادي، حين كانت الإمبراطورية الرومانية تتصدع من الداخل، نشأت في تدمر مملكة عربية جريئة قررت أن تملأ الفراغ، على رأسها زنوبيا الملكة التدمرية الشهيرة التي تحدت روما وبسطت نفوذها إلى مصر وآسيا الصغرى وبلاد الشام في لحظة من أجرأ لحظات التاريخ القديم. زنوبيا هي من أمرت ببناء حلبية وسمتها زنوبيا باسمها لتكون المحطة العسكرية الأمامية على الفرات، تراقب الطريق الواصل بين الشرق والغرب، وتمنع أي تقدم فارسي ساساني نحو قلب مملكتها. أما زلابيا على الضفة الأخرى فكانت رديفتها الدفاعية، معا يشكلان كماشة على النهر. في عام 272 ميلادية هزم الإمبراطور الروماني أوريليانوس زنوبيا وأسرها، وآلت حلبية مع ما آل من المملكة إلى روما. ثم جاء البيزنطيون فرأوا في حلبية ما رأته زنوبيا قبلهم، موقع لا يعوض على الفرات. في القرن السادس الميلادي أمر الإمبراطور جستنيان الأول بإعادة بناء حلبية وتحصينها بالكامل، فأصبحت واحدة من أضخم القلاع البيزنطية على الحدود الشرقية، ولا تزال أثار ذلك البناء البيزنطي هي الأوضح والأكثر اكتمالاً في الموقع حتى اليوم. أسوار ضخمة بأبراج مستطيلة، وبقايا كنيستين، وشوارع مرصفة، وخزانات مائية محفورة في الصخر، ومبان إدارية تكشف عن مدينة كاملة لا مجرد حصن. ومع المفارقات اللافتة أن جوستنيان الذي أعاد بناءها بضخامة أبقى على صدى اسم زنوبيا في التسمية، كأنه أراد أن يستعير هيبة الملكة التي سبقته ولم يستطع محوها. وبعد الفتح الإسلامي فقدت حلبية تدريجياً أهميتها العسكرية مع تحول خطوط المواجهة، وبدأت تفرغ من سكانها ببطء، واليوم تقف أسوارها على جرف الفرات كما تركها البيزنطيون تقريباً، لأن أحداً لم يأتي بعدهم ليهدم أو يعيد البناء. الإهمال هنا كان بطريقة ما شكلاً من أشكال الحفظ. نكتشف أن الرقة ليست مجرد مدينة على نهر، بل هي النهر نفسه حين قرر أن يكون تاريخاً. كل حضارة جاءت إلى هنا لم تأتي لتبني من الصفر،

بل جاءت لأن من سبقها بنى شيئاً لا يستطيع أن يتجاهله. هنا حيث الفرات لا يسأل عمن مر ولا يتوقف لمن رحل، رحلتنا اليوم كانت في الرقة حيث النهر يجري والتاريخ لا يتوقف عن الكتابة. إلى اللقاء. هنا تنتهي صفحات اليوم من دفاتر المدن، كتبتها لكم بصوت ورؤيتي أنا مارلين شكيب، وفتح كاميرتها الصوتية المخرج أمير دياب الذي يلتقط من التفاصيل روحاً أخرى. دفاتر المدن، إلى لقاء جديد نفتح فيه صفحة جديدة ونترك للمدينة أن تكتب سطورها معنا.

0: هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل نمضي معا.
1: دائرة الدراما الإذاعية من إذاعة دمشق تقدم
2: السلسلة الدرامية الإذاعية وأزهر العيد فرحاً.

0: الإخراج باسل يوسف.
1: يلا يحيى شد الهمة وخلينا نروح مبارك للحاج مرتضى برجعة ابنه من الحج.
2: والله يا بابا ما عندي قدرة على تحمل المجاملات.
3: يا ابني هي مانا مجاملات، واجب ولازم نأديه، خاصة انه انت بتعرف الحاج مرتضى ما قصر معنا،
1: ولازم نكون معه بالفرح وبالحزن.
3: ولا تنسى اخوك فايز بيكون صهره ويكتر خيره، زوجوا بنته وعطاهن بيت.
2: حاسس حالي يا امي اني مثل الزهرة، بتعيش بمكان وبتنقطف وبتموت بمكان تاني. جروحي من العملية تعبتني.
3: رضاي عليك لا تحكي هيك كلام، وخلي إيمانك بالله قوي.

0: أنا اشتيت لسوق العطارين. يا ترى بيرجع سوق العطارين مثل ما كان زمان؟ رمز المحبة، رمز الإيمان، والرزق كله على رب العباد.
1: معك حق، كل الدكاكين عند نفس العطارة والتوابل، وعند المساء الكل بيرجع لبيته رضيان برزقه، ما في حدا بيرجع مكسور الخاطر.
0: عبارة أنا استفتحت اشتري من عن جاري كانت على كل لسان، قلتك بترجع المحبة يلي كانت بالقلوب.
1: قول إن شاء الله، ما في شدة بتدوم، ومن كتر الحنين للسوق والله فكرتك نسيت روحت الكعبة.
0: آخ، لك مين قال لك نسيت؟ أنا رجعت من الحج من شهور، وكل صلاة بصليها بتذكر الكعبة، وبشتاق للسعي بين الصفا والمروة، بشتاق لزيارة قبر الرسول عليه الصلاة والسلام، وبشتاق لجبل عرفات. لك الله يطعمني إياها مرة تانية وتالتي.
1: اللهم آمين،
0: ويطعمك إياها كمان
1: يا رب.

0: إيه حجي؟ أنت عند وعدك ولا غيرت رأيك؟ يعني إلي نصيب روح على الحج معك السنة؟ صراحة شفت بمنامي إنه ربنا يسر لي الأمور بالدعوة لزيارة الكعبة.
1: ومن إمتى بتعرفيني بغير رأيي يا حجة أمينة؟ وحياتك بدي أخذك وتزوري الكعبة والحرم الشريف ومسجد سيد المرسلين.
0: أنا لسه ما صرت حجة، ليش عم تناديني حجة أمينة؟
1: حجة حجة إن شاء الله. يا أمينة ما بقي من العمر شيء.
0: أي والله.
1: أنا رحت حجيت مرة ورحت عملت عمرة، وأنت ما كنت ترضي تروحي من شان الأولاد وتربية الأولاد، وهي والحمد لله كبروا الأولاد وبكرة بتفرحي برجعة عصام إن شاء الله.
0: يا رب. أي والله يا حجي، والسنة ما في عندي أي سبب يخليني أرفض أو أجل. تعرف مبارح بنومي شفت الكعبة وأنا عم طوف حوالين الكعبة،
1: صحيت
0: وقلبي انشرح من المنام.
1: والحلم رح يصير حقيقة إن شاء الله. بتمرق الأيام يا أمينة وبيجي موسم الحج.
0: الله يسمع منك.
1: ورحاب ما رح تأثر معك ورح تساعدك بتجهيز أغراض الحج، بس بدي منك شغلة ولازم تنفذيها من غير اعتراض ابدا.
0: قول حجي، انت بتامر امر.
1: بدنا نروح لعند الطبيب ونطمن على وضعك الصحي ونسمع منه النصايح. انت مريضه بالقلب ومركبه شبكه، وهالزياره ضروريه

0: وبالمرة بيكتب لنا الأدوية يلي بدنا ناخدها معنا.
1: مثل ما بدك حجي، ولو إنه يعني أنا شايفة حالي صبية وبنت 20.
0: ولا ترموا بأنفسكم إلى التهلكة، الاحتياط واجب.
1: معك حق، معك حق. طيب تكرم عينك، بكرة أو بعد بكرة منروح، خد الموعد من الدكتور وأنا جاهزة.
0: على بركة الله يا حجة، وخلي رحاب تروح معنا كمان.
1: ايه تمام تمام، اصلا هي ما بترضى اني اروح لحالي.
0: عم تسمعي التكبيرات ولا انا متخيل؟
1: سمعاني يا حجي، سمعاني والله غريب.
0: الو، اهلين يا ابني يا رمزي، وانت كمان سمعان التكبيرات؟
2: ايه بابا، كل الجوامع عم تكبر.
0: وعرفت السبب؟ لانه العيد مر عليه اشهر.
2: هي تكبيرات التحرير يا بابا، تكبيرات التحرير، حررنا من الفساد والاستبداد. الله اكبر،
0: الله اكبر، الحمد لله، الحمد لله. اخيرا رح نتنفس الحريه، لكن انتصر الاسلام.

0: وما بعض الضيق إلا الفرج.
1: ما لي مصدق يلي صار لك. معقول ينهار النظام بهالسرعة؟
0: هي مشيئة الله. الحمد لله الحمد لله.
2: أهم شي عندي إنك خلصت من الخدمة الاحتياطية وما أنك مجبور ترجع على السكنة.
0: ليش بقي في سكنة عسكرية؟ ما كله نهار راح.
1: معناها بقدر روح على الحج. بابا اسألي عن الطريقة السليمة لحج بيت الله.
0: بيدوب التلج وبيبان المرج، ما في داعي اسأل، بيصلك الخبر لحاله.
2: معناتها أنا كمان بروح معك يا يحيى.
1: تكرمي لك تكرمي يا ست الكل. لك ليش في أجمل من رفقة الأم برحلة الحج؟
2: الله يرضى عليك يا ابني، الله يرضى عليك.
1: أمي تخيلي نحن بالديار المقدسة وعم نلبي دعوة الرحمن الرحيم وتكبيرات الحج وعم نطوف بالكعبة. لبيك اللهم لبيك.
2: آخ شعور ما بيشبه أي شعور.

0: بابا، سمعت آخر الأخبار؟ هل أطلقوا سراح المساجين اللي بالسجون؟
1: الخبر صحيح يا بنتي، وعمك مرتضى حاول يتصل بالمساعد شكيب بس ما رد عليه. الله أعلم، يمكن هرب.
2: طبعا بده يهرب. قليل يلي عمله بعمك مرتضى، بيستاهل شو ما صار فيه. لك سحب مصاري من عمك بيعيش 5 عيال.
1: لا يا سمية، لا، ما لازم نفكر هيك ونشمت. بس قولي الله يسامحه ويجازي اللي كان السبب. العدالة الانتقامية لا تولد حياة آمنة.
0: المهم النتيجة بابا، وما بعد الصبر إلا الفرج.
1: مزبوط.
0: وبيرجع الأحياء منهم لأحضان أهليهم، وتزهر زهرة الحرية والإنسان.
1: أهلين حاج مرتضى.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
3: عصام رجع بالله بخير وسلامة.
1: شو؟ عصام رجع؟ عصام رجع يا مريم، رجع رجع.
0: ألف الحمد لله بابا، أعطيني أحكي معه الله يخليه.
3: ناطرينكم المساء، ناطرينكم، يلا بحاضركم.
1: الله معك حجي، الله معك. مريم،
0: اي بابا،
1: المساء منروح لعند بيت عمك وبتشوفي عصام وش لوش.
0: اي بابا. اي
4: الله يسلمكم يا رب. الله يسلمكم.
5: كنت متأكدة والله من رجعة عصام، وخاصة بعد ما عرفت إنه عايش وما استشهد. إيه، السجين بيرجع بس الشهيد ما بيرجع.
6: لا يا أمينة، لا، الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون.
4: والله يا أمي،

0: وأنا بالسجن ما غابت عني صورتك ودعواتك، وما كنت خايف من السجن أبدا
1: يا حبيبي.
0: كنت خايف عليكي، كنت خايف عليكي من وجع الفراق يا أمي.
1: حبيب قلبي.
2: إيه والله يا ابني، ما في أصعب من فقدان الأم لابنه.
3: أنا يحيى أخو فايز زوج أختك، أكيد ما بتعرفني لأنه تعرفنا عليكم بفترة غيابك. الحمد لله على السلامة. بالمناسبة أنا وأنت رفقة بدرب الآلام.
4: ابني يحيى تألم من العملية وأنت تألمت بالسجن، يعني أنتوا اتنين بدرب الآلام.
5: أنا وأختك رحاب تزوجنا بغيابك، بس عمرنا ما نسينا، وصورتك بصدر بيتك ما انشالت. رحاب كل يوم بتصبح عليك.
1: ايه والله يا أخي.
0: ببيتي أنا؟
6: البيت بيت رحاب ومسجل باسمها رسميا.
2: ابننا يحيى قرر يروح على الحج هاي السنة،
6: وأمينة كمان قررت تروح على الحج،
0: وأنا بروح معكم.
1: لا يا عصام، لا يا ابني لا، أنت لازم بالأول تتجوز ونفرح فيك. مريم عم تستناك من 5 سنين.
7: كنت متأكدة من رجعته وارتباطي بعصام. أنتوا بتقرروا،
1: وبعدين الزواج خطوة أولى والحج خطوة تانية، وأنت لساعتك شاب تقبرني.
0: لك يا أمي، أخي رمزي راح على الحج قبل ما يتزوج، والله هي مقاعدة.
8: معك حق أخي عصام، بس أنا مالي خاطب وتاري خطيبتي تستناني 5 سنين.
9: وبالمستقبل بتاخد مريم معك وبتروح على الحج.
6: يا مريم هاي قدام أهلك، من بكرة بتجهزي حالك على العرس وأنا بشوف حل للبيت.

0: إيه ما بعرفك بخيل هالقد يا عصام، ليش جبتنا على الحديقة؟ كنا قعدنا بشي كافيتيريا
1: مشان شم هوا الحرية ونستمتع بصوت العصافير.
0: تعبير حلو، مليان حب ورومانسية
1: ومليان تفاؤل بالحياة. تعرفي يا مريم؟
0: إيه؟
1: حركة العصافير بتخليكي تشعري بأهمية العمل، لأنه العصافير بعمرها ما قعدت بأعشاشة تستنى رزقها. طول النهار بتلاقيها عم تطير من شجرة لشجرة ومن حديقة لحديقة، وهيك بلقطوا رزقهم. وهي هي سيمفونية الحياة يا مريم،
0: والأرزاق على رب العباد،
1: وكل واحد مقتنع بعيشته، بس القناعة ما بتمنع الحلم بالتغيير.
0: عصامو، أنت كنت تفكر فيني وأنت بالسجن؟
1: بصراحة كنت فكر بأمي وفيكي.
2: وإلى اللقاء غدا مع حلقة جديدة من
3: السلسلة الإذاعية الدرامية وأزهر العيد فرحا. تأليف نادر حكمة عقاد.

0: المخرج المنفذ إياد سمندر. وأزهر العيد فرحاً.
1: الإخراج باسل يوسف.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: السادسة والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق،
2: نشرة الأخبار المحلية.

0: نحييكم أيها السادة مع بداية نشرتنا الإخبارية المحلية لهذا اليوم، والبداية مع العناوين بعد الفاصل.
1: المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في سوريا ترحب بالجهود المبذولة لتنفيذ المرسوم الرئاسي رقم 13 لعام 2026.
0: بعد انقطاع دام 14 عاما، امتحانات الشهادة الثانوية تعود إلى طلاب مدينة الشداد بريف الحسكة الجنوبي.
1: وفي نشرتنا أيضا، مرفأ اللاذقية يناول أكثر من 2 مليوني طن من البضائع خلال 5 أشهر. أهلا وسهلا بكم مستمعينا ومشاهدينا في هذه النشرة المحلية، يقدمها لكم وليد يونس وعبد الكريم البوشي، وفي الإخراج ميرفت العبدالله.
0: أهلا بكم. رحبت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في سوريا بالجهود المبذولة لتنفيذ المرسوم الرئاسي رقم 13 لعام 2026، الذي يتيح للسكان الأكراد السوريين المستوفين للشروط بمن فيهم مكتوم القيد فرصة الحصول على الجنسية السورية. وبحسب ما بينته المفوضية، فإنه وبتاريخ 22 من أيار الماضي أعلنت سوريا استلام 2892 طلبا عائليا بهدف تجنيس 10516 فردا منذ بدء تقديم الطلبات في 6 نيسان الماضي عبر المراكز المتخصصة في دمشق وحلب والحسكة والرقة ودير الزور، واستجابة للإقبال المستمر بعد انتهاء الفترة الأولية لاستلام الطلبات التي استمرت شهرا واحدا، تم تمديد فترة التقديم لمدة 15 يوما إضافيا في بعض المراكز. التفاصيل في سياق هذا التقرير.
2: لطالما عرف ملف منح الجنسية للسوريين من أصول كردية بكونه من أبرز الملفات العالقة منذ عقود، إذ يعود إلى الإحصاء الاستثنائي الذي أجري في 5 من تشرين الأول عام 1962، والذي أدى بين ليلة وضحاها إلى تجريد 10000 الكرد من الجنسية السورية، وهو ما أسفر حينها عن تصنيف المتضررين إلى 2 رئيسيتين: أجانب مسجلون في قيود خاصة، ومكتومو القيد غير المسجلين أصلاً في السجلات الرسمية، ما ترتب عليه حرمانهم من حقوق مدنية أساسية بما فيها حق التعليم والرعاية الصحية وفرص العمل والحصول على وثائق رسمية وتملك العقارات، إضافة إلى صعوبات في تسجيل الوقائع المدنية كالزواج والولادة. نظام الأسد البائد استغل ملف تجنيس الأكراد من خلال إصدار مرسوم يقضي بمنح الجنسية السورية للمسجلين كأجانب، وجاء هذا الاستغلال ضمن استراتيجية سياسية وأمنية مدروسة لتحقيق أهداف خاصة ومحددة عقب اندلاع الثورة السورية، ما يعني عمليا أن ملف تجنيس الأكراد استمر لسنوات طويلة دون حل حتى صدور المرسوم رقم 13 في كانون الثاني الماضي كإجراء شامل لمعالجة هذه القضية. المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في سوريا رحبت بالجهود المبذولة لتنفيذ المرسوم الرئاسي رقم 13 لعام 2026، وواكبت عملية تجنيس الأكراد بتفاصيلها كافة، حيث إنها قامت بالتنسيق مع الجهات الرسمية بإعداد ونشر مواد توعوية تشرح خطوات التقديم باللغتين الكردية والعربية، كما أنها قدمت وبمساعدة الشركاء الدعم القانوني والمشورة والمساعدة القانونية لمقدمي الطلبات في المراكز المخصصة، واعتبرت أن تجنيس الأكراد وصدور مرسوم رئاسي خاص ليس إجراء إداريا فقط، بل هو وكما عبرت عنه سوريا مرات عديدة يأتي في إطار ترسيخ مبدأ المواطنة المتساوية وتعزيز الاستقرار المجتمعي وصون الحقوق المدنية لكافة المواطنين.
1: أمنياً، تمكنت قوى الأمن الداخلي من إلقاء القبض على المجرم محمد بسام حساني لثبوت تورطه في جنوب

0: جرائم حرب خلال فترة حكم النظام البائد. وأشارت وزارة الداخلية إلى أن المجرم بدأ إجرامه ضمن فوج الطرماح التابع للمخابرات الجوية، مشاركا في عمليات عسكرية بريفي حلب وحماة ومعارك مطار كويرس، قبل انخراطه في صفوف ميليشيا حزب الله ونشاطه في تدمر والبادية السورية، حيث سجلت بحقه ملفات حافلة بالانتهاكات والجرائم.
1: أعرب المتحدث باسم الفريق الرئاسي المكلف بتنفيذ اتفاق 29 من كانون الثاني مع قسد أحمد الهلالي عن بالغ اعتزازه بانطلاق امتحانات الشهادة الثانوية العامة في محافظة الحسكة بمشاركة أكثر من 13,000 طالب وطالبة، والتي جرت في 4 مناطق رئيسية لأول مرة على هذا النطاق منذ سنوات طويلة، شملت الحسكة والقامشلي ورأس العين والشدادي واليعربية والمالكية. وأشار الهلالي إلى أن هذا الاستحقاق الوطني والتعليمي الهام والذي أداه أبناء محافظة الحسكة في ظل أجواء من التنظيم والانضباط ليس مجرد نجاح إداري لوزارة التربية ومديريتها، بل هو ركيزة أساسية وخطوة استراتيجية تساهم بشكل مباشر في تعزيز ودعم عملية دمج المنطقة التعليمية والكوادر التدريسية التي أطلقناها مؤخرا.
0: وصلت إلى مطار دمشق الدولي أولى رحلات الحجاج القادمة من المدينة المنورة، وعلى متنها ما يزيد عن 300 حاج، وستبدأ رحلات العودة للحجاج في الأيام القادمة، وستستمر حتى 21 من الشهر الجاري، وسيتم نقل 24,500 حاج من السعودية إلى سوريا.
1: في الشأن الاقتصادي، واصل مرفأ اللاذقية تسجيل مؤشرات نمو لافتة في نشاطه التشغيلي خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام، إذ تجاوز وزن البضائع والحاويات التي جرى شحنها وتفريغها عبر المرفأ 2,000,000 طن على متن 273 باخرة، ما يعكس حركة ملاحية نشطة واستقرارا في وتيرة العمل.
0: والهيئة العامة للمنافذ والجمارك أوضحت أن هذا الأداء المتصاعد يأتي نتيجة الإجراءات التطويرية التي تنفذها لتبسيط العمل الجمركي وتسهيل عمليات الاستيراد والتصدير وتنشيط حركة الترانزيت، إلى جانب إدخال آليات وتجهيزات حديثة أسهمت في تسريع عمليات المناولة والتفريغ وتقليص زمن بقاء السفن على الأرصفة.
1: شهدت محافظة حمص وضع حجر الأساس لمشروع السلام مول وفرن بيت الخبز الآلي الحديث في منطقة الإنشاءات بهدف تعزيز البنية الخدمية والتجارية ودعم الأمن الغذائي في المحافظة. وذكرت وزارة الاقتصاد والصناعة أن مشروع السلام مول يجمع بين الخدمات التجارية والإنتاجية من خلال مجمع تجاري يضم محلا متنوعة ومطاعم، إلى جانب فرن آلي متطور يعمل وفق معايير الجودة الحديثة لتنشيط الحركة الاقتصادية وتأمين الخبز للمواطنين بشكل مستدام.
0: عقد مجلس مدينة حلب مؤتمرا صحفيا لمناقشة تفاصيل قانون المخالفات الجديد في حلب، وذلك بعد تصديق محافظة حلب عليه ليدخل القرار حيز التنفيذ في 15 من آذار الحالي. التفاصيل في الرسالة التالية لمراسلنا في حلب علي علولو.
2: أصبح قانون المخالفات الجديد في مدينة حلب جاهزا للتطبيق بعد مصادقة المحافظة عليه، فما هي أبرز بنوده وكيف سينعكس على المواطنين وأصحاب الفعاليات؟ للإجابة عن ذلك يعقد مجلس مدينة حلب مؤتمرا صحفيا لمناقشة هذه التفاصيل. نتابع
3: قرار متمنى شايفين بيحكي اول شيء عن موضوع الاشغالات.
4: مهندس علي حلا عضو مجلس مدينه حلب، مسؤول عن المشاركه الاجتماعيه والاعلام. طبعا اليوم هو مؤتمر صحفي
3: يعني تناولنا فيه الإعلان عن قرار رقم 2 لعام 2026 الصادر عن مجلس مدينة حلب، واللي تم مصادقته من قبل السيد عزام الغريب محافظ حلب مؤخرا، حيث أن هذا القرار هو مهمته وهدفه تنظيم الواقع المدينة وتحسين

0: المظهر العام الحضاري لهذه المدينة من خلال ضبط المخالفات المتعلقة بموضوع إشغالات البسطات، إشغالات الأرصفة، إشغالات محلات تجارية، مكاتب السيارات، 30 بند بتعلق حقيقة بموضوع النظافة بشكل رئيسي، موضوع القصابين والجزارين والباعة الجوالين وإصدار تضجيج من خلال استخدام المجريفونات. مجلس مدينة حلب حقيقة حريص على أنه يكون في عنا خلينا نقول خطة متكاملة لتحسين الواقع، مثل ما نحن عم نعمل أسواق بديلة، مثل ما يكون في عنا الآن إن شاء الله تعالى رح يكون في عنا ضخ مجموعة من الآليات لدعم واقع النظافة. أيضا في بعض الأشخاص ممكن يكون سلوكيات تحتاج حقيقة ليكون في بعض الرادع، لذلك نحن هذا القرار اللي بينص عن تكليف بدل أضرار أصدرناه إن شاء الله تعالى، وراح يعني بتكاتف الجميع نحن معنيين إن شاء الله بإنجاحه من خلال تعاوننا مع المحافظة والمعنيين، ومن خلال أيضا كان في عنا نحن في مدينة حلب ضابطة مركزية، الآن بعد هيكلة المديريات الخدمية الخمسة أصبح عنا خمس ضابطة عادلية لا مركزية موجودة بالمديريات الخدمية مؤلفة من المعنيين بهذا الملف لإنجاح هذه القرار، وإن شاء الله تعالى بتكاتف وتعاون جميع تستعيد هذه المدينة وجهها الحضاري ويليق بتاريخها ويليق بأصالة شعبها.
1: ويكون فعلا في حالة متكاملة تنجح تطبيق هذا القرار.
2: طبعا اليوم المؤتمر الصحفي هذا كان لإشهار وإشهار القرارات المخالفات الصادرة عن مجلس محافظة ومجلس المدينة. طبعا قبل صدور هذا القرار تبعه سبقه عدة اجتماعات بين مختلف المديريات العاملة في محافظة حلب من أجل الوقوف عند احتياجات الناس والمشاكل التي يعاني منها المواطن السوري في مدينة حلب اليوم خاصة. طبعا من خلال الرصد المجتمعي تبين في عدة مشكلات هي هاجس لدى المجتمع الحلبي، إحدى هذه المشكلات هي قضية النظافة، الإشغالات الطرقية اللي عم يعاني منها المجتمع، فكان لابد من إخراج مخالفات من أجل ضبط هذه الحالة والخروج بمدينة إن شاء الله ومشهد حضاري يليق بمدينة حلب وبحضارتها وبتاريخ مدينة حلب.
3: هاي اجتماعات أدت أنه نسمع بعضنا لأول مرة بين المديريات، نسمع مديرية الأوقاف شو في عندها وصول شو في عندها تحديات.
4: تفاصيل جديدة وإجراءات مرتقبة ضمن قانون المخالفات في مدينة حلب، فيما تبقى المرحلة المقبلة مرتبطة ببدء تنفيذ القانون ومدى انعكاسه على الواقع الخدمي والتنظيمي. علي علولو، مدينة حلب، إذاعة دمشق.
5: وفي حلب أيضا انطلقت اليوم حملة معا لمكافحة اللاشمانيا كأول حملة شاملة تستهدف مختلف مناطق المحافظة، وذلك ضمن الجهود المبذولة للحد من انتشار المرض، حيث دعت محافظة حلب الأهالي إلى التعاون مع فرق مكافحة اللاشمانيا وتسهيل مهمتها. وتعمل الفرق في الحملة على رش المبيدات الحشرية في المنازل للقضاء على الحشرة الناقلة للمرض أنثى ذبابة الرمل، كما تعمل السيارات المنتقلة التابعة المتنقلة التابعة لمجلس المدينة على رش الشوارع بالمبيدات الضبابية.
6: في ختام هذه النشرة، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في سوريا ترحب بالجهود المبذولة لتنفيذ المرسوم الرئاسي رقم 13 لعام 2026. بعد انقطاع دام 14 عاما، امتحانات الشهادة الثانوية تعود إلى طلاب مدينة شداد بريف الحسكة الجنوبي. كان في النشرة أيضا مرفأ اللاذقية يناول أكثر من 2 مليون طن من البضائع خلال 5 أشهر.
5: إلى هنا نأتي إلى ختام هذه النشرة المحلية، ولكم تحيات معديها من منظومة أخبار إذاعة دمشق. كان معكم في التقديم على الهواء مباشرة عبد الكريم البوشي ووليد يونس، وتحية الإخراج من ميرفت العبدالله. هذه تحية وإلى اللقاء.
6: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
7: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، لضمان وصول صوتنا إليكم بأعلى جودة ونقاء، نود إعلامكم بتعديل ترددات إذاعة دمشق على موجات FM لتصبح كالتالي: دمشق واللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص

95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: السابعة والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: أهلا بكم. قوى الأمن الداخلي تلقي القبض على المدعو محمد بسام حساني لثبوت تورطه في جرائم حرب خلال فترة حكم النظام البائد. قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل قرب بلدة جبات الخشب بريف القنيطرة الشمالية. بالشراكة مع وزارة الأشغال العامة والإسكان، شركة أبيات السعودية للاستثمار والتطوير العقاري تطلق مشروع أبيات هيلز في ضاحية قدسية بريف دمشق. تعزيزا للاستثمار والتنمية المحلية، وضع حجر الأساس لمشروعي سلام مول وبيت الخبز الآلي في حمص.

0: الهيئة العامة للمنافذ والجمارك تستقبل أولى رحلات الحجاج السوريين القادمين من السعودية عبر مطار حلب الدولي. وفي الخبر الأخير، الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في حماة تضع أكثر من 90 منهلا مائيا في حالة استنفار وتشغيل دائم للتدخل الفوري عند وقوع أي حريق. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، لضمان وصول صوتنا إليكم بأعلى جودة ونقاء، نود إعلامكم بتعديل ترددات إذاعة دمشق على موجات FM لتصبح كالتالي: دمشق واللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.

هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل نمضي.

لا مستحيلة. لا مستحيلة. الإعداد والتقديم. الإعداد والتقديم. محمد مستو. محمد مستو. تشارك في الإعداد. تشارك في الإعداد. سعاد خليل. سعاد خليل. الإخراج. الإخراج. مهند ديب.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مستمعينا الكرام في برنامج لا مستحيلة، الذي نحمل فيه صوت من تحملوا الألم ولكنهم لم يسقطوا، صوت أناس كسرت الحروب والحوادث أجسادهم ولكنها لم تكسر إرادتهم. تابعونا كل يوم سبت الساعة 7:30 مساء على إذاعة دمشق. فاصل صغير وراجعين، خليكم معنا.

0: متابعينا الكرام، رح نتابع معكم بحلقة اليوم مع ضيفنا الأستاذ أيمن شلي اللي كان معنا بالحلقة الماضية، وبسبب ضيق الوقت ما قدرنا ناخذ معلومات كافية. لهيك منكمل معك أستاذ أيمن شلي، منقول لك أهلا وسهلا فيك مرة تانية، وعزبناك اليوم.
1: الله يحفظك.
0: يعني لبكناك، بس شو بدنا نعمل؟
1: الله يحفظك يا رب.
0: ميت أهلا وسهلا، شرفتنا
1: يا حي الله.
0: فاصل وراجعين. أستاذ أيمن، هلأ شو بتطلب أو شو بتتمنى من الدولة أنه تقدم للأشخاص ذوي الإعاقة؟
1: نحن بنتمنى حاليا من الدولة تمام أنه تحط نصب أعينها فئة ذوي الإعاقة بكل مجالات الحياة. يعني اليوم عندنا نحن بوزارة التربية تمام مدارس هل هي مخدمة لذوي الإعاقة؟ هل هو بيحسن يفوت الطالب، بيحسن يفوت على الصف تبعه، بيحسن يحضر هي الدروس؟ نفس الشيء عند وزارة التعليم العالي بالجامعات، نفس الترتيب تماما.
0: فعلا استاذ، هلا المدارس ما فيها مصاعد أبداً. وفي حالات إعاقة حركية ببعض المدارس بالريف، ما بيقدروا يطلعوا على دراج، في معاناة كبيرة. هلا بالمدينة أو بالعاصمة في أو بدمشق في مدارس خاصة بالإعاقات الحركية مجهزة، ولكن للأسف ببعض كثير من المدارس ما أنا مجهزة، والجامعات نفس الشيء.
1: وأنا ضحية هاي الموضوع الجامعات، إنه هي ما في بنية تحتية لموضوع ذوي الإعاقة.
0: رجعت أنت على الجامعة الافتراضية وسجلت إدارة أعمال، تمام. طيب أنت لوين عم تطمح بإدارة الأعمال؟ أما حابب فعلا ترجع للهندسة؟
1: لا
0: هندسة المعلوماتية.
1: فعليا أنا حابب أرجع لهندسة حواسيب وأتمتة. فعليا أنا فت إدارة أعمال تمام، بس لأنه هي سنتين معهد، سنتين أنا ما أنقطع عن الدراسة أكثر من اللي قطعته. كمل هدول السنتين أدرس تمام، أخذ الشهادة، بعدين إن كان في مجال وظبطوا البنية التحتية تمام أرجع شو كمل دراسة مهندس حواسيب والأتمتة. إنه هي كانت هي الحلم، كان
0: إن شاء الله يا رب تحقق هالشيء.
1: الله كريم
0: أستاذ أيمن. هلا ذكرت لي إنه اشتريت سيارة لتقدر تتنقل، لأنه فعلا أنت على الكرسي ما بتقدر تركب سرفيس أو تركب
1: صحيح.
0: نقل داخلي وغيره.
1: صحيح.
0: عملت شهادة سواقة.
1: نعم.
0: عملت فحص.
1: اي نعم.
0: حلو. طيب شهادة سواقة لما عملتها، أنت عملتها بفرع المرور بعتقد؟
1: عملتها بالطيفة.
0: كان في صعوبة؟
1: لا الحمد لله، كان في تعاون كتير كبير، وكان في اهتمام صراحة تمام بهذا الموضوع، وتعبوا علي بهذا الموضوع. مفضل رب العالمين أخذت شهادة سواقة واموري بخير بهذا الموضوع.
0: حتى اني
1: انا يعني نحن من شفنا دمشق وحجقة دمشق شلون والزحمة.
0: صحيح.
1: موجود فيها.
0: صحيح.
1: ما عندي اي مشكلة فيه، فول انا بالازدحام تبع دمشق وبطلع واموري بخير. حتى لو وصلت لمرحلة تمام انه اصدقائي من ذوي الاعاقة تمام وقت انشافوا انه انا مركب سيارة تفاجأوا بهذا الموضوع، سألوني كيف وشلون شو سويت شو اشتغلت، وقت قعدوا معي وشافوا شلون اشتغلت شجعوا كلهم. يعني عندي انا حوالي 4 أو 5 اصدقاء تمام اشتروا سيارات، شروا سيارات بس لأنه شافوني أنا عم بركب سيارة.
0: شو سيارتك؟ شو نوعها؟
1: والله صراحة سي إم.
0: العالية ولا؟
1: لا العالية.
0: العالية. يا عمي نيالك.
1: الله يحفظك يا
0: رب. هلا هي في قانون السيارات بسوريا إنه بتستورد سيارة وفي حصوم ورسومات وهيك، بس بصراحة لقيتها ما فيها هالميزة الكبيرة. بقى الواحد أفضل يشتري سيارة من السوق عادية بيقدر يبيعها، لأنه هيدي السيارة المخصصة لذوي الإعاقة نمرة إعاقة ممنوع تبيعها.
1: صح.
0: إلا لشخص من ذوي الإعاقة.
1: صح.
0: وأنا عم عاني، كنت يعني كمان أنا عندي سيارة مثل ما حكيت لك، بس أنا سيارة صغيرة مو مثلك ما شاء الله.
1: الله يحفظك يا رب.
0: الله يقوي.
1: إن شاء الله هيك.
0: أستاذ أيمن، هلأ نحن معاناة ذوي الإعاقة بسوريا هي بصراحة معاناة كبيرة بشتى المجالات. يعني أنت حتى بالجامعة مثل ما تفضلت وحكيت، اللي ما معه سيارة إذا راكب بتاكسي بدي يفوت على الحرم الجامعي ممنوع.
1: صحيح.
0: يعني هاي في أشياء كتير بسيطة لو الحكومة شوية قرارات صغيرة تساهم بتخفيف الوجع عن الأشخاص ذوي الإعاقة.
1: والله يا ريت والله هي معاناة. يعني حتى لو إنه في شخص مثلا بيساعدك بالطريق تمام، ذوي الإعاقة أو ذوي الهمم ما بيرضوهن بهذا الكلام.
0: صحيح.
1: يعني أنا من النوع اللي ما بحب حدا إنه يتفشل الكرسي، فما بالك إنه أقول له واحد والله احملني مثلا الطابق الأول الطابق الثاني، ما برضى.

0: حتى لو قعدت مع عميد كلية جامعة دمشق قال لي انه في شباب تساعدك. قلت له ما في اليوم شاب مجبور فيني تو يطلعني على الطابق الخامس لحضر درس عملي وينزلني. ما في اليوم شاب مجبور. انا هي الشهادة ما عاد بدي اياها اليوم. يعني هي الثورة اللي طلعت فيه طلعنا فيها انما هي ثورة كرامة.
1: صحيح.
0: فما بالك انا تمام بعد ما انتصرت الثورة تنكسر كرامتنا نحن نسوي الإعادة.
1: كلام صحيح.
0: هذا كلام اكيد مرفوض. وهذا الشيء يعني هي الرسالة اللي نحن نوجه لنا اياها. انه نحن ما بنقبل على حالنا نطلب من فلان وحتى لو قدموا لنا مساعدة. تمام. الفكرة مو انه هن يقدموا مساعدة ولا ما يقدموا مساعدة. الفكرة فينا نحن نفسنا.
1: صحيح.
0: بدنا شيء تسهيلات انه نحن نحسن نروح على السوق نمشي المعاملات الحكومية تمام نحضر المحاضرات بدون ما يكون عنا عوائق.
1: هلا بصراحة في كتير أشياء صعبة على ذوي الإعاقة مثل ما تفضلت وحكيت الذهاب للسوق. في كتير حالات من ذوي الإعاقة محبوسين بالبيت.
0: ايه
1: وهي المعاناة معلش يعني خليني أكون صريح معك. هلا حضرتك أنت إصابتك حديثة بسبب الحرب. في أشخاص من منذ الولادة أو بأعمار السنة والسنتين صار عندهم إعاقة. تمام.
0: صحيح.
1: عايشين الجو. هلا أنت دخلت عالم الإعاقة حديثا. سابقا كيف كنت أنت هيك وقت تشوف حدا كفيف أو حدا على العكازة أو على الكرسي كيف كان شعورك تجاهه بهذاك الوقت؟
0: من الناحية العاطفية كنا كتير متعاطفين معه.
1: تمام.
0: بس أنت متعاطف معه إيه بس بتعرف شو بدك تساوي له؟
1: ما بتعرف
0: شو بدك تساوي له. وهي المشكلة الكبرى.
1: صح.
0: طيب ليش نحن عنا هاي المشكلة؟ أساسا ما عنا ثقافة المجتمع إنه نحن نعرف كيف نتعامل مع هدول الأشخاص.
1: كيفية التعامل.
0: إيه. أحيانا أنت عم توجه له المساعدة تمام أنت بالحقيقة تمام هو بيعتبره إهانة.
1: صحيح.
0: إهانة لأنه أنت ما عرف تعطيها بالطريقة الصح اللي هو بده إياها.
1: صحيح.
0: إيه. انت مثلا تركض لعند واحد كم على الكرسي تدفش له الكرسي تمام انت بفكر حالك انه تشغل شغله منيحه معه هو بالحقيقه انت عم تهينه.
1: صحيح.
0: هو ما بده حدا مثلا يدفشه او ما بده حدا يحمله او ما بده حدا يعاونه بهذا الموضوع. ها انت عم تحسه بشو بالعجز تبعه.
1: نعم.
0: وهي هذا الاسلوب خاطئ.
1: وفي اسلوب انه احيانا وقت بدك تقدم الخدمه احيانا بتقدمها بطريقه خطا وهذا الشيء كمان بيأثر أكثر على الشخص.
0: هي.
1: لأنه أحيانا بتلاحظ أنه في حدا على الكرسي بده يطلع على الدرج. في طريقة لصعود الدرج على الكرسي.
0: صحيح.
1: ممكن يستخدموها غلط الشخص هذا يوقع على الكرسي.
0: ينضل.
1: هذا شيء كتير. هي. للأسف هاي الثقافة متمنى فعلا من وزارة الشؤون وزارة الثقافة التربية المفروض بالمناهج يكون في كيفية التعامل مع ذوي الإعاقة. هلأ أنا بدي أرجع لشيء أيام الثورة اللي عشتها. قلت لي شغلي أنت أنه بحلب لما قمتوا بمظاهرات يمكن الضابط بالمخابرات الجوية حكى معكم أو ما بعرف.
0: إيه صحيح. هلا نحن في مظاهره المظاهرات اللي انا فيها بحلب تمام انا انمسكت. صادروا مني بطاقه جامعيه وقالوا لي بتاخذها من حزب البعث. طبعا عن طريق الوسائط شفت النظام كان بيشتغل على موضوع الوسائط تمام والواسطات عن طريق المعارف والواسطات. ايه بصراحه هذا هو الواقع اللي كنا عايشينه. وصلت لعند ضابط اي كان فرع المخابرات الجويه كان مكتبه بساحه سعد الله الجابري. بعت لي سياره قال لي تعال عندي على المكتب. طلعت بالسيارة تمام وصلت أنا على ساحة سعد الله. حتى إن أنا وفت على المكتب وفت على المكتب بشكل مباشر فوتوني على البناء ثم البناء ثم البناء ثم البناء تمام بعدين فت على المكتب لدرجة إن أنا ضعت والأبنة كانت متصلة مع بعضها بقى أنا ما تعرف أنا أساسا وين فدت يعني وين طلعت. قعدت عنده كان عنده لهلا أذكر عبارة تمام لوحة كان عنده إياها كان عنده لوحة تمام محطوطة بمكتبه إن الناس عبيدهم ما دامت فيهم النعم ويل للمرء إذا زلت به القدم. كان هي حاطة هي بيت شعر موجود على مكتبه
1: يعني بعتبرين الناس عبيد عندهم كانوا للأسف.
0: صحيح. إن الناس عبيدهم ما دامت فيهم النعم
1: عبيد لله
0: إنما تبقى عبيد عبيدا
1: لكم. أيوة. صح.
0: ما دامت فيهم النعم ويل للمرء إذا زلت به القدم. كان طبعا هو مشغل قناة الدنيا تمام عم اتفرج عليها قمت انا مباشره اخذت تصور عن الشخص اللي هلا بدي اقعد انا وياه. قعدت انا وياه قعدت اتناقش شوي انا وياه بالموضوع السياسي.
1: وكنت خيره انه هيك استقبلك
0: ايه. ايه انا هون لحد هي اللحظه ما لي عرفان شو هالمكرمه اللي هو عاطيني اياها تمام.
1: صحيح.
0: قعدت انا وياه قام قال لي انتم المظاهرات عم تقولوا انه الشعب يريد اسقاط النظام. قلت له ايه في بعض المظاهرات طلعت وقعدت الشعب يريد اسقاط النظام وين المشكله اذا كان النظام فاجر؟ نحن ما عم نحكي عن رأس النظام، نحن عم نحكي عن النظام، على الهيكلية، على العمل، الشباب اليوم بدها تغيير.
1: صحيح.
0: طالب بشيء

0: جديد، عم تطالب برؤيه جديده، طبعا عم تطالب شو في شفافيه، وين المصاري عم تروح، شو الترتيب، انتو شلون عم تشتغلوا. قام قال لي انتو شو فاكرين انه النظام بيسقط المظاهرات؟ النظام ما بيسقط المظاهرات، النظام مؤسس 40 50 سنه مشرش بالدوله، هذا ما بيسقط المظاهرات، هذا حتى بسلاح بجوز ما يسقط. فهو هون اعطاني اول اشاره انه انتو مظاهرات.
1: طيب انت برايك بهالوقت اللي بنحكك هيك، هو كان هدفه يوجهك للعمل المسلح ولا ليرجيك انه احنا اقوياء؟
0: بالعكس تماما، ايه بالعكس تماما، هو يورجيني انه انتو شو ما سويتوا ما حيطلع بايدكم شيء.
1: اه
0: ايه، وكان هو باخر تفكيره، هذا حكي عم حكي لك 2011، انه معقول الشعب يتسلح؟ ما مستحيل الشعب يتسلح، مستحيل.
1: اصلا هني ما كان عندهم تصور انه الشعب يقوم ضد الطاغية.
0: صح صح،
1: للأسف هذا الشيء.
0: بقى هو هون كان بتبقى عم بقول إن أنت عم تطلب المستحيل، هلا أنت عم تطلب المستحيل، أنت يعني نحن منكفي نتكرم عليك ونرجعك على الجامعة. هي هي مبدأ تمام البيت الشعري، حكينا أن الناس عبيد وما دامت فيهم النعم، وأنه هو رح يعطيني مكرم إنه إحنا رح نرجعك على الجامعة.
1: والحمد لله النظام زال وقدرتوا أنتوا ترجعوا، وإن شاء الله بتقودوا البلد كشباب وجيل جديد بإذن الله. حاليا حضرتك شو عم تشتغل؟ قلت لي انه في مكتب اعلامي عم تشتغل عليه.
0: نحن بعد التحرير وقت فتنا على حرستا طبعا شفنا الدمار هذا كله بحرستا، نحن نسبه الدمار عندنا اياها بحرستا حوالي 70%، يعني تعتبر من اكثر نسب الدمار مرتفعه على بالنسبه لريف دمشق. تمام، احنا عندنا دمشق جوبر رقابون، بس ريف دمشق يعتبر حرستا رقم واحد تقريبا 70% من الدمار. كان لابد انه يكون في توجه اعلامي عندنا بالبلد، تمام، تصور اعلامي انه نسلط الضوء على هذا الدمار على البنية التحتية. احنا ما في عندنا بنية تحتية. حرستا اثناء الحصار كان الحل الوحيد لمجابهة النظام ومقاومة القصف والطيران هي، تمام، هو شو موضوع الانفاق. فنحن اشتغلنا الانفاق وعملنا مدينة تانية تحت الارض. هاي الانفاق وقت النظام اخذ الغوطة الشرعية بال 2018 شغل البنية التحتية سواء كان صرف الصحي وغيره، تمام، بدون ما يعني يعمل دراسة أو بدون ما يفكر إنه شو توابع هذا الموضوع. هذا الصرف الصحي والهي تفوت على الأبنية وتفوت وهي أساسا أبنية متهالكة، حتى إنه نحن بزلزال، تخيلت بزلزال اللي صار زلزال تركيا سوريا، تمام، في بناء وقع بحرستا. تخيل أنت من الزلزال هذا، يعني ما هذا قديش عندك أنت الأبنية عليها بحرستا تعبانة. أضف على ذلك تمام مشاكل الصرف الصحي وعدم كان رؤية للنظام أو حتى تهميش النظام بشكل مقصود لريف دمشق بشكل عام ولحرستا بشكل خاص. هذا الشيء تطلب منا نحن وقت كنا بعد التحرير أنه يكون عندنا مكتب إعلامي، فريق تطوعي
1: حلو
0: ما له تابع لأي جهة، تمام، نحن نأسس شباب عنده حماس، عنده شغف، عنده حب التغيير، حب النهوض بالبلد، إعادة الإعمار.

الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.

0: أنت من المؤسسين بالمكتب؟
1: إيه الحمد لله. إيه.
0: مسؤول عنه؟
1: إيه هلا انفضل ربيع العالمين هذا
0: يعني
1: حاليا.
0: يعني ما شاء الله مسؤول على كل الجبهات يخزي العلم. إيه
1: الحمد لله هذا انفضل ربيع العالمين.
0: إيه الحمد لله.
1: ونحن دائما بندعي ربيع العالمين اللهم استعملنا ولا تستبدلنا.
0: بس بدنا كمان شغلي منك نحن أنك تكون مسؤول عن إيصال الصوت لذوي الإعاقة. من خلال المكتب الإعلامي، من خلال المبادرات والأنشطة اللي إن شاء الله بدكم تعملوها.
1: أنا أضف إلى ذلك أنا مسؤول المصابين تمام في حرس تاي، كمان اشتغلت مع الملف المصابين وقدمت قدمت أسماء كل اللي انصابوا بالثورة السورية تمام لوزارة الدفاع، يعني اشتغلت على هذا الملف موضوع ذوي الإعاقة، بس يعني بالشيء اللي أنا طاقتي فيه يعني خاصة أنه شغلي فردي كان بهذا الموضوع هذا. واشتغلنا نحن كمكتب إعلامي ومفضل رب العالمين. هلأ يعني أنا في آخر لقاء قعدته مع أحد المسؤولين هلأ حاليا باتحاد الصحفيين قال لي أنه أنتو حرستا يعني تخففوا لي شوي من الإعلام تبعكم، أنتو حرستا ودوما وعربين أكلين البيضة والتأشيرة لجماعة الغوطة الشرعية كلها
0: ما شاء الله،
1: أنتو عندكم إعلام كتير قوي.
0: ممكن المكتب يتوسع لكل الغوطة، يعني تقدروا أنتو تغطوا كل الأنشطة، يتعاونوا معكم شباب
1: صحيح
0: من
1: صحيح
0: مدن تانية.
1: هذا الشيء اللي سوينا نحن لما فضل رب العالمين، نحن سوينا علاقات هلا على مستوى الغوطة الشرعية سواء ريف دمشق، وحتى هلا من جديد عم نسوي علاقات مع دمشق، وعندنا فكر لمدعم المجتمع لعلاقات مع أهل قلمون.
0: لكم صفحة على الفيس. حلو، يعني أنشطتكم موثقة فيك تقول.
1: ايه اكيد ايه، ونحن اي بادرة بتصير عنا بالبلد او حتى غير بلد حرستها بنحاول انه نسلط الضوء عليها تمام وندعمها ونشجعها.
0: حلو،
1: يعني نحن نعطيك مثال تمام، احد الاخوة عنا ياهون بتوجه له الشكر طبعا هلا احمد شيبان سوا مطبخ ابن البلد.
0: حلو،
1: هيك سمى المطبخ اسمه مطبخ ابن البلد عنا، وسوينا له نحن تصوير وسوينا له دعم. هذا حكي برمضان مشان نحن ندعم مين، ندعم الأرامل، ندعم الأيتام، ندعم حتى ذوي الإعاقة ونعطيهم وجبات يعني. ومن فضل رب العالمين نجح هذا البرنامج لتقريبا 25 رمضان، يعني 25 يوم برمضان تمام كانت تجينا مساعدات عن طريق بس انه نحن عملنا ترويج إعلامي لهذا المطبخ، مطبخ بس انه كان عن المعدات، واحد برع بالمعدات قال اخي خذونا شهر رمضان بس انتم بدكم تأمنوا باقي الأمور.
0: ما شاء الله.

0: عنك.
1: من فضل رب العالمين، هذا كله كرم من رب العالمين
0: الحمد لله.
1: وهمة الشباب الموجود
0: هلا بصراحة في كتير حالات من ذوي الإعاقة مبدعين من أمثالك. في شباب أسسوا وكالة نون، هني من أصحاب الهمم. خلينا نقول كنت

0: شيء إن كان لذوي الإعاقة وإن كان لبلدنا.
1: صحيح صحيح.
0: هذا الشيء كتير مهم، وأنا كتير بتمنى لك يعني بصراحة ما شاء الله الحديث اللي حكيته عن أنشطة الأنشطة اللي عم تقوم فيها، إرادتك القوية، هذا بيعطي نوع من ال يعني خلينا نقول الدفع للأشخاص ذوي الإعاقة اللي قاعدين ببيوتهم ما عم يتحركوا، ولساهم بيقولوا نحن ما عاد فينا، نحن ما عم يتقدمنا. أخي لو ما تقدم لكم نحن خلينا نتحرك.
1: لازم ما يكون واحد انطوائي، لازم يكون واحد يشتغل على حاله ويتعب على حاله، سواء كان بالدراسة أو بالحياة المهنية. مو غلط أبدا أنه أنت تطلع وتجرب وتفشل مرة وتنتين وثلاثة، ما أساسا الفشل هو أول خطوة لك للنجاح.
0: حلو.
1: لا تفكر الفشل انه هو شخص فاشل، لا انت ما لك فاشل، النجاح لابد انك تفشل فيه اساسا. اذا ما نجحت ما اسمه نجاح، ما بتحس بقيمه النجاح ولذه النجاح الا اذا فشلت مره وتنتين وثلاثه.
0: صحيح.
1: نحن ما حسينا بالنصر غير بعد 14 سنه. انت تخيل لو اول مظاهره سقط النظام، شو هي البهجه اللي كنا وقعنا فيها؟ طب احنا شو غيرنا؟ نحن بحقيقة ما غيرنا شيء. شو هي الافكار اللي انت عندك اياها وعطيتها للشعب؟ كانت العالم كلها تقول لك شو يعني كلمه حريه؟ ما حدا يعرف شو يعني كلمة حرية.
0: صحيح.
1: ايه.
0: صحيح.
1: بعد 14 سنة وشفنا هذا الظلم وشفنا السجون وشفنا التعذيب والاعتقالات وشفنا كيف النظام انه كان عم يلعب علينا بضحوكة المقاومة، عرفنا شو يعني كلمة حرية. هلا نحن عايشين بحرية
0: الحمد لله. اهم شيء لأقول لك شغلة كتير اهم شيء كان يعني خلينا نقول بالمرحلة الجديدة، انه اي شخص عم يأذنب مثلا الابن العام عم ياخده، ولكن موجود اهله عم يزوروه عم يطمنوا عليه، ما عليه شيء، عم يطلع. سابقا بصراحه كان في خوف كبير.
1: صح.
0: انه يروح الواحد وما يرجع.
1: صح صح.
0: يعني في هي هي هي بحد ذاتها نعمه الحمد لله،
1: نعمه كتير كبيره.
0: بالاضافه انه صرت تقدر تحكي، يعني حتى اعلامنا الحمد لله رغم انه يعني من سنه ونص التحرير اعلامنا تغير اختلاف، صرنا نحكي عن قضايا اجتماعيه قضايا خدميه بشكل بصراحه مفصل اكثر. سابقا ما نقدر، يعني انا كنت بال 2014 انا كنت بالهيئه العامه للاذاعه والتلفزيون، فعلا ما نقدر نحكي، ما نقدر نعبر. صحيح. الحمد لله هلا عم نحكي، عم يعني في كتير شغلات انا بتخص قضايا ذوي الاعاقه ما كنت على الاعلام اقدر احكيها، هلا الحمد لله عم نحكيها وبطلاقه.
1: اليوم انت صرت لا تحكي حتى موضوع السياسه، انت كنت ما تحسن تحكي موضوع السياسه.
0: صحيح.
1: انت اليوم تحسن توقف في اي ساحه من الساحات، تمام، اذا كانت انت امورك نظاميه تحكي صوتك، توصل صوتك. تخيل انه اليوم الامن العام هو عم يحميك، عم يحميك اليوم الأمن العام، كان الأمن هو يهاجمنا وكنا كان هو يقتلنا وكان هو يعتقلنا، كان هو اللي يروي يغتصب النساء، هو يسجل المعتقلين بالسجون ويمارس عليهم أصعب أنواع التعذيب.
0: صحيح.
1: هذا كلها حقوق، رجعت هاي الحقوق
0: إن شاء الله بتحقق الشيء اللي بدك إياه يا أستاذ أيمن. نحن كتير سعيدين بوجودك معنا.
1: الله يحفظك.
0: وأهلا وسهلا فيك مرة تانية، ويسعد لي مساك.
1: أهلا يا أستاذ محمد، الله يبارك فيك.
0: فاصل صغير وراجعين، خليكم معنا.

في ختام حلقتنا نوجه رسالة احترام وتقدير لكل شخص يحارب ألمه بصمت، ولكل إنسان جعل من إعاقته قصة نجاح وقوة. ذوي الإعاقة ليسوا أرقاما أو حالات إنسانية، بل هم أرواح تستحق الدعم والفرصة والحياة الكريمة. شكرا لكل من كان معنا في هذه الحلقة. شكرا لكم أعزائي المتابعين، وإلى لقاء جديد نحمل فيه قضايا الإنسان وصوت الأمل.

لا مستحيلة. لا مستحيلة. الإعداد والتقديم. الإعداد والتقديم. محمد مستو. محمد مستو. تشارك في الإعداد. تشارك في الإعداد. سعاد خليل. سعاد خليل. الإخراج. الإخراج. مهند ديب.

متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، لضمان وصول صوتنا إليكم بأعلى جودة ونقاء، نود إعلامكم بتعديل ترددات إذاعة دمشق على موجات FM لتصبح كالتالي: دمشق واللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.

0: عاصمة الياسمين والذكريات.
1: الثامنة والربع مساء ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قوى الأمن الداخلي تلقي القبض على المدعو محمد بسام حساني لثبوت تورطه في جرائم حرب خلال فترة حكم النظام البائد. قوة للاحتلال الإسرائيلي تتوغل في قريتي صيد الجولان وصيد الحانوت وقرب بلدة جبات الخشب بريف القنيطرة. بالشراكة مع وزارة الأشغال العامة والإسكان، شركة أبيات السعودية للاستثمار والتطوير العقاري تطلق مشروع أبيات هيلز في ضاحية قدسية بريف دمشق. تعزيزا للاستثمار والتنمية المحلية، وضع حجر الأساس لمشروعي السلام مول وبيت الخبز الآلي في حمص. الهيئة العامة للمنافذ والجمارك تستقبل أولى رحلات الحجاج السوريين القادمين من السعودية عبر مطار حلب الدولي. وفي خبرنا الأخير، الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في دير الزور تعلن عودة 7 محطات مياه للعمل بطاقتها الكاملة بعد فكها احترازيا عند ارتفاع منسوب نهر الفرات. نهاية الموجز، شكرا لمتابعتكم.
2: سيدة المدن وهوى القلوب، قصة حب أبدية شامخة كجبالها، أرض الأنبياء ومهد الحضارات.

0: عاصمة الياسمين والذكريات. بانوراما الصحف.
1: نافذة نطل بها على العالم لنقرأ ما بين السطور ونكتشف أبعاد الكلمات
2: ونتعرف على رؤى الكتاب والصحفيين وتحليلاتهم حول القضايا المحلية والعربية والدولية
1: ونكشف ما تخفيه المقالات من تحليلات للأحداث السياسية والوقائع الهامة
2: حيث نجد في كل سطر قصة
1: وفي كل مقال فكرة
2: ومن خلال كل خبر رسالة. الإشراف العام
1: مصطفى المقصوص.
2: الإعداد
1: دعاء قنطار.
2: التقديم
1: سمعان فرزلي
2: ومجد حيدر. بانوراما الصحف. إخراج
1: حكمة الشيخ بكري.

0: تعلو المصافحات الدبلوماسية على طريق سوريا الجديدة، والتي كان آخرها بين دمشق والجزائر، في نية لإعادة فتح لخطوط النفوذ القديمة بلغة جديدة.
1: وفيما ترمم الجسور بين العواصم العربية، تقف العواصم الغربية على حافة ارتباك من العيار الثقيل وضياع بين الرابح والخاسر، في حين يتصاعد الحديث عن اتفاق أمريكي إيراني يشبه تأجيل الانفجار كونه لا ينهي الصراع.
0: أما على مقلب الاتفاق الإسرائيلي اللبناني، فهدوء فوق الطاولة واشتعال تحتها، مع وصف الصحف الفرنسية للاتفاق بالشكلي المضلل.
1: ومن الأمن إلى الاقتصاد، يبدو أن بكين لا تستثمر في الأسواق فقط، بل تمد يدها إلى خرائط النفوذ، وسط قلق يعيشه الاتحاد الأوروبي من التمدد الصيني داخل المغرب.
0: أهلا بكم من جديد أيها السادة، ونبدأ جولة الصحافة من أقلام كتابنا المحلية، والتي ركزت من خلالها صحيفة الوطن السورية على سلسلة التقارب السوري الجزائري، ورأت أن التنوع اللافت في مستوى ونوعية اللقاءات من رئيس الجمهورية إلى وزراء السيادة والقطاعات الإنتاجية يشير بوضوح إلى أن الزيارة جاءت لتؤسس مرحلة جديدة من العلاقات الثنائية، تقوم على تعددية الملفات وتكامل المصالح، وكمدخل عملي لترجمة التقارب السياسي إلى مشاريع ملموسة.
1: وفي هذا السياق، يكتسب البحث في التعاون بمجالات الطاقة التقليدية والمتجددة إلى جانب المحروقات والبنية التحتية دلالة استراتيجية تتجاوز البعد الاقتصادي، ليصل إلى مستوى بناء شراكات طويلة الأمد تؤسس لاعتماد متبادل، وخاصة في ظل التحولات العالمية في أسواق الطاقة. كما أن إدراج قطاع الزراعة والتنمية الريفية ضمن أجندة اللقاءات يعكس توجها نحو تنويع مجالات التعاون، بما يضمن استدامته وعدم اقتصاره على قطاع واحد.
0: وكشفت الصحيفة عن الرسائل التي تحملها اللقاءات ذات الطابع السياسي والأمني التي أجراها الشيباني والسلامة، وفيها تؤكد دمشق سعيها إلى إعادة تفعيل قنوات التنسيق مع الدول العربية الفاعلة، انطلاقا من مقاربة تقوم على المصالح المشتركة واحترام السيادة. وهنا يبرز البعد المتعلق بتبادل وجهات النظر حول التطورات الإقليمية والدولية، بما يعكس رغبة في استعادة الدور السوري ضمن معادلات التوازن الإقليمي.
1: ترى صحيفة الغارديان البريطانية أن أمريكا وإيران تتصرفان وكأن كل منهما يحقق مكاسب في المواجهة المستمرة بينهما، بينما تشير الوقائع إلى أن الطرفين يدفعان أثمانا متزايدة سياسيا واقتصاديا واستراتيجيا، إضافة إلى أن وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 8 نيسان الماضي تتخلله موجات من التصعيد. ورغم نجاح الجانبين حتى الآن في تجنب حرب شاملة، فإن استمرار هذا الوضع يهدد بتحويل الهدنة إلى حالة جمود مزمنة ذات تداعيات إقليمية ودولية واسعة.
0: نعم، وترى الغارديان أن المشكلة الأعمق تكمن في اقتناع الطرفين بأن الزمن يعمل لصالحهما، فإيران تعتبر أنها صمدت أمام الضغوط الأمريكية والإسرائيلية، وأن النظام لم ينهر رغم الحرب، كما تعتقد أن إغلاق مضيق هرمز منحها أوراق ضغط إضافية. في المقابل، ترى واشنطن أنها أثبتت تفوقها العسكري وأضعفت شبكة حلفاء إيران الإقليميين، ووضعت الاقتصاد الإيراني تحت ضغوط متزايدة.
1: وفي ختام المقال، خلص المقال إلى أن نافذة الانفراج ما زالت مفتوحة أمام الطرفين لتحويل الهدنة الحالية إلى عملية سياسية حقيقية، لكن ذلك يتطلب تواصلا مباشرا أكثر فاعلية، وجدولا زمنيا واضحا، واستعدادا لتقديم تنازلات متبادلة.

0: نشرت مجلة ذا أتلانتيك عن المشادة والتوبيخ المسرب لمكالمة بين ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لرغبته في شن ضربات على العاصمة اللبنانية بيروت، ما كان سيفشل المفاوضات الأمريكية مع إيران وفقا لترامب. وأضافت المجلة أن هذا الخلاف الحاد يكشف عن مشكلة أعمق، فمع استحالة التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران يبدو أن ترامب راض بتأجيل المشاكل التي تواجهه بدلا من مواجهتها.
1: صحيح، وتشير الصحيفة إلى أن هذا قد يؤدي لنهاية العنف، إلا أن أي سلام سيكون مؤقتا وغير مستقر، ومن المرجح أن تعود الحرب بين فترة وأخرى في السنوات القليلة المقبلة مع عواقب وخيمة على جميع الأطراف المعنية، فيما يبدو أن ترامب لا يريد العودة إلى حرب شاملة في الوقت الراهن.
0: ننتقل إلى صحيفة لاكغوال الفرنسية ومقال رأى بأن وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان شكلي ومضلل. وبحسب الصحيفة فإن مشروعاً تجريبياً لمناطق محددة وفق اتفاق لبنان وإسرائيل يظهر أن الأمريكيين يدركون أن نزع سلاح حزب الله بالقوة ليس خطة قابلة للتطبيق، وبالتالي فإن العملية تحتاج إلى التقدم بحذر أكبر بكثير مما يرغب فيه البعض.
1: صحيح، كما أشارت الصحيفة إلى رفض إسرائيل بشكل منهجي خلال العام ونصف الماضيين جميع التدابير التي كان من شأنها أن تمنح الدولة اللبنانية والجيش اللبناني قدراً من المصداقية، وبالتالي لا توجد أي ضمانات بأن الأمور ستتغير الآن، كما ترافق ذلك مع رد حزب الله الذي يعارض إلى جانب شريحة كبيرة من اللبنانيين أي تفاوض مباشر مع إسرائيل، أن التوصل إلى هدنة دائمة ما يزال بعيداً.
0: وننتقل أيها السادة إلى القلق المتزايد في الاتحاد الأوروبي، والذي كشفت أسبابه صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية، حيث تبرز أحدث مظاهر قوة الصين في صناعة السيارات في ضواحي مدينة طنجة، وتزداد مخاوف الاتحاد الأوروبي من أن مليارات الدولارات التي تخطط الشركات الصينية لاستثمارها في المغرب قد تحول هذه الدولة الواقعة في شمال إفريقيا إلى منصة انطلاق للسلع المدعومة بشكل كبير، والتي تهدد بإغراق الصناعة الأوروبية.
1: ونقلت الصحيفة قول مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي بأن الاستثمار في المغرب هو أحد مظاهر الجهود الصينية لمعالجة فائض الطاقة الإنتاجية الصناعية في الداخل من خلال إعادة شحن الصادرات عبر شركاء تجاريين آخرين إلى أوروبا، وأضاف أنها قضية بالغة الأهمية بالنسبة للاقتصاد الأوروبي.
0: لكن المسؤولين المغاربة يرفضون الادعاءات بأن مناطقهم الاقتصادية الخاصة ستتحول إلى منفذ خلفي إلى الاتحاد الأوروبي لتصدير فائض الإنتاج الصيني. ومع ذلك يحذر المحللون من أن الحجم الهائل للاستثمارات الصينية المخطط لها في المغرب، والتي بلغت نحو 6 مليارات دولار منذ بدء جائحة كورونا، سيشكل تحدياً لصناع السياسات الأوروبيين.
1: مستمعينا الكرام، إلى هنا وتنتهي حلقة اليوم من برنامج بانوراما الصحف.
0: غدا لقاء جديد في نفس الموعد بإذن الله. إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.
0: بانوراما الصحف. الإشراف العام
1: مصطفى المقصوص.
0: الإعداد
1: دعاء قنطار.
0: التقديم
1: سمعان فرزلي
0: ومجد حيدر. بانوراما الصحف.

هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل. نم

0: عاصمة الياسمين والذكريات.
1: رحلة في كتاب. هل قرأت كتابا يجعلك تشكك في ابتسامة من يحبك؟ ليس كتاب رعب، بل كتاب مغامرة، لكنه يعلمك بذكاء أن الخطر يأتي بوجه تعرفه، وأن الشجاعة الحقيقية ليست في السيف، بل في القرار الذي تتخذه وأنت وحيد. أنا مارلين شكيب، واليوم نتحدث عن واحد من أعظم كتب المغامرة في التاريخ، جزيرة الكنز لروبرت لويس ستيفنسون، كتاب كتب عام 1883 ولم يتقدم عليه أحد في فن الخيانة المحبوبة والشجاعة الصامتة.

يهدف إليه الكتاب ليس الكنز بل الاختبار. ستيفنسون لم يكتب خريطة تؤدي إلى ذهب، هذا ما يظنه من يقرأ الغلاف فقط. ما كتبه هو اختبار الشخصية تحت الضغط. الطفل جيم هوكنز يجد نفسه بين رجال يخبئون نواياهم، بعضهم يكرهه صراحة والبعض الأخطر يحبه زيفا. الكتاب يسأل سؤالا واحدا، ماذا يفعل الإنسان حين يكتشف أن من يثق به هو من يريد قتله؟ ليس بالخنجر بل بالابتسامة. وهنا يكمن عمق ستيفنسون، لا يخير بين الخير والشر بوضوح، بل يظهر أن الشر يخبئ وجهه تحت الود والخير يتصرف تحت الخوف، والفرق بينهما ليس القوة بل الاختيار. فكرة مستوحاة من الرواية، الخطر ليس في عدوك الذي يحاربك، الخطر في صديقك الذي يبتسم. الخريطة ليست ورقة بل بداية. كل شيء يبدأ بخريطة، لكن ستيفنسون يجعلها أكثر من دليل، يجعلها اختباراً للأحلام. جيم الطفل يجد الخريطة في صندوق بحار ميت يدعى بيلي، الرجل الذي لم يمت بسلام بل مات خائفاً، مات وهو يحذر من الرجل ذي الساق الخشبية. الخريطة إذن ليست هدية بل عبء.

وهنا يتجلى ذكاء الكاتب. جيم لا يسأل أين الكنز، بل يسأل بصمت: هل أنا مستعد لما يأتي مع الكنز؟ السؤال الذي لا يسأله البالغون. البالغون يرون الذهب، الطفل يرى الثمن. فكرة مستوحاة من الرواية: الرجل الذي لا يخاف شيئاً، إما أنه شجاع أو أنه لم يرى بعد ما يستحق الخوف. الشجاعة كما يعرفها ستيفنسون ليست انعدام الخوف. جيم هوكنز ليس بطلاً خارقاً، لا يملك قوة، لا يملك خبرة، لا يملك سلاحاً يذكر. في لحظة الانقلاب، حين يتحول البحارة إلى قراصنة، يجد نفسه طفلاً وحيداً في جزيرة نائية، محاطاً بمن كانوا أصدقاءه بالأمس، لكنه لا يهرب. ستيفنسون يقدم الشجاعة هنا بشكل مخالف للأساطير التقليدية. ليس البطل الذي لا يخاف، بل الطفل الذي يفعل الصواب وهو يرتجف. جيم يتسلل إلى السفينة المسروقة ليلاً، بلا سلاح، بلا خطة، فقط بقرار داخلي: هذا ما يجب أن أفعله. الكاتب يقول: القرار لا القوة هو ما يميز الإنسان، والقرار وحده حين يكون صعباً هو ما يبنيه. فكرة مستوحاة من الرواية: الشجاعة ليست انعدام الخوف، الشجاعة هي أن تفعل ما يجب أن تفعله حتى وإن كنت ترتجف. الخيانة، لماذا يحبها القراء؟ أغرب ما في الكتاب لونغ جون سيلفر، طباخ السفينة، ساق واحدة، عكاز خشبي، ببغاء على كتفه، يضحك الجميع، يشبه العم الحنون الذي تتمنى أن يكون لك، ثم يتكشف هو قائد القراصنة الفعلي. الخطة من بدايتها: الابتسامة قناع، الحب أداة. لكن ستيفنسون، وهذا ما يميزه، لا يجعله وحشاً بلا أبعاد، يجعله ذكياً، يجعله يحب جيم حقاً ويخونه في نفس الوقت. يقدم له الخيار: انضم إلينا بصدق جزئي. هذا التناقض هو ما يبقي القراء معلقين. هل الشر يحب؟ هل الحب يخون؟ هل الإنسان يستطيع أن يكون طيباً وخاطئاً معاً؟ الكتاب لا يجيب، يترك السؤال يتردد، وفي هذا التردد يكمن عمقه. فكرة مستوحاة من الرواية: الخيانة لا تمحى بالابتسامة، والثقة لا تباع ولا تشترى بالذهب. الجزيرة نفسها حين يصبح المكان شخصية. ما يغفل عنه كثير من القراء أن الجزيرة في رواية ستيفنسون ليست مجرد خلفية للأحداث، هي شخصية بحد ذاتها، تتنفس، تخيف، تغري، وأحياناً ترحم. حين تطأ أقدام الرجال أرضها لأول مرة، يتغير كل شيء. الجزيرة لا تنتظرهم بترحاب، بل تختبرهم. غاباتها كثيفة تخفي من يتربص، مستنقعاتها تبتلع الخطى، وهواؤها يحمل بحسب الرواية رائحة الحمى والخطر معاً. ستيفنسون لم يصف الجزيرة كجنة، ولم يجعلها جحيماً، جعلها مرآة. كل شخص يرى فيها ما يحمله داخله. الطماع يرى الذهب، الخائف يرى الموت، وجيم، الطفل الذي لم يقرر بعد من هو، يرى الاثنين معاً ويختار. هذه هي عبقرية الكاتب، أن يجعل المكان يكشف الإنسان. الجزيرة لا تعطي الكنز لمن يبحث عنه، بل تكشف من هو حقاً قبل أن يصل إليه. وهذا في الأدب كما في الحياة، هو الاختبار الحقيقي، ليس ما تجده في نهاية الطريق، بل من أصبحته وأنت تسير. فكرة مستوحاة من الرواية: الجزيرة لا تمنح كنزها لمن يبحث عن الذهب، بل لمن يعرف ثمنه. الكنز، ما الذي يفقده الجميع؟ في النهاية يجدون الذهب، لكن الكتاب لا يحتفل. السفينة تضررت، رفاق ماتوا، البراءة ذهبت. جيم ينظر إلى الكنز ويرى ثمناً.

ليس ثمناً دفع بل ثمناً تبخر. أشياء لا تشترى: الثقة، الأمان، البراءة. ستيفنسون يقول: المغامرة تعطي لكنها تأخذ، والعقل هو من يحسب هل ما أعطي يستحق ما أخذ، والحكيم هو من يعرف بعض الأشياء حين تعطى لا تعود. فكرة مستوحاة من الرواية: لا يمكن أن تعود إلى البيت كما غادرت. البحر يأخذ شيئاً ويعطي شيئاً، والعاقل هو من يعرف ماذا أخذ وماذا أعطي. الطفل مقابل البالغ، من يحكم؟ أغرب مشهد في الكتاب لا يتعلق بالسيف بل يتعلق بالصمت. حين يحاصر البالغون الدكتور ليفزي يترددون، يحاسبون، يخافون، لكن جيم الطفل يتحرك، لا يفكر، يفعل. ستيفنسون يقول: البالغ يفكر كثيراً حتى يفقد الفرصة، الطفل يفعل ثم يتعلم. ليس لأن الطفل أشجع بل لأنه لم يتعلم بعد الخوف من الخطأ. وهذا درس مر، نحن نعلم أطفالنا الحذر حتى نعلمهم الجمود، ونسمي ذلك النضج. فكرة مستوحاة من الرواية: الطفل الذي يتسلل في الظلام لا يعرف أنه يجب أن يخاف، وجهله هذا ينقذه. العودة، هل يستحق الأمل؟ في النهاية يعودون حاملين الذهب، لكن جيم يعرف العودة ليست نهاية، البيت نفسه تغير، والثقة التي كانت لن تعود. لكن جيم يقبل، ليس باستسلام بل بحكمة. أن تدفع ثمناً لا يعني أنك خاسر، بل يعني أنك اشتريت شيئاً لا يقدر بالذهب. أن تعرف من أنت حين لا يراك أحد. فكرة مستوحاة من الرواية: الكنز الحقيقي ليس ما وجدته بل ما اكتشفت أنك تستطيع تحمله. الفكرة الأعمق، ما الذي يقوله الكتاب فعلاً؟ جزيرة الكنز ليست عن البحر بل عن الاختبارات التي لا نراها قادمة. الخريطة ليست ورقة بل قرار، هل تفتح الباب؟ السفينة ليست خشباً بل ثقة، هل تصدق؟ الجزيرة ليست أرضاً بل مرآة، من ترى فيها؟ الكنز ليس ذهباً بل ثمن، هل تدفعه؟ العودة ليست نهاية بل حساب، هل تندم؟ والأهم، الطفل جيم ليس بطلاً بالولادة بل بالاختيار. ستيفنسون يقدم فكرة ثورية في الأدب: البطولة لا تمنح، تكتسب ذرة ذرة في لحظات لا يراك فيها أحد. فكرة مستوحاة من الرواية: الطفل الذي يقول لا للخائن أشجع من الرجل الذي يقول نعم للملك. الزبدة، درس واحد: الكتاب لا يعلمك كيف تجد الكنز، يعلمك كيف تبقى إنساناً وأنت تبحث عنه، وكيف تحافظ على لا حين يغريك قول نعم، وكيف تعود أغنى وقد خسرت. سؤالي لك: هل واجهت لونج جون سيلفر في حياتك؟ ليس قرصاناً بل خياراً بين السهل والصواب، بين ما يرضي الآن وما يبقي كرامتك. هل فعلت أو ماذا فعلت؟ وإذا جاء مجدداً هل ستفعل ذات الشيء؟ كانت هذه رحلة في كتاب جزيرة الكنز لروبرت لويس ستيفنسون، كتاب بدأ بخريطة وانتهى بسؤال، وفي السؤال تكمن الحكمة. شكراً لإصغائكم، وإلى اللقاء في مغامرة جديدة. رحلة في كتاب من إعداد وتقديم مارلين شكيب، وفي الإخراج نورس الكريدي. شكراً لإصغائكم وإلى اللقاء في رحلة جديدة.

هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل.

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: 9:15 ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: بكم. قوى الأمن الداخلي تلقي القبض على المدعو محمد بسام حساني لثبوت تورطه في جرائم حرب خلال فترة حكم النظام البائد. مدير شركة عمران محمود فضيلة يكشف عن تقدم أكثر من 10 شركات إقليمية للمنافسة على الاستثمار في معملي المسلمية في حلب وعدرا في ريف دمشق. بالشراكة مع وزارة الأشغال العامة والإسكان، شركة أبيات السعودية للاستثمار والتطوير العقاري تطلق مشروع أبيات هيلز في ضاحية قدسية بريف دمشق. محافظة حمص تعلن تحويل مسار الشاحنات على محور حمص حماة وبالعكس اعتبارا من 6 صباح غد الأحد لصيانة جسر الإسمنت في الرستن. الاستجابة الطارئة حول فيضان نهر الفرات تعلن الانتقال من مرحلة الطوارئ إلى مرحلة التعافي وتقييم الأضرار. وفي الخبر الأخير، فرق الإطفاء في الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب تتمكن من إخماد حريق اندلع ضمن الأراضي الزراعية بالقرب من بلدة كرناز بريف حماة الشمالية. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل خلفي نورا وأمامي نورا واجعل من فوقي

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه اللهم المقام

ما المحمود الذي وعدته؟ إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.

هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل نمضي.

خاطرة. تكتبها وتقدمها عائشة الخراط، يخرجها نورة سكريدي. مرحبا بكم أيها الأحبة. في كل مرة يحدث فيها سوء فهم أو خلاف أو مشكلة، نؤكد على فكرة الهدوء والتروي والحوار المنطقي المتزن وعدم اتخاذ قرارات ونحن في حالة غضب، لأننا لا نكون قادرين على اتخاذ مواقف جيدة مبنية على أساس منطقي موضوعي غير متأثر بالحالة النفسية أو العصبية أو الانفعال الذي نكون قد تعرضنا له، وهذا كله حقيقي وصحيح 100%. لكن لنكون واقعيين، هناك حالات لا ينفع فيها الحوار، لأن الشخص الذي نحاول خلق فرصة للحوار معه لا يتوقف عن الحديث ولا يحاول الاستماع إليك ليفهم ويغير وجهة نظره الخاطئة، أو أنه يستمع ولا يصغي وبالتالي لا يستوعب ماذا نقول. بعض الناس يتوقف عند النقطة التي أزعجته ولا يحيد عنها، ومهما حاولت تفسيرها له أو إزالة سوء الفهم الحاصل بينكما فأنت لن تنجح بذلك، لأنه لا يستوعب ما تقول ولا يفهم، أو أنه لا يصدق أي توضيح أو تبرير أو تفسير، وهذه بحد ذاتها مشكلة أخرى قد يصعب حلها، لأنك لن تستطيع تغيير هذا الآخر وطبيعته، وبالتالي لن يجدي الحوار نفعاً، ولن تستطيع التوصل إلى نقطة تفاهم بينكما تزيل الخلاف وتنهي المشكلة. أنت تجد نفسك متوتراً ومستفزاً تماماً، لذلك حتى حين تحاول تهدئة نفسك للاستمرار في محاولة إفهام الآخر حقيقة الأمر فأنت لا تستطيع، وغالباً ما تنتهي هذه الحوارات حيث بدأت، وتبقى الأمور عالقة في دوامة سوء فهم وخلاف لا ينتهي. كان الله في عون من يضطر لخوض نقاشات من هذا النوع غير المجدي.

0: انسى وهو عقش قد ما اريد انسى وهو عقش قد ما اريد انسى.
1: مساء الخير والاحساس والطيبه، مساء ما يليق الا بمتابعين سهرة السبت.
2: يا مساء الخير، مساك حب ودفء، مساك صيفي بامتياز عبر هواء إذاعة دمشق، مساك خرزي زرقاء، مرحبا.
0: اللي

0: دائما أحمد منقول بافتتاح كل حلقة وقبل الأسماء وقبل كل شيء، رغم كل شيء عم بيصير بهالدنيا بالدنيا كلها، نحنا رح نضل كل سبت نسرق ساعة من الزمن نكون فيها كتير صادقين كتير طيبين، ونقول رغم كل شيء عم بيصير نحنا منحب الحياة وعنا أمل، ودائما في أمل لازم نشوفه، ودائما منقول الحمد لله على كل شيء، ومنزرع البذرة لتطلع وردة بيوم من الأيام. هي بقلوبنا لازم نزرعها مهما اشتدت الصعاب ومهما كانت الحياة قاسية وصعبة. لا استسلام، خليك واقف زي النخيل على قولة محمد منير، وعلي صوتك بالغنى. لسه الأغاني ممكنة،
1: ولسه الحب ممكن، وكل شيء ممكن، مساء كل ممكن.
0: أنا كثير بحب محمد منير، تعرف؟
1: هلا عرفت.
0: إيه. حيدر بيعرف.
1: تفاجأت.
0: كثير وشوي. إيه.
1: ما توقعت أبدا. بس بدي أقول على هاي السرقة إنه عم نسرق. إحنا عم ننجح بالسرقة على فكرة، صرنا حريفة أنا وديما.
0: شو سرقنا؟
1: سرقت هيك شوية فرح كل سبت، عرفت كيف؟ لجازة دي بابل، أحمد وديما دي بابل.
0: منمس عليكم أكيد بسهرة كل سبت يلي لكل اللي عم يتابعونا من داخل وخارج سوريا. رح نسميكم رسل حب في زمن اللاحم. كل واحد فيكم رسول حب، كل سبت له موعد ليقول كلمة للحياة، للحب، للإنسان، مع زميلي أحمد الشامي ومعي أنا ديما
1: والبروفيسور كورا منحكي على السرقة اليوم. العزيز دائما وأبدا حيدر يوسف،
0: ومخرجنا الرائع فؤاد علي.

0: عن جد عن جد أحمد سمع الغنية الدنيا حلوة بلا أسوة. يا رب يا رب يختفي كل الشر بالعالم وتختفي كل أسوة الدنيا ونرجع نعيش كلنا بحب غير مشروط، لأنه أهم شيء بالحب أنه يكون غير مشروط. بس كان مشروط لما نوحب
1: فيني إلك سر يعني. بس بينه وبينك
0: عن جد بتفيل الهواء.
1: لا بس في شغلة بالسهرة الصبح تحديدا، كنت عارف أنا عندي بكش برامج على الإذاعة، بالسهرة الصبح تحديدا أنا بطير فوق الغيمة بتجرد بحلم، وهذا الحلم بحسه قادر على تحقيقه. فشكرا لهالفسحة الحلوة اللي عم نعيشها كل سبت، عن جد عم اشتغل على الأمانة يعني الدقائق الحلوة كل سبت.
0: أحمد ما في شيء ما بنقدر نحققه مهما كنا محاصرين بالألم وبالحزن وبالصعاب وبالفقر، ما في شيء ما بنقدر نحققه. مجرد أنه نحن نريد الشيء بيقين وحب، بده يقترن بالحب واليقين. بس اقترن الشيء أو الإرادة

باليقين والحب وثم التسليم. يكون عندك يقين من نجاح الشيء، حبه للشيء اللي بدك اياه، وسلمه للكون لله وشوف كيف بيتجلى امامك.

0: تستدلي
1: انه الاتصالات يطولوا بالهم، مقدمتنا اليوم اهم شيء نحن، بعدين بنعطيهم، يعطونا بس خمس دقائق. احمد، للاسف موضوع حلقتنا انه ما بعرف، كتير علاقات حب بالحياة، مو ضروري بس نحن رح نحكي عن حب رجل وامرأة لبعض، زوج وزوجة، ممكن أخين كمان. في بعض العلاقات تتحول لكره لأسباب ما، ما بعرف هل فعلا الحب
0: يتحول إلى كره، إلى حقد، وهل ممكن فعلا الحب يعمل فيدباك بسيط صغير والخطوة ترجع لورا والحب يصير صداقة؟ اليوم سؤالنا هو باختصار، هل الحب ممكن ينقتل بيتحول لكره العداوة، ولا ممكن؟ أنا صعب أقول إن الحب رجع لصداقة.
1: في ناس تنتقم، لا ما في صداقة،
0: مستحيل الحب. صداقة بتصير حب.
1: نعملها الحلقة الجاية هاي.
0: الصداقة بتصير حب.
1: لا خلينا موضوعنا.
0: لا هو موضوعنا هذا. أنا موضوعك.
1: لا لا
0: لا لا لا لا لا لا لحظة، أنا بقول لك الصداقة ممكن تصير حب، بس الحب ما ممكن يصير صداقة، فالحب ممكن يتحول لكره. هذا هو سؤالنا للنقاش، وضمن الملعب عم نلعب.
1: كره وانتقام ممكن يؤدي بأشخاص إنهم ينتقموا، ويا ترى برأيكم إمتى الحب بيتحول لكره وليش؟
0: نعم أو لا؟
1: شو الأسباب؟ يلا، بعرف في اتصالات كتير، سامحونا.

0: طبعا يرى البعض بأن الحب يمكن أن يتحول إلى كره، وغالبا يكون ذلك نتيجة تراكمات عاطفية وخيبات أمل متكررة، ما يجعلك تكره الشخص اللي كنت تحبه وممكن تنتقم منه نتيجة الآلام المتراكمة والجراح. لكن البعض بيجي بيقول لا، في رأي تاني الحب بعمره ما بيتحول لكره، لأنه المشاعر اللي بتنقلب لكره هي بالأساس ما كانت حب الحقيقة، كانت مجرد مشاعر معينة إعجاب توهم صاحبها بأنها حب وأوقع الآخر بحبه، وما كانت حب أصيل. ولما بيكرهك فهو عم يكره أفعالك، قد يكون بيكره أفعالك ما بيكرهك يلي بيحبك، أما إذا كرهك هو ما كان بيحبك.
1: بيقولوا مستمعينا أن الحب والكره الاثنين وجهين لعملة واحدة، الاثنين مصدر واحد، الاثنين مرتبطين بمشاعر، والاثنين طالعين من القلب، الحب والكره. نسأل اليوم عن الحب، هل يتحول إلى كره؟ هل يتحول إلى انتقام؟ ومتى يمكن؟ في كتير ناس عم تهز براسها هلا عم تشوفنا أو عم تسمعنا بيقولوا إيه الحب، ويا ما حب تحول لكره وتحول لحرب.

0: محبوب.
1: بس كمان يا حيدر رح رد على الأغنية يقول غرامك مزيف ضميرك عدم.
2: هاي بعد ما حفت هالجيب بعد ما انصدمت عرفتي كيف وشافت الصورة قالت له كرهتك خلاص
1: كرهتك نعم ايه لنج
2: الكلمة بحد ذاتها مزعجة على فكرة بس قال حيدر بصوته.

0: طبعا حيدر عم يعطي رأيه على الهوى وعم يعبر بهي الأغنية.
1: حتى بكره بهالشباب، حتى بنكره بيحب على فكرة عن جد. لك عم يقول أكرهها وأشتهي وصلها ليك الشباب قد بيحبوا، حتى حبهم حلو وكرهن حلو. سمعاني شو عم بحكي يا ديما؟
0: هلا أنا بقول الشباب برأيي الشخصي المرأة أكثر حبا ووفاء من الرجل برأيي الشخصي، والدليل إنه المرأة تكتفي

0: في رجل واحد، أما الرجل بيحق له أربع زوجات.
1: بيقول المثل ومن يشهد العروسة.
0: أنتوا بتحبوا أربعة.
1: ومن يشهد العروسة يعني. شو بدي أحكي؟
0: يعني هلأ بنشوف.
1: والله برأينا بالحلقة جدلية عن مواقف الرجل ومواقف المرأة.
0: ممكن.
1: مين أكثر مبدئي مين عن؟ لكن شعبنا كتير، خلينا نعمل فيه البكت.
0: نرجع للحب. هو حديث نحن حديث على الهواء عفوي بسيط جميل لننشر فيه الحب ونحكي. حيدر عم يأرجينا، يا ريت بيطلع التليفون على الشاشة عم يقول
1: يلا رح نروح
0: الأربعة
1: مشان ما يكرهونا الناس بعد كل الحب.
0: بس بنتمنى نطلب من المستمعين انه اللي بيشاركوا اليوم مثلا الصبح والظهر يعطوا مساحة لناس جديدة، لانه كتير ناس حكوني عم يتصلوا ما عم يعلق معهم.
2: الو مساء الخير.
1: يا مساء الليل.
0: مساء الخير.
2: مساء الحب والمحبة والصفاء والوفاء والنقاء.
1: مساءك انت يعني.
0: هي اول رسول حب معنا.
2: مساء إذاعة دمشق الصافية بصفاء بردة وصفاء النساء اللواتي إذا أحبنا أو أحببنا فإنهن يحببنا بصدق.
0: صحيح.
1: سيد فادي معي.
2: أنا الصحفي علي عويرة.
1: الصحفي علي عويرة، حياك الله أستاذ علي.
0: مساء الخير.
2: أهلا زملائكم. أهلا
0: مساء الخير زميلنا، يسعد أوقاتك وسعيدين بوجود حدا من ضمن مجالنا يكون معنا عبر الهواء بحلقة السبت.
2: شكرا جزيلا. أول شيء الصداقة يمكن أن تتحول إلى حب، لأنه
0: لا نحن مو موضوعنا الصداقة.
2: بس فيني كمل معلش. الصداقة تتحول إلى حب. إضافة لذلك أنه أنا بعرف وانا ما بعرف يعني رايي الشخصي انه اللي بيحب ما بيكره. ليش؟
1: ايوه.
2: انا خليني اطلع او انظر لنصف الكاس المليان اللي حبيته.
1: جميل.
2: واللي انتهت علاقتي فيه سلبا قطعا ايجابا لا اكيد، لانه راح اضل حبه. اذا انتهت سلبا بقطع النظر عن الظروف اللي قد تنتهي بها العلاقه. تمام. لكن انا بدي اضل حبه لانه اكيد في شيء من العلاقة هو إيجابي.
1: ليش حتى تنتهي العلاقة إذا لسه في حب؟
2: لا عفوا لربما
0: مو هذا الموضوع أحمد.
2: لربما بظروف معينة بظروف
0: انتهت العلاقة. صحيح.
2: تنتهي العلاقة تمام، لكن خلي يكون الخيط المربوط أو شعرة معاوية موجودة. لأنه الملايح يجب أن تذكر قبل القبائح.
0: طيب أستاذ علي سؤال معلش بدي أدخل شوي. لو صدر انتهاء عن هذا الشخص اللي عشت معه فترة وكنت بتحبه، صدر منه أذى نفسي وخيبات أمل متكررة وأدى لانتهاء العلاقة بيناتكم، هل سيبقى هذا الحب رغم كل ما فعله فيك الآخر؟
2: تبقى الذكريات.
0: ذكريات شو؟
2: تبقى الذكريات الجميلة.
1: أنت قادر أنك تتحكم بهاي المشاعر
0: والآلام.
2: عفوا.
0: والآلام اللي سبب لك ياها والجراح. ألا تقتل الجراح وخيبات الأمل لحظات الحب الجميلة؟
2: لألكم شغلة زملائي الأعزاء.
1: تفضل.
2: أنا إذا بدي عفوا، أنا أول شيء أنا بضمت جرحي بإيدي بذكرياتي الجميلة مع الحبيب
0: اللي أذاك.
2: تماما. فأنا ما بقول، أنا بقول الله يسامحه.
1: بس ما هو مثالية شوي يعني هذا الكلام؟ لا مثالي شوي، ملائكي شوي. نحن بشر بالأول وبالأخير.
2: زميلنا العزيز، أول شيء هي مشاعر. تمام. تختلف المشاعر من شخص إلى آخر. أنا مشان ما أطيل على يعني مستمعين الأعزاء يلي بدهم يتصلوا، أنا اللي بدي أقوله أنه يلي بحب يفترض
1: أنه ما بيكره،
2: أنه ما يعرف الكره.
1: جميل.
2: وشكرا جزيلا ويسعد مساك.
0: طبعا استاذ علي نحن مهمتنا نكون عكس ضيق المتصل، بس اكيد رايك صحيح.
2: شكرا.
1: بدي احييك واتمنى فعلا انه تبقى تنتهي العلاقه بهي الطريقه الحلوه، انه الحب يبقى حب ونحافظ على الذكريات الحلوه. شكرا جزيلا لاتصالك استاذ علي. اذا معنا اتصال ثاني عندك حيدر، بنقول الو.
3: جاد كيفكم؟
1: بس الخيرات.
0: اوه جاد.
3: أحمد وديما تحياتي.
1: حياك.
0: لك أسبوعين غايب يا جاد.
3: نعم أخذت التفقد ما هي.
0: أي والله أنا وأحمد ذكرناك.
3: أنا اشتقت لكم أكيد. هاي حيدر. هاي للجمهور، كيفكم؟ تمام.
0: هاي لك منور يا جاد.
3: رح جاوب وأعطي مجال لغيري يجاوب.
0: أكيد.
1: تفضل.
3: أكيد الحب إيه بتحب ولا كره، ليش لا؟ لأنه هذا الشيء طبيعي، هذا الشيء طبيعة بشرية طبيعية. يعني الإنسان ضد الطبيعة البشرية إنه حدا يكون يحبه لفترة طويلة ويخسره وتخسر العلاقة.

0: ويضل هيك على نفس الشعور. هلا شو الشيء مو طبيعي انه يتحول الكره لاذى؟ هذا الشيء ضد الطبيعه البشريه.
1: انتقام حجاج.
2: بس في ناس تنتقم احمد وجاد، في ناس بتنتقم فعلا، في ناس انا بعرف ناس عن تجربه عم احكي، من كتر ما سبب لها الاخر هي حبت بصدق. هو الصعب انك انت تحب بصدق والاخر يبادلك بالجراح والخيبات والكذب، فتراكم هذا الشيء ادى لانه يفيق الوحش اللي جواتك. ممكن انت ما بتكره الشخص بس انت بدك تنتقم.
0: هلا رح لكم، انا بشكل عام ما بنتقم، انا ممكن احقد اي وبكره، ما عندي مشكله، هذا الشيء طبيعي. اكثر قصه انتقام اثرت فيني وسمعتها رح لكم اياها على السريع، جدا غريبه، هي شفتها بفيلم اجنبي. انه هو كان بحبها كثير وهي يعني تخلت عنه وباعته، يعني عم لكم هيك على السريع. مرقت الايام وصار هو كاتب كثير مشهور وكتب قصة وخلاها تقرأها، بس هي القصة كسرت لقلبها وبالتالي كسر لقلبها وانتقم منها بهي الطريقة. وهي الطريقة كتير حسيتها معنوية ومؤثرة كتير ونبيلة وسامية، غير الانتقام اللي بنشوفه بالطريقة اللي هي
2: نوع من أنواع الانتقام. أي نوع من أنواع الانتقام؟
0: يعني مثل ما تقولوا أنه أعطاها درس بالإخلاص وبالعلاقات وبالمحبة.
2: أي بس في غير أشخاص ممكن ما يتأثروا، اللي اللي اللي بيمتهنوا الأذى ما بيتأثروا بالقصص. في علاقات بالحياة فعلا بتلاقي الطرف الآخر بتكتشف بعد فترة بأنه يعني ما له علاقة بشيء اسمه مشاعر.
0: طبعا
2: وكأنه كان لابس قناع جاد.
0: طبعا تفضلوا.
1: سوري، أنا كنت بدي أقول شغلة جاد، وقت تنتهي العلاقة بهاي الطريقة ما في خلل بين الطرفين، يعني ممكن يكون حب من طرف واحد، يعني الاثنين بيحبوا بعض، ليش حتى نوصل لمرحلة الكره أو الحرب بين الطرفين؟ ما بعرف، بتحس في خلل بالمعادلة؟
0: طبعا على فكرة هذا السؤال كمان حير علماء النفس، أنه هو الحب بيتحول لهوس، بعدين بيتحول، أول شيء حب بيكون غرام، بعدين بيصير حب، بعدين هوس، بعدين كره، بعدين انتقام، بعدين حقد. هذا شيء حير علماء النفس.
2: صحيح.
0: بس الشيء اللي أنا متأكد منه 100% انه ما بيحب الثاني يتركه يعيفه، ما في داعي يأذيه خلاص. يعني انا بسمع قصص انه بده انا أأذيه وبدي ربيه، فيكم تلقنوا درس للطرف الاخر بطريقه معنويه، هي اهم بكثير من الاذى. يعني هي بالعكس بالرد اعتباركم وبالجبر بخاطركم.
2: اي في حال كنت قادر تاثر بالاخر، اما قد يكون الاخر شخص مادي بعيد عن المشاعر، شو ما عملت ما يتاثر ولا يهمه.
0: هلا ما بتوقع انه نحن يكون العالم هدول حيكون موجودين بحياتنا، نحن ثلاثتنا حساسين مهضومين بنحب العالم، ما بتوقع بيكونوا في هيك عالم بحياتنا.
2: لا في كل شيء،
0: لا حياتنا نحن ثلاثة، يعني هلأ عم نحكي أنه ما رح نوقع بحب حدا مثلا بيعبد المصاري، عرفتوا كيف؟
2: هلأ نحن مذيعين ممنوع نقول رأينا فمنسكت. منسكت
0: يا جد. أنا عم بحكي عنكم
1: جاد، بدي أقول لك
2: مساك عن حالك.
1: مساك حب ومساك ما في انتقام ومساك ما في غير كل الحب إن شاء الله. شكرا كتير لاتصالك
2: جاد، رسول الحب الثاني معنا في سهرة السبت.
0: أنا كمان بحبكم كتير. شكرا
1: يا جاد، الله بخير،
0: باي باي.

0: من قصص الحب مش كل قصة حب تنتهي بكره بانتقام، في قصص حب بتنتهي لفترة فبعد ما تنتهي العلاقة بيقول حترجع لي ندمان، وفعلا في ناس بترجع على الطرف الثاني بعد ما بتكتشف بيقول ما بتعرف خيري لتجرب غيري. الحب هون ما وصل لمرحلة خلينا نقول الكره، لكن وصلنا لمرحلة الندم، وإذا رجعت العلاقة هون بتكون علاقة كتير قوية، لأنه أنا جربت بهاي الفضاوة أو بهذا الفراغ وقت انفصلت العلاقة بين الطرفين ورجعت علاقة أعتقد رجعت أقوى مما قبل. أنتوا شو رأيكم؟ كملين الموضوع، معنا اتصال أيضا. حيدر، ألو.
1: ألو،
0: مساء الخير.
1: مساء الخير أحمد.
0: حنان كيفك؟
1: الحمد لله تمام، كيفك أنت؟
0: رواء الحمد لله، كيفك بهالأجواء؟
1: والله ولا أحلى
0: دايما إن شاء الله.
1: الصيفية ما بحبها منو بالمرة صراحة.
0: حنا رأيك
1: أجواء الشوب ما في غير بطلونا نشرات إنه جاي شوب وجاي مدري شو بعرفني. ما منحب الشوب نحنا.
0: كل صيف كل جو كل وقت إلو خصوصيته يا حنان.
1: أوكي.
0: رأيك بالموضوع؟
2: أحمد ما هو ما بده يعني نحكي أنا وياكي شايفة.
1: ديما أنت مساكي.
2: حنان.
1: كيفك؟

0: مساء الخير لرسولة وأميرة الحب حنان.
1: دخيل قلبك يسعدلي مساكن الجميل الحلو ومساء الإخراج.
0: ما بيمرق السبت بدونك يا حنان.
1: دخيل عمرك أنا حنان. أنا أول شيء بدي أقول بالنسبة للموضوع، أنا بدي خلف نظرية إنه الحب ما بيتحول لكره.

0: خيانة بالمقابل كمان. ولما بتلاقي الشخص يعني انه حاطك انه مثلا يعني كحالة انه ملء فراغ يعني مجرد ملء فراغ.
1: اذا ما كان بيحبنا
0: يعني مو مو مو حاطك بالمكان الصح.
1: هذا حب برأيك هو؟
0: لا. هلا هو بيفهمك انه مثلا هو بيحبك تماما بس انت بتستنجي من خلال تصرفاته انه هو حاطك بالمكان مو بالمكان الصح. بالمكان لملء فراغ ما او تعويض عن نقص ما او يعني في او تعويض لصدمه هو انصدمه مثلا بده يعوض هالشيء.
1: هذا سبب مجتمعاتنا تفشل كثير علاقات الحب فعلا هي
0: صحيح تماما. فبهيك حالات وفي حالات في كثير ديما بس انا ما بدي احكي فيها.
1: صحيح.
0: بس انا بدي اقول اكيد طبعا انا بقول انه الحب بيتحول لكره مهما كان درجة الحب ديما قد ما كانت درجة الحب. فلما تكون بصاف في هيك شخص من النمرة هاي اللي حكيت أنا عليه هون فأكيد لح تكرهي ولح تكرهي الحب كله
1: لدرجة ممكن تشكي انه طب ممكن تشكي انه على الارض ما في هاي الحالة الحب اللي عم نحكي عنه.
0: انا بس بدي اسأل سؤال ديما واحمد انا بس هل يوجد حب حقيقي؟
2: أيفي
0: هل يوجد حب حقيقي يا أحمد؟
2: أنا برأيي فيه
1: رح نعطيكي كل واحد رأيه
0: يعني أنا ما أعطيني نسبة أعطيني نسبة
2: 100%
0: في 100%
1: طيب بدك أعطيكي جواب أنا؟
0: أعطيني
1: هلأ للأمانة أنا بشكل عام بآمن بالمحبة الأرضية على الأرض في محبة حلو في محبة يعني أنا بحب أخي بحب أبي بحب زوجي بحب خطيبي بحب هذا كله أجزاء أجزاء من الحب. لكن الحب اللي عم نحكي عنه اللي عم تحكي عنه أنت أنا بشوفه حب
0: واللي أنتوا عم تحكوا عنه ديما كمان
1: يعني هذا الحب الأرضي إيه مشان هيك قلت لك بيتحول لكره. أما الحب اللي عم تحكي عنه أنت موجود أنا برأيي فقط بالسماء وحب إلهي هذا روحاني إلهي هذا الحب
0: يعني
1: الحقيقي الوحيد.
0: ما له مكتمل يعني ما له كامل.
1: أنا بالأرض ما بقتنع.
0: نبحث عنه يعني.
1: بس دخلت المادة بشيء.
0: المادة داخل المادة.
1: إذا لا يوجد حب. إذا لا يوجد حب بتفق معك.
0: تماماً هي هذا.
1: هي المادة اللي بتعرقل الحالة الخالصة للأشياء. صحيح. هي مغلفة الجوهر وبتشوش صحيح. على الجوهر.
0: صحيح. إيه. فهي النتيجة فإذا. الحب يتحول إلى كره وأنا بخالف ضد كل حدا بيقول لا ما بيتحول لكره مو صحي.
1: طب يا حنان بلكي أنت كرهتي أفعال الشخص مو كرهتي الشخص.
0: لا أنا ماني عم بحكي عن حالي على فكرة.
1: لا قصدي فلان
0: ماني عم بحكي عن حالي بس أنا عم بحكي بشكل عام وحسب اللي عم شوفه وحسب اللي عم بسمعه.
1: أنا بعرف في ناس قد ما أزون اللي كانوا يحبون وراحوا هنك بيكرهوا أفعالهم بس ظلوا يحبون أحمد.
0: هلا انت بتكرهي افعال الشخص فبالتالي اكيد حتكرهي يعني طبيعه الحال حتكرهي.
1: طب هلا الواحد احيانا بيكره افعال اخوه افعال ابوه بس ما بيكرهه.
0: لا ديما هلا افعال الشخص هي بتعبر عنه فهي عم تطلع منه فاكيد رح تكرهي.
2: انا برايي انه بعيدا عن الاطار العائلي اللي نحن ملزمين فيه نحبهم ونحترمهم اكيد نحن على علاقه معاطفيه مع شخص اخر جاي من مكان بعيد في شيء يجمعني بيجمعه. لكن وتنقول الحب يتحول لكره لأنه أفعال هذا الشخص ممكن يكون اختيارنا خاطئ ممكن يكون في غشاوة ما قدرنا نشوفها. على كل حال ردا على سؤالك بقلك في ناس بتحب 100% ويا ما ناس عاشوا 60 و70 سنة مع بعض وبقيوا مع بعض وعاشوا مع بعض وبقيوا مع بعض.
1: هاي محبة وعشرة محبة وعشرة
2: وهذا هذا
0: أيوة
2: دليل
0: حب.
2: حنان كتير شكرا لاتصالك حنان.
0: شكرا
2: خليني أشكرك كتير ضلي بخير حنان وممنونك على هذا الاتصال.
0: انجوني غنية
2: كل الأغاني بهديكي كل الأغاني الحلوة.
0: شكرا
1: أحلى أهداء من أحمد وديما وحيدر وفؤاد لحنان
2: وبدي هدية كمان بس لحظة لزميلنا تامر خلعجي بدي له مصر خير. تامر بعتنا رسالة من أول ما بلش البرنامج مرحبا زميلي تامر كتير سعيد بمشاركتك أكيد وبمسي على كل الناس اللي عم يتواصلوا معنا على الواتساب. شكرا أناس بتقول بدكم خرز الزرقاء أحمد وديما على محبة الجمهور بدكم بخور. شكرا أناس وإن شاء الله نبقى دايما عند حسن الظن
1: أناس الغالية يسعد مساكي بالحب وإن شاء الله عطول تكون

0: هوني بألف خير يا أم أناس، وبتحلى سهرة السبت بوجودك كمان أم أناس. شو بدنا نهدي أم أناس يا حيدر؟ يلا. لا مو هاي، هاي للأبلة لحنان. طيب بس كنت عم تحكي شيء أحمد، عم تقول بعيدا عن حبنا لأهلنا وأخواتنا، هلأ في كتير شغلات، خلينا نكون واضحين وصريحين كونه أنه أنت شفافين جدا بطرح أي موضوع. كتير صرنا عم نسمع قصص أخين قدي بيحبوا البعض الأخوات مشان ورثة وأرض، وهي صار كره ومحاكم، لأنه
1: هو طلع
0: كره ومحاكم.
1: صح، طلع الحب للمصاري مو للأخ.
0: تمام،
1: فهذا حبه للمصاري 100%، حب متبادل. ف للأسف
0: نعم قد يتحول الزمن، تغير.
1: في ناس عندها اليوم حب للمصاري فوق ما تتخيلي، وما ممكن يقبلوا الشريك.
0: أنا بعرف ناس انقلبت أعداء فعلا
1: كرمال المال.
0: شو بدنا نهدي أم أناس؟
1: نتمنى أنه الله ما يجعلنا منهم. قبل ما نسمع الغنية لأنس أم أناس بدي أقول مساء الخير للجميع. أنا فارس ما أوكي، شكرا من إدلب، تحياتي لك على السمع. الدكتور نوري عبد الرزاق من الجزائر، سلامي الكبير أخي أحمد، إلى ديمة المريحة، إلى المخرج وأجمل اللحظات الهاربة من الزمن معكم دوما. نعم قد يتحول الحب أحيانا إلى حقد إذا امتزج بخيبة الأمل أو الشعور بالغدر أو الجرح العميق، لكن الحب الحقيقي الناضج غالبا ما يتحول إلى تفهم أو قبول أو حتى صمت راق لا إلى حقد. فعندما يتحول الحب إلى حقد فذلك لا يعني أن الحب كان كذبا، ربما كان عميقا لدرجة أن خيبته كانت مؤلمة. قديش موجع الرسالة. عبد المجيد عبد الله
0: كمان مهدات للدكتور نوري، هاي الأغنية مني ومن أحمد. بس أنا مرحة اليوم بيني مرحة. والله نحن يوم السبت في عهد وميثاق عن جد أنا وأحمد أنه شو ما كان صاير معانا، حتى حيدر كمان شايف الدمع بعينك، شو ما كان صاير معانا أنه عن جد نكون حريصين على أنه ننشر طاقة الحب والخير والسلام والمحبة لقلوب كل من عم يتابعنا من داخل وخارج سوريا.

0: دمشق دائما يتلألأ باتصالاتكم بهذا المساء الدمشقي المباشر عبر أثير إذاعة دمشق، ومع الثلاثي حيدر أحمد وديمة. ومعنا اتصال. ألو ألو ألو, ألو. مساء النور،
1: كيفكم؟
0: تمام،
2: مساء الخير،
1: شو اخباركم؟ يلا احلاكم مع بعض مثل عشق المعشوق، الله يخلي لي اياكم.
2: اخوات، نحن اخوات.
1: اكيد اكيد، بس انه بتغردوا مثل العصافير اللي اصواتهم رائعه.
2: وهي وفي كنار جميل هلا معنا معنا على التليفون.
1: والله
2: انت الكنار الحلو.
1: نقول ان شاء الله يخلي لي اياكم.
2: مساك خير ومحبه يا رب.
0: سليمة، رأيك بالموضوع؟
1: والله أنا رأيي من رأيك، أنا حكيت كلمة أنه بعيدا عن المصلحة والمال ومن الجيوب، هذا الحب عطاء بلا حدود تنصهر فيه القلوب وتزيل كل الصعاب وتنصر الذنوب، يعني بالحب الحقيقي أبدا عمره ما بيموت، أنا هيك بحسه. وكثير عندي قصص بعملها أنا كشاعر، فبيكونوا تاركين بعض وزعلاني، بعدين بيرجعوا لبعض وبيقول لها حنيتلك حنيتلك هالقلب معبى شوقلك، يا ما ليالي رحتلك تشوفك لحظة تأملك، بتقول له ما بدي لحظة تشوفني وباسم الحب تعذبني.
2: شوي شوي
1: والله
2: ايه، عطيه حقه، حبينا الشعر، ايه عطيه حقه.
1: الوقت انه تحت،
2: لا خدي راحتك وعطي الشي حقه وقولي من قلبك يا سليم.
1: لحنيتلك حنيتلك هالقلب معبى شوقلك، يا ما ليالي رحتلك تشوفك لحظة تأملك، قل له ما بدي لحظة تشوفني وباسم الحب تعذبني، وبإيدك بكرة تجرحني وبتقل لي بكرة بشرح لك، ليلي كلك إنسانية خلي لي بقلبك حنية، أقدم لك قلبي هدية حبي إلك بيكملك، قل الكمل وحده للإله الوجد دوره بيسمه، والحب اللي بقلبك بله دعه ما تقل لي جملك.
2: الله.
1: بقل له مأكد لك يا حياتي ما بقضي عمري بلاكي، رح كلمك من شباكي بكلمة وحدي اسألك، اسأل يا عيني ولا تسأل حاجي بحبك تتبدل، موعود بإنك رح تعقل وتقلي بكرة حنرحلك، الليلي أهلي بيجوك.
2: طويلة طويلة يا سليم.
1: لا رح تخلص.
2: أنا مشانك لأنه الإذاعة بتعمل ملل، بس زدتي
1: يلا رح تخلص لك ياها. أهلي الليلي بيجوكي وبعتن حتى يهنوكي، بتشوفي شو رح يهدوكي حبيبك يلي صار إلك، بإيدي دقيته للباب ليطلوا يفتحوا الأحباب، عزمت الحارة وكل الشباب والكل جاي يفرح لك، بيقول إن شاء الله بسعدك يا حياتي وتسكيني بأحلى.

0: احلى جناتي، ننجب صبيان وبناتي وهيدا الحب اللي كنيت لك حنيت لك.
1: حنيت لك واشتقت لك.
2: سليمة بعد ما
1: عم اقول لك كارجة من اولتها.
2: سليمة بعد المعلقة اللي سمعناها ما عاد في كلام، بدنا نقول لك مساكي حب ومساكي على القافية دايما.
1: مثل الشعر.
0: تعالوا مني انا دائما.
2: لا ابدا.
1: ليك المرة الجاية بس بدنا اياها شوي مختصرة سليمة.
0: اول واخر بلش من اول واخر، بس هي كثير حلوة لحد انه بتفاصيلها لانه كان في زعل كثير واستصالحوا وراحوا.
1: ليكي بس بس نكون اذاعه الماده شوي بتكون اقصر من ماده التلفزيون.
0: احيانا علقوا لك احنا نقدس مع الفتي عمري ما زالت وانا ما اخذت الوقت كله.
1: لك لا خلص لعيونك.
0: هي كمان.
2: لك لا تحياتنا لك يا سليمة نورتينا.
1: سليمة وحنان اهداء لسليمة يلا.
0: اكيد سلامات.
2: بهاللحظات العلاقه الاخويه والحب اللي بينه وبين. شكرا لك سليمة، بس بدي اقول الحب اللي بينه وبين حيدر حيتحول اعتقد بعد لحظات لكره ولا انتقام. كرهتك يا حيدر هلا انا.

0: الحب ليس رغبة في الأخذ، بل قدرة على العطاء، وليس بحثا عمن يكمل نقصنا، بل اكتشافا لما يجعلنا أكثر اكتمال وإنسانية. إنه القوة الوحيدة التي كلما أنفقتها كلما ازددت منها غنى، وكلما شاركتها مع الآخرين اتسعت فيك بدلا أن تقل وتنقص.
1: بدي أروح من الكلمات الحلوة ديما لمشاركات الواتساب، فيما مشاركة من النشابية من مصطفى السنكي عم يمسي علي وعلى ديما وبيقول الحب الحقيقي يخترق جدران الحب، عمره ما بيصير كره، الحب بيبقى. شكرا.
0: هذا الورد من عنده؟
1: من عنده
0: ما
1: اعتقد، وحاط
0: ما احلى هالوردات
1: الراديو. مصطفى سينكي اللي عايش هيك جو، اللي عايش هيك جو اعتقد ما بعرف يكره ابدا.
0: اي شو حلو، اكيد الورد هو طاقة الحب.
1: الحب والكره كتير صعب المقارنة، الحب أوسع نطاق بكل الاتجاهات، حب الله، الوالدين، الأخوة، الأصدقاء، مهما أجاني من كره من أي الأطراف رغم ما بستطيع، ما بقدر أكره، لكني بقوم بالابتعاد قدر الإمكان حتى تبقى ذكرى حلوة بسيطة. بحاول التغاضي عن كل سوء، بحاول الطرف الآخر. وداد قصاص، حبيت
0: جميل. وداد مساكي خير ومحبة يا وداد، قلبه طيب. وداد
1: حبيت.

0: حبك
1: أحمد. كافر شيء مهم
2: مثل الفيلم لياسمين الجوري لأحلى ناس. أحمد الغالي ديما رائعة، كل عام وانتم بألف خير. بالنسبة للموضوع الحلقة، لا يمكن للحب أن يتحول للكره، وذلك لأن الحب الصادق لا يتحول إلى كره، هذا الشيء أنا مؤمن فيه، ولا يسمى حبان. فالذي يحب صدق ومشاعر صادقة لا يعرف قلبه الكره والحقد. معكم أحمد أماني من حلب. موضوع الحلقة رائع جدا، يحتاج لعدة حلقات. الحب أبدا ما بيتحول لكره، لأني مؤمن بالقول المأثور: أحسن لمن أساء إليك واعفو عن من ظلمك. دمتم بخير وشكرا لك أحمد أماني. خلونا نروح لآخر اتصال حلقة اليوم معك ديما.
1: ليش مضي الوقت هيك بسرعة؟ أنت بتحب الاتصالات.
2: لا، معك آخر اتصال.
1: ألو، مساء الخير.
3: يسعد مساكي أستاذة ديما.
1: مساء الخير، ليش هيك صوتك باحي؟
3: والله ضعفاني، بس أنا ما بقدر تكوني أنت ما أحكي معك.
1: حبيبة قلبي،
3: يسعد مساكي أستاذ أحمد.
2: سلامة قلبك وحبالك الصوتية.
3: أحسن الخالقين اللي خلق لك سرعة البديهة
2: أنت. الله يسعدك يا رب، شهادة بعتز فيها والله.
3: والله ما باكل بوزة ولا شيء، بس هيك ما بعرف ليش.
2: يا معش تغير الجو، اتعرف عليكي بس
3: استاذ عشان ما اطول معك، بدنا نكون واقعيين مثل ما قالت استاذة ديما. بهذا الوقت انا عم حس ما في شيء له ديمومه، اذا عم تكون ديمومه قصيره، سواء حبيب لحبيبته او صديق لصديقته او اخي.
2: ليش ما في ديمومه بالعلاقه؟

0: جميل. بس حتى اختصر حتى الوقت الوقت ليش ما في ديمومة؟ شو السبب؟
1: ما بعرف. هلا هذا بوقتنا هذا
2: الزمن تغير. هي برأي الزمن
1: ديمومة وملل.
0: اوه وجع كلام.
1: انا بعرف كثير
2: صوتها تعبان
1: كل ملتفة خدودة علي يعني يا عامر مستحيل اتصله.
2: صح.
1: بس هي بتقول ما لي عرفاني هيك انا مليت.
2: طيب شكرا لكم عافاي ان شاء الله ما بدنا نتعبك اكثر. طبعا رح نناقش
1: المخرج المهذب
2: اكيد. تحيه لك. نحن اكيد ما الكل حتى لو مرضانين بتطلعوا على الهواء. هي قصد الزمن تغير والناس تغيرت فعلا. وفعلا احمد هذا الزمن والجيل المختلف عن جيل ايام زمان. صح ولا لا؟ يعني مختلف وما بيشبهنا. قبل كان في شيء انقى واهدى واصفى. اليوم التكنولوجيا خربت الدنيا. فبتحس في جيل جديد طالع عم يمل بسرعة. تقولب بعالم التكنولوجيا صار إيقاعه سريع. ما عاد الديمومة اللي حكيت عنها أنا فهمتها فعلا. شو بدنا نعمل؟ الحياة هيك
0: اللي بنعمله.
2: اركضوا اركضوا بس طلعوا منيح على الطريق عشان ما توقعوا.
0: على كلنا اللي بنعمله بنسمع ولكن دراحة لهاني شاكر. تعطوني دقيقة على رسائل دقيقة بس يا على الغنية بس تفعل كلام حنان واقعي. نبيل مصطفى بيقول مساء الخير. عندما ينتهي الحب بسبب ظرف قاهر يتحول لكره بل إلى حزن. أما إذا انتهى الحب بسبب الخذلان والمصلحة فقد يتحول إلى كراهية. هذا هو الكارثة والطامة الكبرى. أما الانتقام فهو مرفوض مهما كانت الأسباب. نبيل مصطفى.
2: وأنا اسمحوا لي كمان مسي على الرباعي الذهبي اللي بيحبوا أحمد وديما كتير وقل لهم مساء الخير لماهر جديد وشغف وخديجة ومهند. الرباعي الذهبي الرائع يسعد مساكم بالحب.
0: أحلى مساء أكيد لمؤمن من الشاغور. عم مسي علينا ويسعد لي مساك.
2: خلص وقتنا. ليش حلقة تخلص سرعة كتير؟
0: ما معنا ولا وقت على دقيقة واحدة. نفس واحد. مساكي خير. أم أنس 217 بيقول الحياة بلا حب ما لا طعمة. على فكرة بحب حديث الأخ جاد برتاح لكلامه. مساكم خير. أنا حبيت إنسان بعد فترة طويلة استمرت بالحب فجأة انسحبت من حياتي ولا زلت أحبها أعشقها للأبد. دائما رائع أستاذ أحمد برأي حضرتك ورأي مدام مرا ديما والطاقة الحلوة اللي عم نستقيها من حضرتك رائعة جدا. بعيدا عن رأي المتصلة حنان المتطرف والمزعج دوما طريقة طرحها حول الموضوع الحب.
2: لا حرام لا بس حنان حقها تحكي
0: هيك. أكيد هي وجهة نظر.
2: لا ما احترامي لك. في كتير قصص حب تحولت لكره فعلا.
0: نعم.
2: تحولت لكره ولقصص انتقام أيضا. وحتى أنا في قصص كان فيها تهديد بالقتل يعني.
0: صحيح.
2: شفنا من فترة اللي حب امرأة وقتلها.
0: ايه
2: لا يتحول
0: الى انتقام ولا سمح الله. فعلا متنا على ديما لا شيء ما بدنا نحكي يعني.
2: انت بتكون استنزفت الآخر استنزفته على الأخير لحتى حولته لوحش من كتر ما حبك بصدق. طبعا أنا هذا رأيي الشخصي. خلصت حلقتنا. خلصت
0: حبه خير. حبه وبادروا بحب وعشقوا بطريقة فعلا أنكم تكونوا أجمل صورة لشخص أعطاكم أجمل ما عنده. حلقتنا فعلا وصلت لختامها.
2: وطبعا بعيدا عن كلمة الكره نحن لا نعرف الكره أبدا. أحمد ديما حيدر نحن كل سبت عم نحاول نكون نجمع أكبر عدد لنكون رسل حب في هذا العالم لا للكرة. وكلنا سوا إيد بإيد بنتحدى الكرة ونقلكم إن شاء الله أيامكم كلها حب يا رب. ويا رب يجعل الأرض كلها مليئة بالحب.
0: مساكم سوريا. تصبحون على سوريا يعني تصبحون على الحب.
2: أحمد الشامي وديما نيوف وحيدر يوسف وفؤاد علي بنقلكم إلى اللقاء السبت القادم.

0: الساعة الإخبارية الأخيرة.
1: الحصاد الإخباري، مرحبا بكم. أيها السادة، محافظة السويداء الوحيدة في سوريا التي بقيت رهينة الجماعات الخارجة عن القانون، فبعد أن نجحت الدولة في بسط سيطرتها على جميع الأراضي السورية، رفضت الجماعات الخارجة عن القانون في المحافظة أي حلول سياسية تعيد ربط المحافظة بالوطن الأم، مصرة على مصادرة قرار المحافظة وأخذ الأهالي كرهائن لابتزاز الدولة التي فعلت كل ما بوسعها لإنجاح المسار السياسي الذي رعته الولايات المتحدة الأمريكية والأردن منذ شهور. الجماعات الخارجة عن القانون لم تكتفي برفض الحل السياسي، بل فشلت في نشر الأمن في المحافظة وتأمين متطلباتها، لتجد الدولة نفسها ملزمة بتأمين كل ما تحتاجه المحافظة من خدمات وإمدادات للمواد الإغاثية والغذائية والمحروقات، رغم قيام المجموعات الخارجة عن القانون باستغلال ذلك وسرقة هذه المواد لمصالحهم الشخصية. ومع ذلك باتت الفوضى الأمنية الحالة السائدة في المحافظة، ليضاف إليها الآن موضوع الامتحانات للشهادتين الأساسية والثانوية، لتكون فرصة لهذه الجماعات لتحصيل أموال غير مشروعة، مستغلين حاجة الطلاب لمتابعة تحصيلهم العلمي. السويداء واقع أمني وتعليمي صعب، هو محور حصادنا لهذه الليلة. سأكون معكم محمد نصر الله، فاصل ونبدأ. بداية أيها السادة،

0: مع هذا التقرير الذي يسلط الضوء على آخر التطورات الأمنية والتعليمية في محافظة السويداء.
1: ملف السويداء إلى واجهة الأحداث في سوريا من جديد. فعلى الرغم من الجهود الحثيثة التي بذلتها الدولة لتنفيذ خارطة الطريق في المحافظة وعودة المؤسسات للعمل فيها بشكل طبيعي كالمحافظات الأخرى، إلا أن الجماعات الخارجة عن القانون أمعنت في تعنتها ومحاولتها مصادرة قرار الأهالي وفرض أجندتها عليهم. آخر ممارسات الجماعات الخارجة عن القانون في السويداء حرمان طلاب الشهادة الثانوية في المحافظة من الالتحاق بمراكزهم الامتحانية. الأمر انسحب أيضا على طلاب التعليم الأساسي وسط حديث عن طلب أتاوات مالية عن كل طالب يرغب في تقديم الامتحان للسماح له بالذهاب إلى مركز الامتحان وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية، ناهيك عن الواسطات حيث يسمح للطلاب الذين تجمعهم صلات قرابة بقيادات الجماعات الخارجة عن القانون بمغادرة السويداء وتقديم الامتحانات. التوتر الأمني لم يقل خطورة عن حرمان آلاف الطلاب من التقدم لامتحاناتهم، حيث شكل نجاح قوى الأمن الداخلي من تحرير عدد من المخطوفين ذريعة لتصفية الحسابات بين المجموعات الخارجة عن القانون وسط تبادل للاتهامات وأخرى بالتخوين وتسهيل خروج المخطوفين في مشهد يعكس حجم الانقسام الحاد الذي تعيشه هذه الجماعات وما تسببه من حالات خوف وذعر لدى الأهالي المضطرين لتحمل هذا الواقع لأسباب مختلفة. جمع الأموال بطرق مشروعة أو غير مشروعة والتنافس بين القيادات الأمنية جل اهتمام المجموعات الخارجة عن القانون، فليس مهما إن حرم الطلاب من الامتحان أو توفي المدنيون بسبب الحوادث الأمنية أو تصفية الحسابات السياسية، فالسلطة في نظرهم مكسب لا يمكن التخلي عنه. أمام هذا المشهد يبقى الأهالي ينتظرون الفرج إن صح التعبير، فحالة العزلة التي فرضتها عليهم الجماعات الخارجة عن القانون لم تعد تطاق، فيما الدولة تعمل ما بوسعها لإعادة مؤسساتها إلى هذه المحافظة وإعادة الأمن والاستقرار إليها.
0: إذن أيها السادة، الفوضى وانعدام الأمن والاستقرار وحرمان الطلاب من التقدم للامتحانات هي أبرز ملامح المشهد في السويداء التي أخذتها الجماعات الخارجة عن القانون رهينة لها، رافضة أي حلول سياسية تعيد مؤسسات الدولة إلى المحافظة. للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا الأكاديمي والمحلل السياسي الأستاذ علي ميني. أستاذ علي، مساء الخير.
2: مساء الخير أستاذ، حياكم الله.
0: الخبير أيضا بالقضايا الأمنية المقدم عبد الله النجار، سيادة المقدم مرحبا بك.
3: مرحبا، أهلا وسهلا.
0: أبدأ معك أستاذ علي، 11 شهرا ومحافظة السويداء هي رهينة للجماعات الخارجة عن القانون والتي تحاول فرض أجندتها على الأهالي، تحاول أيضا عزلهم عن محيط السويداء وارتباط السويداء بسوريا. برأيك ماذا جنت الجماعات الخارجة عن القانون جراء هذا الفعل؟
2: بداية يمكننا القول بأن ملف السويداء الذي عاش في الفترة الماضية الأشهر القليلة الماضية في مرحلة من الجمود على الناحية العسكرية وعلى الناحية السياسية يعود من جديد ليتصدر المشهد. الأحداث التي جرت خلال اليومين الماضيين داخل محافظة السويداء والانقسام الذي شهدته المحافظة، الانقسام العسكري والانشقاقات التي حصلت في صفوف الميليشيات التي تتبع لحكمة الهجري، ميليشيات الحرس الوطني التي تريد أن تفرض نفسها بحكم وطبيعة تعاملها مع الأجندات الخارجية وعلى رأسها الكيان الصهيوني. الكيان الصهيوني الذي يتعامل مع ملف السويداء اليوم بناء على سياسة وبراغماتية حذرة تجمع بين توفير الغطاء في حماية لأهالي السويداء ومحاولة توظيف المنطقة أمنيا وسياسيا للضغط على حكومة دمشق. خلال الفترة الماضية التي حصلت فيها اشتباكات ما بين هذه المجموعات المسلحة وما بين قوى وزارة الداخلية ووزارة الدفاع في الجيش العربي السوري، حينما حاولت الدولة

0: أن تبسط سيطرتها وهيمنتها على كامل محافظة السويداء كما هو الحال في المحافظات السورية، إلا أن هذه الجماعات أرادت أن تفرض واقعا بحكم التعامل مع الأجندات الخارجية، مما استدعى التدخل العسكري الجوي، وأصبح الملف أكثر تعقيدا. هذه الجماعات لا يمكن أن نقول بأنها استفادت شيئا من الأشياء، خاصة أننا نرى يوما بعد يوم كيف تتخلى حتى إسرائيل عن هذه الجماعات، وهي من يدفع بهذه الجماعات قدما لأن تتعامل مع حكومة دمشق، لكن على رؤية تتفق عليها هذه الجماعات وتتفق عليها مع إسرائيل وتوافق الوجهة التي تتجه لها إسرائيل في منطقة الشرق الأوسط، وخاصة اليوم في سوريا بعد تبدل الحكم والإتيان بهذا الحكم الجديد، هي تريد أن ترى ما الذي تفعله حكومة دمشق، ما الذي يمكن أن تقدمه هذه الحكومة، فتريد دائما أن تكون حذرة. وهذا الملف الذي هو ملف السويداء الذي لا يزال عائقا أمام الحكومة، الحكومة اليوم بسطت سيطرتها حتى على مناطق شمال شرقي سوريا. يعني قبل أشهر قليلة نحن كنا نتكلم عن ملف السويداء، نتكلم معه كذلك عن ملف ما كان يعرف بقوات سوريا الديمقراطية، اليوم ملف قوات سوريا الديمقراطية انتهى، تم رفعه كما يقال على الرف. أما ملف السويداء، هذا الملف الحذر الذي يتم تجميده وإعادته إلى المشهد من جديد، فهذه الجماعات لا يمكن لها أن تستفيد إلا أن تعود إلى التعامل مع حكومة دمشق.
1: جميل. سيادة المقدم، الجماعات الخارجة عن القانون اليوم لطالما تذرعت بالدافع الأمني لوجودها في السويداء ولحملها السلاح والوقوف ضد الدولة، اليوم بعد 11 شهر على استئثار هذه الجماعات بالمحافظة، كيف تقرأ الواقع الأمني هناك؟ ولطالما يعني سمعنا ونسمع يوم بعد يوم عن اقتتالات داخلية داخل ميليشيا الحرس الوطني هناك، وعن خلافات ما بينهم، وعن حوادث أمنية كثيرة، كيف تقرأ الواقع الأمني؟
2: مساء الخير. والله الواقع الأمني في السويداء سيء جدا، نحن بشكل يومي نسمع عن حالات خطف، عن اشتباكات بين هذه الميليشيات، عن تهريب مخدرات، أصبح تهريب المخدرات أيضا يتجاوز الحدود الوطنية إلى الحدود الإقليمية. نحن بالتأكيد كل السوريين وصلوا إلى قناعة بأن ما تم في السويداء كان قد جرى التخطيط له قبل سنوات، إبان الثورة وإبان وجود نظام الأسد، وأن ما جرى في تموز من العام الماضي هو كان مرتب بالتنسيق مع الكيان الإسرائيلي، وتمت مصادرة حرية أهلنا في السويداء وحكمهم بالحديد والنار. الآن تتزعم هذه الميليشيات وتسيطر على الأهالي في السويداء، وهي عبارة عن خليط من تجار المخدرات وفلول النظام، الضباط والمجندين أو العساكر الذين كانوا في صفوف النظام، بالإضافة إلى جزء ثالث. هذا الجزء كان معنا في الثورة ولا نستطيع أن ننكره، ولكنه أصبح أيضا الآن ضمن المنظومة العسكرية التي تسيطر. هذه الميليشيات بعد عام من سيطرتها بدأت الآن أو قبل فترة بدأت مرحلة التنافس على السلطة وعلى المال وعلى الواردات بين هذه الميليشيات وبين قادتها، ولكل منهم أصبح رأي مختلف، لأنه لا يوجد شيء، يعني لا يوجد عقيدة أو نهج إيماني راسخ وطني يجمعهم. هؤلاء يتنافسون كميليشيات والمدنيون في واد آخر لا أحد يسأل عنهم، وبالتالي فعملية الاشتباكات أو عملية المداهمات انتقال القادة، ومن قبل حيث حصل أيضا شيء مشابه لما جرى اليوم، يدل على أنه لا توافق ولا اتفاق بين هذه الميليشيات أو التيارات الثلاث ضمن ما هو موجود الآن تحت مسمى الحرس الوطني. وما أخشاه أنا حقيقة أن يتطور هذا الخلاف لاحقا بدعم إسرائيلي أيضا من أجل سيطرة جهة واحدة على المشهد مدعومة من الكيان الإسرائيلي. الآن هناك ثلاث تيارات تتنافس، ربما البعض منها له وجهة نظر نوعا

0: معتدلة، البعض الآخر يقبل الحوار مع دمشق، ولكن هناك تيار يرفض رفضا قاطعا وصعد إلى فوق الشجرة ولا يستطيع النزول بعد الآن، وبالتالي يعني قدم مطالب لا يمكن حتى لأهالي السويداء أن يوافقوا عليها، وبالتالي نحن ذاهبون باعتقادي إلى مرحلة أتمنى أن لا تحصل، هي مرحلة اقتتال داخلي، ونحن نعلم أنه في الاقتتال الداخلي يدفع المدنيون دوما الضريبة.
1: جميل. أستاذ علي، أعود لك في ضوء التطورات الكثيرة التي حدثت في السويداء وفي ضوء أيضا الفلتان الأمني الذي تعيشه، إلى أي مرحلة وصل الاتفاق الذي عقد بإشراف الولايات المتحدة الأمريكية والأردن حول السويداء؟ إلى أي مرحلة وصل تنفيذ هذا الاتفاق برأيك اليوم؟ ما هي العراقيل التي تحول دون تنفيذ هذا الاتفاق وتنفيذ صيغته على الأرض اليوم؟ ما هي العوائق التي تحد من تنفيذ هذا الاتفاق؟
2: حقيقة هناك جهود دولية لإنهاء ملف السويداء مؤخرا، الجهود التي كانت من قبل الطرف الأردني وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية التي تحاول دائما، يعني المبعوث الأمريكي إلى سوريا توماس براك الذي لا يغادر دمشق يعني في الغالب، يريد أن يعيد لسوريا يعني الصورة النمطية التي تستحقها سوريا في أنها تستطيع أن تتعامل مع كل الملفات. هناك جهود لإنهاء هذه الأزمة التي تمر بها البلاد اليوم، خاصة في الجنوب السوري. اليوم نحن نتكلم عن عدة عوائق في جنوب سوريا، عندنا ملف السويداء، وعندنا كذلك الانتهاكات الإسرائيلية في الطرف المقابل، عندنا محافظة درعا، عندنا محافظة القنيطرة، في شكل أو بشكل يومي هناك انتهاكات، توغلات، اعتقالات، حملات يعني مداهمة، هذا ملف آخر. فالآن إسرائيل تريد أن تعرقل المشهد أكثر، وهي جزء من أجزاء عرقلت هذه الحلول في محافظة السويداء عبر تحريك الأجندات التي تتعامل معها من داخل السويداء، كما تكلم السيادة عميد منذ قليل عن الأطراف التي تتناحر داخل السويداء على النفوذ، على السيطرة، على الثروات. يعني هذا إن دل فإنه يدل على أن التعامل حتى مع الكيان الصهيوني ليس له من يسوسه برأس واحد، إنما هناك أكثر من رجل يسوس المشهد في السويداء، فهذا يزيد المشهد عرقلة حتى داخل السويداء. حملات المداهمة وكذلك التبادل للتهم ما بين ما يعرف بالحرس الوطني على خلفية تحرير المعتقلين الثلاثة الذي تم قبل 3 أيام، هذا أيضا أعاد إلى عقل الشعب السوري وإلى أبناء الشعب السوري المشاهد التي تكررت قبيل عام في هذه المحافظة بعد الجمود الذي مرت به هذه المحافظة، وكادت كما يقال يعني ملف السويداء كان يطبخ على نار هادئة. باتت الدولة قاب قوسين أو أدنى من بس سيطرتها على محافظة السويداء، إلا أن هناك من يعرقل على رأسهم الكيان الصهيوني وكذلك أتباع حكمة الهجري، هذا الرجل الذي يعني أودى بأبناء السويداء إلى هذه المرحلة. الكثير من أبناء السويداء يرغب في أن تبسط الدولة سيطرتها. اليوم السويداء معزولة عن سوريا، معزولة عن الأردن، معزولة حتى عن إسرائيل. إسرائيل يعني التي دعمت في بداية المطاف وأدخلت إليهم المساعدات والإغاثات، اليوم قلصت كثيرا من دعمها المالي وكذلك المساعدات والإغاثات التي كانت تدخل، وهي
1: الحديث بالفعل استاذ علي، هناك حديث كثير حول تقليص المساعدات والمعونات والإعانات المادية او غيرها التي تقدمها اسرائيل لميليشيا الهجري. بالفعل يعني ساتحدث معك حول موضوع فرعي عن هذا الموضوع، لكن اريد ان اعود لسيادة المقدم، برايك ما هي مصلحة اسرائيل اليوم في الاستمرار بدفاعها عن ميليشيا الحرس الوطني في السويداء؟ امس في إحدى اللقاءات تحدث الناطق باسم الحرس الوطني في السويداء عن علاقته المميزة التي تجمع ميليشيا الحرس الوطني مع إسرائيل وعن استماتة إسرائيل في الدفاع، وتحدث كثيرا عن هذا الموضوع وتبجح وتفاخر بهذا الشيء. اليوم ما هي مصلحة إسرائيل بداية في استمرار هذا

0: الموقف من قبلها باتجاه محافظة السويداء، ولو على حساب تقليصها لمساعداتها وإعاناتها التي تقدمها هناك؟ وهل برأيك تصمد ميليشيا الحرس الوطني إذا ما قامت إسرائيل بالتقليص أكثر من معوناتها ومساعداتها التي تقدمها لهم؟
1: يعني باعتقادي الهدف الإسرائيلي بتقسيم سوريا هو قديم متجدد، وفي كل فرصة تسمح لها الفرصة هي تحاول اللعب على هذا الوتر. هي سبق أن دعمت قوات سوريا الديمقراطية، والآن هي تتمسك بورقتها الأخيرة المتمثلة بحكمة الهجري. بجميع الأحوال هي أعتقد يعني إسرائيل لديها خبراء، ويعني تقيس الأمور بميزان الذهب، وتعلم أنه ليس هناك فرصة لتقسيم سوريا الآن. سوريا الآن موحدة، بقيت هناك ورقة هي ورقة حكمة الهجري تحاول ابتزاز القيادة السورية لقاء رميها. يعني أعتقد أن موضوع الدعم الإسرائيلي، الإسرائيليون ليسوا كرماء، ليسوا أسخياء في الدفع. هم يعطونهم عبارة عن رواتب 200 أو 300 دولار للمتطوع أو للعنصر معهم، ولكن هؤلاء الذين ارتهنوا للكيان الإسرائيلي الآن، يعني أنا أعتقد أن كل واحد منهم يسأل نفسه السؤال التالي: أنا يعني كيف سوف يكون منظري أمام أبنائي وأمام أحفادي، وأنا العربي سليل العرب، وأنا الذي أنتخي وأتحدث عن الكرامة، كيف لي أن أتلقى رشوة أو أن أعمل مرتزق ضد وطني لصالح الكيان الإسرائيلي؟
0: من هم الذي يحدث نفسه بهذا الشأن؟
1: يعني هؤلاء الذين الميليشيا التي تتلقى دعما إسرائيليا، هذه الميليشيات الحرس الوطني أو جزء منها، لا أقول كلها، هناك جزء منها يعتاش على تهريب المخدرات، جزء آخر مثل التابعون لسلمان ابن حكمة الهجري، هؤلاء يتحدثون علنا أنهم يتلقون دعم سلاح ودعم بالمال من إسرائيل.
0: تماما سيادة مقدم، ولكن لا أظن أو لا أوافقك رأي أن هناك أحد منهم سيشعر بالحسرة أو الندم على ما يقوم به، أو التحسر على ماضيه العربي وأمجاده التليدة.
1: يعني ربما ربما ربما يعني لا يخلو الأمر. لا أعتقد أن كل الناس الذين التحقت بهم الآن هي على نفس القناعة. ربما البعض منهم يبحث عن مصدر للرزق، ولكن في جميع الأحوال مسألة السويداء أعتقد أنها شارفت على الحل. الدولة السورية بعد تموز 2025 تتعامل معها بهدوء وبعقل بارد، وما يعجل أو ما يسهل عملية عودة السويداء إلى حق الوطن أن الأهالي هناك قرفوا هذه الميليشيات، وهم من البداية لم يكونوا على قناعة بأن هذه الميليشيات قادرة على إنجاز شيء. قبل هذا وذاك هم غير مقتنعين حقيقة بالشعارات جميل. أو بالهرطقات التي كان يتحدث بها الهجري. نحن نعلم أن أهل السويداء، أن السويداء يعني تحديدا ليس فيها موارد، الموارد التي فيها هي موارد البشر، هي العقول، هي التعليم، حملة الشهادات. ومع الأسف الآن ضاع جيل كامل من الذين كانوا سوف يتقدمون إلى امتحانات الشهادة الثانوية. هؤلاء منعهم الهجري وميليشياته من الوصول إلى دمشق ومن إكمال امتحاناتهم ودخول الجامعات. هذا له يعني سوف يخلف تبعات اجتماعية ونفسية كبيرة.
0: أعود لك أستاذ علي، منذ تموز 2025، منذ نهاية ما حدث في السويداء العام الماضي، انتحت الدولة طريق محدد وخارطة من خارطة تقديم خدمات باتجاه السويداء. لم تبخل الدولة بتقديم كل ما يلزم وكل ما يمليه عليه واجبها الوطني باتجاه محافظة من محافظات سويداء. سوريا، حتى لو كانت هذه المحافظة خارجة عن سيطرة الدولة مؤقتا، ولكن قامت الدولة على مدى الشهور الماضية بالإيفاء بالتزاماتها بتقديم كل ما يلزم المحافظة مثلها مثل باقي المحافظات الأخرى. يعني الكل يتذكر يعني، ولازلنا طبعا نشهد تقديم المحروقات، تقديم القمح اليومي، تقديم الرواتب أيضا بالأمس القريبة.

0: أيضا فتحت لأبنائنا في السويداء مراكز الامتحانات لتقديم امتحاناتهم في الشهادتين الأساسية والثانوية. كل ما يجب على الدولة أن تقوم به من واجبات قامت به باتجاه أهل السويداء، كيف تقيم ما عملته الدولة في الأشهر الماضية؟
1: هذا الكلام يعني قامت به الحكومة السورية في مختلف المحافظات كما تكلمت، سواء في محافظة السويداء سواء في المحافظات الأخرى، الأيام التي مرت فيها المعارك مع ميليشيات قوات سوريا الديمقراطية، كذلك كانت تقوم الدولة بالهدن مع هذه الميليشيات من أجل إدخال المساعدات إلى السكان المحليين سواء في محافظة الرقة أو محافظة الهتكة. هذا يعني النهج الذي نهجته الحكومة، لأنها تدرك أنه على عاتقها حماية هؤلاء المدنيين أبناء الشعب الذين يعني يتنوعون بثقافاتهم وعرقياتهم ولغتهم وحضارتهم ما بين محافظة وأخرى، ومنهم كذلك في السويداء. يعني حتى هذه اللحظات نحن نشهد بين الحين والآخر دخول قوات المساعدات إغاثات من قبل الحكومة في دمشق إلى داخل محافظة السويداء، لكن الميليشيات المتواجدة داخل محافظة السويداء حقيقة تعرقل دخول يعني هذه المساعدات في عدة أحيان، وتستهدف قوى الأمن التي هي على أطراف السويداء من أجل أن تعرقل إدخال هذه المساعدات، ثم تتذرع بذرائع بأن حكومة دمشق هي من تفعل هذه الأفاعيل. طبعا هذا جاء بجهود الوساطة الدولية والعربية وممارسة الضغوط لإحباط أي مشروع من مشاريع الانفصال. يعني هذه الأفعال التي تقوم بها الحكومة وتقديم المساعدات التي هي واجب على الحكومة أن تقدمها لأبناء الشعب سواء في محافظة السويداء أو في غيرها من المحافظات، نحن نتكلم عن أي دولة وعن أي شعب، هذا يقع على عاتق الحكومة، لكن هذا يدل على أن الحكومة ترفض رفضا قاطعا مشروع الانفصال، مشروع التفكك، مشروع الكانتونات العسكرية أو السياسية التي تكون خارج سيطرة الدولة المركزية في سوريا، والتي حاولت إسرائيل يعني فيها الاستثمار سابقا، حاولت أن تستثمر من هذا الملف وأن تكون هناك انقسامات في الداخل السوري، لكن بعد فشل وإخفاق قوات سوريا الديمقراطية في إنجاح ملفها ودخول الحكومة بقواها الأمنية والعسكرية إلى المحافظات الشمالية الشرقية من سوريا، تراجعت نظرة الكيان الصهيوني تجاه ملف السويداء، وهو جزء من استراتيجية تقليص الدعم العسكري والدعم المادي والدعم اللوجستي والإغاثات التي كانت تدخلها إلى محافظة السويداء.
0: نعم، سيادة المقدم، برأيك على ماذا تراهن ميليشيا الحرس الوطني والجماعات الخارجة عن القانون في السويداء اليوم على بقاء الوضع كما هو، أو بالأحرى برأيك بماذا تفكر هذه الجماعات الخارجة عن القانون؟ ما هو المشروع الذي ينوون تنفيذه على أرض الواقع، ومدعومون من برأيك؟ خاصة أن موارد السويداء كما يعرف الجميع هي موارد قليلة، ولا يسع بتأكيد هكذا الجماعات أن تنفذ مشاريعها إلا بدعم دولي.
2: يعني من الواضح هم يعولون أمنيا وعسكريا على الكيان الإسرائيلي، وماديا يعولون على تهريب المخدرات الدرجة الأولى، ونحن شاهدنا الأردن حين قصف قبل فترة مستودعات المخدرات في السويداء، يعني وعلى بعض الدعم الذي ربما تدفعه الآن لهم إسرائيل. يعني في كل الأحوال لا أعتقد أن لديهم مشروع، أو هم يتصورون مشروع، لكن يعني لا يمكن لعاقل أن يتصور أن هذا المشروع قابل للتطبيق. يعني كيف يمكن أنت أن تعزل محافظة السويداء على سبيل المثال؟ يعني نقطة من أول السطر أثبتت الدولة السورية الجديدة أنه لا انضمام للميليشيات إلى الجيش، الانضمام إفرادي. هذه الميليشيات هناك منها تجار مخدرات ومطلوبون دوليا، وهناك منها فلول وضباط كانوا مع قوات النظام، وهؤلاء أيضا مسؤولون عن جرائم. ما تبقى أهل السويداء مرحب بهم في كل المحافظات.
0: طيب سيادة المقدم، برأيك لماذا لا توافق الجماعات الخارجة عن القانون في السويداء على سيناريو شبيه بما حدث مع قسد؟ ما الشيء الذي ستخسره إذا ما وافقت برأيك؟
2: يعني هو تحدثنا بداية

0: تحدثنا أو قلنا أن الهجري طلب قائمة مطالب عالية جدا مرتفعة، وقف فوق الشجرة ولا يستطيع النزول، وتورط، وأحداث تموز 25 كانت دامية، ويتحمل هو المسؤولية الكبرى في استدعاء التدخل الإسرائيلي الذي أدى إلى مقتلة كبيرة من الطرفين، وهو يريد أن يذهب، يعتقد أنه يمكن أن يذهب بمشروعه إلى النهاية، ولكن الباقون الذين معه يبدو أنهم يعني ليسوا على انسجام كامل، ولذلك نحن نشاهد من فترة إلى أخرى كما تحدثنا آنفا الاشتباكات أو الخلافات أو الصراع القائم، وهذا يدل على أن هناك شك قائم بشكل يومي بين بعضهم البعض. طيب. وهذا سوف يؤدي إلى مشاكل تحدثت عنها، قلت سوف يدفع المدنيون ضريبتها، وهذا ما أخشاه.
1: جميل. أستاذ علي، إذا ما عدنا للواقع وللأسف آخر أخبار هذا الواقع القادم من محافظة السويداء، وهي منع الجماعات الخارجة عن القانون أبنائنا في محافظة السويداء من تقديم امتحاناتهم والذهاب إلى مراكزهم الامتحانية في محافظة ريف دمشق، ما هو برأيك المكسب الذي حققته الجماعات الخارجة عن القانون إزاء هذا الفعل؟
2: حقيقة لا يمكن أن تحقق هذه الجماعات أي مكسب من هذا الملف. اليوم نحن نتكلم عن ملف حساس جدا، وهو ملف التربية والتعليم، وخاصة أننا نتكلم عن تقديم يعني شهادات مرحلة التعليم الأساسي وكذلك مرحلة التعليم الثانوي. هذه أو هاتين المرحلتين في مرحلة حساسة جدا، هي مرحلة شهادة. هذه الشهادة تصدر عن جهة رسمية معترف بها، وهي الآن الحكومة المتواجدة في دمشق، الحكومة المركزية. هذه الميليشيات بزعمها وبتفكيرها أنها ربما تحصل من وراء هذه القضية ومنع الطلاب من الخروج من محافظة السويداء ضغطا على الحكومة في دمشق بأن تقدم التنازلات ربما، أو أن يكون لهم يعني الوضع الخاص، لكن العملية الامتحانية تسير في باقي المحافظات على قدم وساق، وتريد ربما أن تكسب شرعية، أن يكون لها كيانها، أن تكون عندها وزارة مستقلة في التربية والتعليم، أن تصدر الشهادات، لكن هذا لا يمكن أن يكون. هي لن تصل إلى مرحلة دويلة حتى تصل بعد ذلك إلى دولة ويكون عندها وزارة وتصدر الشهادات، فهي تلعب على هذا الوتر من منطلق عرقلة المشهد لا أكثر، لأنها ليست لديها حلول وليست
1: يعني عندما عندما يرمون أستاذ علي، عندما ترمي هذه الجماعات الخارجة عن القانون باللوم على الدولة أنها هي السبب بعدم تقديم طلابنا وأبنائنا في السويداء لامتحاناتهم، فالواقع يقول غير ذلك بالتأكيد، ما ردك؟
2: بالتأكيد الواقع لا يقول هذا الكلام، إنما الواقع يعني يشهده ونراه بأم أعيننا. هم من يحاول الحكومة يعني تصرح وتنشر عبر المواقع التواصل سواء في الصور أو مقاطع الفيديو كيف أن قوى الأمن تقف لجانب الباصات التي أعدت لتنقل الطلاب من محافظة السويداء إلى دمشق وريف دمشق وتقديم الامتحانات، إلا أن المحافظة تشهد منعا من أتباع الهجري وميليشيات الحرس الوطني تمنع هذه أو إتمام هذه العملية الامتحانية، تمنع الطلاب، إلا بعض الطلاب ربما المقربون من هذه الجماعات يسمح لهم ربما بالخروج، ويجعلون الحجج والأكاذيب للمدنيين في محافظة السويداء بأن الطريق إلى دمشق غير آمن، ذلك لا يمكن أن نرسل أبناءكم إلى تقديم الامتحانات. فالآن هذه الميليشيات أي قضية في محافظة السويداء يمكن لها أن تكون يعني ورقة ضغط أو عرقلة في ملف السويداء وزيادة المشهد صعوبة وشدة، تلعب على هذه الورقة وتسير بها، والآن جاءت أمامها ورقة التربية والتعليم.
1: سيادة المقدم، يعني هكذا أفعال استفزازية تقوم بها الجماعات الخارجة عن القانون في السويداء، استفزازية بحق أهالي السويداء، ألا تخشى هذه الجماعات الإرهابية من انقلاب موقف الأهالي، أهالي السويداء عليهم؟ كثرة هذا الاستفزاز ربما يدعو الأهالي للتعبير عن موقفهم الحقيقي، ولماذا يصمت الأهالي اليوم إزاء هذه التصرفات الاستفزازية ومنع الجماعات الخارجة عن القانون أبناء

0: أهم من تقديمهم للامتحانات، رغم أن غالبية الأهالي هناك يؤيدون دخول مؤسسات الدولة إلى مناطقهم.
1: والله يا سيدي الكريم، عندما يكون السلاح مرفوع فوق الرأس على الإنسان أن يصمت، ليس أمامه سوى أن يخرج. الأهالي في السويداء حريتهم مصادرة، ليس بإمكانهم الاحتجاج وليس بإمكانهم الرفض وليس بإمكانهم حتى التعبير عن قبولهم بالحكومة السورية الجديدة، لأنهم يعلمون مصير من يتحدث عن ذلك. بالتأكيد منع طلاب السويداء من الوصول إلى مراكزهم الامتحانية نقطة عار في وجه هذه الميليشيات. لماذا تقبلون القمح من دمشق؟ لماذا تقبلون الرواتب من دمشق بينما ترفضون إرسال الطلاب لأداء امتحاناتهم؟ لا يمكن أن تجري امتحانات في محافظة لا يذهب إليها ممثلو وزارة التربية والمراقبون ليشاهدوا ويدققوا على هذه الامتحانات، وإلا عند ذلك نخطر الاعتراف الدولي بالشهادة الثانوية السورية، وهذا شيء خطير.
0: وسنتوقع أيضا ساعتها سنتوقع نتائج امتحانية يعني عالية ومرتفعة جدا من السويداء، نظرا لغياب رقابة الدولة ووزارة التربية على هذه الامتحانات. وهذا الأمر بالتأكيد يعني غير منطقي، وأيضا فيه من الظلم فيه من الظلم الكثير لأهالي المحافظات السورية الأخرى. تفضل.
1: تماما. لذلك يعني ما تتصرف به هذه الميليشيات في الحقيقة هو تخبط. هي وضعت نفسها في موقع يعني تحولت بالنهاية إلى ورقة تساوم عليها إسرائيل. الحل وفي قناعتي هو مع إسرائيل وليس في السويداء، لا مع الهجري ولا مع الحرس الوطني. الحل هو ما تسير به الآن واشنطن من رعاية مفاوضات بين الحكومة السورية والكيان الإسرائيلي. سوف تنتهي هذه الميليشيات وتلقي سلاحها ويهرب تجار المخدرات وفلول النظام في اللحظة التي يتم فيها توقيع الاتفاق بين الجانبين وعودة الجيش الإسرائيلي إلى خطوط 8 ديسمبر 2024. وهذا ما يتوقعه كل المحللين وكل المراقبين وحتى أهل السويداء، لأن هذه الميليشيات الغير قادرة على تأمين القمح، على تأمين رغيف الخبز للأهالي، هي ميليشيات غير جديرة بالحكم، وهي ميليشيات معروف أنها جاءت لتمارس الغطرسة على رقاب الأهالي المدني.
0: أستاذ علي، في ضوء ما يتسرب من أخبار إعلامية وتسريبات عن موضوع السويداء، نقرأ والأخبار طبعا غير مؤكدة، إنما هي يعني مناقلات إعلامية وافتراضية أو عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، أن هناك ربما زيارات مرتقبة للرئيس الشرع أيضا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا ربما هناك فتح لملف السويداء من جديد، وهناك أيضا تحرك في ملف السويداء نظرا لزيارة المبعوث الأمريكي إلى سوريا توماس باراك الأخيرة ومناقشته في هذا الموضوع. أيضا هناك خيوط أخرى يعني تقليل الدعم الإسرائيلي المقدم للميليشيات الخارجة عن القانون في السويداء، ربما أيضا في هذا الإطار يصب. ما هي رؤاك القادم لمحافظة السويداء؟
2: في ختام المشهد، ملف السويداء شاء من شاء وأبى من أبى ستعود محافظة السويداء إلى ما كانت عليه، هي جزء لا يتجزأ من سوريا. والرئيس أحمد الشرع حينما تكلم في كثير من المحافل، في كثير من الخطاب، في كثير من الاجتماعات التي كان يجلس بها، وكذلك وزير الخارجية، بأن سوريا هي واحدة موحدة من شرقها إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها، لا يمكن أن تتجزأ ولا يمكن لأي دولة أن يكون لها تدخل في بسط الدولة لسيطرتها وهيمنتها على كامل التراب السوري. ونحن اليوم يعني نشهد الأيام ربما، أو إن صح التعبير، الساعات الأخيرة والرمق الأخير في هذا الملف، وهذه الحركات المناوئة التي تقوم بها هذه الميليشيات إن دلت فإنها تدل على ضعف الموقف الذي يحصل داخل السويداء فيما بينها وبين الجوانب التي تدعم والأجندات التي تساند هذه الميليشيات في الداخل. هناك بعض الأخبار التي تم نشرها أيضا أن السيد الرئيس أحمد شرع سيزور يعني فرنسا، وأن كذلك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد يزور سوريا في هذا الشهر.

0: أو مطلع الشهر المقبل. هذه الترتيبات
1: نعم
0: الخارجية التي تقوم بها سوريا تحاول في كل محفل وفي كل مكان أن تبين للعالم وأن تظهر بأنها يمكنها أن تتعامل مع الملف

0: بهذا الخصوص أستاذ علي، بالتدخلات الإسرائيلية في سوريا ومساعدتها وتقديمها الدعم للميليشيات الخارجة عن القانون في السويداء، برأيك سيادة المقدم إلى أي مدى سيستمر هذا الدعم الإسرائيلي على قلته الآن إلى الخارجين عن القانون في السويداء والذين استمدوا قوتهم جراء هذا الدعم وجراء وقوف إسرائيل في صفهم، وإلا كان ملف السويداء وقضية السويداء انتهت من زمان، وسبقت أيضا شقيقاتها المحافظات السورية في الجزيرة السورية إلى التحرر والعودة لولا هذا الدعم الإسرائيلي والوقوف بجانب الميليشيات؟ إلى أي مدى ستستمر إسرائيل وخاصة مع التطورات في المنطقة، تطورات إقليمية والدولية، وهل أيضا بالنهاية إسرائيل ستخضع للاتفاق الذي أشرفت عليه الولايات المتحدة الأمريكية برفقة الأردن بخصوص السويداء؟
1: أنا أقول عصابات، يعني تهذيبا نقول ميليشيات مسلحة متنافرة جمعتها ربما الخوف من المحاسبة كفلول النظام والمخدرات، بالإضافة إلى جزء آخر ربما حصلت أخطاء فجعلته يحمل السلاح. باعتقادي سوف يتوقف الدعم لهذه الميليشيات وتحديدا الغطاء العسكري وهو الأهم، أهم من الدعم المادي، في اللحظة التي يتم فيها توقيع اتفاق بين سوريا والكيان الإسرائيلي، الاتفاق الذي يبدو أن واشنطن فعلا عازمة على إنجازه وتريد تهدئة المنطقة أيضا الإقليم عموما، هو مؤيد لهذا الاتفاق ورافض بما يجري في السويداء. لا يمكن للمنطقة أن تستقر بوجود محافظة تخرج عن سيطرة الدولة. نحن الآن أمام منطق يقول أن الدولة يجب أن تسيطر على كامل الجغرافيا ولا حياة للميليشيات العابرة للحدود. هذه الميليشيات أرهقت المجتمع الدولي وأرهقت أيضا المحيط الإقليمي. لابد من سيطرة الدولة على كامل الجغرافيا التي المنوطة بها، يعني سوريا على سبيل المثال يجب أن تسيطر على كامل 185 ألف كيلومتر مربع. قوات سوريا الديمقراطية هي أكبر عددا وكانت تتلقى دعما أكبر وكان لديها أهداف علنية، ومع ذلك في النتيجة رضخت في الاتفاق وهي الآن يعني تجري عملية الدمج. فأعتقد أن مسألة السويداء هي يعني كانت أبسط من ذلك بكثير، ولكن التدخل الإسرائيلي والعمالة التي ظهر عليها الهجري يبدو أنها هي التي أخرت يعني للموضوع حساسية معينة على الحدود بين سوريا وإسرائيل. ولكن أعتقد أن أمر يعني عودة المحافظة إلى الحكومة السورية والدولة السورية هي أعتقد أنها باتت قاب قوسين أو أدنى من الإنجاز، ويعود تعود السويداء بأهلها الطيبين إلى الحضن السوري الكبير.
0: إن شاء الله نترقب ذلك وكلنا يقين بالله في ذلك. جزيل الشكر في ختام هذه الحلقة الأكاديمي والمحلل السياسي الأستاذ علي ميني، شكرا لك.
2: شكرا لكم أستاذ.
0: والشكر موصول للخبير بالقضايا الأمنية المقدم عبد الله النجار، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا شكرا شكرا شكرا.
0: الشكر الأكبر هو لكم مستمعينا ومشاهدينا عبر أثير وشاشة إذاعة دمشق على طيب المتابعة. الحصاد الإخباري. هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية.

0: يوميات من بلدنا.
1: محمد خاوندي
0: وحسام الشاه. يوميات من بلدنا.
1: نصائح بسيطة.
2: أهلي صابر أفندي، جيت ولا الهوى رمان؟ ليك نلا من شوي طلبت شاي. ثواني لنادي لكامل يجيب لك كاسة شاي تانية كمان.
3: لك شو عم تحكي أنت يا رجل؟ بدك تجيب لي شاي بهذا الشوب الآتولي؟ شو مالك حاسس بحرارة الشمس أنت راضي؟
2: لا تواخذنا مشان الله، قل لي شو أطلب لك يا أخي؟ جيب لك كاسة مي باردة معباية تلج كمان، شو بدك؟
3: كاسة مي؟ كاسة مي وأنت السادة يجيب لي برميل مي باردة لأشرب منه وبعدين آخذ في غطسة.
2: لا، أنت شكل الشمس مأسرة على راسك وآكل ضربة شمس نظامي. والله لو كل زبون مشوب مثل حكايتك بده يجي على القهوة ويطلب هيك، إيه كانت القهوة قلبة مسبح.
3: مع ارتفاع الحرارة بالصيف يا راضي عم حس حالي إني عم اتعب دغري وعم يصيبني الإرهاق، بقى كيف فينا نحافظ على صحتنا بهيك جو؟ هات سمعني لشوف
2: يا سيدي. أول شي رح أطلب لك شغلة بريئك فيها. كامل دخيل عينك، جيب لنا بريق مي باردة مع عصير بردقان فريش على السريع. الله يرضى عليك.
3: يعني لولا انه صوتي متعبان وريقي نشفان كنت انا اللي ناديت وطلبت.
2: عادي عادي، انا وانت واحد معلم. المهم هلا بيني وبينك صابر، الصيف فعلا بده الواحد يدير باله على حاله فيه. اول واهم شيء انه يكتر شرب مي يكون بشكل مستمر، لأنه الجفاف بصير بيأثر على الجسم كلياته.
3: مزبوط، بتصدق يا راضي أنا مرات بنسى أني أشرب مي كافي وبحس بالتعب والدوخة، وغير هيك لازم ننتبه للأكل وشو هو الأفضل لناكله بالصيف.
2: بالضبط، الأكل الخفيف والصحي هو أحسن شيء، يعني مثل الخضرة والفواكه اللي بتاخد منها فيتامينات ومعادن وما بتحس حالك متقل وبتخليك نشيط كل النهار. لازم نتجنب الأكل الدسم والتقيل. فهمت علي معلم؟
3: ايه فهمت. هذا إذا قدرت اشتري شي دسم، بس كمان لازم ننتبه للأوقات اللي بتكون فيه حرارة الشمس عالية، خصوصا الظهر بتكون كتير قوية يعني بزروتها.
2: معلوم، وحتى لازم نحط طواقي على راسنا ونحاول نضل عم نمشي بالأماكن اللي فيها ظل قد ما منقدر.
3: مو متلي أنا، ما في مكان مشمس ما حطيت راسي فيه. طيب شو بدي إلك راضي، شو من شان اللي عنده رياضة معينة شو يعمل يوقفها من شان الصيف؟
2: ها أخيرا إجت المي والعصير. يلا معلم سيك اشراب وبالرياك.

0: شوف أخي، هنيئاً
1: على قلبك إن شاء الله.
0: هلأ مشان الرياضة أكيد هي كتير مهمة، إيه بس كمان لازم نعرف إيه ما تنمارسها. يعني مثلاً يا أما بتقوم بتلعب رياضة الصبح بكير بكير أول طلوع الشمس، أو بعد المغرب، ولازم تنام منيح قبل الرياضة وبعدها لا تقدر تجمع طاقتك.
2: هذا إذا قدرنا ننام بالشوب. يا ترى في شيء تاني لازم ننتبه عليه بالصيف راضي؟
0: طبعا طبعا، في كتير شغلات لازم نغسل إيدينا بالمي والصابون على طول حتى نتجنب الأمراض والجراثيم وما إلى هنالك. يعني
2: هذا شيء أكيد، ما في أحلى من النظافة، وأكيد لازم ننتبه على الأطفال والكبار بالسن لأنهم أكثر عرضة لمشاكل الحرارة.
0: صحيح، لازم ندير بالنا على حالتهم الصحية وما نخليهم يتعرضوا للحرارة المباشرة.
2: تعرف راضي، هاي النصايح كتير بسيطة بس تطبيقها بيصنع فرق كبير بصحتنا.
0: بالضبط، ما هي طول عمر التفاصيل الصغيرة بتخلينا نوصل للأهداف الكبيرة. وإن شاء الله كل صفية أنت بخير.
2: وأنت بخير راضي.
3: يوميات من بلدنا.
2: التأليف جلال الدين بالجي. يوميات من بلدنا،
3: وتحية من المخرج أحمد فراج.
4: 11:15 مساء ساعتنا الآن في إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
5: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
4: السلام عليكم ورحمة الله. موجز لأهم وآخر الأخبار. الرئيس أحمد الشرع يبحث مع وفد يمثل غرفتي صناعة وتجارة دمشق وريفها تعزيز التعاون والشراكة بين القطاعين العام والخاص ودعم مسار التعافي الاقتصادي. قوى الأمن الداخلي في حماة تقبض على المدعو شعيب محمود إبراهيم أحد قادة المجموعات لدى النظام البائد والمطلوب على خلفية ارتكابه جرائم حرب. محافظ حمص مرهف النعسان ومستشار الرئيس لشؤون العشائر جهاد الشيخ عيسى يبحثان تعزيز الاستقرار المجتمعي في المحافظة. توغل دورية إسرائيلية مؤلفة من عربتين في صيد الجولان وإقامة حاجز لتفتيش المارة. محافظة حمص تعلن تحويل مسار الشاحنات على محور حمص حما وبالعكس اعتبارا من 6 صباح غد الأحد لصيانة جسر الإسمنت في الرستان. وفي خبرنا الأخير، فرق الإطفاء في الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب تتمكن من إخماد حريقا اندلع ضمن الأراضي الزراعية بالقرب من بلدة كرناز بريف حما الشمالي. نهاية الموجز، بأمان الله.
6: سيدة المدن وهوى القلوب، قصة حب أبدية شامخة كجبالها، أرض الأنبياء ومهد الحضارات.

0: تستمعون إلى إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: سفراء في المهجر.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعين الأحبة إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي سفراء في المهجة. اليوم ستكون معنا ضيفة عزيزة على برنامجنا وهي الآن مقيمة في تركيا، السيدة إيناس بلال، وهي الاستشارية الأسرية والتربوية والمشرفة العامة لمنصة سدن للبناء المجتمعي. يسعد لي أوقاتك سيدة إيناس، وأهلا وسهلا فيكي.
1: الله يسعد أوقاتك يا رب. كيف الحال أستاذ شادي؟
0: حياك الله. بخير الحمد لله، نشكر الله. دائما يعني نحن بنكون سعداء باستضافة يعني سفرائنا في المهجر السوريون المقيمون دائما في بلاد الاغتراب، والذين يعني قاموا بإنجازات عدة على الصعيد إن كان الشخصي ولا المهني ولا العلمي. فحضرتك بداية لو سمحتي هيك بدنا ننوه للأخوة المستمعين يعني بطاقة تعريفية بالبداية، من هي السيدة إيناس بلال؟
1: إيناس بلال بنت سوريا، يعني امرأة سورية إن صح التعبير، بنت الثورة، بنت البلد، تحديدا بنت الشام. خليني أقول أم لأربعة أطفال، الأول منهم شهيد، أسأل الله العظيم أنه يتقبله. يعني أنا بالنهاية ابنة وأم وزوجة وأخت وصديقة لكل أحد سوري. هي باختصار إيناس بلال.
0: نعم. حضرتك درستي في جامعة دمشق بالبداية قسم التجارة والاقتصاد،
1: صحيح؟
0: تمام. تخرجت منها؟
1: نعم تخرجت منها في

0: 2004. بعدها سبحان الله كان في حصار بالغوطة الشرقية، باعتبار أنه عاصرنا الثورة السورية كلها من بداياتها، من بداية المظاهرات إلى الحصار إلى القصف، عاشرنا الكيماوي سبحان الله. فبعدها درست دبلوم تأهيل تربوي، بعد ما وصلنا لمرحلة التهجير بالشمال السوري، في الشمال السوري درست دبلوم تأهيل تربوي، بعدها درست دراسات إسلامية في جامعة الأوزاعي. بعد رحلة التهجير مثلي مثل أي حدا سوري ما بتوقف، طلعنا بعدها كمان على تركيا. في تركيا درست إلهيات في جامعة أناضولو، ثم درست أخصائية نفسية في جامعة عين شمس، وحاليا طالبة أبحاث رسالة دراسات عليا ماستر ماجستير في جامعة بنغول.
1: ما شاء الله. يعني مدة الرحلة بالنسبة لبداية تهجيرك، إن كان حضرتك كنت مقيمة مثل ما ذكرتي بريف دمشق بالغوطة الشرقية
0: نعم
1: تحديدا.
0: نعم نعم في دوما تحديدا، يعني سبحان الله أنا بنت الشام بنت الميدان، لكن قبل
1: والنعم.
0: الثورة السورية يعني خليني أقول بسنة أو سنتين كان سكني هنيك، فكان يعني مثلي مثل أي حدا سوري، إنه صعب ناس نحن عشنا معهم الحلوة الحلوة لما صار عليهم المرة نطلع. حتى بذكر إنه لما كان في إشاعات بالبدايات إنه حتتحاصر الغوطة وحيصير في جوع، أنا وقتها كنت في دمشق يعني في الميدان تحديدا،
1: تمام.
0: وزيارة عند أهلي صح التعبير، ضبيت أغراضي ورجعت لحتى أتحاصر معهم.
1: ايوه
0: يمكن وقتها يلي بيسمع هذا كان بيقول هو ما منطقي أو هو ما صحيح، لكن أنا كنت أشعر أنه أنا ممكن يكون إلي دور، أنا ممكن ساند ولو بكلمة في الغوطة الشرقية. فاستلمت فريق يختص في دعم زوجات الشهداء والأيتام، كذلك كنت محاضرة ومدربة يعني في ذاك الوقت. فيمكن يمكن يمكن كنا نحن بهذاك الوقت نحن بحاجة مين يطبطب علينا، يعني باعتبار أنه كان ما في شيء متوفر، لا طعام لا شراب، القصف كان جدا كبير. كنا يمكن بهذاك الوقت كلياتنا بحاجة بعض، فآثرت إني أنا أبقى بذاك المكان. وسبحان الله قبل التهجير، قبل ما نتهجر بالحملة الشرسة الأخيرة اللي كانت على الغوطة الشرقية ب 13 يوم تحديدا، استشهد ابني.
1: الله يرحمه.
0: بهذيك الفترة كنا لما نروح نواسي أمهات الشهداء أو زوجات الشهداء كفريق، كنا فريق حرائر الشام، كنا نقول لهم نحن حاسين فيكم، يعني نحن شاعرين فيكم، نحن ما عم
1: نعم
0: نبالغ يعني أنا ولا الفريق
1: تماما.
0: اللي
1: يعني
0: معي،
1: كأم شهيد
0: لكن
1: أكيد قادرة على الشعور بنفس الشعور التي تمتلكه هؤلاء الأمهات.
0: نعم صحيح. فهي الرحلة سبحان الله، رحلة بعد رحلة التهجير، وانا كنت اشعر يعني انه كان واضح جدا انه ممكن يصير في تهجير. شوف استاذ شادي، انه اللي بيدرس كل الثورات واللي بيدرس كل الحركات التاريخيه وكل الثورات اللي كانت انه لها رساله ولها هدف، بيعرف انه صار فيها تهجير وصار فيها انتقال وصار فيها تغيير ديموغرافي، وهذا الشيء كان واضح سياسيا وكان واضح حتى على ارض الواقع. لكن يعني سبحان الله الوضع كان مؤلم انه الواحد يترك بلده ارضه وناسه، لكن هو انا شخصيا انا كنت شوفه لخير، يعني انا كنت شوف انه في بذور طيبه، يعني حتى كنت مدربه لفئه الشباب والشابات بهذاك الوقت، كنت ارى فيهم خير يعني رهيب، كانوا عم يتربوا تربيه ربانيه. يعني انا هلا ممكن ساعه اقول لك انه اصر على هدفك وتحقيق الهدف والتخطيط والاداره والكذا، هذا نظري، اما الشباب والشابات اللي ربيوا بهذيك البقعه الجغرافيه، هن كانوا عم يتربوا تربيه عمليه، تدريب عملي، يعني فوتوا دغري على العملي، فكنت ارى فيهم خير، فكنت ارى التهجير هو خير، انه بذور خير ممكن تنتشر بكل الاماكن. وفعلا في ناس طلعت على تركيا، في ناس طلعت على اوروبا، في ناس طلعت على المانيا، وفعلا ابدعوا من الناس اللي كانوا في يعني خلينا نقول في
1: في الصفوف
0: اقصى
1: الأولى.
0: بقعه على وجه الكره الارضيه. نعم نعم تماما في الصفوف الاولى، وفعلا ابدعوا، فعلا فعلا ابدعوا. هلا انا ما زلت في نفس المسيره التدريب، يعني أنا حاليا حتى مديرة مشروع يستهدف الفتيات، فأحيانا طبعا المشروع ينفذ في كل المحافظات السورية، وينفذ أيضا سابقا في الأردن، وينفذ في تركيا في عدة ولايات.
1: تمام.
0: فحتى لما أنا بخاطب الفتيات، البنت اللي ربيانة هي التربية أو الفتاة اللي ربيانة هي التربية العملية، بتكون نكهتها غير ومداخلاتها غير.

0: شخصيتها غير. أثر المجتمع كان واضح جدا بالمكان اللي هي فيه.
1: تمام، هذا العمل الذي تذكرين يعني هو من خلال موقعك كمشرفة عامة لمنصة سدن للبناء المجتمعي الآن؟
0: لا، في

0: يعني بموقعك كمشرف عامل لمنصة سدن للبناء المجتمعي؟
1: سدن للبناء المجتمعي يمكن هو اسمه بيعرف عن ذاته، يستهدف يعني سد الثغرة، التدريبات أو خلينا نقول البناء الفكري اللي بيستهدفه سدن أمور غير مستطرقة. يعني أذكر قبل خلينا نقول 4 سنوات قديش كان مهم أنه نحن نلفت المجتمع كله لأهمية البرمجة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. قبل يعني كنا نحن سابقين هذا الانفجار المعرفي بخطوات، وفعلا عملنا دورات تخصصية أو خلينا نقول هامة، بحيث أنه نحن نربط بناء أي أمة، بناء أي دولة بأهمية تملك المهارات العلمية يلي هي بهذا الزمن هي بصراحة الذكاء الصناعي والبرمجة. أيضا يستهدف يعني ربط السياسة بالواقع، يستهدف مثلا ربط الفكر المنهجي الصحيح المعتدل المتزن بالواقع، بحيث أنه ما يكون لا في عنا إفراط ولا في عنا تفريط. قديش نحن بحاجة أستاذ شادي، ما بعرف إذا بتوافقني الرأي، أنه نحن ننشئ جيل أو نشتغل على إصلاح الفكر، بحيث نحن الجيل يكون متملك المهارات الشرعية والمهارات الكونية، يكون متزن نفسيا. آخر دورة كانت عن الصدمات النفسية في سدن والصدمات النفسية والتعامل مع ضحايا الحروب. ما تتخيل قديش اكتشفنا أنه الشعب بحاجة أنه هو يفهم شو اللي صار معه خلال الـ 14 سنة اللي مرت، قديش أنه هو لحظة نزلة الصاروخ أو لحظات الاعتقال اللي عاينوها لبعض أقربائهم، أو حتى إذا في عنا كان سجين وأفرج عنه كيف نحن نتعامل معه. فنحن نستهدف أنه فعلا نحن ننشئ جيل يبني مجتمع متزن. متزن بشو؟ متزن نفسيا، متزن فكريا، متزن علميا، ومتزن شرعيا. فإن شاء الله يعني نكون
0: النقطة الأساسية يعني الأخيرة عندي استيضاح حولها لو سمحتي، يعني ما المقصود متزن شرعيا؟
1: حلو أستاذ شادي سؤالك. نحن للأسف شعب مشاعر، ودائما عنا أي قرار أو أي توجه فكري أو حتى ممكن يكون سياسي بيكون هو عبارة عن قانون الفعل ورد الفعل. قانون الفعل ورد الفعل بالفيزياء بيقول إنه لكل فعلين فعل يعاكسه بالاتجاه.
0: تماما.
1: نحن نسعى أنه نحن تكون قراراتنا أفكارنا ما هي عبارة عن يعني ما تكون عبارة عن ردات فعل. شو اللي صار؟ اللي صار أحيانا أنه لقينا أنه المجتمع متفلت، المجتمع مثلا في انحلال أخلاقي، أم رحنا عطينا ردة فعل بالاتجاه المعاكس تماما وتشددنا وتنطعنا وصار كل شيء يدخل في نطاق الحرام ولا يجوز، وهو ممكن يكون مسألة خلاف شرعي. فنحن الهدف من دوراتنا أنه نحن نعلم أنه هذا الاختلاف تبعنا هو اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد. هذا الاختلاف هو سر جمالنا، هو سر قوتنا. نسعى أنه نحن نتقبل الآخر طبعا مو بالحدود الحمراء الشرعية، لا طبعا نتقبل الآخر بالخلافات خلينا نقول الفكرية، نتقبل الآخر بالخلافات خلينا نقول الفقهية المذهبية إلى ما هنالك.
0: جميل جدا أن يربى الإنسان على فكر أنه تقبل الآخر، وهذا هو أمر مطلوب بكل المجتمعات وتحديدا في المجتمع السوري الذي يمتلك هذا التنوع.
1: والتنوع اللي موجود بالمجتمع السوري سيف ذو حدين، يا بيكون قوة مثل التجربة الماليزية يلي صارت باعتبار أنه التنوع فيها رهيب جدا أكثر من المجتمع السوري والسنغافوري أيضا، يا أما يعني ممكن يوصلنا لمرحلة التنازع. هدفنا في سدن للبناء المجتمعي أنه بناء الإنسان قبل بناء العمران.
0: جميل.
1: مين اللي أصلا حيبني العمران؟ هو الإنسان. فإن شاء الله نكون يعني قادرين نحط لبنات يعني أو نسد ثغرات فعلا باقي المنصات أو باقي المؤسسات ما انتبهت لها، اللي هي فعلا سد ثغرة في بناء الإنسان.
0: لذلك التجأت أيضا بخصوص ما يتعلق بالدراسات الإسلامية في جامعة الأوزاعي.
1: عدا عن انه الاوزاعي، انا درست ايضا الهيات في جامعه اناضولو، درست اللي خليني شلون اقول لك المنظور الشرعي، الهيات يعني دراسات اسلاميه باللغه التركيه. فدرست ايضا من منظور ناس مو عرب، يعني انا كنت حابه اعرف انه نحن كعرب كيف، او كعرب نعم، كيف ننظر للاسلام، وكيف غير العرب كمان عم ينظروا للاسلام.
0: تماما.
1: فحتى دراستي في الهيات

0: يعني في جامعة أناضولو وسح لي هذه المدارك بطريقة يعني أنا شخصيا سعيدة فيها. بعض الناس كانوا يقولوا لي طبيعي أنت معك شهادة دراسات إسلامية، ليش رجعتي أخذتي شهادة بنفس التخصص ولو من غير جامعة؟ لا طبعا، هي لما بيكون
1: توسيع معرفة
0: المنظور للإسلام، لا ومنظور للإسلام بطريقة أكاديمية مو كلام عام.
1: تماما،
0: فهذا نعم، هذا التنوع في دراسة يعني خلينا نقول الشريعة أعطاني نظرة أوسع.
1: جميل. أيضا يعني مثل ما ذكرتي هناك في يعني دراسة بجامعة مايسن الأمريكية، حل النزاعات وبناء السلام، يعني هذه النقطة أيضا اتجهت إلى أيضا الغرب حتى يعني كيف يعني نستطيع بناء الإنسان من خلال هذه المهارات.
0: حتى بالمجال السياسي درست دراسات دولية بجامعة دمشق، لكن أنا ما بضيفها للسي في لأني ما كملتها وقتها، تلاحقت يعني أمنيا. لكن النظرة الواسعة يلي أنا عاصرتها يعني باعتبار مثل ما يعني حضرتك قلت، وأنا حأسرق المصطلح منك، أنه نحن كنا بالصفوف الأولى بالغوطة الشرقية، خلاني أشوف أنه في أمور لإقامة الدولة غير المنحة الثورجي. إقامة الدولة بدها ديمقراطية، إقامة الدولة بدها مجالس شعب، بدها برلمان، بدها انتخابات، بدها أنه تفهمي أسرار هذا الموضوع. فبقي الحلم براسي، ما كملته بجامعة دمشق باعتبار يعني السلامة الشخصية كانت مقدمة على الطموح والأحلام. فلما طلعت على تركيا درست نعم في جامعة مايسن يعني حل النزاعات وبناء السلام، وكنت سعيدة وقتها بالتعرف على الدكتورة هند أبوات بهديك المرحلة. نعم، لأنه نحن لابد أن نفرق بين المنهجية في يعني في قيادة الإنسان يلي بتوصله للجنة، وبين المنهجية في قيادة الإنسان يلي بتخليه يعمر بلد. فالتوازن بين هدول المسارين، التوازن بين هدول المسارين كان عم بيخليني أنه فعلا أنا أتجه لدراسة السياسة، وإلي بعض النشاطات السياسية وحضور بعض المؤتمرات.
1: ممكن هيك باختصار يعني كيف نستطيع يعني أن نفرق ويعني أن نبني الإنسان بناء على شقين كما ذكرتي، أنه هناك من يطمح إلى الوصول إلى الجنة بطرق مختلفة، وهناك من يريد أن يصنع الإنسان بطرق علمية، يعني كيف توفقين بين هذين المجالين؟
0: هلأ سؤالك صار سؤالين، فأنا هجاوبك على السؤال.
1: تفضلي.
0: السؤال الأول أنه كيف نحن ممكن نحقق التوازن في شخص يريد الوصول إلى الجنة لكن لابد أنه يسعى في الدنيا. الفكرة اللي نحن بنحاول نزرعه أنه أنت بدك توصل على الجنة، لكن طريقك للجنة في عندك غير هذا الطريق الحياة الدنيا؟ لا، ما في. طب هل يعقل أنه هذه الحياة الدنيا تكون فقط شعائر صلاة وعبادة وصيام وحج مع أهميتها؟ طبعا هي مهمة جدا وبها عماد الدين. هل يعقل أن الله عز وجل يعني وضعنا في هذه الحياة الدنيا فقط للشعائر؟ طيب والاقتصاد والتجارة والزراعة والسياسة والمعارك مين بده يقودها؟ هل يعقل أنه نحن نكون فقط شعائر؟ لا أبدا أبدا. فشوف الفكرة الغربية، هلأ أنا انتقل للجواب اللي حضرتك، للسؤال اللي حضرتك طرحته الثاني. الفكرة الغربية وضع الإنسان إنه ضمن قفص، هذا القفص إنه أنت حق يعني استزد من الماديات، ركز على الماديات للإنسان، حصل المنافع. مشان هيك ظهرت عنا نظرية اللذة ونظرية المنفعة، وكل نظرية كانت تظهر يعني مرتبطة بإحدى الثورات، إما الثورة الفرنسية أو الثورة على الإقطاعيين أو البرجوازية. فمع كل ثورة كان يظهر نظرية تحاول إنه هي تسعى في بناء الإنسان لحتى يعمل شيء. يعني مثلا الإقطاعيين فعلا هن كانوا ظالمين، وفعلا كانت الأراضي من حق الفلاحين، ظهرت الثورة خلينا نقول البرجوازية. لكن مع كل ثورة ومع كل نظرية كان في ثغرة ما يعرفوا كيف بدهم يسدوها، ما يعرفوا كيف بدهم يتعاملوا معها، فيرجع هي الثغرة يعني يرجعوا انه يعني يضطروا انه بدهم يرمموا. اعطيك مثال، الثورة الفرنسية كان انه حرية واشتراكية، كل المعامل ملك العمال والكل كان انه بده يحقق الحرية. ظهر مع الثورة الفرنسية نداءات للنساء باعتبار أنه النساء بهذاك الزمن كان لا حقها تتعلم ولا حقها تقرأ

0: الإنجيل ولا حق أنه هي تتكلم في مجالس عامة. لك أن تتخيل أنه امرأة مثلا عم تحكي مثل هذا الحوار اللي أنا وياك عم نحكيه، هي يا لطيف مجتمعيا منبوذة.
1: وكأنه حرام.
0: فظهرت
1: تمام.
0: المرأة كأنه حرام عندهم، ظهرت المرأة أنه أنا كمان بدي حرية، وأنا بدي كام عم بيطالبوا بحق التعليم وحق التملك بالطابة بالعقارات. ما في شيء اسم امرأة أبدا، ولو كانت عم تورث من أبوها أو أخوها أو زوجها أبدا، كل المال إما يذهب لابن العم، حتى أنه إذا ما في إلا الأب توفى وما في عنده أولاد صبيان يروح
1: وريث.
0: لابن
1: نعم.
0: العم. نعم، ظهرت الثورة خلينا نقول الفرنسية، المرأة أخذت دورها، قالت أنا كمان بدي أخذ حريتي. وين انتهت المرأة اللي بوقتها يمكن جون دي بيفوار وقتها، أنه وين انتهت؟ انتهت على المقصلة وقطع رأسها. وين أنت تيجي تاخدي حريتك؟ ليش؟ طيب ما أنتوا عم بتقولوا حرية؟ الخلاصة أنه كانوا بدهم يبنوا الإنسان وبدهم يحرروا الإنسان من القيود اللي هي موضوعة عليه، فراحوا اتجهوا للنظام وضعي، انه نحن بنحط القوانين. وضعي يعني انا اقصد فيه من وضع الانسان، يعني
1: تمام،
0: الانسان وضعه
1: بشري.
0: فمن نظام وضعي نظام بشري، لكن النظام البشري فيه ثغره، فيه ثغره. طيب شو الحال؟ نحن هلا بدنا نبني الانسان، وبدنا اياه يبني الدوله، وبدنا اياه يبني الامه، وبالاخير يوصل للجنه. انا اعطيك مثال، فكر معي. انا عندي روبوت، هذا الروبوت صناعه المانيه، لكن انتزع. هلأ عالميا معروف انه اليابان والصين هن احسن حدا نمبر 1 تكنولوجيا. باخذوا على اليابان ولا باخذوا على المصدر المنشأ معمل المنشأ؟ لا، باخذوا على معمل المنشأ، لانه هن اللي صمموه الالمان. باخذوا على المعمل بقول لهم تفضلوا، هذا انتزع.
1: مامل.
0: كذلك الانسان، الانسان مين اللي صنعه؟ مين اللي خلق؟ مين اللي أوجده؟ الله عز وجل. فالمنهج الرباني هو أفضل، طبعا المنهج الرباني يلي فعلا نحن قادرين أنه نفهمه. المشكلة أستاذ شادي ما بالمنهج الرباني، المشكلة بعقولنا اللي ما عم تفهم.
1: تمام. هنا يظهر الخلاف أحيانا بين حتى التفسير، إن كان بآية مقدسة ولا بحديث ولا، هنا للأسف يعني تصبح الخلافات بسبب يعني كل من يفسر على هواه نوعا ما.

0: بدي من حضرتك يعني هي باقي دقيقة يعني لنهاية البرنامج للأسف، ولكن هو يعني ممكن يكون حوار شيق يعني مع يعني قادم الأيام إن شاء الله. نصيحتك ومن خلال تجربتك يعني وإسقاطها على المجتمع السوري إن شاء الله، إلى أين سنصل من خلال حضرتك كاستشارية أسرية وتربوية وتهتمين بموضوع ما يتعلق بالنزاع وحل الخلافات القائمة أحيانا بمجتمع الواحد؟
1: أحب أن أوجه رسالة من خلال حضرتكم وبدي تساعدني فيها. بالبدايات الثورة لما كنا نطلع بالمظاهرات شو كنا نقول؟ سوريا بدها كمل إياها
0: حرية،
1: حرية سوريا بدها حرية، وطلعنا وقلنا سوريا بدها حرية. حاليا نحن أتمنى أنه نحن يعني نصرخ بأعلى صوتنا ونقول سوريا

0: بدها حنيه. نحن فعلا بهي المرحله بحاجه حن على بعض. سوريا بدها حنيه، والله بدها حنيه. ارجوكم ما تتنازعوا، ارجوكم ما تزودوا على بعض بالالم. انتم طلعتوا يعني شفتوا حياتكم، نحن بقينا ما شفنا حياتنا، نحن هنيك تهجرنا وتعرضنا للعنصريه، انتم ما شفتوا شيء. لا تزودوا على بعض بالالم. ويعني من موقعي ومن مكاني انه كاختصاصيه اسريه وتربويه، لما بتجيني هاي الحالات او حتى في الدورات التدريبيه اللي بعطيها، الناس كلها متألمة، والله الكل متألم. تمام. ما تزودوا على آلام بعض. يعني حتى اللي نحن بالظاهر قلنا أنه والله ما صار عليهم شيء، لا مات لون حدا ولا راحوا أولادهم بالقصف،
1: وهذا أكبر غلط.
0: تماما، حتى هدول متألمين، لا نزاود على بعض بالألم، ولا نحاول نمسك يعني إيدين بعض من مكان الجرح. امسكوا إيدين بعض لحتى نسعى أنه نحن نعلى. يا جماعة العالم بأسره ينظر إلى سوريا الآن، ماذا ستفعل؟ أخذتوا حرية
1: إن شاء الله.
0: في شو حتعمل؟
1: جميلة جدا هذه الرسالة، يعني ختمتيها عن جد بمسك يا سيدة إيناس.
0: أستاذ شادي، الله يسعدكم.
1: أريد يعني أتشكرك جزيل الشكر على هذا الإيضاح وعلى هذه الرسالة أيضا، وشكرا جزيلا لحضورك معنا في هذا البرنامج السيدة إيناس بلال، الاستشارية الأسرية والتربوية وأيضا المشرف العام لمنصة سدن للبناء المجتمعي. سعد لي وقتك وشكرا جزيلا لك.
0: شكرا لكم على الاستضافة، وإن شاء الله هيك من نجاح لنجاح.
1: حياك الله.

والشكر دائما موصول لمستمعينا الأحبة على حسن المتابعة. سفراء في المجر. سفراء في المجر. كنت معكم في الإعداد والتقديم شادي حداد، وهذه تحيات المخرج أمير دياب.

0: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، لضمان وصول صوتنا إليكم بأعلى جودة ونقاء، نود إعلامكم بتعديل ترددات إذاعة دمشق على موجات FM لتصبح كالتالي: دمشق واللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.
1: الثانية عشرة والربع فجرا، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
2: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: السلام عليكم ورحمة الله. موجز لأهم وآخر الأخبار. السيد الرئيس أحمد الشراع يبحث مع وفد يمثل غرفتي صناعة وتجارة دمشق وريفها تعزيز التعاون والشراكة بين القطاعين العام والخاص ودعم مسار التعافي الاقتصادي. المتحدث باسم الفريق الرئاسي المكلف بتنفيذ اتفاق 29 من كانون الثاني مع قسد أحمد الهلالي يؤكد أن مناطق الحسكة كانت محرومة من إجراء الامتحانات خلال سنوات الثورة. وزير الأشغال العامة والإسكان مصطفى عبد الرزاق يعلن وضع حجر الأساس لمشروع أبيات هيلز. الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في دير الزور تعيد تشغيل 7 محطات مياه فيها بكامل طاقتها بعد توافر الظروف الملائمة لإعادة التجهيزات الفنية والخدمية. وصول رحلة جديدة إلى مطار دمشق الدولي للحجاج العائدين من الأراضي المقدسة بعد أداء فريضة الحج. وفي خبرنا الأخير، محافظة حمص تعلن تحويل مسار الشاحنات على محور حمص حماة وبالعكس اعتبارا من 6 من صباح اليوم الأحد لصيانة جسر الإسمنت في الرستان. نهاية الموجز، بأمان الله.
2: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل.

هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. بأصوات لم يكسرها القيد، ومن وراء الجدران التي حافظت أنينه يخرجون اليوم ليرسموا بالكلمات خارطة أوجاعهم هنا. قصص من الزنزانة. الإعداد خالد جيرودية، التنفيذ رهف جعفر، قصص من الزنزانة، الإخراج حمدي شويكي.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن من المتظاهرين الأوائل في مدينة الضمير، خرجنا للمظاهرات في بداية الثورة السورية، وكنا في البدايات 50 شخص أو 60 شخص أول مظاهرة، وصلنا للمية، بعدين وصلنا للمية وخمسين ثالث مظاهرة. وهنا جاءت قوات النظام البائد وتم إطلاق النار على المتظاهرين وسقط جرحى وشهداء. طلب مني الزملاء من القادة في المتظاهرين بإقامة نقطة طبية لمعالجة المتظاهرين، والصراحة ما كنا نعرف أن هاي تهمة عند النظام البائد. واجبنا كطبيب أن نعالج الأشخاص، أما هن عندهم ما كانت تهمة كبيرة أكبر من التظاهر وأكبر حتى من حمل السلاح ضد النظام. عرفنا ذلك فيما بعد. من الشهر الثالث حتى السابع ونحن نخرج مظاهرات، وفي أحد الأيام في الشهر السابع وفي بدايته تم تطويق كامل البلد بأكثر من 1000 عنصر، كل شارع كل بيت تم تطويقه بـ3 أو 4 أشخاص. لم يكن

كان يستطيع أي شخص الخروج أو الدخول إلى بيته، وكان معهم قوائم بأسماء المطلوبين حسب العوائل، كل العائلات الكريمة في بلدي. في بيتي الساعة 5 صباحا خبط الباب بشكل مخيف ومرعب. تم سؤالي: أنت الدكتور أحمد أسعد؟ أجبت بنعم. فورا صفعني أو ضربني بكف على وجهي وتم أخذي إلى الباص مباشرة. خرجت إلى الباص أشعر بالخوف، لكن عندما رأينا الباصات مليانة عالم من بلدي شعرنا بالراحة قليلا، أنه يعني مو بس أنا اللي تم اعتقالي، المئات مثقفين، أساتذة، صيادلة، أطباء، ممرضين، كل فئات المجتمع كانوا في الباصات. تم تعبئة الباصات أكثر من 500 أو 600 شخص على ما أذكر. تعذيب الباص بالمكاري كان أصعب من السجون، أنا هيك برأيي. لما وصلنا لها على فرع التحقيق في حرستا، نزلنا على ركبنا، طلب مننا تقبيل الأحذية بكل صراحة. اللي كان يرفض كان يضربوه يعني فورا عتمه في البوط، يعني نفسه يجكوه بالعامية عتمه، أحيانا يكسر أسنانه. وكنت من اللي أنا أكلت يعني خبطة على أسناني وتكسروا، فبدي أبزق، يعني ما أقول انكسر سني بدي أبزق، قام قال لي بلعوه، يعني ما فيك تبزقه كمان، إذا بتبزقه يا لطيف. بلعت سن كامل في تمي، ما خلاني أبزق، حتى الدم ما خلاني أبزق من تمي. تم فتح الزنزانات وأدخالنا جوا، كمان تم الضرب، ضرب الكل، وجوا كمان صار يطلبوا بالدم أكتر شيء الدكتور أحمد أسعد. يعني بين التهمة كبيرة، أنا يعني فكري إن التهمة تظاهر. فجوا في واحد قال لي: أنت نزعت مستقبلك، أنت دكتور، وأخذ هويتي وأخذ الأمانات وكسر الهوية، اللي نزعت مستقبلك يا جحش. المهم هون عرفت أن تهمتي كبيرة، يعني كنت راح أغيب على الوعي، أنه لهالدرجة أنه يكسر لي هويتي ويقول لي أنه ما عاد تشوف الضوء، ما عاد تشوف الشمس. دخلونا على جماعيات، كانوا 3 جماعيات، تعبت كل جماعية تقريبا شي 80 واحد. لما ما وسعت الجماعيات حطونا بمنفردات، حتى الدورات المياه حطوا فيها ناس، أخذت شي 50 شخص. تم أخذي لمنفردة، طلبي يعني غير البقية، لمنفردة، وضعوني بمنفردة 15 يوم، كان معي شخصين بالمنفردة. بعد أسبوع صابت نوبة صرع لأحد النزلاء في المنفردة، فأنا دقيت الباب، مع أنه ممنوع ندق الباب. إجا السجان، كنت أنا أساعد بالطرق اللي تعلمتها، أساعد المصروع أنه أحاول أبعد الفكين عن بعضهم. فقال لي: أنت شو بتشتغل؟ قلت له: أنا طبيب. فقال لي: أما تعالج متظاهرين، أما تعالج، يعني صار يضربني أكثر من المصروع لأنه أنا معالجه، فكشف أنه أنا طبيب. ضربني وسكر المنفردة أنه ما في إسعاف. ضلينا أنا وهدول الثلاثة، بعد 15 يوم أخذونا على التحقيق، حطونا في الممر، وكمان ضربونا، جلدونا جلد شي 15 جلدة، فطمشونا وقيدونا. سألني السجان اللي أما تشوف هيك قدامك؟ فأجبت أنه ما أما أشوف. فضربني، صفعني كف قوي، قال لي: وهيك بتشوف؟ رفع الطماشة شوي، قال لي: بتشوف هيك؟ قلت له: بشوف. المهم مشينا في طريق يعني تقريبا شي 100 متر 200 متر خارج المبنى اللي احنا محبوسين فيه، فهون في حوالينا عناصر صاروا يضربونا من ورا، يعني يرفسونا، ما نحس حالنا غير وقعنا على وجهنا، نرجع نوقف يرفسنا، يضربنا هون فوق البطة الاجر مشان نوقع، يتقصد ويوقعونا. اللي ماشي يجمننا يقول: لا تضربوا لا تضربوا، وهن يضربونا كمان، يقول: لا تضربوا، ويتقصد يضربونا. يعني احيانا يرفسونا شي 3-4 بنفس الدقيقة، يعني قضينا 100 متر كلها وقع، طيارات على الراس، كوس على البطن، وين ما كان. كمان صرنا نتمنى نوصل على الجهة اللي اخديننا عليها ايمت نحن نركض. فهنيك طلعونا على بناء، حطونا على درج، كمان على الدرج خلونا شي ربع ساعة، واللي نازل على الدرج يضرب، واللي طالع على الدرج يضرب، مع إهانات كبيرة. المهم بعد شي ربع ساعة على الدرج وبعد الضرب دخلونا على محقق. فالمحقق سألني إنه كم مظاهرة طلعت، حاولت أقلل عدد المظاهرات قد ما فيني، يعني أقول له 5 يقول لي لا 10، أقول له 10 يقول لي 15، قلت له يعني طلعت مظاهرات. فطلب مني إنه أطلع لبرا، خلي السجان طالعني لبرا، فقال له: جيب وسائل التعذيب. أنا مطمش، صرت أسمع إنه في أدوات حديدية متوقع بالأرض كتير، يعني أوزان تقيلة، بس ما عرفنا شو هي يعني. فرد دخلني أم قال لي: أحمد أسعد، ماني جايبك مشان المظاهرات، أنا جايبك مشان المشفى الميداني. صدقا

بعرف انه المشفى الميداني هو تهمه، فهي اعتبروها مشفى ميداني وتهمتها تقريبا يعني اعدام عندهم، انه ما بصير انت تعالج متظاهر، متظاهر بيموت لازم يموت. المهم فانا نكرت، قال بلا اعترف، نكرت، رد قال اعترف، نكرت. المقبالي رفسني رفس بصدري وقعت على ظهري لورا، وقيت وقفت كمان رفسة تانية وقعت، قال لازم تعترف. قلت له انا بعترف انه شوية قطن وشاش يعني، بس مو اكتر وما اقل. قال لي ليش، مين ضربهم للمتظاهرين؟ قلت له ما بعرف. قال مين ضربهم؟ قلت له ما بعرف. قال ليش نحن حاملين سلاح؟ قلت له ما بعرف. قال انتوا اللي حاملين سلاح مو نحن اللي حاملين سلاح، يعني هو بده يحول انه نحن اللي حاملين سلاح وهن الاصابات من عندهم، فما في داعي للمشفى الميداني، مو هن اللي عم يضربوا علينا والاصابات عنا. فانا حاولت قد ما فيني انه ما اعترف بالمشفى الميداني، قلت له شويه كراتين وشويه قطن بس. فهون طلب انه ياخذني السجان، كمان بالرجعه تعرضنا للضرب والرفس، ويحاول يوقعونا يعني على الارض قد ما فينا، كل خطوه لازم نوقع على الارض. ضلينا تقريبا شهر بالمفردة، بعدين طلعونا لأنه ما عاد صار اتساع. فلما صار العدد كبير يعني وصلنا للـ80 واحد بغرفة 3x3، والصراحة كنا هون بفرع حرستل تحقيق. أسوأ شيء في فرع حرستل وصاخة، الوصاخة وصخ لدرجة مو طبيعية، يعني السياء عم تنزل بالأكل وتحتنا في سياء. لما بياخدونا لازم تطلع دورات المياه، مرة الصبح ومرة المساء لازم تطلع خلال ثواني، طبعا هون تاكل قتلة. لما بتفوت على دورات المياه يا عيب الشوم، يعني لازم واحد ما يحكي هالحكي، تقريبا القزارة 10 سنتي أو 20 سنتي، فتضطر أقدامك وإجريك وكذا تدعس بهالوصاخة. هاي أصعب شيء كانت، فمن كتر العطش يعني واحد يقام يشرب من الحنفية والتاني جمنه بالتواليت، وقام يعد علينا 3 ثواني لكل واحد. فلما نرجع كمان نتعذب، لما نرجع على الجمعيات كمان في ضربة، فالضربة بتجي أحيانا على الوجه على العين، فنضطر نطخي أو ننبطح لأنه الضربة وين ما إجت تجي على الأنف. لما زاد العدد بدي ياخذونا على فرع تاني، طلبوا الأسماء، نحن فكرنا أنه مثلا إفراج أو كذا، وقفونا بالكوريدورات. وهاي أصعب لحظة يعني كطبيب، مع احترام كل الزملاء اللي كانوا معتقلين من صيادلة وأساتذة وممرضين وعمال وكل الفئات والفلاحين، انه ربطونا بجنزير كبير، يعني بتحس حالك قريب على البهايم. هاي الكلبشة اللي بايدينا هاي النايلو ربطوها بجنزير، جنزير كبير، فانه نسأل حالنا نحن نربط بجنزير؟ كل 30 واحد بجنزير. اخذونا وكمان نفس الباصات، صرنا نشوف، بس نشوف الباصات نتعذب، نعرف انه في قتلة ماكنة. وانا كان نصيبي الاكبر لما يقولوا في طبيب معهم فيضربوا اكتر، يسأل وينه اللي من ورا، يسأل وين الطبيب، يقول له هذا هو، فيا بإجره يا ضرب يا بالكهرباء. لما وصلنا ما بنعرف جهتنا، لما وصلنا بعدين عرفنا انه فرع باب توما، كمان استقبال، بس هون الاستقبال كان صعب صعب صعب صعب جدا، فدخلونا بممر. فهون العذاب كان صراحة أكثر من فرع حرستا بالعذاب، مبينين يعني السجانين الله لا يوفقهم بنيتهم قوية، يعني الضرب مبين، الضرب لما يضربوا واحد يرجع مترين ثلاثة لورا، وكنا نحن ضعفنا يعني خلال شهر بحرستا ما عاد فيه، صرنا تقريبا خسر كل واحد شيء 10 أو 15 كيلو. فكان لما يضربنا نرجع 3-4 أمتار لورا، ومبينين يعني بنيتهم السجانين قوية، يعني عن جد خنازير. لما بقول السجان خنزير فعلا خنزير. هم هون فتحوا باب، نحن مو شايفين طبعا، فتحوا باب الزنزانة، وبعد ما طلبوا انه نشلح ثيابنا، حركات بسموها حركات أمان، انه ما في مشرط أو في كذا، مفكرين انه مثلهم معنا مشارط ومعنا شفرات، طبعا كل واحد بفكر بحاله مثل ما هو عايش. نحن كلاتنا مثقفين وكلاتنا أساتذة وصيادلة وكل فئات المجتمع مثقفة، أولاد عالم وناس، وهن أوسخ الناس بس معتبرين العكس. فلما ساوينا حركات الأمان هون صار الدخول إلى الزنزانة، هون بقية حياتنا حسينا بنقضيها هون. ففكوا الطماشة ويرفسونا بإجرن مع كهرباء، ضربة كهرباء على الخصر أو أكثر مناطق الحساسة. المهم انه وقعنا على الارض، لما دخلنا لقينا في قبلنا ناس

تمام ببلدنا تونسنا فيهم، بس شاحبين شاحبين يعني علامات الموت على وجههم. يعني اطمننا انه شفناهم وهن اطمنوا انه شافونا، بس لما شفنا لونهم وشافوا هن لوننا كمان حسينا انه ما في، يعني ما في طلع في موت هون بالنص. فلما دخلنا على الزنزانه يعني استغربنا من نظره الناس اللي نعرفهم جوا من كمان من بلدنا ضمير، فنظرتهم لنا كانت غريبه، يعني ابتسامه مع الم، ونحن كمان نفس الشيء يعني طلعنا عليهم بنظره غريبه. نحن انهن قبل مننا كانوا شاحبين، يعني بين مرض اليرقان انا كطبيب انه صايبا ما في لون ابدا، يعني بالعيون كذا كلها بيضه، الوجه ابيض كانك شايف ميت. انا بعرف شخص جوا دخلت عليه قلت له شو بتطلع عليه هيك، عم قال لي لك لو تشوف كيف وجهك الكدمات على وجهك وعلى جسمك وكذا. وانا نفس الشيء قلت له انه تقريبا يعني انه وين ما في دم ابدا بوجهك او كذا او هيك، قال لي ما بعرف. كنا نحن المرايه لكل واحد، يعني كل واحد يسال الثاني عن الاصابات اللي بوجهه او العذاب او شو تغير فيه، لانه ما كنا نشوف اي شيء، يعني مرايات ممنوعه. فقعدنا هون يعني لازم ننوه عن جد، النبات توما يقارن صيدنايا مسلخ بشري لا يقل عن صيدنايا، لا يقل ابدا. يعني هاي برسم الجهات المعنيه انه فعلا السجانين اللي كانوا بهذا السجن عن جد مجرمين، عن جد هاد فرع باب توما. كلام بذيء، من الصبح الساعه 5 بيفتحوا هاي اللي بسموها الشراقه، كلام سبات بالعرض بالشرف على الاخوات على الكذا. فكان جوا ممنوع الصلاه ممنوع كذا، لازم اذا فتح الشراقه نكون كلاتنا ساندين وجهنا على الحيط. فسمع صوت مي انه واحد جوا، فصار يتهمه انه عم تتوضا، عم تتوضا يا جحش يا حمار، انتو حرام المي فيكم، حرام تشربوا المي. فكان هون اذا مسكوا واحد ام يصلي او كذا بيطلعوا له برا بيطمشوه وبيضربوه بخيزرانه، يعني لازم الدم يطلع منه، يعني اللي بيطلع لبرا بيرجع مدمه كامل. هاي قمه العذاب بهاي الزنزانات، الشمس ما بتدخل ابدا. هون نرجع لقمه العذاب، انه كان عذاب كبير، يعني بعد 15 يوم ممنوع الشمس، ممنوع تسند حالك على الحيط، ممنوع تنام، ممنوع الكلام، ممنوع كل شيء ممنوع، وعذاب كل انواع العذاب، انه لازم نضل واقفين 3 ساعات على اجرينا او ركابنا رافعين ايدينا 3 ساعات من يعني من اول ساعات نهار. طبعا نحن ما بنعرف انه نهار ولا ليل لانه ما في شمس. بعد 15 يوم بكل صراحه بكل صراحه انا تقريبا فقدت توازني وفقدت ادراكي وذهني، يعني فقدت. فهاي الشراقه بيفتحوها كل ربع ساعه كل ثلث ساعه، لازم نسند حالنا على الحيط، بنصير بسماكه متر تقريبا 80 واحد نحن، فلما بنرص حالنا على الحيط فبنصير يعني سماكه متر ل 80 شخص. بعد 15 يوم انا ما استجبت، لما فتحوا الشراقه ضليت شارد وعم طلع على الشراقه، شردت صرت يعني فقدت الصراحه الادراك. فهو شافني انتبه قال لي ما مطلع علي، انه ما تطلع ما رحت على الحيط، ضرب ضرب ضرب ضرب ضرب اكثر من ساعه كل مكان، يعني ضرب قوي. وصلت لحاله اغماء، رد كب مي، انا قلت خلص يعني كب مي صحاني، رجع بده يضرب كمان، رجع ضرب قوي شي نص ساعه كمان حاله اغماء كمان كب مي. هاي اصعب يعني حالات صارت معي، بس انا ما عاد شعرت بشيء، لا بعذاب ولا بأي شيء، فقدت الإدراك نظامي. رجعوني على جوا، رفقاتي صار يحسوا أنه يعني أنه أنا أول واحد تقريبا فقدت السيطرة، كان هون مارق شي 70 يوم تقريبا، صار يحسسوني أنه أنا غير الكل. من رفقاتي أنا بتشكرهم كلهم كلهم، خاصة للشيوخ اللي كانوا معي، أنه يدعولي يدعولي كلاتهم، يدعولي انه انت ان شاء الله بتطلع، نحن لو ما طلعنا مو مشكله، المهم انك انت تطلع لانك انت خلص ما تعبت. انا مو حاسس حالي انه تعبان، بس اني حاسين انه انا تعبت خلص فقدت الادراك. لا اكل لا شرب لا نوم تقريبا بعد شي 80 يوم تقريبا بيرجعونا كمان قتل بالباصات، بيرجعونا على فرع التحقيق. التحقيق فكرنا افراج، طلع مو افراج، بيخلونا أسبوع بعد أسبوع، بياخدونا على المحاكم. طبعا هنيك بالمحاكم بفوضونا على القاضي بمحكمة الزبلطاني تحت تهم تانية، يعني التهمة الأساسية هي مو تهمة بالأساس، فما مو كاتبينها، كاتبين تهم تانية، يعني تظاهر ما في، مشفى ميداني ما في. فطلعت أنا على تهمي لما القاضي طلب أنه أبصم على الأوراق، أنه شغب، إحراق ممتلكات عامة، مقاومة دورية، وتهمة رابعة، أربع تهم موجهين لكل واحد، بس ما فيها تظاهر وما فيها مشفى ميداني، لأنه هي بالأساس مو جريمة، يعني بالعكس هي حالة إنسانية. وبوجه شكري لإذاعة دمشق ولجميع

0: قصص من الزنزانة. الإعداد خالد جيرودية. التنفيذ رهف جعفر. إخراج حمدي شويكي.
1: سيدة المدن وهوى القلوب، قصة حب أبدية شامخة كجبالها، أرض الأنبياء ومهد الحضارات.

0: إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: بيقول المثل،
2: مثل بيقول على قد بساطك مد رجليك.
3: جارة لما بتغار من جارتها بتطق مرارتها.
4: شرشوح شرشوح لو علقتوه على
5: الصوت. قالت جوزنا للنستر،
6: الله أيام الفضيحة.
3: قال بعد ما أكل وتملى، قال الأكل مو مقلى.
7: كش عنابك، كل الناس بتحبك.
8: يلي ببيعك بالفول بيعه بالقشور.
9: حضرنا الحطب والعريس لسه ما خطب.
1: بيقول المثل،

مسمار جحا. بيقولوا أخطر التنازلات هي اللي بتبدأ بمساحة ما بتتعدى السنتيمترات. كم مرة بحياتكم وافقتوا على طلب صغير يبدو أنه بسيط وبيبين ما له أي قيمة، بس كرمال تمرقوا قعدة أو تكسبوا صفقة أو ما تحرجوا شخص خجلانين منه؟ بعلم العلاقات وبلغة الاتفاقيات، في ناس بتمتلك ذكاء بيشبه السم الناعم، بيعرفوا كيف يزرعوا ثغرة صغيرة كتير جوات حياتكم. ثغرة بتشوفوها أنتوا عادية، بس بالنسبة إلهم هي الصك الشرعي والقانوني اللي رح يخليهم يقتحموا خصوصيتكم ويحاسبوكم حتى على أنفاسكم. ولما تحاولوا تمنعوهم يرفعوا العقد بوجهكم ويقولوا أنتوا اللي وافقتوا بإيدكم. اليوم رح نحكي عن البيعة الغريبة اللي بدأت بطيبة قلب وانتهت بكابوس طفش صاحب الملك من ملكه وخلاه يهرب بجلده ويترك الجمل بما حمل. في ناس بطبيعتهم متعودين ما يطلبوا يلي بدهم اياه مباشرة، يعني متعودين على اللف والدوران. وفي ناس ما فيهم يفوتوا من الباب، بيحبوا يفوتوا من المسمار. ايه من المسمار، بيلاقوا حجة صغيرة، تفصيل بسيط، ذريعة شكلها بريئة بس وراها غاية كبيرة. ويمكن ما في مثل عربي يعبر عن هالنوع من الناس مثل مسمار جحا. مثل قديم بس لليوم منسمعه بكل بيت وبكل نقاش وبكل موقف في حدا عم يلاقي حجة صغيرة ليحقق هدف كبير. بس شو قصة هالمسمار؟ وشو عمل جحا؟ وليش صار المثل رمز للحجج الواهية والتحايل وللذكاء أحياناً؟ أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من بيقول المثل. واليوم قصتنا درس قاسي كتير عن كيف ممكن يتحول التفصيل الصغير المهمل لفخ بيخرب بيوت. خليكن معنا لنفتح باب الحكاية ونعرف سوا شو أصل الرواية. بيقولوا البيوت أسرار، بس شو بيصير لما يتحول سر صغير بزاوية الحيط لمفتاح بيفتح أبواب جهنم على صاحب البيت؟ بتعرفوا شو يعني إنك تملك كل شيء بس فعلياً ما بتملك ولا شيء؟ إنك تنام بسريرك بس في شخص غريب عم يحسب عليك حتى أنفاسك، وبحجة قانونية ما بتخر المي. أوقات منوقع عقود ومنعقد اتفاقيات بدون ما نتعمق بالفحوى والتفاصيل، ومنقول بسيطة، هاد مجرد تفصيل صغير ومو مهم. بس ممكن هذا التفصيل بالذات هو مسمار جحا اللي رح يقلب حياتك رأساً على عقب. اليوم قصتنا مو بس عن جحا ومسماره، قصتنا عن الذكاء اللي بيلعب على حبال القانون وعن الضحية اللي وقعت بفخ الأدب الزايد. بطل حكايتنا هو الشخصية اللي بتضحكنا وبتبكينا وبتحيرنا بذكائها، جحا. قبل ما نفوت بتفاصيل القصة لازم نعرف مين هو جحا. جحا هو شخصية تراثية عربية شرقية من

حكمة ونص طرافة ونص التالت ذكاء، والأهم إنه قصصه مو بس للتسلية، هي مرايا للمجتمع، بتكشف كيف الناس بتفكر وكيف بيلاقوا طرق ملتوية ليحققوا يلي بدهن إياه. ومسمار جحا واحد من أشهر القصص اللي صارت مثل، لأنها بتحكي عن الحجة الصغيرة يلي بتفتح باب كبير صعب كتير تسكيره. القصة بتقول جحا كان عنده بيت، واللي بيعرف جحا بيعرف إنه ما بيفرط بحبة تراب بسهولة. بس بيوم من الأيام داقت فيه الأحوال وقرر يبيع البيت. بس جحا كان عنده خطة بديلة، خطة ما بتخطر على بال حدا. لما إجا الشاري اتفقوا على كل شيء، السعر، التسليم، الشروط، بس حط شرط واحد، شرط صغير غريب وخطير بنفس الوقت. بس الشاري ما انتبه لخطورة هالشرط. قال جحا ببيعك البيت كله، البيت كله إلك، مبروك عليك، بس عندي طلب واحد ورجاء أخير، هالمسمار هاد المدقوق بالحيط ورثته عن جدي، لهيك هو غالي على قلبي كتير. أنا ببيعك البيت كله إلا هالمسمار بضل ملكي، وما إلك حق تشيله ولا تقرب عليه ولا حتى تغطيه بلوحة، وإلي الحق زور هالمسمار وقت اللي بدي. الشاري ضحك وقال مسمار يا رجل خده معك إذا بدك. بس جحا أصر لا بدي ضل هون. الشاري وافق وما فهم إنه هالمسمار رح يصير مفتاح البيت كله. وبالفعل تمت البيعة وتوثق الشرط بالعقد، البيت للشاري والمسمار لجحا. وانتقل الشاري للبيت وبدأ يرتب حياته وهو مو عارفان إنه وقع على صك عبوديته للمسمار ولصاحب المسمار يعني جحا. بعد أيام دق جحا على باب البيت. فتح صاحب البيت الجديد وقال له خير يا جحا، شو جابك بهالوقت؟ جاوب جحا بكل هدوء اجيت اطمن على مسماري. الرجل استغرب بس قال لحاله ما في مشكلة، زيارة قصيرة وبتمر. دخل جحا قعد شرب أكل وحكى وطول بالقعدة. صاحب البيت كان خجول، انحرج بس تحمل. تاني يوم رجع جحا بنفس الطريقة، وتالت يوم ورابع يوم، واللي زاد الطين بلة إنه جحا كان يختار وقت الأكل للزيارة، وكل مرة كانت الحجة نفسها جاي يشوف مسماري. صاحب البيت صار يحس إنه البيت مو بيته وإنه جحا عم يستغل الشرط. بس الكارثة الكبرى لسه ما أجت. بيوم من الأيام دخل جحا وقعد وطول وطول، وبعدين فجأة خلع عبايته فرش على الأرض وتهيأ للنوم. صاحب البيت صرخ فيه وقال لك شو عم تعمل؟ رد جحا بكل برود الدنيا وهو عم يتغطى بعبايته، ولا شي، بس المسمار ملكي والظل اللي تحته كمان ملكي، ومن حق ينام بظل مسماري. تخيلوا المشهد، صاحب البيت مو قادر يطرد جحا لأنه القانون والعقد بيعطوا جحا حق الوصول لمسماره بأي وقت. هون فهم الشاري إنه وقع بالفخ، وإنه المسمار ما كان مجرد مسمار، كان حجة، باب وذريعة ومفتاح للبيت كله. وبعد أيام من الإزعاج والزيارات والأكل والنوم، وبعد كل هالضغط النفسي والحضور المستفز، خلى صاحب البيت يوصل لمرحلة الهذيان، لحتى بليلة ما فيها ضوء قمر لم غراضه وترك مفاتيح البيت على الطاولة وهرب من البيت وهو عم يصرخ لك خود المسمار وخود البيت كله بس اتركني بحالي. ومن يومها صارت الناس تحكي عن مسمار جحا، وليومنا هاد صار مضرب مثل. بس قصة مسمار جحا ما بقيت مجرد حكاية شعبية، إنما انتقلت لتصير مصطلح بعلم السياسة والدبلوماسية. بتعرفوا إنه بلغة المفاوضات الدولية مسمار جحا هو الثغرة اللي بيتركها طرف بقصد
لحتى يرجع يتدخل.

شؤون الطرف الثاني لاحقاً؟ لما منظمة أو دولة بتحط شرط صغير بمعاهدة بيبين كأنه تافه، بس هو بالحقيقة المسمار اللي رح يعلقوا عليه كل تدخلاتهم المستقبلية. وبحياتنا الاجتماعية مسمار جحا هو الشخص اللي بيفوت على حياتك بحجة المساعدة، بيعطيك خدمة أو بيدينك مبلغ صغير أو بيعرفك على شخص، وهذا الشيء بيصير المسمار اللي بيسمح له يتدخل بخصوصياتك. هذا المسمار هو أبشع أنواع الابتزاز العاطفي، هو استغلال لثقوب العقد الاجتماعي بين الناس لتحقيق غايات خفية. مسمار جحا يقال عن حجة صغيرة تستخدم للوصول لشيء كتير كبير، ذريعة ظاهرها بريء وباطنها هدف كبير. شخص بيترك تفصيل صغير ليستغله لاحقاً، اتفاق في ثغرة بتتحول لمصيبة، شرط بسيط يستخدم للسيطرة على موقف. يعني المسمار مجرد حيلة والهدف الحقيقي كان البيت. المثل لليوم عايش وبيستخدموه بكل المجالات. المثل بيعلمنا نقرأ التفاصيل، ننتبه للشروط الصغيرة وما نستهين بأي تفصيل. نحاول نفهم نوايا الناس مو بس كلامهم، نعرف إنه في بعض الحجج مو بريئة. وبيعلمنا كمان إنه الذكاء مو دايماً قوة، والنية السيئة ولو كانت مغلفة بلطف بتنكشف ولو بعد حين، واللي بيفتح باب صغير ممكن يلاقي حاله فاتح بيت كامل.

0: مسمار جحا مو قصة مسمار ولا قصة بيت، هو قصة نية، نية صغيرة بتكبر وبتكبر وبتكبر لحد ما تسيطر على كل شيء. المثل بيتركنا قدام سؤال مهم، كم مسمار بحياتنا تركناه بمكانه، وكم مرة رجع هالمسمار وفتح باب ما بدنا اياه. وصلنا لآخر الحكاية، بس العبرة لسه بدها تنحكى. انتبهوا للأشياء اللي بتوافقوا عليها بخط صغير بسفل الورقة. انتبهوا للناس اللي بيطلبوا موطئ قدم بحياتكم بحجج واهية. الحياة علمتنا إنه اللي بيسمح لغيره يدق مسمار بحيطه لازم يتوقع إنه هذا الشخص يجي يوم وينام بنص الصالون. ارسموا حدودكم بوضوح، لا تقبلوا بمسامير مصدية بحياتكم النظيفة، لأنه بالنهاية البيت اللي فيه مسمار لغيرك مو بيتك، هو مجرد سجن لإلك وإنت السجان يلي شايل المفاتيح. بتمنى تكون حكاية اليوم لمست شي جواتكم وخلتكم تراجعوا المسامير يلي موجودة بحياتكم. هاي كانت حلقتنا من بيقول المثل لليوم. منلتقي بحلقة جديدة ومثل جديد وحكمة جديدة وقصص ما بتنتهي. اتضلوا بألف خير وإلى اللقاء.
1: بيقول المثل،
2: المثل بيقول باكل خبز ودقة ولا بصبر على الفرقة،
3: يلي بيبيعك بالفول بيعه بالقشور،
4: حضرنا الحطب والعريس لسه ما خطب،
5: قال اتجوزنا للنستر الله أيام الفضيحة،
6: قال بعد ما أكل وتملى، قال الأكل مو مقلى،
7: شاني المشنية بتشانيك بتشيل اللي فيها وبتحطه فيك،
3: المراية مثل ما بتورجيها بتورجيك.
1: بيقول المثل. الإعداد والتقديم آلاء مقصوصة.
8: الله يرحم شدودنا ويرحم ترابهم وخلف أمثال وحكم.
1: بيقول المثل، الإخراج نورس الكريبي.

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: الواحدة والربع فجرا، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: السلام عليكم ورحمة الله. موجز لأهم وآخر الأخبار. السيد الرئيس أحمد الشرع يبحث مع وفد يمثل غرفتي صناعة وتجارة دمشق وريفها تعزيز التعاون والشراكة بين القطاعين العام والخاص ودعم مسار التعافي الاقتصادي. المتحدث باسم الفريق الرئاسي المكلف بتنفيذ اتفاق 29 من كانون الثاني مع قسد أحمد الهلالي يعلن إتمام صيانة 60% من المحولات والشبكات الكهربائية في الحسكة. وزارة الزراعة تعلن بدء خطوات دمج المؤسسات الزراعية في محافظة الحسكة. وزير الأشغال العامة والإسكان مصطفى عبد الرزاق يؤكد أن مشروع أبيات هيلز يمثل خطوة مهمة في مسار التنمية العمرانية وتحريك قطاع الإنشاءات وتوفير فرص العمل. الهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات تعلن أن مركز المعلومات نجح في التصدي لأكثر من 4 ملايين هجمة سبرانية ورصد وتتبع أكثر من 13,000 مصدر لتلك الهجمات. وفي خبرنا الأخير، وصول رحلة جديدة إلى مطار دمشق الدولي للحجاج العائدين من الأراضي المقدسة في المملكة العربية السعودية بعد أداء فريضة الحج. نهاية الموجز، بأمان الله.
0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل نمضي.

فيض القوافي. رحلة في دوحة الشعر.

الإعداد والتقديم عدنان بكر. التنفيذ ضحى صالح.

0: أيها المستمعون الكرام، في حلقة اليوم سنمضيها مع الشاعر سليمان خالد الججان، ابن دير الزور وابن هذه الثورة العظيمة. أهلا بك في إذاعة دمشق وفي برنامج فيض القوافي.
1: حياك الله أستاذ عدنان، وشكرا لكم على الاستضافة الجميلة التي أسعدتني حقيقة أن أكون في مبنى الإذاعة والتلفزيون.
0: على الرحب والسعة، أهلا وسهلا بك.
1: أهلا بكم
0: أستاذ سليمان. حدثنا عن البدايات، بدايات نظم الشعر، ولا سيما على ضفاف الفرات الخالد.
1: بداية نظم الشعر، أنا في الأساس أكتب الشعر النبطي.
0: نعم.
1: والشعر الشعبي، يعني كونني ابن الفرات وابن بيئة بدوية ريفية.
0: والنعم من حضرتك.
1: حديثا يعني بدأت أكتب الشعر الفصيح، والحمد لله سرقني من الشعر الشعبي.
0: وهل هنا يعني تذكر بعض هذه القصائد النبطية والشعبية لنستمع إلى واحدة منها لو تكرمت، ولو مقطعا صغيرا تعيد في الذاكرة؟
1: النبطي

0: ولكن نسمعكم هذه القصيدة. طبعا أنا كتاباتي بالعموم كانت عن الثورة وأحداثها وواقع الحال الذي كان في دير الزور.
1: نعم.
0: فنقرأ هذا النص النبطي.
1: تفضل.
0: على بيض الورق نكتب مشاريها الليالي السود، بحبر الواقع اللي صار يعكر صفوة أيامي، أداري رغبتي واصبر وقول الجود بل ما جود، وتهزمني مداراتي وبرجع منهك وضامي، ودور بعالم اللهفة وطيح بعالم المحدود، مع إني بطموحاتي أواجه وهجر آلامي، ودل الفكرتي دايم كأنها آخر العنقود، وثار الوقت ما يرحم عناقيدي والأحلامي، صبرنا بواقع منهك صبرنا والليالي شهود، إلى أن صار واقعنا بدون آفاق قدامي، غدينا مثل ذاك اللي غريب وبلقى موعود، وصار أكبر طموحاته يفيق بأمن وينامي، ولأن الأمن في داري غدا في مجمله مفقود، وتسيد أمرها خاين بصورة منقذ وحامي، وصار الأمعه سيد من أذناب الغرب مسنود، وله بالمجتمع أذناب جند وناس وإعلامي، وتاهت في ميادين الحياة أحلام طفل وعود، عقب ما كان أصغر حلم يبقى دوم متنامي، وصفت أيامنا كلها نعيش بها كما المطرود، ولا هو واضح منها الطريد ومن هو الرامي، ولا هو واضح منها الطريد ومن هو الرامي.
1: جميل. ذكرنا ببعض الشعراء اللي أجادوا الكتابة في الشعر النبطي إذا تذكر.
0: الشعر النبطي بالنسبة لي هو متوارث في العائلة.
1: نعم.
0: فأنا والدي يكتب الشعر النبطي.
1: جميل.
0: في ونشر عدة قصائد في دولة الكويت في الصحف الكويتية.
1: نعم.
0: وفي مناطقنا الكثير من الشعراء شعراء النبط، كثير شعراء يعني متمكنون من الكتابة بشكل جيد، ولكن هناك يعني بعض الظلم.
1: نعم.
0: إعلاميا لهذا الجانب في سوريا بشكل عام، لا أتكلم في دير الزور.
1: صحيح.
0: الشعر النبطي موجود في أغلب المحافظات السورية، في حماة، في حمص، في درعا، في دير الزور، في الرقة، في الحسكة موجود.
1: صحيح صحيح.
0: ولكن مهمل حقيقة،
1: يعني لم يجد نصيبا من الشهرة.
0: نعم.
1: وإلقاء الضوء عليه.
0: شاركوا كثير، يعني بعض الشعراء شاركوا في المسابقات العربية في الخليج العربي.
1: نعم.
0: ويعني وصلوا لمراحل متقدمة حقيقة.
1: القصيدة الأولى التي يعني نالت رضا من سمعها منك، هل تذكر ما هي القصيدة الأولى التي كتبتها؟
0: صراحة القصيدة الأولى، يعني الشاعر في بداية الكتابة دائما ما يكتب الكثير من القصائد.
1: نعم.
0: فلا يكون لديه قصيدة أولى يعني.
1: لكن للقصيدة الأولى ربما لها طعم.
0: نعم. نعم طبعا طبعا، وبالتحديد يعني مع الانتقال من الكتابة من الشعر النبطي إلى.
1: نعم.
0: الشعر الفصيح.
1: صحيح.
0: الشعر الفصيح له ما له من الاهتمام والأدوات
1: أكيد.
0: يعني يحتاج يعني إلى ممارسة أكثر من الشعر النبطي.
1: صحيح.
0: الذي نكتبه
1: بعد أن يتزود أيضا ويزيد في مخزونه الشعري.
0: طبعا.
1: يحفظ للشعراء.
0: طبعا.
1: يقرأ للشعراء.
0: طبعاً. فأنا أقرأ أبيات يعني من القصائد الأولى نسميها يعني.
1: نعم.
0: أبيات تقول: أعين تلك تذرف أم معينا، وقلب نازف فقد المعينا، وكأس بات مملوءا بحزن طغى حتى شربنا وارتوينا، لنكتب بالدموع رثاء جرح ونرسم بالخيال هنا أنينا، نسافر وسط سرب من أماني حيارى في الفيافي سائحينا، على أصوات من رحلوا سكرنا وكنا في الحقيقة راحلينا، نكابر نلبس الضحكات ثوبا وفينا ما يهز السامعين، على أغصان ما نرجو وقفنا على غير التجلد ما ارتكينا، نزحنا من أقاصي الذات حتى رأينا في القصائد ما رأينا.
1: جميل.
0: رأينا في القصائد ما رأينا.
1: جميل جميل أستاذ سليمان. أنت ابن الفرات، ولا بد أن يكون في سجلك شيء لهذا النهر العظيم الخالد، أن تكتب له القصيدة كما جميع شعراء دير الزور
0: طبعا
1: الذين ولدوا وفروا.

0: فطروا على عشق الفرات.
1: طبعا الفرات ظل حاضرا في أغلب قصائدنا.
0: نعم.
1: حتى الغزلية
0: في القصائد وفي دم أبناء
1: أبدا وحتى في دمنا. نعم.
0: نعم.
1: فلدي قصيدة بعنوان سيرة نهر عظيم.
0: جميل، أسمعنا إياها لو تكرمت.
1: قف بالفرات وسل هناك الماء عن صوت أم ترقب الأبناء. قف بالفرات وسل هناك الماء عن صوت أم ترقب الأبناء. ترنو لضوء العائدين وكفها حملت لهم نحو السماء دعاء. قف وانثر الأنفاس عند ضفافه واكتب على أنقاضها الأسماء. أسماء من عبروا الحياة كأنهم صوت أعاد لعمرنا الأصداء. سل عن وجوه غادرت أسرارها وغفت على كتف الفناء مساء. هذا الفرات وروحه في مائه تهب الحياة لمن أراد بقاء. نهر نهر يغني فوق جرح نازف وصداه ينزع عن دم الأعباء. يا سيد الأنهار هذا موجك المتجدد الأشواق صار رداء. يروي من التاريخ ألف حكاية ويسوق للأرض اليبابي رخاء. عبرت على شطيك كل مواسم فرأيت مجدا شامخا وعطاء. وتمايل الحور الجميل كأنه لحن يبعثر في المدى الأنواء. مرت عصور والنخيل مسافر فوق الضفاف يعانق الأجواء. هذه الضفاف إذا نظرت ترابها تحكي حكايات تفيض وفاء. وتقول للأحجار عودي صلبة ولتخلعي عن وجهك الإعياء. وتقول للأشجار كوني ظلنا آن الأوان لنعبر الصحراء. يا نهر لو جفت مياهك لحظة ستظل في وجداننا إيحاء. سيظل فينا نحو أرضك موعد لنعيد فيك القصة العصماء. ما دام يجري في العروق فراتنا لن يعرف القلب الحزين ظماء. يا أيها النهر المبعثر في المدى من ذا يعيد لخطوك الأنحاء. يا منبع الأشعار كل قصيدة كتبتك حرفا زاهرا وضاء. قم واجمع الأصداء من أحلامنا وانسج من الفجر الجميل لواء. يا نهر علمني الحياة فإنني ما زلت في شغفي أحب الماء. ما زلت في شغفي أحب الماء.
0: جميل أستاذ سليمان، سلم فاك على هذه القصيدة الجميلة عن هذا النهر العظيم والخالد. أستاذ سليمان، حدثني عن غنى تجربتك الشعرية، متى نضجت وأنت يعني ربما عانيت من الغربة عن الوطن وذهبت إلى الخليج وزرت بلاد عديدة وكان لك شوق إلى الديار إلى دمشق إلى الوطن؟
1: التجربة الشعرية طبعا بالعموم تعتبر تجربة حديثة لي بالتحديد مع الشعر الفصيح، ولكن يعني الحمد لله وفقنا بها كثيرا.
0: نعم.
1: وهذا فضلا من الله سبحانه وتعالى وبدعم بعض الأخوة والأصدقاء والزملاء. كنت أكتب الشعر الفصيح كما أكتب الشعر النبطي.
0: جميل.
1: بطريقة السليقة العادية بدون أي اهتمام.
0: نعم.
1: كان حتى يعني بدأ تواصل بين أحد أصدقاء زملاء الدراسة وزملاء الثورة، وهو شاعر أيضا وناقد، وهو الأستاذ زياد الشملان ابن مدينتي وابن دير الزور، فبدأ يوجهني إلى التركيز على الشعر الفصيح بشكل كبير.
0: جميل.
1: وفعلا بدأ الاهتمام يتنامى أكثر وأكثر، والحمد لله وصلنا إلى ما وصلنا إليه.
0: جميل. لك يعني قصيدة بعنوان على عتبات دمشق، في هذه القصيدة التي سمعت بعض أبيات منها تتحدث عن النصر والشوق وقدوم يعني جحافل النصر إلى دمشق.

0: العشق حبذا لو نستمع إليها لو نعم. تكرمت.
1: نعم، مهما كتبنا عن النصر فلن نوفيه جزءا بسيطا من حقي.
0: نعم،
1: ومهما كتبنا عن دمشق يعني سنبقى مقصرون.
0: هذا صحيح.
1: فكتبنا قصيدة النصر لعلها تنال إعجاب دمشق.
0: تفضل.
1: على عتبات دمشق اخفض جناحك إن وضعت ثراها، واشمخ بها حتى عنان سماها، واقطف لها من دمع عينك وردة، وانثر على أرض الشآم شذاها، واكتب على الجدران أنك عائد، إذ آن للأحلام أن نحياها، لا تسألوا عنها الخرائط إنها تسمو عن الأوصاف في معناها، هي قبلة التاريخ نور حضارة وسراج فجر لا يغيب ضياها، هذه الشآم وكل مجد عابر يحبو على أعتابها ليراها، إن الشآم نبوءة مكتوبة والكل جاءوا يطلبون رضاها، كل الحسان مهورهن دراهم ودمشق مهر ترابها أبناها، جاءوا وتسبقهم لها أرواحهم، بذلوا دماء كالندى تغشاها، إن الشآم اليوم ليس كمثلها إلا جنان الله في علياها، صبرت وتعلم أن من أصلابها سيعود يوما فاتح لحماها، كبرت بها الأحلام ترضع حبها لتبر إيفاء لمن رباها، جاءوا بسيف بني أمية أهلها، خلعوا بفجر الحالمين دجاها، قطفوا رؤوسا قد تجذر غيها في كل شبر واستباح ثراها، فكأن مجد الأمس عاد مجددا يروي السنابل بعد طول ظماها، نهضت دمشق وحطمت قيد الردى وسنابل الأحرار في يمناها، يا شام يا وجع الحروف إذا بكت وتمايلت شوقا إلى معناها، فلتسمعي للعالمين قصيدتي، فالقلب من حب إليك تلاها، فالقلب من حب إليك تلاها.
0: ما شاء الله عليك يا أستاذ سليمان. لابد هنا أن نتحدث عن مشاركاتك إن كان في دير الزور أو في الغربة، كان لك مشاركات في مهرجانات وأمسيات شعرية؟
1: نعم، مع الأسف أني أنا إلى الآن لم أشارك في دير الزور.
0: لم تشارك في دير الزور،
1: وإنما مشاركاتي بدأت، كانت أول مشاركة لي كانت في مصر، في مهرجان في مصر في الإسكندرية، ثم شاركت في بيت الشعر في الشارقة.
0: نعم.
1: ثم في معرض الشارقة الدولي للكتاب أيضا.
0: جميل.
1: ثم شاركت في مسابقة أحرار نوفمبر في الجزائر، ثم شاركت في أمسية في قطر أيضا، وبعد التحرير والحمد لله شاركنا أيضا في عدد من المشاركات في حمص وفي حماة.
0: جميل.
1: ومؤخرا في ملتقى الكتاب السوريين في المكتبة الوطنية في دمشق.
0: جميل. لك قصيدة أستاذ سليمان غزلية، هذه القصيدة لاقت أيضا ترحيب من الجمهور وهي بعنوان هاتي، وقد ألقيتها في بعض المشاركات، حبذا لو نستمع إليها لو تكرمت.
1: طبعا هي ممكن لا نسميها قصيدة، هي مقطوعة صغيرة.
0: نعم.
1: لأننا صراحة في السنوات الماضية قليلا ما كتبنا الغزل.
0: نعم.
1: كحال كل الشعراء السوريين شعراء الثورة، فنسمعكم هذه الأبيات.
0: تفضل.
1: هاتي من الحب ما نحتاجه هاتي، لو بعض طيف على أطراف مرآتي، هاتي من الليل ما يحلو لسهرتنا، لأسكب الشوق في خديك مولاتي، هاتي من الصبح فيروزا لتطربنا، وتحتسي قهوة العينين أبياتي، صبي على الصبح بعضا من ملامحنا، ليرقص الغيم عشقا في مجازاتي، صبي على الصبح بعضا من ملامحنا، ليرقص الغيم عشقا في مجازاتي، بعض من الماء يحيي روح سنبلة، وأنت نهر لأحلامي وغاياتي، وجدت فيك كروما لم تكن عنبا، تعتقت فيك حتى أسكرت

0: ذاتي فأوقد الليل ذكرى كنت أحسبها ماتت كما مات يوم الأمس للآتي ماتت كما مات يوم الأمس للآتي.
1: جميل جميل. لك قصيدة أستاذ سليمان لامست الوجع والغربة، هذه القصيدة بعنوان سحائب الوجد.
0: نعم.
1: تحدثت فيها وتناولت الغربة الألم والوجع والحنين إلى الوطن.
0: نعم.
1: حبذا لو نستمع إليها لو
0: نعم
1: تكرمت.
0: نسمعكم هذه القصيدة بعنوان سحائب الوجد. ما كنت إلا مدادا صادقا وأنا صوت برغم الأسى ما هان أو وهنا أقمت في ذروة الأحلام لي وطنا مستلهما من شتات ذلك الوطنا أسرجت خيلي إلى ميدان أخيلتي لأجعل النجم يمشي في الثرى معنا يا ليل إن الأماني حين أسكبها على الدفاتر حزنا أهجر الوسنا قد بات دمعي على حزني يعاتبني بأنه صار للأحزان مرتهنا فيما التعلل والأنواء ترهقني لما بنا من حنين أرهق الزمنا يا طائر الشوقي ما لي دونهم جلد قد أوجع القلب بعد الدار والقرنا يا قلب أفرغ جواروحي على ورق أغرق به السطر إن الشعر قد هتنا أنا الفراتي أنا الدمشقي أنا الحلبي من ماء ومن وجع دمي فرات برغم الرزق ما أسنا أدمنت زفر المعاني لم أجد بدلا عنها لأطفئ نارا أورث الشجنا شابت من البوح أقلامي ومحبرتي فأينما حل حرفي أوجد الحسنا دع المجاز فشوقي ليس تورية يأتي كصوت غزا أسماعكم علنا إن حلقت في سماء الشعر قافيتي حطت على الغيم حتى بات لي وكنا أنشدت عند انبلاج النور أغنية فشنفت في صداها النفس والأذنا ولاح بين اضطراب الريح في أفقي طيف تجلى على مرآي ثم دنا قد جاء من بين أحلامي فأيقظني من غفلة كنت فيها أدفع الثمنا من بين كفيه ساح الماء في جسدي حتى أعاد الأمان الشاردات لنا إن الفؤاد يتيم منذ أزمنة لولا التصبر والإيمان ما اتزنا في غربة أرقت روحي وما برحت تلقي من الوجد ثوبا أوجع البدنا متى سنرجع فالأحلام سامقة لنطمر الدمع في الأوطان والحزنا ونشرب الماء لا شيء يخالطه إلا مدام انتصار يمحق المحنا كل البلاد أراها اليوم موحشة إلا الشآم أراها الأمة والوطنا كل البلاد أراها اليوم موحشة إلا الشآم أراها الأمة والوطنا.
1: ما شاء الله عليك أستاذ سليمان، لا فض فوق في هذه القصيدة الجميلة، وسأختتم معك هذه الحلقة، وخير الختام ما نتحدث عن الجانب الهام وهو القصائد الدينية، ولك فيها الكثير من القصائد. أذكر منها قصيدة بعنوان دمع على حافة الشوق، حبذا لو نختتم بها ونستمع إليها لنطرب المستمعين الكرام مستمعي إذاعة دمشق.
0: نعم، وحقيقة ليكون ختامها مسك.
1: وختامها مسك.
0: قصيدة، يعني أنا أقول دائما أن الشاعر يجب أن يكتب للنبي عليه الصلاة والسلام حتى لو لم يكن متقنا لهذا الأسلوب.
1: نعم.
0: وهو
1: نعم.
0: يعني إبراء للذمة.
1: صحيح صحيح، بارك الله
0: فكتبنا
1: فيك.
0: بعض التجارب. توضأ الفجر من كفيه والطهرا وصلت الأرض تتلو حبه سورا في ليلة بات فيها النور منسكبا على الحياة فأحيا النبت والبشرا الكون

بشر أن الأرض قد ولدت محمدا فاستهل الخير وانهمرا، فكان ميلاده عتقا لكوكبنا من ظلمة حيث كان الظلم مشتهرا، أتى ويحمل للدنيا رسالته.

0: في كل يوم له الأشواق تحملني طفلا، سوى أن حلمي للقى كبرى نسائم من خيالات له عبرت على العيون، فلا نورا سواه أرى. فكلما زارني طيفا على عجل شعرت أن خيالي منه قد سكرا، كفاه كانت ينابيعا لمن ظمئوا وروحه كان فيها يسكن الفقراء، حتى يطهر أرواحا بدمعته فكان بالصبر والإيمان مؤتزرا. فهو الذي يسكن الأرواح يملكها وتستقي منه نورا للمدى عبرا. في كل روح له صوت ومئذنة، آذانها جاوز الأبعاد وانتشرا. روحي سماء كأن الليل يسكنها، ونور أحمد فيها نافس القمرا. قلمي يصلي على ذكراه مبتهلا، وحرفه في مدار العاشقين سرا. يعتق الشعر شوق في مدامعنا، كأنه من نياط القلب قد عصرا. تبتز روحي مجازات وأخيلة، وأرسم الدرب أنوي نحوه السفرا. حيث المسافة صفر في مشاعرنا، لأن قلبي لها بالحب قد كسرا. ليل من الشوق أزرى حالتي، وبه تساقط الوجد جمرا يحرق البصرا. واستوقدت ناره في الصدر جذوتها، حتى كأن الجوى من حرها استعرا. متى أرى قلبي الظمآن زمزمه، يستمرئ الحب لا يلقى به كدرا. يا قلب أفرغ على الأوراق لهفتنا، ولتعزف الحب حتى تتعب الوترا. واجمع شتاتك قمحا في بيادره، وسقه النور لا تستجدي المطرا. وارسم بيانك طوافا على لغة، ليجتني من بهاء المصطفى صورا. هناك حيث الندى يغري زنابقنا، ويقرأ النور عند الصبح ما استترا. ما الشعر إلا دموعا من محابرنا، ندلي بها حين تغري عيننا السهرا. كل القصائد خجلى في دفاترنا، لأنه فوق كل الشعر والشعراء. من أول الشعر لم أبلغ بقافيتي وصفا يليق بحسن فيه قد فطرا. محمد لست أدري كيف أكتبه، فحسنه لبيان الشعر قد سحرا. فحسنه لبيان الشعر قد سحرا.
1: صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله.
0: الصلاة والسلام.
1: شكرا أستاذ سليمان خالد الججان على هذه القصيدة، وشكرا لك على حضورك الكريم لإذاعة دمشق ولبرنامج فيض القوافي.
0: شكرا لكم جميعا. شكرا لك أستاذ عدنان على هذه الاستضافة الجميلة التي أسعدتني حقيقة، وشكرا للمستمعين ولكل العاملين في إذاعة دمشق.
1: ضيف عزيز ومرحب بك دائما مستمعينا الكرام، حتى نلقاكم. هذه أطيب الأمنيات في ختام برنامج فيض القوافي، ونلتقي في الأسبوع القادم بمشيئة الله. شكرا أستاذ.
0: شكرا لكم. شكرا.
1: يا مرحبا.

فيض القوافي. فيض القوافي. رحلة في دوحة الشعر.

الإعداد والتقديم عدنان بكر. التنفيذ ضحى صالح.

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: الثانية والربع فجرا، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: السلام عليكم ورحمة الله. موجز لأهم وآخر الأخبار. السيد الرئيس أحمد الشرع يبحث مع وفد يمثل غرفتي صناعة وتجارة دمشق

0: وريفها، تعزيز التعاون والشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودعم مسار التعافي الاقتصادي. المتحدث باسم الفريق الرئاسي المكلف بتنفيذ اتفاق 29 من كانون الثاني مع قسد أحمد الهلالي يؤكد إعادة تعيين أكثر من 1100 معلم وأستاذ مفصول خلال الثورة. وزارة الزراعة تعلن بدء خطوات دمج المؤسسات الزراعية في محافظة الحسكة. وزير الأشغال العامة والإسكان مصطفى عبد الرزاق يؤكد أن مشروع أبيات هيلز ليس مشروعا منفردا، بل هو مشروع من مجموعة المشاريع التي يجري العمل عليها بشكل مكثف. الهيئة الوطنية لخدمات تقنية المعلومات تعلن أن مركز المعلومات نجح في التصدي لأكثر من 4 ملايين هجمة سبرانية ورصد وتتبع أكثر من 13,000 مصدر لتلك الهجمات. وفي خبرنا الأخير، وصول رحلة جديدة إلى مطار دمشق الدولي للحجاج العائدين من المملكة العربية السعودية بعد أداء فريضة الحج. نهاية الموجز، بأمان الله.
1: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل نمضي.

0: تستمعون إلى إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: دائرة التمثيليات تقدم

0: ترويها لكم سراء دبسي. المخرجان المنفذان فراس عباس وآمال حداد.
1: حكايات الجارية دواهي
0: يخرجها لكم
1: مازن لطفي.
2: وإلى أين أخذوا عبد الله يا دواهي؟
1: يا مولاتي، بعد أن كان عبد الله في حضرة الملك طلب من حجابه

0: خذوه إلى ابنتي فهي توصله إلى المكان الذي جاءت به منه.
1: فأخذوني وذهبوا بي إلى ابنته سعيدة، فحملتني وطارت بي وبما معي من الخيرات. هذا ما كان من أمري يا مولاي. أما ما كان من أمر رئيس المركب

0: فإنه أفاق على الخبطة حين رماني أخواي في البحر.
1: أخبروني ما الذي وقع في البحر؟
0: فبكى أخواي ولطما على وجهيهما. وهنا تذكرت قصة النبي يوسف.
2: إن أخانا أراد أن يزيل ضرورة فوقع في البحر.
0: بعد ذلك يا مولاي وضعا أيديهما على مالي، ووقع الخلاف بينهما من أجل البنت، واشتد الخصام بينهما. وبينما هما على هذه الحالة، وإذ بالجنية سعيدة نزلت بي في المركب. فلما رآني أخواي قاما إلي وعانقاني وكأنهما لم يفعلا شيئا. فقالت الجنية سعيدة:
3: لو كان قلباكما عليه وتحبانه ما كنتما رميتماه في البحر وهو نائم، والآن اختارا لكما ميتة تموتانها.
0: وقبضت عليهما وأرادت قتلهما.
3: هل اخترتما كيف تريدان أن تموتا؟
0: أتوسل إليك، لا تقتلي أخوي.
3: من أجل خاطرك لا أقتلهما، ولكني سوف أسحرهما وأحولهما إلى حيوانين.
4: ثم أخرجت كأساً وصبت فيها ماء من البحر، وتكلمت كلاماً غير مفهوم. بعد ذلك أمرتهما:
3: اخرجا من الصورة البشرية إلى الصورة الكلبية، اخرجا من الصورة البشرية إلى الصورة الكلبية، اخرجا من الصورة البشرية.
4: ثم رشتهما بالماء فانقلبا إلى كلبين.
5: يا لها من مصيبة حلت بهما.
0: نعم يا مولاي، كما تراهما. أليس هذا ما حدث يا أخوي؟ ولما سحرتهما كلبين قالت لمن كان في المركب:
3: اعلموا أن عبد الله هذا صار أخي، فكل من خالفه منكم وعصى أوامره فإني أفعل به ما فعلت بهذين الخائنين.
6: يا سيدي كلنا عبيد الله.
0: ثم التفتت إلي وقالت:
3: إذا دخلت البصرة تفقد جميع مالك، فإن كان نقص منه شيء فأعلمني به وأنا أجيء به من أي شخص كان. وبعد أن تخزن أموالك ضع في رقبتي هذين الخائنين أغلالا واربطهما في ساق السرير، وكل ليلة عند منتصف الليل اطرب كل واحد منهما عدة ضربات بالصوت حتى يغيب عن الوعي، وإن مضت ليلة ولم تضربهما

0: أجيء إليك وأضربك عوضا عنهما.
1: سمعا وطاعة. ثم ذهبت في حال سبيلها. وفي اليوم الثاني يا مولاي دخلنا مدينة البصرة، ودخلت بيتي فجاء التجار للسلام علي، وصاروا ينظرون إلى الكلاب ويضحكون، ولم يعرفوا أنهم أخواي. وأنا انشغلت في توزيع الأحمال ولم أضربهما ولم أربطهما، ثم نمت فلم أشعر إلا وقد أتتني سعيدة بنت الملك الأحمر وقالت لي:
0: أما قلت لك ضع لهما الأغلال واضرب كل واحد منهما بالصوت حتى يغيبا عن الوعي؟
1: يا سيدتي، غدا سأضع الأغلال في رقبتيهما، وعند منتصف الليل سأضربهما ولا أرفع الضرب عنهما ليلة واحدة.
2: اختصر وأوجز يا عبد الله، ما الذي حصل بعد ذلك؟
1: أمرك يا مولاي. فلما أصبح الصباح لم يهن علي أن أضع الأغلال في رقبتيهما، فذهبت إلى صائغ وأمرته أن يصنع لهما أغلالا من الذهب، فصنعها وجئت بها ووضعتها في رقبتيهما.
3: كانت هذه الحكاية يا مولاتي في زمن خلافة هارون الرشيد الذي ولى عبد الله ولاية وجعله واليا على البصرة، ودام على هذه الحالة مدة من الزمان يا مولاتي.

0: والآن يا مولاي أرسلت إلي أبا إسحاق النديم من أجل الخراج، فاطلع على سري ورجع إليك وأخبرك، فأرسلته في طلبي وطلب الكلاب، فأجبت بالسمع والطاعة وأتيت بهما بين يديك، ولما سألتني عن حقيقة الأمر أخبرتك بالقصة، وهذه هي حكايتي يا مولاي.
1: فتعجب الخليفة هارون الرشيد من حال هذين الكلبين وقال:
2: وأنت في هذه الحالة، هل سامحت أخويك مما صدر منهما في حقك وعفوت عنهما أم لا؟
0: يا مولاي، سامحهما الله وأبرأ ذمتهما في الدنيا والآخرة، وأنا محتاج لمسامحتهما لأنه مضى علي أعوام وأعوام وأنا أضربهما.
2: يا عبد الله، إن شاء الله تعالى أنا أسعى في خلاصهما ورجوعهما آدميين كما كانا، وأصلح بينكم وتعيشون بقية أعماركم إخوة متحابين. والآن خذهما وعد إلى منزلك، وفي هذه الليلة لا تضربهما، وفي غد لا يكون إلا الخير.
0: يا مولاي، يا مولاي وحياة رأسك، إن تركتهما هذه الليلة دون ضرب ستأتي سعيدة وتضربني، وأنا مالي جسد يتحمل ضربا.
2: لا تخف لا تخف، فأنا أعطيك كتابا من يدي، فإذا أتت سعيدة أعطها الكتاب، فإذا قرأته وعفت عنك كان الفضل لها، وإن لم تطع أمري كان أمرك إلى الله، ودعها تضربك، وإذا حصل منها ذلك وخالفتني فإني سأعمل خلاصي معها. أيها

0: الكاتب.
1: نعم يا مولاي.
0: عجل بالقرطاس والقلم ودون ما أمليه علي.
1: حاضر يا مولاي.
0: يا عبد الله، خذ الكتاب هذا، وإذا أتت سعيدة فقل لها إن الخليفة ملك الإنس أمرني بعدم ضرب أخوي، وقد أعطاني لك هذا الكتاب وهو يقرئك السلام، وأعطها الكتاب ولا تخش بأسا.
2: فأخذ عبد الله الكتاب وأخويه وعاد إلى منزله.
3: يا ترى ما الذي يصنعه الخليفة في حق بنت سلطان الجن إذا كانت خالفت وضربتني؟ ولكن سأصبر على ضربها وأريح أخوي من الضرب في هذه الليلة، ولو حصل لي من أجلهما العذاب. ولكن لولا أن الخليفة ما كان مستندا إلى سند عظيم ما كان منعني عن ضربهما.
4: وغدا اللقاء مع

0: حكايات الجارية دواهي. يكتبها محمد حيدر.
1: المخرجان المنفذان فراس عباس وآمال حداد.
0: حكايات الجارية دواهي
1: يخرجها لكم
0: مازن لطفي.

سيدة المدن وهوى القلوب، قصة حب أبدية شامخة كجبالها، أرض الأنبياء ومهد الحضارات.